سواء كان موجودا في هذه الحياة كما أخبرنا عن الملائكة الكرام وعن الجن وعن الشياطين وعن غيرهم كما قال سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون، أو كان هذا الذي وعد به هو سيأتي في المستقبل وليس موجودا في الوقت الحاضر كما أخبر عن الكثير من الأحداث التي ستقع سواء في الحياة الدنيا أو في الآخرة كالحساب والعقاب والجنة والنار وغيرها. وكذلك ما وعد الله أولياءه من النصر والتمكين والغلبة والرزق والخير والبركات التي وعدها الله للمؤمنين، هذه هي من الغيب الذي يجب على الإنسان المؤمن أن يؤمن به ويعتقده ويصدق بوقوعه كما أخبره الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذا الإيمان له الكثير من الفوائد الكبيرة التي ينالها الإنسان المؤمن في حياته في مختلف جوانب حياته في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأول هذه الفوائد التي يجنيها الإنسان هو أنه يكون محلا لهداية الله سبحانه وتعالى، لأنه يكون من أولياء الله، والله سبحانه وتعالى يمنح أولياءه الهدى والنور كما قال عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالهداية من الله سبحانه وتعالى هي تكون لأوليائه، هي تكون لمن آمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان وكان هذا الإيمان متجسدا في شخصية الإنسان المؤمن يملأ قلبه وتخشع له جوارحه ويسلم لخالقه جل وعلا في كل أموره، هذا هو مقتضى الإيمان الحقيقي. فهذه الحالة التي تكون لدى الإنسان المؤمن تجعله محط رعاية الله سبحانه وتعالى في الكثير من الأمور. كما قلنا في الهداية كما قال سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فهداية القلوب هي بيد رب الأرباب، الله نور السماوات والأرض وهو الهادي لأهل السماوات والهادي لأهل الأرض. ولا يمكن أن نطلع على حقائق الأشياء وعلى الواقع وعلى الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل إلا من العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم. كذلك الهداية فيما يحصل من الاختلاف بين الناس، هنالك بين البشر اختلافات كثيرة في مجالات الحياة في الإيمان في العقائد في أشياء كثيرة، الله سبحانه وتعالى يخبر أنه يهدي المؤمنين كما قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن الأشياء التي اختص الله بها المؤمنين هو انتفاعهم بكتاب الله وانتفاعهم بكلام الله، هذا الكلام العظيم، هذا الكلام الذي قال الله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هذا الكنز الكبير الذي خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو القرآن الكريم الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، لا يهتدي به ولا يستفيد منه ولا يصل إليه ولا يكتشف معانيه إلا من آمن بالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قد أحسن الله له رزقا. ويقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إذن الذين آمنوا بالله سينتفعون بآيات الله وبكلام الله
وبهدي الله وبنور الله، وسيهديهم الله إليه صراطا مستقيما. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، يعني لو جعل الله القرآن بلسان عجمي لقال العرب: كيف ترسل إلينا كتابا بلغة غير لغتنا؟ لولا فصلت، يعني لولا بينت آياته، لولا كانت آياته بلغة عربية واضحة بينة حتى نستطيع أن نفهمه. أعجمي وعربي، أي هل يكون هناك كتاب أعجمي ويكون المخاطب به هو عربي؟ هذا غير معقول. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن الكريم هو للمؤمنين هدى يهديهم في كل مسارات الحياة. وقلنا أن الهدى هنا لا يقتصر على المسائل الدينية فقط، بل هو يتعلق بكل نواحي الحياة، بالمسائل الدينية، بالمسائل الدنيوية، بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، كما نرى اليوم كيف هدى الله اليمن واليمنيين وقيادة اليمن إلى التصرف الصحيح، إلى الموقف الحق الذي يجب أن يقفه كل مسلم، ويجب أن يقفه كل شعب وكل قيادة عربية وإسلامية. الله يهدي المؤمنين إلى المواقف الصحيحة، إلى الأساليب الصحيحة، إلى كل ما يحتاجون إلى الهداية فيه في مسيرتهم في الحياة. كذلك يقول الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فصلناه على علم، حينما يكون من وضع هذا الكتاب هو العليم الخبير الذي خلق الكون بكل ما فيه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففصله الله وهو يعلم بحاجة الإنسان وما يحتاجه الإنسان في حياته، وما هي السبل التي ستجعل الإنسان فالحا وناجحا ومستقيما في كل شؤون حياته. فالله سبحانه وتعالى فصل هذا الكتاب على علم، هدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون، الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بكلام الله ويصدقون وعد الله. إذا وعدهم بالنصر كانوا على ثقة يقينية بأنه لابد أن يحصل هذا النصر. إذا وعدهم بالرزق كانوا على ثقة يقينية بأنه لابد أن يحصل هذا الرزق. حينما يقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهم يطمئنون إلى أن رزقهم محتوم من عند الله سبحانه وتعالى. حينما يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عند ذلك تطمئن قلوبهم، يعلمون أن الله سيرزقهم، أن الله سيسهل أمورهم. حينما يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهم يؤمنون بهذا الكلام. وعندما آمن الشعب اليمني بوعد الله تحقق له النصر، وتحققت له العزة والكرامة والاستقلال، لأنه صدق وعد الله وصدق كلام الله ومشى على ضوء توجيهات الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد العظيمة التي الله سبحانه وتعالى أعدها للمؤمنين هو أنهم سهل لهم في هذه الحياة كل ما يحتاجون إليه، وأيضا وعدهم بالحياة الأخرى، وعدهم بالجنة التي عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، وعدهم بالحياة الطيبة في جنة الخلد، في جنات عدن. هذا لا يكون إلا لمن؟ إلا للمؤمنين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. إذن السعادة في الدنيا والسعادة في الدار الآخرة هي لمن آمن بالله. لابد أن يكون إيماننا بالله إيمانا صحيحا، لابد أن نبحث مسألة الإيمان بالله. هل نحن فعلا مؤمنون بالله؟ هل نحن كما يريد الله من الإيمان والتصديق به؟ لأنها قضية أساسية، لا يمكن أن تحصل على نجاح ولا فلاح ولا هدى ولا نور في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا آمنت بالله الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي الذي يريده الله سبحانه وتعالى، والذي وضحت تفاصيله ومعالمه آيات القرآن الكريم. كما ذكرنا في الآيات السابقة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

شعورا في قلب الإنسان يمتلئ بعظمة الله وبخوف الله وبرهبة الله وبحب الله وبالانقياد والتسليم لله سبحانه وتعالى، وينعكس في سلوكيات الإنسان وفي التزامه بتوجيهات الله وفي التزامه بكل أوامر الله وما يوجهه الله إليه في كل مجالات الحياة. إذن الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله صاحب الفضل العظيم، ليس فضله مجرد فضل في الآخرة، بل فضله في الدنيا قبل الآخرة، نعمته في الدنيا قبل الآخرة، إحسانه في الدنيا قبل الآخرة. فمن يريد الخير، من يريد الفضل، فليتجه إلى مصدر هذا الفضل، وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كذلك من مخرجات الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أعد هذا الكون وأعد هذه الحياة وخلق السماوات والأرض من أجل من؟ من أجل المؤمنين، من أجل المؤمنين. خلق جميع الطيبات من أجل المؤمنين، هي لهم، وإن أعطي منها الكافرون وإن أعطي منها الظالمون فإنما أعطوا في جاه المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي لمن؟ قل هي للذين آمنوا. هذه الطيبات الله خلقها للمؤمنين لأنهم الذين يستأهلون هذه الخيرات وهذه الطيبات. وإنما الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا يعطي الكافرين في جاه المؤمنين، كما يكون لديك ضيف شرف ثم تضيف معه الكثير من الناس، لكن هذه الضيافة على شرف فلان ومن أجل فلان وهو المقصود بهذا الإكرام وهذا الإنعام. فهذه الخيرات هي للمؤمنين، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لكن ليست خالصة في هذه الحياة، لأن الله يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، لكنها ستكون خالصة يوم القيامة في الآخرة، ستكون حكرا وحصريا على المؤمنين، لن ينال الكافرين ولا الظالمين منها مثقال ذرة، كما يخبر الله سبحانه وتعالى عن الظالمين حينما يخاطبون المؤمنين: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. حتى حينما يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، يقال لهم: رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور والخير والبركة والنعيم لا يكون إلا بالعمل الصالح في الحياة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هناك بركات قد تكون مخفية علينا، قد لا نصل إليها. لماذا؟ لأننا لم نحقق الإيمان الحقيقي في واقعنا العملي، لم نعيش حالة الإيمان، لم نعيش حالة اليقين بالله سبحانه وتعالى. والله يعدنا ويقول: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الله سبحانه وتعالى يعد عباده أنهم لو آمنوا واتقوا واستقاموا لأغدق عليهم من النعم ما لا يتخيله عقل إنسان، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسناهم فيه. ويقول سبحانه وتعالى حينما يخاطب نوح قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما نتيجة هذا الاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن الخير والبركة مرتبط بمدى إيمان الجنس البشري ومدى إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمم والشعوب. فكلما كانت أكثر ارتقاء في الإيمان، كلما كان الخير والعطاء من الله سبحانه وتعالى مبذولا لها بغير حساب. أيضا من المزايا التي يمنحها الله للمؤمنين هو أن يزيدهم إيمانا، أن يزيدهم يقينا، أن يزيدهم محبة لله ورسوله، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.
إذن الإنسان حينما يتجه مع الله وحينما يهتدي بهدى الله، الله سبحانه وتعالى يزيده من الهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الإنسان حينما يبذل نفسه مع الله سبحانه وتعالى ويبذل جهده في سبيل الله، الله يعطيه التنوير ويعطيه الهداية الزائدة، كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا كنا لا نرى في أنفسنا التقوى الحقيقية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، فإننا نحتاج إلى أن نهتدي بهدى الله في المرحلة الأولى لنكون أهلا لأن يزيدنا الله، لأن يحبب الله إلينا الخير، يحبب إلينا العمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الذي يتجه إلى الله، الذي يصدق بالله ويؤمن بالله ويتوجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يزيده محبة لله وللإيمان وبعدا عن الكفر وعن الفسوق، كما قال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه منح من الله سبحانه وتعالى، لكن يمنحها لمن يستحقها، لمن اتجه إلى الله، لمن آمن بالله، لمن توكل على الله، لمن التجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك التثبيت على الحق والتثبيت في المواقف وفي سلوك طريق الحق والصراط المستقيم. الإنسان في حياته يحتاج إلى ما يثبته على الحق، لأن طريق الحق واحد ولكن سبل الضلال متعددة ومختلفة. والإنسان بطبعه يميل إلى الأشياء العاجلة وإلى الشهوات وإلى الملذات، فيحتاج إلى التثبيت، وهذا التثبيت لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا لمن يستحقه من المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كذلك يقول الله لملائكته الكرام أن يعملوا على تثبيت المؤمنين: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. التثبيت من الله سبحانه وتعالى سواء كان في الحرب أو في السلوك طريق الحق وفي كل مسيرتك في الحياة، تحتاج إلى أن يثبتك الله، إلى أن يوفقك الله، إلى أن يسدد الله خطاك حتى تبقى مستقيما على النهج القويم. يقول الله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كذلك الإنسان المؤمن المرتبط بالله سبحانه وتعالى، الذي امتلأ قلبه بالإيمان والتصديق واليقين بالله عز وجل، يكون في حصانة من الشياطين، يكون في حصانة من شياطين الإنس والجن، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. إذن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الإنسان حينما يتحصن بالإيمان، حينما يتحصن بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، فإنه يكون في حصن حصين من الشيطان الرجيم، يكون الشيطان بعيدا عنه. الله سبحانه وتعالى يجعل للإنسان المؤمن حصنا يمنع الشياطين أن تصل إليه، ما دام مع الله وما دام مرتبطا بذكر الله وما دام محافظا على صلاته، كما يقول الله سبحانه وتعالى: في من تخلى عن ذكر الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. الشيطان لا يستطيع أن يصل إليك وأنت محصن بذكر الله، أنت محصن بالارتباط بالله، لا يستطيع أن يصل إليك. بل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلاة، فإذا فرط فيها تجرأ عليه وأوقعه في العظائم. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كذلك من آثار الإيمان أن يبعث الله سبحانه وتعالى لك المودة في قلوب الناس، في قلوب المؤمنين.
يبعث للإنسان المؤمن مودة ومحبة في قلوب الناس. الإنسان يريد أن يكون محبوبا، أن يكون له مكانة اجتماعية، أن يكون له احترام وتقدير بين الناس. هذه المودة، هذا الاحترام، هذا التقدير لا يستطيع أن يمنحه إلا الله سبحانه وتعالى لك. لا تستطيع أنت مهما تملكت ومهما حاولت أن تتزلف إلى الناس ومهما حاولت أن تتصنع الأسباب التي قد تصل بها إلى أن يحبك الناس، لا يمكن أن يحبوك إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن هذا أثر من آثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى والثقة به. كذلك في الحياة الدنيا الله وعد المؤمنين بالتمكين والاستخلاف في الأرض، وأن يعلي شأنهم، وأن يجعلهم هم قادة الأمم إذا عادوا إلى الله سبحانه وتعالى، إذا طبقوا توجيهات الله، إذا وثقوا بالله وتوكلوا على الله، كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، فبأي حديث بعده يؤمنون، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالله يعد المؤمنين بالتمكين، وتمكين هذا الدين لهم إذا هم توكلوا على الله ووثقوا بوعد الله ومشوا حسب توجيهات الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذه هي إرادة الله، أن يمكن لعباده المؤمنين المستضعفين، مهما كانوا مستضعفين فإنهم محط إرادة الله ووعد الله مهما تمسكوا بدين الله. لأن الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم. إذن التمكين هو للدين، فإذا تمسكنا بهذا الدين فإن الله سيمكننا. أما إذا تخلينا عن دين الإسلام الذي أراد الله أن يظهره على الدين كله، وقال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، إذا لم نتمسك بهذا الدين، إذا تركنا هذا الدين جانبا، فإننا لن نكون أهلا للنصر ولا للاستخلاف ولا للتمكين من الله سبحانه وتعالى. كذلك المؤمنون موعودون من الله سبحانه وتعالى بالأمن والاستقرار والحياة السعيدة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الأمن من الله سبحانه وتعالى هو لمن آمن بالله، لمن توكل على الله ووثق بالله واهتدى بهدي الله. ويقول سبحانه وتعالى لأبينا آدم وأمنا حواء والشيطان الرجيم: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. إذا جاء لكم هدى من جهة الله سبحانه وتعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن هم الذين اتبعوا هدى الله؟ هم المؤمنون حقا، الذين اتبعوا تعليمات الله وصدقوا بوعد الله وآمنوا بالله الإيمان الحقيقي. إذن هم موعودون من الله بالحياة التي لا خوف فيها ولا حزن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية أخرى يقول: قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن الله يعد من اتبع هداه ومن سار على خطاه بأن لا يضل في هذه الحياة. والضلال كما قلنا في الهدى يشمل كافة مناحي الحياة، الضلال في الحياة الشخصية والحياة الأسرية والحياة الاجتماعية، والضلال في حياتك العملية وفي كل مجالات الحياة. إذا لم تهتدي بنور الله فستكون ضالا وضائعا في كل مساراتك في كل الحياة في الدنيا وفي الآخرة. ويقول الله: ومن أعرض عن ذكري ولم يؤمن بآيات الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الحياة الضنكة وسوء المعيشة والخوف والحزن لا تكون إلا لمن أعرض عن ذكر الله وعن آيات الله سبحانه وتعالى.
ولهذا يعد الله المؤمنين: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإنسان المؤمن موعود من الله سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة. وكذلك يقول الله: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لا يخاف أن يبخس في أجره، فيما يستحقه، في تعويض الله له، في ثواب الله، في رزق الله له، في عطاء الله له، لا يمكن أن يبخس ولا أن يرهق بغير حق إذا كان صحيح الإيمان بالله. كذلك الإنسان الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى يكون محط الحماية الإلهية والدفاع الإلهي عنه. يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تخيل حينما يكون الله هو الذي يدافع عنك، ما الذي يمتلكه الله من الأساليب للدفاع عنك؟ يمتلك: ولله جنود السماوات والأرض. الله له جنود السماوات والأرض، يسخر لك الكون بكله في حمايتك. إذا أراد الله أن يحميك لا أحد يستطيع أن يصل إليك. إذن الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الدفاع الإلهي سواء من الأعداء، سواء من الشياطين، سواء حتى من النفس الأمارة بالسوء، يكون الإنسان في حصن من الله سبحانه وتعالى في دفاع، كما قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله يجعل لك حتى ملائكة تحفظك، تحفظك من الشياطين، تحفظك من الإضلال، تحميك من أشياء كثيرة قد لا نستطيع أن نحيط بهذا الحفظ الإلهي وهذه الدفاع والحماية الإلهية. كذلك موعودون بالفوز والنجاة في مسيرتنا في الحياة وفي كل صراعاتنا مع أعداء الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله وعد المؤمنين وقص لنا في قصص القرآن الكريم: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكذلك ننجي المؤمنين، هذه سنة الله في الأرض أن ينجي عباده المؤمنين. كذلك يكونون محط الرعاية من الله سبحانه وتعالى حتى من قبل عباد الرحمن الذين هم الملائكة. الملائكة مأمورون بالاستغفار للمؤمنين وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، كما قال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني حينما نكون من المؤمنين سنكون محط دعاء الملائكة المقربين بالمغفرة والتوبة والرحمة من الله سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا هو دعاء الملائكة للمؤمنين من عباد الله. كذلك المؤمنون يحظون بالصلاة من الله ومن الملائكة، والصلاة هي غاية الرحمة ومعظم الرحمة وأكبر الرحمة، يعبر عنها بالصلاة التي هي رحمة واسعة وشاملة. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذن المؤمنون هم محل الصلوات الإلهية والرحمات الإلهية، والصلوات من ملائكة الله الكرام الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. كذلك المؤمنون موعودون بالنصر والتأييد، كما قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كذلك هم موعودون بالرزق، المؤمن موعود بالرزق. الله سبحانه وتعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. إذن هم موعودون من الله بالمغفرة وموعودون من الله بالرزق الكريم الذي يحفظ كرامة الإنسان حتى لا تهدر هذه الكرامة من أجل لقمة العيش. الله يضمن لعباده المؤمنين أنهم سيحصلون على الرزق الذي يبقى معه كرامتهم الإنسانية وعزتهم، ولا يكونون أذلة لدى أحد من الخلق.
كذلك الإنسان المؤمن هو يكون من أولياء الله وينال ولاية الله سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا. هذه الولاية عظيمة جدا، هذه الولاية لها آثار كبيرة. حينما تكون من أولياء ملك الملوك، حينما تكون من أولياء من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، حينما تكون من أولياء جبار السماوات والأرض، إذن أنت من أولياء، إذن لن يخذلك، لن يسلمك، لن يضيعك، لن يدعك تضل أو تشقى في هذه الحياة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذن حينما يكون الله هو مولاك، هو الذي يرعاك، هو الذي يسددك، هو الذي يوفقك، هو الذي يدافع عنك، هو الذي يحفظك، هو الذي يوفقك لكل خير في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو أثر من آثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان من أولياء الله. ولهذا يكون الإنسان قويا حينما يكون من أولياء الله، حتى وهو ذاهب للقتال في سبيل الله يكون واثقا ويقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نحن واثقون أن هناك إله هو مولانا وهو الذي يرعانا وهو الذي يحمينا وهو الذي يختار لنا الخير ويسهل لنا طرق الخير، لن يتركنا نتعرض لشيء إلا إذا كان هذا الشيء هو خير لنا. فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو مولانا. إذن مقتضى ولاية الله سبحانه وتعالى أن تضع ثقلك كله عليه، وأن تحمله كل همومك، وأن تحمله كل مشاكلك، وأن تكون واثقا أنك ما دمت من أولياء الله فإن الله لن يتخلى عنك، وما ولن يصل إليك شيء إلا إذا أراد الله أن يصل إليك، ولن يريد الله أن يصل إلى ولي من أوليائه شيء إلا إذا كان خيرا له. كذلك الإنسان المؤمن يكون الله معه، يكون الله معه، وإذا كان الله معك فلن يضرك شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. موسى عليه السلام حينما كان أمام البحر وفرعون من ورائه وقال قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. إذن معية الله هي الحصن الحصين الذي يجعلك تنجى من كل مخاطر هذه الحياة. فإذا أردت أن تكون مع الله وأن يكون الله معك فلتكن من المؤمنين ولتكن من المتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ستكون مع الله في الحياة الدنيا وستكون مع أوليائه يوم القيامة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كذلك الله سبحانه وتعالى سيكتب لك الرحمة. الله يخبر عن رحمته ويقول ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله واسعة، لو انضوى فيها الكون بأسره لوسعته، ولكن أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سيكتبها لفئة من البشر. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن رحمة الله سبحانه وتعالى ستكتب لمن آمن بالله وآمن برسله وصدق الله سبحانه وتعالى في وعده ووثق بالله حق الثقة وتوكل على الله حق التوكل. الله سبحانه وتعالى يقول ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله وعد بالاستجابة لكن لمن؟ للمؤمنين. ويستجيب، الله يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. فالله حينما يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يقول فليستجيبوا لي.
لنستجيب لله حتى يستجيب الله لنا. كذلك من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين حينما يكون الإنسان في درجة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى أن الله يمنح ذريته أن يلحقوا بالآباء وبمكانة الآباء من دون أن ينقص من أجر الآباء شيء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذن هذه أيها الإخوة هي بعض الآثار التي تترتب على الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى والتي وعد الله بها في كتابه الكريم. فإذا نحن عرفنا الإيمان الحقيقي فإننا سننال هذه المزايا وهذه المنح الإلهية بكلها. لكن يجب أن ندرس إيماننا، هل هو الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ هل هو الإيمان الذي يستحق صاحبه كل هذه الخيرات وكل هذه الطيبات؟ هل هو الإيمان الذي ينجي صاحبه اليوم ويوم القيامة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بالإيمان، أن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يرزقنا العلم والإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام وسائر الأعمال، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أصلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
0: آفاق اف ام، الكون في القرآن.
2: الحديد. الحديد عنصر فلزي شديد البأس، وهو أكثر العناصر تماسكا وقوة وانتشارا في الأرض، فهو يقدر بنسبة 35.9%، عدده الذري 25 ووزنه الذري 56. قال تعالى:

عند النظر في القرآن الكريم نجد أنه قد تحدث عن الحديد ومنافعه واصفا له بالبأس والقوة، فيما أثبت العلم الحديث مدى قوته ومنافعه وانتشاره في الأرض، وأن وجود الحديد بتلك الكمية الهائلة هو ما يعطي للكرة الأرضية مجالها المغناطيسي الذي يحفظ غلافها الجوي ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية. وقد أثبتت الدراسات الفيزيائية أن الحديد يتطلب طاقة هائلة لتكوينه، فلذلك لا يمكن أن يتشكل داخل الأرض، بل جاء نتيجة انفجارات نجمية عملاقة خارج المجموعة الشمسية ثم أنزل إلى الأرض عبر نيازك. والحديد عنصر أساسي يدخل في كل مقومات الحياة، فهو جزء أساسي في تركيب هيموجلوبين الدم لنقل الأكسجين، وبدونه لا تستقيم الحياة. قال تعالى:

0: الصلاة أديمها إلى الأبد.
1: الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه النقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض.

أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.

قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية.

ما كان لله أن يتخذ من

إنا نحن نرث الأرض.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب

لخلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

0: زيغ عنه وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيل.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

برحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، في الحلقة 100 توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 81 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا على سبيل الاستنكار كيف لا يتدبرون القرآن. أفلا، لما كانت معاصيهم سببها مرض في قلوبهم دلهم على القرآن، لأن القرآن فيه شفاء لما في الصدور، فإنهم إذا تدبروه بإنصاف وطلب للحق وجدوه ناصحا أمينا لهم، يهديهم إلى طريق مستقيم فيه من الوعد ما يشوقهم إلى الجنة، وفيه من الوعيد ما يخوفهم من النار، وفيه من الآيات ما تنبههم من غفلتهم وتذكرهم بالله وتحذرهم من عدوهم الشيطان الرجيم، ومن الاغترار بالدنيا والتلهي بها والاستكثار من متاعها. في آيات القرآن الكريم الكثير مما يذكر المتذكر إذا تدبر وتأمل القرآن وتأمل معانيه وتأمل دلالاته. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التأمل في القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات يبعث على أنك تصل أيها المتدبر وأيها أيتها المتدبرة تصلون إلى غور القرآن، إلى جزء بسيط من غور القرآن ودلالاته وأسراره وأنواره. هذا كلما تأمل الإنسان وتدبر في القرآن كلما ازداد وعيا وازداد علما وازداد هدى وازداد نورا، لأنه من عند الله لا يمكن أن يحصل فيه اختلاف كثير، لا كثير ولا قليل، وإنما هنا على سبيل المبالغة، لأن القرآن من عند الله لا يمكن أن يحصل فيه اختلاف، لكن ما كان من عند غير الله أي كلام من غير عند الله سيجد الإنسان كلما تأمله أكثر وتدبره أكثر وتأمله أكثر وجد فيه تناقضات، وجد فيه نقص، وجد فيه عيوب. هذا شأن كلام البشر، لكن كلام الله سبحانه وتعالى ما كلما كان التدبر أكثر كلما خرج الإنسان بإعجاب واندهاش عظيم من إحكام القرآن وفصاحته وبلاغته وما فيه من الهدى والنور. ولو كان القرآن من عند غير الله فعلا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن الاختلاف الكثير هو من شأن كلام البشر، التناقض والاختلاف، لأن الكلام حين كلام البشر إذا قرأه القارئ بصورة عابرة ربما إذا سيجده محكما بعض الشيء، لكن كلما تأمل أكثر كلما اكتشف عيوبا ونواقص وبعض الاختلافات وبعض التناقضات بين الكلام. لكن القرآن على عكس من هذا تماما. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في هذه الآية أيها الإخوة والأخوات مسألة عجيبة وعظيمة، وهي قطب رحى لقضايا هامة ومهمة في إدارة شؤون الأمة، في إدارة شؤون المجتمع المسلم. وإذا جاءهم أمر، هم أناس، هنا أناس كما ذكرهم بعض المفسرين، هم أناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال، تبكم فيهم خبرة بالأحوال، كما نذكر نقول البسطاء من الناس، ولا يستبطنون الأمور ولا يتنبهون للأمور. كانوا هؤلاء البسطاء، هؤلاء الذي الضعف من المسلمين الذين لا ينتبهون وليسوا من أهل النباهة وأهل المعرفة، كانوا إذا جاءهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمن أو سلامة، من أمن وسلامة أو خوف وخلل، أذاعوا به. أعلنوه دون شعور منهم بأن هذا مسألة إذاعة تفاصيل أخبار المسلمين وحركات يومهم والأحداث التي تحصل فيه خطورة، كانوا يذيعون به دون شعور منهم بخطورة ما يعلنونه ويذيعونه، وكانت إذاعتهم فيه ذلك مفسدة. ولو ردوا ذلك الخبر وتلك الأمور وجعلوها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الولاة الذين ولاهم النبي، لأن النبي كان يولي في عصره، ما كان كل شيء يعني كل شيء في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة تفصيلية، كان النبي له مؤذن، ما كان النبي هو الذي يؤذن وكان فقط يصلي، لكن المؤذن كان النبي مؤذن، بل كان له أكثر من مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بولاية من النبي في الأذان، بولاية من النبي، ليست اعتباطا من جاء أذن، هناك ولاية من النبي من مؤذن النبي، بلال بن رباح وابن أم مكتوم المشهورين من مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث الولاة وقابضي الزكاة إلى المناطق التي خارج المدينة، حتى في المدينة بيت مال المسلمين كان يولي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخازن المسلمين والصدقات والزكوات التي تصل إليه، كان يولي النبي عليها بعض المسلمين، كان النبي يولي رعاة يرعون إبل الصدقة والأغنام والأنعام التي تأتي من الصدقة، كان يولي عليها هؤلاء. إذن هؤلاء ولاة الأمر، كل واحد والي أمر على ما تحت يده، فهؤلاء البسطاء من المسلمين والضعاف والذين لا نباهة لهم ولا معرفة ولا إدراك ولا إدراك، الذين نسميهم كما نقول البسطاء من الناس والعامة من الناس، كانوا لا يبالون يذيعون. فهنا نهاهم الله سبحانه وتعالى، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن يرد إلى النبي وإلى كبراء الصحابة وإلى أهل الولاية من ولاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن من الشؤون، ويكون الأخبار مقتصرة على من له ولاية، وبقية العامة وشأن المسلمين بقية العامة من المسلمين البسطاء عليهم أن يلتزموا هذه الآية. وهذا فيه تعليم كبير، واليمن يمر بعدوان غاشم وظالم على المسلمين، أن يتنبهوا في اليمن وفي غير اليمن، حينما يكون أعداء الإسلام هم يستفيدون من البلبلة والإشاعات والحرب الدعائية والإعلامية، هذا هي حل، هذا هو الحل لمواجهة الحرب الإعلامية والدعائية الكفرية الإجرامية المواجهة لمشروع الإسلام ودين الإسلام، أن عامة الناس عليهم أن لا يخوضوا في التفاصيل والأحداث ويزيدوا فيها وينقصوا، عليهم أن يقتصروا في تذكرها بقدر الحاجة، لكن إشاعتها وجعلها حديث المجالس وحديث الشوارع وحديث المقايل، هذا فيه إرباك للوضع العام للمسلمين، فيه إرباك للولاة من المسلمين، فيه إرباك للقادة، حينما يكون الحرج والكثرة الكلام والأخذ والرد، لأن طبيعة الناس كل واحد يسمع ويفهم من الكلام على قدر مداركه وعلى قدر حافظته وعلى قدر اطلاعه وعلى قدر خلفيته العلمية، قد ينقل هذا الخبر فيزيد منه أو ينقص، وفي ذلك سيحصل ضرر وضرب للمعنوية الإيمانية للمجتمع المسلم. إذن هذا أيها الإخوة والأخوات، هذه الآية آية عظيمة وعجيبة على الناس، على المؤمنين والمسلمين في المجتمع المسلم أن يلتزموا بها. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستنبطون يعرفون دلالات الأخبار. أحيانا قد يطلق عن طريق عملاء وعن طريق، وخصوصا في هذا العصر أيها الإخوة والأخوات، هذا العصر عصر السرعة، عصر وصول الخبر والإشاعة من أقصى الأرض إلى أقصاها في لمح البصر في ثوان معدودة. الأعداء الإسلام يطلقون شائعات، ولهم أجهزة مخابرات محكمة ومتقنة في النظام والإتقان، متى يطلقون إشاعة، متى يفعلون خبرا كاذبا، متى يحركون الدعايات المغرضة في مواجهة الإسلام، متى يحرفون، متى هذا يديرونها بإدارة متقنة مخططة لا نتلقفها. على المجتمع المسلم ألا يتلقف أي شائعة تأتي من بوابات الأعداء والأجهزة المخابراتية للعدو، عليه أن ينتبه وأن يحذر، أن يحذر أن يتلقفها ويشيعها. فهذه الآية فيها نظام لو التزمنا به لكان فيه فلاحنا وفوزنا ونجاحنا. إذن دلت هذه الآية على هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده معلومات تخفى، وعند القائد معلومات تخفى عن العامة، وعند الولاة من الأمر معلومات تخفى عن العامة مثلا، وكل والي أمر وكل قائد وكل متولي ولاية معينة عنده معلومات بما يخص ولايته فقط، لكن في مستوى أعلى ليس لديه معلومات أكثر، عليه أيضا هو فيما في عمله أن يحترز في حدود عمله فلا يشيع، وأن يرد ما سمعه أو وجده من المعلومات أو يردها إلى القيادة فوقه هكذا، وتبقى الأمور منضبطة في حدود الانضباط في حدود الضبط والسيطرة، حتى لا تؤثر على مشاعر المسلمين ما أكثر ما تؤثر الإشاعات والشائعات في ضرب معنويات الإيمانية للمؤمنين وهزيمتهم النفسية. فالله لا يريد لهم إلا أقوياء في عزائمهم ونفوسهم وتفكيرهم، وكما يريد لهم القوة في عدتهم وعتادهم وسلاحهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأن الأخبار هناك فيها تدل فيها دلالات فيها استنباطات وفيها تصرفات وفيها أمور كثيرة وتحليلات، يسموها الآن التحليل، الكلام لا بد ما يحلل، لا بد ما لأنه لا يطلق، لأن الجهات التي تطلق خصوصا في هذا العصر، الجهات التي تطلق الشائعات والأخبار ليست جهات عادية، تطلقها بصورة محكمة وبصورة دقيقة. فلا والأهل الإيمان إذا التزموا بتعاليم الله سيبطل حيل هؤلاء الأعداء، إذا التزموا بمنهج الله وتعليم الله لهم كيف يتعاملون ويتصرفون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهنا المولى بدر الدين سلام الله عليه ورضوانه ذكر في هذه المسألة، قال وفيه رد على بعض المفسرين الذي فسروها بضعاف، والكلام يحتمل، الكلام في ظاهره يحتمل أنها نزلت سبب نزولها، ولكن هنا لازلنا نؤكد أن السياق القرآني والدلالة الألفاظ القرآنية والآيات القرآنية لا تقتصر على السبب. صحيح السبب مهم نعرفه، سبب لنفكفك بعض دلالات بعض الآيات التي في ظاهرها الغموض من خلال سبب نزول الآية، لكن لا يعني أننا نقتصر في سبب نزول الآية على السبب، لا، والاستفادة السبب العبرة بعموم الألفاظ في كل القرآن، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. إذن فالمولى بدر الدين سلام الله عليه يرى أنها ليست في ضعاف المسلمين ولا في بسطائهم، وإنما كانت في المنافقين، وقال في هذا، قال وفيه نظر من وجوه، رد على من قال كالزمخشري بأنها في بسطاء وضعاف المسلمين، أن تفسير آخر، والقرآن يحتمل هذا التفسير، ويمكن استفادة من التفسيرين من الوجهين، لا مانع من التفسير من الوجهين. الوجه الآخر أن هذه الآية نزلت في حق المنافقين، أنها نزلت في حق المنافقين، ولذلك قال المولى بدر الدين ومن الجائز، ومن الجائز أن الخوف مثل خبر، يعني ذكر بصورة الجواز وليس على سبيل القطع بأنها تدل على معنى واحد. إذن وفائدة هذا الكلام، قال ولعل فائدة ذكرهم لوقت غيابهم حين يرسلهم، فإذا ذاع الفساد ذاع المفسدون خبرا تضر إذاعته، فعليهم أن يسألوا أميرهم حينما هكذا، أن عليه يعودوا مثلا، وخصوصا الجيوش والمجاهدين عليهم حينما يسمعون إشائعات ويسمعون بعض الأخبار في جبهة المواجهة أو بين أوساط المجاهدين، عليهم أن يعيدوها إلى المتولي عليهم، إلى قيادتهم المباشرة، والقيادة المباشرة ترفعها إلى فوق إذا لم يكن لديهم إحاطة بهذا الخبر أو قضية معينة من القضايا، حتى تكون الأمور منضبطة وتكون الأمور مدارة إدارة حكيمة كما أراد الله سبحانه وتعالى. فهنا قال أنه قد تكون الآية في سياق الذم الطائفة من أهل الإسلام، ممن دخلوا في الإسلام وهم المنافقون، أنهم يسعون بقصد. فإذا فسرنا الآية على الضعاف أو بسطاء من الناس فالآية تحتملها، وهم بغير إدراك منهم ولا نية سيئة، لكن قد تفسر بأن هؤلاء الذين جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أنهم طائفة أهل النفاق. والفرق بينهم وبين إذا فسرنا بهذا أنهم بقصد، أن أهل النفاق حينما يشيعون شيئا من الأمر والخوف يشيعونه بنية سيئة بقصد الإرباك، إرباك المجتمع، بقصد الوقوع في حبائل الإشاعات المغرضة، فلو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر كان الجدير بهم أن يخرجوا من نفاقهم وأن يخرجوا من طلبهم هذه المعايب وما يثبط وما يرجف وما يرجفون به على المسلمين وما يقعون فيه من المعاصي التي تسبب والعياذ بالله تسبب نقص على المسلمين وتسبب لهم الخلود والدخول في نار جهنم. فلعل هؤلاء من الذين قال المولى بدر الدين سلام الله عليه، فلعل هؤلاء الذين يفعلون هكذا من الذين قال الله فيهم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. إذن هؤلاء هم المنافقون، يصح أن تفسر على أنهم أهل النفاق يفعلون هذا الفعل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية قول النبي صلى الله عليه قول الله سبحانه وتعالى قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقاتل، فقاتل في سبيل الله، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. والقتال هنا في سبيل الله أمر واجب، هنا الأمر يدل على الوجوب، وهو أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين معه أن يقاتلوا. فقاتل في سبيل الله، لأن الأمور في سبيل الله لا يمكن أن يحصل كثير منها ويتوقف على الأمور السلمية والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن طبيعة كما ذكرنا في حلقات سابقة طبيعة البشر أنه يبقى منهم طائفة لا يرتدعون ولا يهتدون بهدى، لا يردعهم إلا قوة الهيبة، إلا قوة السلاح، إلا الجهاد المسلح من الطغاة. فالطغاة والمجرمون وأكابر أهل الإجرام لا يمكن أن يرتدعون إلا من هذا الجهة، فقاتل بالقتال والمسلح، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يا محمد قاتل في سبيل الله ولا تكلف أن تبذل إلا نفسك، إذا لم يستجب لك أحد تهبها لله وتجعلها في الجهاد في سبيل الله. وليس عليك أن يقاتل من معك من المؤمنين، إنما عليك فقط أن تحرضهم، وإنما عليك أن تحرضهم على القتال. قال: وحرض المؤمنين لا تكلف إلا نفسك. التكليف فيما بينك وبين الله في قيامك بالواجب هو متعلق بنفسك، والمؤمنين واجبك تجاههم أن تحرضهم، لأنك لا تستطيع أن تجبرهم على أن يقاتلوا إذا لم يكونوا جادين عازمين على القتال في سبيل الله، لكن عليك أن تحرضهم، أن تحثهم. التحريض على القتال الحث والإحماء بالكلام الذي يلهب والذي يثير الحماس والذي يوقظ المشاعر الميتة، هذا هو المقصود بالتحريض، كلام قوي مؤثر يوقظ المشاعر ويثير الحمية ويثير الإباء والنخوة والشجاعة والبطولة ومشاعر الإيمان والتضحية في سبيل الله. حرضهم بهذا الأسلوب، حرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله أن يكف، هذا الأمور مردها إلى الله، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بجهادكم في سبيل الله، يجعل الله الجهاد في سبيل الله سببا، وإلا كل الأمور بيده سبحانه وتعالى. فالمعنى: قاتل وحرض المؤمنين على القتال رجاء أن ينصركم الله على الذين كفروا فيكف عنكم بأسهم بنصركم عليهم، والله أشد بأسا لأنه القاهر فوق عباده وبطشه شديد وعاجل، كما وقد يعاجل قوما من الأقوام كما عاجل الأقوام الماضية في القرون الخالية من المكذبين. الله أشد إذا نزلت عقوبته بأحد فهي أشد العقوبات، أشد بأسا، أشد إيلاما، وأشد تنكيلا. النكال هو الزجر، أشد تعذيبا وزجرا. إذن فالتنكيل هو النكال، هنا أشد تعذيب وزجر وإيلام وتنكيل بالعدو. فإذن نقمة الله وعذاب الله إذا نزل فهو أشد بأسا من أي بأس من بأس البشر، أشد تنكيلا من أي تنكيل. وهنا علينا أيها الإخوة والأخوات أن ننتبه لهذه المسألة. قد يتعرض الإنسان في سبيل الجهاد في سبيل الله لآلام، آلام الجراح، آلام الأسر، آلام الحصار والجوع، آلام الظروف التي تحيط به في أرض المعركة المختلفة الأسباب والمختلفة الأشكال والألوان، لكنها لا تساوي شيء في مقابل إذا قصر الإنسان المؤمن وترك الجهاد في سبيل الله ونزل به بأس الله ونكاله. هذه الآلام وهذه الأمور المؤلمة لا تساوي شيئا عند بأس الله وتنكيل الله. فليحذر الأهل الإيمان لا يقصروا في أي واجب من الواجبات، والجهاد والقتال في سبيل الله من أعظم الواجبات حينما يكون الأمر يتطلب ذلك في مواجهة الأعداء والبغاة والمجرمون، حينما يتطلب الأمر حمل السلاح وتحمل الشدائد وتحمل المصاعب وتحمل كل ألوان الظروف التي تمر بالمجاهد، هو شيء هو سينقلب عند الله سبحانه وتعالى في جنته متاعا وراحة وسرورا لا نظير له، لا يمكن أن تستطيع عين أن تصفه ولا أذن أن تسمع تلك الأوصاف، لأن الله سبحانه وتعالى سيعوض الأعواض ويثيب الثواب الجزيل الكبير. إذن فالعاقل يقارن بين قيامه بالواجب وما يتعرض له من الآلام فيه والشدائد في سبيل قيامه بالواجب، وبين الآلام والتنكيل والبأس الذي يتعرض له إذا قصر من الله، الذي إذا قصر في القيام بواجبه، لأن الله كما قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى معكم في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالسي مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج المفيد وفي هذه الحلقة المفيدة من إذاعة آفاق، إذاعة الوعي والبصيرة التي تتابعونها على التردد 98.7 أو 98.5. وأعزائنا المستمعين الكرام في هذا البرنامج، برنامج الورد اليومي الذي نستفيد منه وإياكم في تلاوة آيات الله تعالى، والتي نقف مع قراءة لورد من كتاب الله. وجزءنا أو وردنا اليوم هو النصف الثاني من الجزء الثاني عشر من الصفحة 231، الآية رقم الآية 84. أرحب بالأستاذ الزبير المهدي والأستاذ عبد الله الوادعي، وأنا معكم عبد المجيد هادي. يبدأ بالتلاوة الأستاذ الزبير المهدي. أعوذ

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد

0: إن ربك عليم حكيم.
1: الآن يتفضل الأستاذ عبد الله الوادعي في القراءة والتلاوة.

0: صدق الله العظيم. شكرا لكم أستاذ زبير، وأيضا شكرا للأستاذ عبد الله الوادعي. وأعزائنا المستمعين الكرام، نكون وإياكم في هذه الليلة وفي هذه الحلقة قد وصلنا إلى نهايتها، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. كان الله في عونكم وفي رعايتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الصادقين.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان كعتق رقبة، ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنما حج 10 حجج حجة في أثر حجة. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد، واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
0: والمرء أحفظ لسره. هناك في واقع الإنسان أسرار ما لا يريد أن يظهر للآخرين، مما قد يتعلق به شخصيا أو مما قد يتعداه في واقعه إلى غيره، أو مما يتعلق بمسؤوليات عملية معينة أو قضايا معينة. وعادة ما يكون البعض من الناس هو أول من يخرج السر إلى غيره ممن ليس معنيا بذلك الأمر، لا علاقة له به، كقضية معينة أو عمل معين أو موضوع معين، فيكون ذلك مشكلة عليه عندما أصبح ذلك السر عند من ليس معنيا بذلك الموضوع أو ذلك العمل، وليس هناك في واقع ذلك الأمر ما يتطلب إطلاعه على ذلك. ثم إذا خرج السر عن ذلك من ذلك الشخص الآخر الذي ائتمنته، قد يمثل ذلك مشكلة على قضية معينة أو موضوع معين، أو لذلك السلبية معينة أو آثار سيئة معينة. فالإنسان يتعود أن يكون كتوما للسر، بمعنى أن لا يطلع من لا يتوجب إطلاعه بشكل صحيح على ذلك الموضوع الذي لا علاقة له به أصلا. في الأمور الشخصية المسألة واضحة، وفي الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة، إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة، أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي اؤتمن الإنسان عليها هو من الخيانة. إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر، ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره. فهذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة. والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا، خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائنين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك. والمشكلة في واقع الناس عندما يكثرون الكلام عن كل المواضيع، عن كل التفاصيل، وبالذات في حالة التذمر، أو البعض كعادة لديهم في مجالسهم في مقايلهم يتحدثون ويسهبون في الحديث، ويحرص البعض على أن يتميز في حديثه أنه يعرف عن مواضيع وعن أمور أكثر من الآخرين، فيتحدثون بما لا ضرورة في الحديث عنه من مواضيع أو معلومات أو قضايا اطلاع الأعداء عليها يخدمهم في مؤامراتهم على الأمة، في استهدافهم للشعوب، إلى درجة أنه كان من ضمن النشاط الاستخباراتي المعادي الذي يستهدف شعبنا اليمني هو أن بعض العناصر الاستخباراتية كان يكفيها أن تحضر في بعض مجالس الجات، في بعض مجايل الجات، وأن تسعى لاستدراج الآخرين في الحديث عن مواضيع معينة، عن قضايا معينة، عن معلومات معينة، فيبدأ البعض يندفع ليقدم تفاصيل أكثر لأنه يريد أن يظهر بأنه يعرف أكثر وأكثر من الآخرين، وبالتالي له أهمية، فيقدم ما يخدم العناصر الاستخباراتية، يقدم لها معلومات معينة هي تسعى للحصول عليها وهي تخدم الأعداء، بعد ذلك تعدها في تقارير وتقدمها لمصلحة الأعداء. لا ينبغي أن يكون الإنسان أيضا مغفلا، يعني قد يكون إفشاؤك للسر أو حديثك عن معلومات تؤثر على عمل معين أو تضر المجتمع أو تؤثر في قضية معينة تأثيرا سيئا، قد يكون غير متعمد، لم تكن تتعمد إفشاءه كسر، بل لم تكن تتوقع أن العدو سيطلع عليه، ولكن لأنك تقول ما لا حاجة إلى أن تقوله وفي غير المقام الذي يتطلب ذلك، لست في واقع عمل يتطلب أن تقول ذلك الكلام، إنما هكذا في جلسة جات أو جلسة عادية أو غير ذلك، البعض حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يتعود أن يكثر من الحديث، أن يقدم الكثير من التفاصيل التي لا حاجة إليها، فقد يتورط في إفشاء السر، وإفشاؤه للسر يكون ذنبا عندما تكون معلومة تخدم بها العدو ويوظفها العدو ويستغلها فيما يضر بشعبك أو يضر بأمتك أو يضر بمجتمعك لصالح أعداء الأمة، هذه قضية خطيرة جدا. مما يدلل على أهمية هذه المسألة ما ورد في القرآن الكريم في سورة التحريم، في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به سربت ذلك الحديث، وهو كان سرا إليها، لم يكن المطلوب أن تتحدث به مع الآخرين، فلما نبأت به وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فنجد هنا الأمر بالتوبة، الأمر بالتوبة، أو أن ما حصل يستوجب التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يستشعر مسؤوليته فيما يتحدث به، عن سواء عن واقعه الشخصي أو عن واقع الناس أو عن واقع المجتمع أو عن مجالات العمل أو ما يتعلق بالمسؤولية. هناك في جوانب كثيرة من المسؤوليات، معلومات معينة، مواضيع معينة، قضايا عملية معينة، تفاصيل عملية معينة لها نطاقها الذي ينبغي أن تكون المعرفة بها في حدودها، في حدود ذلك النطاق. ثم لا فائدة أصلا من أن تتجاوز بها نطاقها، وأن يكون الإنسان مهذارا كثير الكلام، أو يتعود على أن يكشف كل شيء لمن هب ودب. هذا يفتح أبوابا من المساوئ، من الشر، من المشاكل في واقع الناس، حتى في واقع الإنسان الشخصي. بعض من الناس كشفه عن سر يخصه يفتح له مشكلة، وقد يكون مبعث قلقه من إفشاء الآخرين الذين استودعهم سره بعد أن ضاق به صدره، ثم يتوقع منهم أن يكونوا أحرص منه على حفظ سره. قد يكون قلقه من إفشائهم لسره لما ترتب على ذلك أصلا من مشاكل معينة أو آثار سلبية معينة. فعلى الإنسان أولا أن يكون كتوما للسر، على الإنسان أن يكون حكيما ومسؤولا وأمينا فيما يؤتمن عليه من معلومات في مجال عمل معينة أو مسؤولية معينة أو قضية معينة ويؤديها، ولا يكون مهذارا، غير موثوق، غير مؤتمن، ليس بمستوى الثقة ولا الأمانة التي اؤتمن عليها. هذه مسألة مهمة في مسألة الأسرار، وبالذات عندما تكون المسألة أسرار عملية مهمة. لو تسرب أحيانا البعض من الناس يقدم للعدو معلومات يترتب عليها إزهاق الأرواح وسفك الدماء والإبرار بالناس في حياتهم، في ممتلكاتهم، أو كذلك إفشال أعمال مهمة لخدمة الأمة ولخدمة الدين، أو غير ذلك مما يستغله العدو لإثارة فتن أو إثارة مشاكل أو أي شيء. الإنسان بحاجة إلى أن يتحلى بالمسؤولية تجاه هذا الموضوع. نجد في قصة الأنبياء، في قصة نبي الله نوح عليه السلام، هلكت زوجته، وهي زوجته أقرب المقربين إليه، لأنها كانت تفشي أسرارا عملية، كانت تخبر قومها بمن يأتي إليه مؤمنا، تسرب لهم معلومات. زوجة نبي الله لوط عليه السلام هلكت، وكانت من الغابرين والهالكين الذين أهلكهم الله بعذابه، ولم ينفعها قربها من ذلك النبي. لماذا؟ كانت تسرب لهم أخبارا عن ضيوفه. فما بالك أي إنسان، يعني في أي مجال قد يتسرب من خلاله معلومات تخدم العدو، أو يتسبب عليها إلحاق ضرر بالأمة أو بأعمال مهمة، أو يترتب عليها إلحاق ضرر بالمجتمع في أي مستوى ولو بإنسان واحد، ظلما وعدوانا، أو تؤثر على نجاح أعمال مهمة. فالإنسان عليه أن يتحلى بالمسؤولية في هذا الأمر، أن يتعود على كتمان ما ينبغي كتمانه، على الأمانة والتزامها فيما اؤتمن عليه من معلومات، من أعمال، وأن لا يتعود على كثرة الهذر والحرص على إبراز نفسه أنه شخص مهم يعرف المعلومات الكثيرة، ثم يكون كثير الكلام في كل مكان وأينما كان، ويتحول البعض إلى مغفل.
5: إذاعة الوعي والبصيرة
2: آفاق
5: اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وما زلنا معكم أيها المستمعون الكراء في مسائل من مسائل الفقه التي لا يعذر المكلف عنها، ومعنا درس يحتاجه الإنسان قد يحتاج في دهره، وهي مسألة التيمم. التيمم القصد لغة، لكن احنا ما احناش في صدد اللغة وكذا، ولا تيمم تقصد الخبيث. فالتيمم عبادة شرعية، هيئتها وكيفيتها وشروطها بينها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. التيمم استعمال أحد المظهر، الماء يسمى وضوء أو غسل، والتيمم لما يستعمله المصلي أو نحوه من التراب. ولذا جاء عن النبي التراب لأبي ذر بخاطبه: التراب كافيك ولو إلى عشر حجج، ولو إلى عشر سن. من رحمة الله قال في سورة النساء: فلم تجدوا ماء فتيمموا. كيف التيمم؟ وما هي العين التي يستعملها وما شروطها؟ قلنا يشترط أن تكون العين ترابا، تراب. إذن لا يسمى متيمما إلا إذا استعمل التراب. فتيمموا، بيقول الله صعيدا ما صعد من الأرض، لكن النبي قد حدد لنا صفاته: صعيدا طيبا، خرج لنا المغصوب، خرج لنا النجس مثل الماء، والرجز فاجر. التراب إذا كان متنجس، يعني نجاسات باول أو غائط أو من مخلفات القضاد أو نحو ذلك، لا. وأن يكون منبت، لأنه بيقول لنا صعيدة. فإذا السبخة الساحل في ساحل البحر، ذلكم الرم لا ينبت بها شجر، فلا، أو الملح، أو يعني النورة، الإسمنت، البر، الدقيق، هذا وإن كانت يعني مواء معروف، لكن حدد لنا وبين الشر أن التيمم لا يكون إلا بتراب طاهر مباح، يعني غير مغصوب، غير مستعمل، مثل الماء، سواء. ولكن بعض الناس، هذا مسألة مهمة، بعض الناس إذا مرض أو أوافي الزوة، يعني أعيق عن الحركة، فرضا زرنا رجلا مريضا وإن الله يشفيك الله يعافيك كذا، هل تصلي؟ قال نعم. هل تتوضأ؟ قال لا أقدر على أنه، أو لا أقدر على المشي إلى الحمام. قلنا اتق الله، كيف تصلي؟ قال يأتون بتراب إلي وأتيمم. قلنا لحظة، هل جسمك يتحمل الماء؟ قال نعم. قلنا إذن صلاتك باطلة. قال كيف؟ قلنا بيقول لنا فلم تجدوا ماء، أنت واجد للماء. قال لكن لا أقدر على المشي أو الذهاب إلى الحمام. قلنا لما جعل الله للإنسان من ذريتين على أولادك أو بناتك أو زوجتك؟ فإذا قال ليس لي لا زوج ولا أولاد، قلنا ائتي من يقوم بخدمتك بأجرته، والأجر من رأس مالك، ولا اعتراض لأحد. يأتون في وعاء بماء، يأتون في وعاء بماء ويتوضأ الإنسان. قال لا أستطيع أن أستنجي. كنا ولو بدأت من عند المضمضة والاستنشاق إلى آخر، صلي في وعاء ضروري الصلاة يا عباد الله. وبعض الناس كذلك في المستشفى يستطيع أن يمشي وكذا ويتيمم، ما صح صلاته. التراب لا يصح استعماله ممن يقدر على استعمال الماء والماء موجود، وإن لم يقدر أن يستعمله بنفسه فعلى أهله أن يوضوه، أو يؤتون بمن يوضي مثل الصحيين، مثل ويعطوا الأجرة الكاملة يعني حسب أمثاله أو بما يقدروا عدلا. أما أننا نتهاون في هذه المسألة ونفتي نفسنا ويقول الله غفور رحيم، قلنا غفور رحيم وإني لغفار لمن تاب. أما الذي يخالف الشارع هي صرب يقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، اتباع النبي واجب وقد بين لنا. أما إذا كان الإنسان فرضا في صحراء أو في مكان يخشى لو استعمل الماء لنفد أي انقطع عنه الماء، كنا هذا يصح له أن يتأمل ما بش علش، أو قال له الدكتور المختص العارف ممنوع استعمال الماء، جسمك لا يتحمل، أو جسم محروم أو في كذا، ومنع الدكتور، قلنا خلاص على المريء أن يمتثل لأمر الطبيب وأن يتيمم. أما الصلاة لا يتركها، قال هيا ابصروا هذا الرجل في مكان مغلق عليه لا يجد ماء ولا ترابا وخشى من خروج الوقت، قلنا خلاص صلي على حاله. قال يتيمم يعني بضربة عرض الجدار، قلنا الجدار ليس بماء ولا تراب، الله تعبدنا بالماء أو بالتراب، فإذا لم نجد ماء ولا ترابا صلينا على الحالة آخر الوقت. ما بتقولوا آخر الوقت، أقول لا هذا مغلق عليه، كان يصلي أول الوقت ثم فتحوا له والوقت باقي، قلنا أعد الصلاة وجوبة هيبسرتوا، إذن ما بلا آخر الوقت. بخلاف الذي هو معروف مثل المريء جسم لا يتحمل، قال الدكتور لا يتحمل جسمك الماء متدشة، قلنا إذا صلي أول الوقت لأن انتظار إلى آخر الوقت كأول ما عاد يرجى الشفاء. هذا احنا بنقول الذي يمكن أن يوجد الماء أو يتعافى ولا يخرج الوقت إلا وقد تعافى أو وجد الماء ينتظر. أما من يعلم أو قد أخبره الدكتور أن آخر الوقت كأوله لأن الحالة ستستمر وستبقى فيصلي أول، هيبسروا هذا مسألة مهمة. أنا توضأ أعلمكم، تقول لكم نويت بوضوي هذا بقلبي، ها غربين أعلمكم نويت بوضوي هذا الماشي بي من الصلاة توضيت الظهر وبقيت في الجامع صايم حتى أذن العصر، يحق لي طالما وأنا محافظ على الوضوء أن أصلي العصر بالوضوء الأول. لماذا؟ لأني جعلت النعم بخلاف التيمم، من تيمم لي فريضة ولو قال ما شئت به من الصلاة لا يصلي به إلا فريضة واحدة. فرضا كان نويت تيممي هذا لما شئت به من الصلاة فصلى الله والسنة وأراد أن يصلي العصر لابد من تيمم جديد، لقول ابن عباس من السنة، والصحابي إذا أطلق السنة لم يقصد إلا سنة رسول الله، قال من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا فريضة واحدة. فعلى العموم من أراد أن يصلي أكثر من فريضة بالتيمم فيلزم لكل فريضة تيمم جديد، تيمم جديد. احفظوا هذا، عن مسافر ومعك ما قلي وتخشى إذا توضأت أن ينقطع الماء وتموت من العطش لا يجوز لك، هذا معصية. ها هنا الذي يؤثر الماء ويبقى ويتيمم ويتيمم ويتيمم، مفهوم هذا؟ أو علم أن هناك ماء لكن قال الطريق مخوف، هناك قطع ضرب لو خرجت لتقطعوا لي لأصبت بكذا، سواء أو موج الثلجي لو خرج هو مريض وكذا سيصاب بمرضه كالتكاد، قلنا إذن كأنك عادم للماء، مفهوم هذا؟ هذا مهمة قوي قوي. هيا بسروا، قلنا هيا واحد سأل فرضا هو مسافر من طريق الربع الخليل ومعه ماء فوق الباب وفوق الموتر، ها ونسي أن لديه ماء، نسي أن لديه ماء فصلى آخر الوقت الظهر والعصر أذن المغرب، ذكر أن لديه ماء، قلنا صلاتك صحيحة لأن الناسي للماء كالعادم، الناسي للماء كالعادم، الناسي للماء كالعادم، كأنه غير واجد للماء. وصل إلى محلة فيها ماء لكن لا يعطون أحدا من الماء إلا بالثمن، بيبيع بي وله مال، له مال، قلنا اشتري الماء وجوبا وجوبا اشتري الماء، لكن قال لو اشتري الماء ما عاد عبقاليش يعني فلوس استنفع بها في الطريق، قلنا طالما وما معك إلا ما يكفيك طول الطريق فلا تشتري الماء، فلا تشتري. ويسأل وجوبا وصل إلى محله يبحث عن الماء ووجد ناسا فعلى أن يسألهم هل نجد ماء نتوضأ به؟ قال وإنما يتيمم بتراب. خرج ماسي وخلاص. وهذا التراب صفة الماء الذي نتوضأ به، طاهر ما يصبرش لا متنجس ولا نجس، حلا لا يصح مغصوبا ولا مسروقا، مباح لم يستعمل. لم يستعمل هيبسروا لم يستعمل، مفهوم هذا؟ وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
5: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

كلمات تروى ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: لنا.
1: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
2: ثم آل الهدى فوز أصحاب اليمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة آفاق في لقاء جديد يجمعنا بكم ضمن برنامجكم الحديثي

0: الثبات. إن للصلاة في الإسلام شأن لا يدانيه شأن، فهي عماد الدين وقرة عين النبيين، وهي الصلة الوثقى بين العبد وربه. في حلقتنا اليوم نقف على أعتاب هذا الركن العظيم لنستمع إلى وصايا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار. كتاب الصلاة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم. وفي صحيفة علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه بلفظ: لا يزال الشيطان ذاعرا من ابن آدم ما حافظ على الصلوات، ولفظ: وأوقعه في العظائم. ويتابع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تحذيره وتأكيده على مكانة الصلاة، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: حافظوا على الصلوات الخمس، فإن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة يدعو العبد فأول ما يسأل عنه الصلاة، فإن جاء بها تامة وإلا زخ في النار. وفي صحيفة علي بن موسى الرضا عليه السلام يروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: لا تضيعوا صلاتكم، فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وفرعون وهامان، وكان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين، والويل لمن لم يحافظ على صلاته وأدى سنة نبيه. وفي الصحيفة نفسها يختم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: لا تزال أمتي بخير ما تحابوا وأدوا الأمانة واجتنبوا الحرام وأقروا الضيف وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالسنين والقح. فوائد وأحكام. والآن لنقف مع مستمعينا الكرام عند بعض الأحكام والفوائد المستقاة من هذه الجواهر النبوية. الفائدة الأولى: وجوب المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، فإنها فريضة محكمة وعمود من أعمدة الدين. الفائدة الثانية: أن المحافظة على الصلاة تذل الشيطان وتذعره من المؤمن وتمنعه من التسلط عليه، فهي حصن المؤمن المنيع. ثالثا: أن تضييع الصلوات الخمس سبب لتجرؤ الشيطان على العبد وإيقاعه في عظائم الذنوب والكبائر. رابعا: الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فمن جاء بها تامة نجا، ومن فرط فيها ألقي في النار. خامسا: شدة الوعيد لمن ضيع الصلاة، حتى إنه يحشر مع قارون وفرعون وهامان، ويكون حقا على الله عز وجل أن يدخله النار مع المنافقين. سادسا: ترك الفرائض والإخلال بالأخلاق سبب ظاهر لنزول البلاء والقحط بالأمة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة. وعن الحسن: لما نزلت الآية الكريمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاة فلم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. وعن الإمام علي عليه السلام: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وهي التي قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فسألوه: ما الكبائر؟ فأجاب عليه السلام: قتل النفس المؤمنة، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف واليمين الغموس. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، رجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك. ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك. فوائد وأحكام. بما تقدم مستمعين الأعزاء نستفيد ما يأتي: أولا، استحباب الدعاء عقب الفرائض، فإن للعبد بعد أداء كل فريضة دعوة مستجابة عند الله عز وجل. ثانيا، أداء الفرائض سبب لاستجابة الدعاء، فيستحب للمؤمن أن يغتنم هذه الفرصة ولا يفرط فيها. ثالثا، الصلاة المتقبلة عند الله تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. رابعا، مقياس قبول الصلاة هو انتهاء صاحبها عن المحرمات. خامسا، الصلوات الخمس كفارات لما بينهن من الذنوب بشرط اجتناب الكبائر. سادسا، استحباب إسباغ الطهور أو الوضوء والمبالغة في إتمامه قبل التوجه إلى الصلاة. وأيضا نستفيد ما يأتي: فضل المشي إلى المساجد لأداء الفرائض، فضل القيام في جوف الليل. من مات في طريقه إلى المسجد قاصدا أداء الفريضة أو النافلة كان من أهل ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. الترغيب في عمارة بيوت الله عز وجل. وهكذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأمالي، وقد طفنا معا في بساتين من هدي النبوة، وتعرفنا على عظم شأن الصلاة وعواقب تركها. وللصلاة أوقات محددة وأحكام مفصلة. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنقف على تفصيل مهم وأساسي، وهو القول في أوقات الصلاة، نتعرف فيه على بداياتها ونهاياتها وما يتعلق بها من أحكام. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج آفاق الصحافة على أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ليومنا هذا 8 من شهر سبتمبر للعام 2026 للميلاد. نبدأ على بركة الله بما عنونه موقع المسيرة نت: المجلس السياسي الأعلى نؤكد لشعبنا أن دماءه لن تذهب هدرا، وعلى النظام السعودي تحمل عواقب التصعيد. محمد منصور العدو السعودي حاول بجريمة الجوف التغطية على صفعة الوديعة، والردع اليمني سيتصاعد. القوم الاجتماعي يدين جريمة استهداف العدو السعودي لسجن إصلاحية الجوف. بقيمة 72 مليون ريال حرائر دائرة شؤون أسر العاملين يقدمنا قافلة الرسول الأعظم لدعم القوات المسلحة. ضربات الوديعة تكشف اختراقا استخباراتيا ودقة صاروخية يمنية، التصعيد السعودي يفتح باب المواجهة الشاملة. رابطة

0: في جيزان. مدير عام الدفاع المدني في الجوف حسن سيولة للمسيرة انتشن جثامين 11 شهيدا بينهم امرأة، ولا تزال أو لا نزال نبحث عن 20 نزيلا تحت أنقاض الإصلاحية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي: لقد أعدنا ضبط الوضع العملياتي تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية بصورة جوهرية. ومن موقع المسيرة مستمعينا الأكارم ننتقل إلى موقع أنصار الله الذي عنوان: مجزرة العدو السعودي في الجوف نقطة لا عودة في المواجهة. من اليمن إلى إيران، أمريكا وحلفاؤها يحولون مناسبات الأفراح إلى مجازر. مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وانعكاساته على اليمن. ضربات تستهدف مصفاة أرامكو بجيزان، وصور الأقمار ترصد الحرائق. أيضا عنوان موقع أنصار الله: المجلس السياسي الأعلى استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب. أحزاب اللقاء المشترك تدين جريمة استهداف إصلاحية الحزم بالجوف. منظمة انتصاف: جريمة إصلاحية الجوف انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني. المؤتمر الشعبي يدين جريمة قصف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في الجوف. مركز حقوق الإنسان يدين تصعيد العدو السعودي واستهدافه عدة محافظات يمنية. وننتقل مستمعينا الأكارم من الصحافة المحلية إلى العربية، ونبدأ بما عنونته صحيفة الأخبار اللبنانية: النيابة العامة الفرنسية تحفظ شكوى الأخبار ضد جنرال فرنسي. ماذا تقول باريس في هذه القضية؟ تحريك جبهات إضافية شرق السعودية تسند حلفاؤها من الجو. إغلاق القوائم الانتخابية اليوم، إسرائيل تدخل الأسابيع الحاسمة. أول نشرة بيانات النفط للنفط السوري لا إجابات شافية. الجامعة العربية تتبنى ورقة رجي بإدانة المقاومة، ومصر تدعو إلى الحوار والتصعيد. وساطة تركية بين دمشق وحزب الله: هل سلم عون إسرائيل رفات يهود لبنانيين؟ سياسة خنق إيران: هل تجرؤ أمريكا على معاقبة الصين؟ هل يريد نتنياهو استدراج إيران إلى حرب أمام أم استعادة حرية الحركة في لبنان؟ وننتقل مستمعينا الأكارم إلى وكالة تسنيم الدولية للأنباء التي عنونت: علي الطاهر عقدة إسرائيلية والدعاية لا تصنع النصر، فادي بودية يفضح تضخيم الإعلام الصهيوني. محسن رضائي: واشنطن تلقت تحذيرا واضحا من الصواريخ الإيرانية الجديدة. عراقجي يشدد على ضرورة تحرك الدول الإسلامية ضد انتهاك سيادة إيران. بقائي: كندا تتواطأ علنا في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران. إذن مستمعينا الأكارم، بهذه الجولة الإخبارية نكون قد وصلنا نحن وأنتم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج آفاق الصحافة. دمتم في حمى الرحمن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7. 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبدا ما حينا، ولو تقطعنا على إربا
4: أهلا محمود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض
3: آلتنا إلى آل سلول
4: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
7: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
8: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم لنقتل أكبادكم من
9: صدر. يلا يا سوسو.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله إنما كنتم في فترة أثيرية جديدة من على أثير إذاعة آفاق اف ام، تتجدد مع مسامعكم ومع حضراتكم وأيضا مع متابعتكم لنا. دائما نستمر ونقدم إن شاء الله ما يسركم وما يضمن وعيكم في هذه الفترة، فترة الثلاثاء 8 من شهر سبتمبر وأيضا 26 من شهر ربيع الأول. لدينا عدة مواضيع، لدينا عدة أحداث، وأيضا هناك خبر عاجل بأن 9:30 سيكون بيان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، وأيضا لدينا الكثير من المحاور التي سنتحدث بها في هذه الفترة، فما عليكم إلا الاستماع والمتابعة.

نعم مستمعينا الأكارم، رجال الرجال، رجال الله في الميدان، رجال الله في الثغور، رجال الله في الجبهات، رجال الله الذين يحققون انتصارات أذهلت العدو وأرحبت المرتزقة وأثلجت صدور المؤمنين والمناصرين والمجاهدين. سلام الله على كل رجل وطأت أرض المعركة لتعود إلا منتصرة. سلام الله على كل رجل أقسم ألا يعود إلا منتصرة. سلام الله على كل يد ضاربة على الزناد وعلى كل مؤمن حمل بندقيته لتحرير هذه الأرض من دنس العدو السعودي ومرتزقته، ليحيى الشعب اليمني بخيراته، ليحيى الشعب اليمني بحياته المستقرة وبثروات أرضه الطيبة. سلام الله على مجاهدينا أينما كانوا، ونحن معكم مبدين لكم أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، كذلك منفقين بإذنه تعالى، متابعين للانتصارات التي يحققونها هؤلاء الأبطال. سلام الله على كل من حمل روحه في كفه ليحيى هذا الشعب اليمني العظيم بأمنه واستقراره.

0: إذن مستمعينا الأكارم، في هذه الفترة المباشرة سنتحدث عن محورين ونناقش أيضا محورين. المحور الأول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كيف نستفيد بوعي منه ونحمي أنفسنا في العالم الرقمي. سيكون إن شاء الله معنا ضيفتنا الأستاذة غادة الأسدي الخبيرة التقنية. في المحور الثاني سنتحدث عن خطورة الإعلام المعادي في تشكيل الوعي، أيضا أساليب التضليل والحرب النفسية، تأثير أيضا متابعة المحتوى المعادي في مجتمعنا، وأهمية أن نتحقق من المعلومات وعدم أن نساهم في نشر دعايته، ودورنا نحن كمجتمع كجبهة داخلية أن نحصن أنفسنا من أباطيل وكذب العدو. إذن مستمعينا الأكارم، إن شاء الله كما عودناكم سنبدأ مواضيعنا محاورنا نناقشها إن شاء الله من بعد الساعة 9، ويبقى لنا الآن فقراتنا أو فقراتنا الصباحية، ونبدأ بفقرات كنوز الهداية.
1: كنوز الهداية.

إذن مستمعينا الأكارم، في هذه الفقرة نتعلم ما روي أو من ما روي عن الإمام علي عليه السلام. دائما نستفيد، دائما نحفظ، نحاول أن نتبع، نحاول أن نقتدي بما جاء من كلام ومواعظ لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. فنحن نعلم أنه باب مدينة علم رسول الله، وأن له من العلم الكبير والكثير الذي لا ينضب. فمما قال عليه السلام، روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال، ولا تسبقه في الجواب، ولا تأخذ بثوبه إذا كسل، ولا تشير إليه بيدك، ولا تغمسه بعينك، ولا تساره في مجلسه، ولا تطلب عوراته، وألا تقول: قال فلان خلاف قولك، ولا تفشي له سرا، ولا تغتاب عنده أحدا. أيضا روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال، هذا بيتكلم عن فوائد السفر، كيف أنه الواحد يعرف صاحبه وصديقه في أيام السفر. قال عليه السلام: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، وقطع الفيافي، وارتكاب الشدائد.

0: صحة وعافية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم. برأيكم هل من الأفضل تناول بذور العنب أم التخلص منها بما أنه موسم العنب؟ ولله الحمد على النعمة العظيمة، اليمن تسخر بأصناف الخضروات وكذلك الفواكه في مختلف الفصول، فإحنا في موسم العنب، أنتوا كيف بتفعلوا؟ هل بتاكلوا الحبوب والبذور العنب أم أن أنتوا بتتخلصوا فيها منها؟ في هذا الفقرة إن شاء الله حنتعرف هل يصبر نحن نتخلص منها ولا طبيعي، بعض الناس يقولوا فوائد، فإن شاء الله نتعرف على هذا الموضوع في هذه الفقرة. إذن المستمعين الأكارم، عند تناول حبوب أو حبات العنب التي بتحتوي على بذور، قد يكون التخلص منها هو التصرف التلقائي لدى الكثير من الأشخاص، خصوصا بسبب قوامها الصلب أو مذاقها المر قليلا، لكن هناك حاجة فعلية إلى بصقها، فتشير المعلومات الغذائية إلى أن بذور العنب صالحة للأكل، كما تحتوي على عدد من العناصر والمركبات النباتية التي قد تقدم فوائد صحية لنا. لكن هناك مواقع صحية أشارت أو نشرت أنه ماذا تحتوي بذور العنب. بحسب التقرير الذي نشر في موقع Very Well Health، أنه هذه بذور العنب بتضم مجموعة متنوعة من المكونات الغذائية وأيضا المركبات النباتية، من بينها البروتين، الألياف، الزيوت وحتى الماء. أيضا هناك مركب يسمى البولي فينولات، هذا البولي فينولات بيعرف بخصائصه المضادة للأكسدة، لأنه بيساعد على، أو هذه المركبات بتساعد على حماية الخلايا من الأضرار المرتبطة بالجذور الحرة، هذه الجذور الحرة هي المسببة للمسرطنات. وأيضا الجذور الحرة غير مستقرة، يمكن تأثر على الخلايا، فهذا البولي فينولات بيكون مضاد للأكسدة، أنه تتأكسد الخلايا في الجسم. بالنسبة لمعظم الأشخاص، ابتلع بذور العنب أو مضغها مع حبات العنب كاملة آمن بشكل عام، ما يعني أنه التخلص منها مش ضروري من الناحية الصحية، يعني ما تقلقوش أنه قد يكون فيها شيء. هل بذور العنب آمنة للجميع؟ هذا ما سنتعرف عليه. أكيد أنه ما فيش مخاوف صحية كبيرة معروفة مرتبطة بتناول بذور العنب الموجودة بشكل طبيعي داخل الثمار، مع ذلك فإن صلابتها شكلها قد يجعلها غير مناسبة لبعض الأشخاص بسبب احتمال تسببها في الاختناق، كما أن مذاقها المر قد يجعل تناولها غير محبب. بعض الأبحاث أشارت مستمعين الأكارم إلى إمكانية وجود كمية ضئيلة من بقايا المبيدات الحشرية والمعادن في عينات من بذور العنب، لكن الكميات التي تم رصدها من المبيدات كانت محدودة وأقل حتى من الحدود التنظيمية المسموح بها. ويرتبط القلق من التعرض لكميات مرتفعة من هذه المواد عادة بتناول كميات كبيرة من البذور أو استهلاك مكونات غذائية مركزة، وليس بتناول كمية عادية من بذور العنب مع الثمار. هنا نصيحة أنه لا نخلط بين بذور العنب ومستخلصها. كيف؟ من الضروري نحن نفرق بين تناول بذور العنب الموجودة داخل الثمرة وبين مستخلص بذور العنب الذي يباع كمكمل غذائي وبيحتوي على تركيز أعلى بكثير من المركبات الموجودة طبيعيا في البذور، على الرغم من أنه بتستخلص بذور العنب أو المستخلص لبذور العنب يعتبر جيد التحمل بشكل عام، لكن استخدامه كمكمل غذائي يختلف عن تناول العنب الطبيعي لأي إنسان طبيعي. لذلك يفضل استشارة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية قبل البدء باستخدامه لتأكد من مدى ملائمته وفعاليته وفقا لحالتكم الصحية واحتياجكم الفردي لهذا الشيء. إذن أخيرا، يمكن لمعظم الأشخاص تناول بذور العنب مع الثمرة، وهي تحتوي كما قلنا على البوليفينولات وألياف مركبات نباتية أخرى. مع ذلك فإن تناول البذور ليس ضروريا للحصول على فوائد العنب. أيضا ينبغي الانتباه إلى خطر الاختناق لدى بعض الأشخاص. أما مستخلص بذور العنب المركز فيحتاج إلى تكييم مختلف واستشارة مختص قبل استخدامه. ونتمنى لكم الصحة والعافية، ونلقاكم في فقرتنا القادمة، فكونوا معنا.

0: تاريخ مدينة.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فقرة تاريخ مدينة. في هذه الفقرة سنذهب إلى مدينة يريم، هذه المدينة التي مثلت طريق التاريخ، ففي محافظة إب وعلى مرتفعات يمنية عظيمة تجمع بين الطبيعة والتاريخ تقع مدينة يريم، إحدى المدن التي ارتبط اسمها بمحافظات مهمة من تاريخ اليمن القديم والإسلامي. فيريم تتميز بموقعها الجغرافي الذي جعلها عبر التاريخ نقطة مهمة على طرق الحركة والتجارة بين مناطق اليمن سابقا آنذاك، كما ارتبطت المنطقة بالحضارات اليمنية القديمة التي تركت آثارا وشواهد تدل على عمق الاستقرار البشري والعمراني فيها. أهمية مدينة يريم تزداد، أو الأهمية التاريخية تزداد عندما نتحدث عن الحميريين، فقد كانت المنطقة المحيطة بها جزءا من المجال الجغرافي لمملكة حمير، إحدى أبرز الممالك اليمنية القديمة التي ازدهرت قبل الإسلام واتخذت من ظفار عاصمة لها. لم يكن ازدهار المدن اليمنية القديمة منفصلا عن طبيعة المكان أبدا، فالموقع والطرق التجارية والزراعة كانت عوامل أساسية في نشوء التجمعات السكانية واستمرارها. ويريم بما تمتلكه من موقع مرتفع ومميز كانت جزء من هذا المشهد الحضاري المتراكم، ومع تعاقب العصور استمرت يريم في أداء دورها كمدينة عامرة بالسكان والنشاط، واحتفظت بملامح من العمارة اليمنية القديمة التي تظهر البيوت أو تظهر في البيوت والأسواق والمباني القديمة. وإذا تجولتم في مدينة يريم اليوم فلن تروا مجرد مدينة حديثة تمتد شوارعها بين جبال، بل ستجدوا مكانا تختلط فيه ملامح الحاضر بالذاكرة تمتد إلى قرون بعيدة في الماضي. وتبقى قيمة المدن التاريخية اليمنية في أنها لا تحفظ تاريخ الحكام والممالك فقط، وإنما تحفظ أيضا تاريخ الإنسان اليمني، وكيف استطاع أن يصنع من البيئة مع الجغرافيا ويعني شيء عظيم جدا، واستطاع أنه يبني مجتمع مستقر وحياة مزدهرة. فيريم مدينة يمنية يمر بها الحاضر، لكن جذورها تمتد عميقا في أرض التاريخ. وفي كل مدينة يمنية قديمة حكاية ورواية وتاريخ لابد أن يذكر ويروى، لأن الحفاظ على الذاكرة التاريخية ليس حفاظا على الماضي وحده، بل هو حفاظ على جزء من هويتنا وهوية مجتمعنا الماضي، وأيضا هوية ومستقبل أجيالنا القادمة.

0: مختارات أدبية. حياكم الله مستمعينا الأكارم في هذه الفقرة. اخترنا لكم أبيات شعرية من قصيدة الشاعر الثوري معاذ الجنيد بعنوان صرخة النصر. إذن مستمعينا الأكارم، قصيدة صرخة الخلاص كانت أبيات قوية جدا، جاءت بعد ما أعلن في مبنى الأمم المتحدة لأحد القادة الصهاينة ورفع صرخة الله أكبر وشعارنا الذي نصرخ به في كل مكان في وجه أمريكا وإسرائيل. فكتب الشاعر معاذ الجنيد بعض من هذه الأبيات، لن أقرأها كاملة لأنها طويلة، ولكن سأقرأ جزء منها. قال: إن البراءة فرض لا اختيار به، يلقى بها العروة الوثقى من امتثل. من شاء أن يحمل الإيمان مكتملا فليظهر الكفر بالطاغوت مكتملا. من لم يزل رافضا رفع الشعار كمن قد آمنوا وأبوا أن يسقطوا هبلا. لو يعلم الناس لو تدري الشعوب مدى تأثيره ضد أمريكا وما فعل، لما بكت أمة إلا وترفعه بصرخة تجمع الأقوام والملل. لو تصرخ اليوم يا شعب العراق به، لما بكت فيك أمريكا ترى أملا. لصارت القدس تدري من يناصرها حقا، ومن كان للأعداء منتعلا. هذا الشعار كيوم الحشر يفضحهم، يا قدس فلتصرخي كي تعرف العملاء. وارفع فديتك حزب الله صرختنا، فأنت أول من جسدتها عملا. إن صنوفكم بترديد الشعار لنا، أو إن صنفوكم بترديد الشعار لنا أو صنفونا لكم، ما أخطأوا مثلا، فنحن أنتم وأنتم نحن منهجنا. موحد في سبيل الله من فصل، راهن رهانك نصر الله عن ثقة بأننا خير من لبى ومن بذل. أشر إلى القدس تلقانا بجانبها، وخذ بنا البحر تلقى البحر مشتعلا. وقف لواشنطن الحمقى معتبرا، فإن موضوع إسرائيل قد حصل. أنصار طه هنا أنصار عترته، هنا من أتى باليمانين من خذل. كتائب لابن بدر الدين جاهزة، لو ناصر الأرض ما أبقى بها خللا. سيحسم الحرب شعبي بالإله هنا، ويسترد به الأقصى متى دخل. ها نحن نقتص للبحرين ما اقترفت، أيدي الدعي بها ظلما وما افتعل. وفزعة نحن يشتد القطيف بنا، بالله ننصر مقتولا ومعتقلا. اختارنا الله جندا تحت رايته، نصر الشعوب على أكتافنا حملا. وذاك مجد ومسؤولية فرضت، أما استقام لها شعبي أو اعتزل. حاشا ونحن اليمانيين يعرفنا رب السماء كم نصرنا الحق والرسل. تعمقت بهدى القرآن أنفسنا، كأنه باسم شعبي وحده نزل. أحبنا الله صفا في مسيرتنا، فوحدي الصف يا منظومة العقلاء.
1: لما غدت أمة إلا وترفعه بصرخة تجمع الأقوام والملل. لو تصرخ اليوم يا شعب العراق، لما ظلت بأرضك أمريكا ترى أملا. لصارت القدس تدري من يناصرها حقا، ومن كان للأعداء منتعلا. هذا الشعار كيوم الحشر يفضحهم، يا قدس فلتصرخي كي تعرف العملا. وارفع فديتك حزب الله صرختنا، فأنت أول من جسدتها عملا. إن صنفوكم بترديد الشعار لنا أو صنفونا لكم، ما أخطأوا مثلا، فنحن أنتم وأنتم نحن منهجنا. موحد في سبيل الله من فصلا، أرادنا الله جندا تحت رايته، نصر الشعوب على أكتافنا حملا. وذاك مجد ومسؤولية فرضت، إما استقام لها شعبي أو اعتزل. حاشا، ونحن اليمانيون يعرفنا رب السماء كم نشرنا الحق والرسل. تعمقت في هدى القرآن أنفسنا كأنه باسم شعبي وحده نزل. أحبنا الله صفا في مسيرتنا، فوحد الصف يا منظومة العقلاء.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأ فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر، كبرنا مع سبأ فون. وإيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتر 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأ فون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبأ فون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا، أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبأ فون.
9: سبأ فون، أصالة وتواصل.
10: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

الشعب اليمني كل مجاهد، كل حر، كل أبي، حتى العدوان ومرتزقته، حتى السعودية ما هو قد أصابهم ما أصابهم، ولله الحمد بفضل الله وكرمه ومنته وتأييده على المجاهدين وعلى الرجال الأكحاح، سواء في القوة الصاروخية أو الطيران المسير. ضربات عظيمة وكبيرة سيعلن عنها العميد يحيى صريع متحدث القوات المسلحة في ترقب كبير من العالم أجمع لما سيكون، لبيان العميد يحيى صريع. الكل متأهب، الكل متابع، الكل يعني يتمنى أن يكون لليمن الاستقرار والكرامة. طبعا العالم الحر هو من يريد للشعب اليمني أن ترجع ثرواته، أن يعني يبعد الحصار عن هذا الشعب اليمني، ولكن يبقى اليمن حاضرا في قلب الأحداث، متمسكا بموقفه، بسيادته، بحق الدفاع عن مصالحه الوطنية، عن ثرواته، لأنه اليمن والشعب اليمني بشكل عام واجه سنوات من القصف والعدوان والحصار، لكن إرادتنا، إرادة المؤمنين، إرادة الشعب اليمني جعلتنا نصل إلى هذه المرحلة من الثبات، من القوة، من العظمة التي نحن فيها. نحن لسنا عظماء إلا بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أيدنا. لماذا؟ لأننا نسير في هذا الطريق الذي أراده لنا في أن نسير عليه، ننصر المظلوم، نجاهد في سبيل الله، ونتطلع إلى حياة مليئة بالكرامة والاستقرار والعزة. فالعدو السعودي لم يرد هذه الحياة للشعب اليمني، فوجب علينا أن نجاهد وأن لا نرضى إلا بالحياة الكريمة. ففي يوم أمس بينما المجاهدون يحققون انتصارات عظيمة في تعز، في الجوف وغيرها، العدو السعودي قام يشعل جبهات كثيرة، ظنا منه أنه سيعمل على الارتباك للمجاهدين، وظن يعني بعد السوء ظن وبعد سوء الظن بعد سوء الظن سيكون هناك يعني قتلى في صفوفهم بالعشرات. وحتى يعني نحن نتابع، يوم أمس كان حافل بالأخبار رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبد القادر المرتضى تحدث أن هناك أسرى سعوديين حتى عندنا وقد وصلوا صنعاء بالسلامة. ما هم بيقولوا لنا سنصل صنعاء وحسم الأمر، خلاص عندخل صنعاء، دخلوا، ولكن أسرى في ضيافة أنصار الله، في ضيافة المجاهدين الذي بيعالجوهم. تخيلوا، هذه أخلاقنا، احنا نمسك الأسير حتى نحن نضم الجراحة وهو أسير عندنا. فهذه الأخلاق المشرفة عندنا هي من جعلتنا نحن نحظى بهذا التأييد الإلهي. العدو السعودي ما فعل، قام بعمل غارات عدوانية إجرامية على مصلحة لوزارة الداخلية في محافظة الجوف، ضمن سلاسل الإجرام التي بيقوم بها.

الاستثنائية المباغتة التي أصابت الصديق والعدو بالذهول والدهشة، أنه يستهدفوا قيادات للمرتزقة أثناء اجتماعهم. يعني متخيلين الدقة، متخيلين بس لو تعودوا وتذكروا المشاهد كيف أنه بفضل الله بفضل الله أنه انتظروا حتى لما جاء الأخير وتم عقد الاجتماع وعرفوا متى تكون اللحظة المناسبة. بفضل الله التصوير الدقيق، يعني كأننا أشاهد حقيقة فيلم جودة عالية، تصوير عالي الجودة، يعني دقة ما تشوفوهاش إلا في اليمن بأيدي رجال الرجال، بأيدي من أيدهم الله، كذلك في الأشياء التي بتكون تمثيلية ومركبة وقدها جاهزة. شاهدنا المقطع المرئي، نشرها الإعلام الحربي يوم الأحد، ووضح لنا كيف استهدفوا اجتماع العدد من قيادات التحشيدات بصاروخ باليستي محلي الصنع، وكيف تم توثيق الضربة بذلك الشكل العجيب، الشكل الدقيق، الشكل الإبداعي الملحوظ. إبداعي ليش؟ لأنه إبداعي في التصويب، إبداعي في التصوير، إبداعي يعني الاستهداف جاء ضمن هامش صفر على اليسار، ما بيش ولا أي كلمة يقدر المرتزق أنه يقولها. لكن بالمقابل العدو السعودي ما جاء يضرب له ناس أبرياء ما لهمش أي ذنب. ما الدفاع المدني عدو بينتشل الجثامين من تحت الأنقاض؟ لا، حتى الآن يعني 25 جثة تحت الأنقاض ما قدروش إنه يطلعوها. استهدفوا العدو السعودي، استهدف السجون، استهدف الإصلاحيات، استهدف الجسور، استهدف المباني، استهدف المدارس، استهدف الوزارات. هذه الأشياء التي استهدفها. حدثوني عن إنجاز واحد بس للعدو السعودي، شو أقول لكم؟ أكيد مع إنجازات إنه قتل الأبرياء والأطفال والنساء، يعني لسوء حظه إنه دخل في هذا العدوان مع اليمن مع أنصار الله ومع شعب يحب قيادته وقيادته تؤمن بالله وتثق بنصره. فجاءوا وضربوا السجون، استهدفوا الأبرياء في هذه الجريمة التي تعتبر جريمة بكل ما تعنيها الكلمة، جريمة ضد الإنسانية، بتتنافى مع القيم، تتنافى مع القوانين سواء دولية سواء شرعية، تتنافى حتى مع تعاليم ديننا الإسلامي. ليش؟ لأنه ديننا بيجرم قتل الأسرى والسجناء، تخيلين. فالاعتداء على السجين اعتداء غادر وانتهاك لحرمة الدم المعصوم. تخيلوا أنه دمه لا يستطيع أي حد، أو حرام أنه يباح وهو سجين وأسير. لو جينا للاتفاقيات حقهم، ما هم بيجوا يقولوا لنا هذه المجابر، اتفاقيات القانون الدولي، اتفاقيات جنيف وملاحق السجون والإصلاحيات، يحضروا استهداف أو شن هجمات على هذه السجون والإصلاحيات تحت أي مبرر؟ عندهم حظر تام. طيب الآن نشتي نفسر المجابر حقهم هذه، متى ستفعل القوانين؟ الآن العدو السعودي دخل، وحقيقة احنا ما كنا نريده انه يدخل بهذه الصورة، لانه من بداية ما اعلن قرار الحظر البحري على العدو السعودي وهو يتماطل، وهو يحاول ان يخلص عباءة هذه الجرائم بكلها، وقال انا ما دخلني، انه ما ليش اي دخل في اليمن. ولكن اليوم جاء بكل بسبق الإصرار والترصد، ولله الحمد. يعني احنا ما نشتي الا يدخل وانه يقرب عشان المجاهدين يبصروا بشكل جيد.
حققوا أهداف عظيمة. وبيان العميد يحيى سريع سيأتي ويتكلم في هذا الموضوع إن شاء الله، أنه بيان كالعادة يثلج صدورنا، وتحقيقات وانتصارات عظيمة. بس أنه نثبت للعالم أن الشعب اليمني لا يمكن أن يتراجع في حق واحد من حقوقه، وأن الله سبحانه وتعالى سينصره مهما كلفنا الثمن.

المذبحة التي ارتكبها العدو السعودي في الجوف أكيد ولازم أنه يتحمل المسؤولية الجنائية، يتحمل المسؤولية الأخلاقية على كل قطرة دم سفكت. ليش؟ ليش؟ لأنه هو الجهة الذي خططت، هو الجهة الذي أمرت، هو الجهة الذي نفذت هذه الجريمة البشعة. ولله الحمد يعني دماء هؤلاء الأبرياء ما سارت هدرا أبدا. ليش؟ لأنه بفضل الله، بفضل الله ومنته وتأييده ما وفت 24 ساعة إلا وقد تم أخذ الثأر، تم تأديب العدو المجرم الجبان. وإحنا كشعب يمني حقيقة بعد ما شفنا تلك المشاهد وصبنا بالألم الكبير على الضحايا، نطالب القوات المسلحة، نطالب القيادة الثورية والسياسية والعسكرية من أجل تأديب هذا العدو، وإنهم ينزلوا بها أكسى العقوبات من أجل إنه يتأدب لعل وعسى. الدم اليمني غالي وغالي قوي، وما يمكن إنه الشعب اليمني يسكت على هذه الجرائم السعودية مهما كان. ومثل ما سكت الشعب اليمني وعدو مستضعف في السابق، كان يجوا يخلوا السماء مثل ما الجولات ملان طيارات، يضرب هذا يقتل هذا ينتهك حق هذا. ولكن لله الحمد يعني اليمن أصبح عزيز، لأنه واثق بالله. اليمن واثق بالله وعنده إيمان بالله، وأنه لابد أن احنا ننصر المظلومين عشان أن الباري يهيئ لنا سبل النصر وهيئ لنا أسباب النصر. العدو السعودي لابد أنه يقرأ الواقع الميداني، هي نصيحة له. العدو السعودي لابد أنه يشوف الميدان بعقلانية تامة، يشوف القدرات التي القوات المسلحة عليها. لابد أنه يخرج من المستنقع اليمني، لأنه ما هو الصواب الوحيد الذي هو عيف على في حياته السعودي وابن سلمان، أنه يخرج من اليمن، يخرج من هذا المستنقع، أنه يستمر معانا بعدوانه وحصاره أكيد عيكلفه المزيد والمزيد من الضربات الموجعة. ومع استمرار هذا العدو وجرائم العدو وتماديها الأرعن، مثل ما قلت لكم احنا بنطالب القوات المسلحة انهم يردوا الصاع صاعين، وانا متأكدة ان القوات المسلحة طيران مسير، القوات الصاروخية ما يخلوش دم الأبرياء يبيت لا يوم ثاني. حققوا ضربات بإذن الله انها تكون ضربات تشفي صدور كل المؤمنين وأهل الضحايا، لأنه كما قلت لكم الدم اليمني غالي، أبدا مستحيل أنه نكون مثل ما الأمريكيين والذي بيسفكوا الدماء حتى ممن هم يوالونهم، ولكن لا يقدرون ما عندهم ولا يقدرون الناس الذي بيشتغلوا تحت قيادتهم. ولكن احنا يعني ما بيش أي مقارنة طبعا، ولا يمكن أن تأتي أدنى مقارنة بين من نتولى وبين من يتولى السعودي، بين من نوالي ونجل ونقدر ونحب ونحترم، وبين من يحب ويوالي الجبان محمد بن سلمان. عندما نتكلم عن قيادتنا ونتكلم عن القيادة السعودية، ما بيش أي يعني أحس أنه من السذاجة أن احنا نعمل مقارنة. سلام الله على سيدنا وقائدنا وقائد مسيرتنا وقائد النصر بإذن الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. تفصلنا عن بيان العميد يحيى السريع فقط 3 دقائق، متأهبين كما يتأهب الجميع
منتظرين متلهفين لما سيقوله العميد يحيى سريع. القوات التي متحدثة القوات المسلحة، هذه القوات التي أصبحت بفضل الله قوة ضاربة لا يستهان بها، تطورت بشكل مذهل مذهل وجدا في بناء قوة الرجال، قوة التصنيع الحربي الذي أذهل العالم. اليوم القوات المسلحة بتوجه ضرباتها الحيدرية الموفقة المباركة إلى عمق العدو السعودي، إلى عمق العدو الصهيوني، إلى كل من تجرأ على اليمن، إلى كل من تجرأ على شعب غزة، إلى كل من تجرأ أن يدنس مقدساتنا. نؤدب السعودي ونؤدب الصهيوني ونؤدب الأمريكي. السيد القائد يحفظه الله، زمان زمان ما قد بش صواريخ، ما قد بش طيران مسير، وعاد احنا مستضعفين. قال إن العدو السعودي يأتي ويذل الشعب اليمني وينهب ثرواته ويحتل بلاده ويأخذ مقدراته. في اليمن هذا غير وارد، وفعلا في اليمن هذا غير غير غير وارد. ما للسعودي مكان، ما للأمريكي قرار. فنحن بفضل الله امتلكنا قرارنا بأيدينا، سيادتنا بأيدينا، شعبنا المذهل والعظيم الذي تولى الله ورسوله وأهل بيته وأعلام الهدى الذي أذهل العالم في كل اجتماع في ساحة السبعين. نحن لا نستطيع يعني حقيقة، أنه أنا شخصيا أصف ما نحن عليه من عظمة. الأفعال في الميدان هي من تصف عظمة الشعب اليمني، ردود الأفعال من العالم هي من تصف المستوى الذي وصلنا إليه. وهذا كله بفضل من؟ بفضل الله، بفضل من أيد رجال الرجال في الميدان. ونستطيع اليوم أن احنا نأكد لشعبنا اليمني وللعالم إن الردع القوي هو السبيل الوحيد لكسر عن جهية المعتدي والانتصار لمظلومية الشعب اليمني ومظلومية أي شعب تعرض لعدوان من قبل العدو الصهيوني.

بعد أن بلغ السيل الزباء وتخاذل المجتمع الدولي عن الانتصار للإنسانية، لقيم الإنسانية في اليمن، في غزة، في إيران، في لبنان، من المجرمين الذي بيشتروا المواقف وبيفلتوا من العقاب. لكن حقيقة دماء هؤلاء الأبرياء التي سفكت، يعني على مدى هذا بداية الأسبوع، يعني قصفوا العرس في إيران، الجرائم بالعشرات والآلاف في لبنان، جرائم كثيرة في غزة وشهداء، وآخرها ما حدث يوم أمس من سفك دماء الأبرياء في الجوف. هذه حقيقة لن تذهب هدرا أبدا، لكن ستكون وجودا لانتصاراتنا اليمانية، ستكون وجود قادمة تدافع عن سيادة بلادنا، عن كرامة أبنائنا، عن مستقبل أجيالنا. وما النصر إلا من عند الله، احنا توكلنا على الله، عملنا بالأسباب ونعمل بالأسباب. وما بقي إلا طبعا نتوكل على الله قبل كل شيء، ويبقى لنا أن نثبت، وقد أثبتنا أفعالنا في الميدان المواجهة، ونحن بفضل الله أقوياء، بفضل الله أعزاء، بفضل الله كرماء.

خلونا بس نتجابر قليل في موضوع ما بيقودها المرتزقة، لأنه معانا احنا المحور الثاني، بس احنا منتظرين في أي لحظة قد يأتي البيان لعميد القوات المسلحة العميد يحيى سريع. احنا في صنعاء وكل السكان في صنعاء، هل مثلا بتعيشوا حالة هذا العدوان مع المرتزقة؟ هل مثلا الحكومة هنا بيشعرون أن هناك عدوان وأن هناك يعني ممكن معارك بتقاد في سواء كان في تعز، في الحديدة، حتى في الجوف وغيرها، في الضالع حتى؟ يعني احنا في صنعاء ما بنشوفش اي المعنى الذي اشتقوا لكم انه في زمان العدوان، يعني في بداية العدوان كنا نبصر التحشيدات، الرجال يعني متأهبين بهذا القصد، انه بنتأهب يعني متحمسين، عندنا يعني استعداد وكذا، ان معنا معركة، ان معنا كان هذا زمان. لكن الآن ما حد بيتحدث عن معارك. من أين بنعرف إحنا المعارك وهذه الأشياء التي بنسمعها وبنقولها من مواقع التواصل الاجتماعي؟ من العدو، من المرتزقة، بنقولوا لنا كل الأخبار. يعني إحنا ما معنا إلا العميد يحيى سريع، هو الذي بينبينا بكل شيء، غيره ما بش. إحنا في الميدان في واقعنا إحنا ما بش. الدنيا سلامات وحلوة وزي الفل، لكن العدو يعني لو تشوفوا بس مواقع التواصل الاجتماعي للعدو ما بيقوله، خلاص حلقت عليهم. فاليوم المجاهدين والقوات المسلحة إلى هذه اللحظة لم يحشدوا، لم يتحركوا، لم يعلنوا عن أي معارك، وحتى ما استنفروا كما كانوا بيعملوا في كل المعارك السابقة، وكأنه ما بيحصل مجرد بروفة بيلعبوها مع المرتزقة بفريق الاحتياط حقنا، ما قد بسروا من الشيء ولا حاجة. الحقيقة أنه الواحد يستغرب من كل هذا الاستنفار والتهويل الذي بنشاهده عند المرتزقة والعدو السعودي. يعني يا جماعة الخير، عاد المنتخب الأساسي للقوات المسلحة ما قد نزل الملعب، وانتم بكل هذا الصياح والصراخ والعويل يعني كيف لو نزلت الجحافل؟ كيف لو نزلت الفرق؟ كيف لو نزلت كتائب الموت المدربة لخوض المعركة؟ ايش حيكون مصيركم؟ انتم متخيلين كم عدد القتلى عندكم؟ انتم متخيلين كم عدد الأسرى عندنا من طرفكم؟ وهذا ما قد به معانا الا كم عدد مجاهد في الجبهات. البيان يا سوسن، أذكر بالبيان، نعم حسب الإعلان الساعة 9:30، ولكن الآن مرت 6 دقائق ولم يأتي البيان. على العموم نحن منتظرون وليس ورانا شيء. كما قلت لكم يعني حقيقة يعني الواحد يضحك من الذعر الذي هم فيه، وحقيقة احنا ما قد من عاد لمجرد لعب، عاد احنا من بروفات، ما قد مش حاجة. متخيلين لما يجي ينزلوا كتائب الموت للمرتزقة للعدوان؟ تذكروا بس يعني زامل كتائب الموت الذي حقيقة واحد يصاب بالذعر، وإحنا منهم وفيهم، فما بالك بالعدو السعودي بالمرتزقة الجبان. يعني المرتزقة لو بيسمعونا بس انهم اسألوا قلوا كيف الوضع عندكم في صنعاء؟ انتم مستنفرين ولا مطمنين؟ يعني هذه المعركة ما تستحقش اي اهتمام مع المرتزقة في الداخل. وصدقوني الملطام الكبير والملطام الأنكى للمرتزقة للسعودي سيكون القادم، واستعدوا له، وما هذه إلا مجرد بروفات، والقادم أعظم بإذن الله وقوته.

0: إذن مستمعينا الأكارم، حتى يأتي بيان العميد يحيى سريع وبيان القوات المسلحة، نتكلم عن محورنا الثاني وهو خطورة الإعلام المعادي في تشكيل الوعي، أساليب التضليل، أساليب الكذب، أساليب الحرب النفسية للعدو. العدو الآن في مواقع التواصل الاجتماعي إيش بيفعل؟ بينشر الأكاذيب، سيطرنا، واجهنا، قتلنا، فعلنا، تركنا. فالعدو الجبان بيلجأ إلى هذه الأشياء، حتى قنوات الأكاذيب وقنوات القتل والدمار كالعبرية والجزيرة وغيرها، يعني أكاذيب أكاذيب تقرأ تتابع الله ما أكذبكم، كيف أن أنتوا تغلفوا الحقيقة بالكذب. فالسيد سلام الله عليه تحدث أنه إحنا الذي ما لناش، يعني اللي ما لش علم أو فهم في الموضوع أنه يدع الخطاب، لا تتكلفش، لأنه الفضول مشكلة، مشكلة لما تتحول لظاهرة وكل واحد عندها السبق الإعلاني والإعلامي وأنه أفضل من يتلقى المعلومات وأنه عنده معلومات. يعني إحنا عندنا هذا الجانب نشتي نبطله. بس خلونا نسمع ما قال السيد القائد يحفظه الله.
1: الدولة فيما لا تعرف، والشطابة فيما لم تكلم، فيما لست معنيا به، ليس في إطار تكليفك ولا في إطار ما أنت معني به، إنما تتعاطى في ذلك من باب الفضول أو فيما لست أصلا بمستواه، ليس من اختصاصك، ليس في حدود مؤهلاتك وقدراتك المعرفية والعلمية. أنت هنا تثير إشكالا بأسلوبك ذلك، أو قد تحمل نفسك وزرا عندما تتحول مثل هذه الأمور إلى ظاهرة، تتحول إلى إشكالية كبيرة في واقع الناس، مثل ما هو في هذا الزمن في مواقع التواصل الاجتماعي. ما أكثر الذين يقولون ما لا يستندون فيه إلى معرفة إنما بالمجازفة، وقد يتبنى موقفا باطلا، قد يتبنى صدا عن حق أو تكذيبا بحق أو إساءة بغير حق أو غير ذلك، لأنه يجازف، يعتاد أن يجازف، لا يتعامل بمسؤولية. هذه النوعية ما أكثرهم، ما أكثرهم الذين يجازفون في كلامهم على غير بينة ولا معرفة ولا أساس ولا التزام بالضوابط الشرعية. والمسألة خطيرة جدا، كما ورد في الحديث النبوي عن أكثر الناس: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. وكما قلنا يلحق باللسان ما يكتب، ما يكتبه الإنسان.
0: إذن كما استمعنا إلى السيد القائد يحفظه الله، إنه نار جهنم هي فيها ناس، والكل من بعض الأشخاص حصاد الألسنة، ممكن أنك تكذب، ممكن أنك تقدم معلومة غلط، ممكن أنك تروج لشيء غلط. لذلك مستمعينا الأكارم الموضوع خطير. العدو سواء كان مرتزقة أو عدو سعودي، لو نجي لأكاذيبه، يعني أكاذيب تضحك من هذه الأكاذيب. في خبر متداول في ساعات ماضية، ما هو الخبر؟ قالوا أنه العمالقة هؤلاء سيطروا على أول نقطة في تابعة لقوات ما اسمهم قوات صنعاء في رداء. تمام، طيب، ما احنا عارفين انه رداء ما عاد جي الا بعد ذي ناعم، ما عاد جي الا بعد الزاهر، ما عاد جي الا بعد السوادية. كيف فعلوا؟ يكذبوا بعقل على الاقل، يرتبوا كيف يكذبوا، كيف وصلوا لهذه النقطة وما مروش لا بذي ناعم، ما مروش حتى بالزاهر، ما مروش بالسوادية، وغيرها. لا إذا كان معاهم نزول مظلي، لأنه انتشر هذا الخبر وهو غير عقلاني غير منطقي، وتفاعلوا معه من قبل ما بيسموهم هذه حكومة الفنادق، يعني سعي منهم انهم يبثوا الأكاذيب، تغليف الحقيقة انه رجال الله لا يمكن لا يمكن ان يفروا، لا يمكن ان يقدموا التنازلات. واكبر دليل على انه ما انتشر قبل امس وقبل امس الماضي، واحنا تابعنا الاسير سلام الله عليه الذي قال قبلت ذخيرتي ولا ما كان مني ان انا تأسروني، كملت بس الذخيرة، قاتلتكم إلى آخر رصاصة. تريتوا كتب الله لها النجاة، يعني لله الحمد أنه المجاهدين دخلوا معسكر وكان هو من ضمن الأسرى وخرج ما جلس ولا 24 ساعة، لكن رجعوا أيش المرتزقة بيناتهم البين، الصياح والعويل والصراخ، ليش يتم نشر هذا المقطع؟ هم عارفين انه قالوا انه هذا يبث المعنويات العالية عند الحوثي، واحنا نشتي نضبطهم، رجعوا قالوا مسرحية. هذا هو عملهم، هذا هو ديدنهم، يقدموا اي شيء رجعوا يقولوا مسرحية.

0: فالعدو الجبان المرتزق وهكذا لا يستطيع أن يتحرك إلا بما يسنده من الجو، لا يستطيع أن يقول الحقيقة لأن الحقيقة حتفقده ما تبقى له من المؤيدين. في نقطة تدخل الطيران السعودي في المعركة الأخيرة، إيش بيدل برأيكم؟ هذا دليل واضح إنه جبهات المرتزقة سواء كان في غربي تعز وأيضا في الساحل الغربي كانت منهارة تماما. إيش الذي بيدل على ذلك؟ بيدل إنه المرتزقة طلبوا من العدو السعودي إنه يدعمهم من الجو. المرتزقة بطبيعة الحال لا يستطيعون خوض حرب بدون غطاء جوي من قبل العدو السعودي، لأنه مجرد غثاء كغثاء السيل، ما لهمش أي قيمة، ما لهمش إيش الذي بيدفعهم؟ ما هو الشيء الذي يخليهم يصمدوا؟ ولا شيء، لا قيم، لا أخلاق، لا ضمير، يعني ما بش حاجة بتحركهم، ما هو الوجود الذي حيخليه يصمد في الجبهة المرتزق هذا؟ تبصروهم تضحكوا الهيئات الذي هم فيها. فطلبوا الدعم السعودي بطيرانه نفسي، بس أعرف أين القوات الذي كانوا بيتحدثوا عنها قبل يومين؟ القوات متوجهة إلى الجراحي، القوات متوجهة إلى زبيد، الإعلاميين المرتزقة بيقولوا هكذا. وين القوات؟ سكاو الرونا، أين هذه القوات الذي بتتغنوا بها؟ بيفروا من أول قذيفة، لو يجوا بس المجاهدين راجمهم بحجار لا يطيروا من كل حدب وصوب. لله الحمد وبفضله الله بيأيدنا، وإحنا في كل وقت وفي كل حين نطلب من الله التأييد والعون والثبات، لأن إحنا في معه وفي نصر الدين وفي سبيله. سنخرج لوقفة إعلانية، بعدها إن شاء الله نعود ونستكمل ما تبقى من هذه الفترة مستمعينا الأكارم، فكونوا معنا كرما.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

إذن سادتي المستمعين أينما كنتم حياكم الله من جديد. اللي بيسمعونا وحابين يشاركونا عبر الرسائل يتفضلوا حتى عبر الاتصال. الرقم الخاص باستقبال رسائلكم واتصالاتكم 7228 20 88.

الشهيد الرئيس صالح علي الصماد. صحيح أنه استشهد، ولكن كلماته كأنها بتصف واقعنا. كلماته الماضية التي قالها كأنها بتصف تصف ما بيقوم بها العدو السعودي وما بنقدمه احنا في سبيل الله. خلونا بس نستمع إلى شهيدنا الرئيس صالح الصماد سلام الله عليه.

0: الحمد لله نعدى انا من ذنب مجاني مفسبكين بيكذبوا وصدقوا كذبتهم. في قال الله نفس نفسيات بني اسرائيل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يفتري كذبه ورجع يقتربها ورجع يصدقها ورجع يبني عليها سياسة. ونقول له انه بقى ينتظر المستحيل.
1: إذن هذا هو كلام عزيزنا وشهيدنا الرئيس صالح الصماد. هو فعلا بيكذبوا كذبة ويصدقوها ويبنوا عليها قرارات ويبنوا عليها تصريحات وكل شيء، لكن العدو السعودي المشكلة أنه عارف مع من بيواجه، عارف من هم أنصار الله. احنا بنتكلم عن تاريخ يمن عريق، نتكلم عن آلاف السنوات، نتكلم عن قرون ماضية ومضت ما كان للغازي والمعتدي إلا أن تكون اليمن له مقبرة. فلله الحمد أن الله سبحانه وتعالى جعلنا من هذا من هذه الأرض المباركة، من هذا الشعب العزيز المؤمن. باقي مسألة ضرورة مقاطعة العدو. السيد القائد يحفظه الله في محاضراته السابقة قال لا يقولش واحد أنه أنا فاهم، أنا أقدر أفند الأخبار الصحيحة من الخطأ. إذا مشوا مجالك لا تتابع، مشوا لازم عليك أنك تشوف قنوات الأخبار هذا حق المرتزقة والعدوان، مش لازم أن أنتوا تشوفوهم. ليش؟ أشعة تستفيدوا؟ خلوكم على قناة واستقوا أخباركم منها، ولأنها حتكون أخبار حقيقية وصادقة وما هوش اختصاصك، ما بتستخدمش في عملك، مش لازم أنك تشوفها. لا تشوفها، لا تقول أن أنا أقدر، لا بد أن يؤثر عليك بأي طريقة أو أخرى، فاحذروا. مسألة مقاطعة المرتزقة وإعلامهم مسألة خطيرة ولازمة. طبعا أحد النشطاء الثقافيين الأستاذ مقداد شايم تحدث عن هذه المسألة، خلونا بس نسمع إيش قال.
2: هذه قضية خطيرة جدا، وبنلحظ مثلا المجاهدين والمؤمنين وأنهم بيتأثروا وبيتابعوا وبيطالعوا للقنوات حق العدو، أما الجزيرة ولا حق المنافقين. وهذه قضية خطيرة جدا، ولا في التواصل الاجتماعي هو متابع ولا بيقرأ ومقدر ما أنه ما هو مأثر عليه وما هو بتأثر. الله علمنا في القرآن الكريم النبي الله آدم أبونا آدم إيش كان المشكلة في خروجه من الجنة والشقاء اللي وصل إليه، خد سماعه بعدوه. اليوم إحنا بنوقع في ذا الغلط.
1: إذن قد لنا قدوة ومثل في نبي الله آدم، تسمع العدوة وكان هو سبب خروجه من الجنة والشقاء الذي وصل إليه. واليوم احنا كما قال الأستاذ قداد انه نقع في نفس الغلط للأسف، نرتقي بأنفسنا، نترفع عن قنوات الأخبار اليهودية هذه العبرية وغيرها، ونستقي معلوماتنا من المنبع الصحيح، المنبع الحقيقي الذي ملؤه حقيقة وصدق، كقناة المسيرة، قنوات صادقة، قنوات يعني معروفة بصدقها، قناة الميادين، قناة المنار، قناة العالم، هؤلاء القنوات الذي واحد يصدق وعندنا ثقة بمدى ما بيقدمه إنه صادق وحقيقة. إذن مستمعينا الأكارم، هذه كانت النقطة لابد ما نتحدث فيها ويكون لنا كلمة فيها، لأنه العدو في هذه المعارك الأخيرة بيحاول أنه يلبس الحق بالباطل، حتى باطله بيخلي كأنه لا انتصارات وكأنها لا حقيقة. فالإنسان الذي بيجي وهو قاصر وعي ما قد عنده قدرة على معرفة الحق من الباطل، معرفة الصواب من الغلط يتجنب. خليك على الحقيقة، لا تربش عقلك، لا تخلي عقلك يفكر في غير الحقيقة. السيد القائد يحفظه الله طبعا هو قدم لنا رؤية إعلامية متكاملة انطلقت من المنهج القرآني والهوية الإيمانية، لكنها في الوقت نفسه حوت على مضامين علمية بتتوافق بشكل لافت مع أبرز النظريات الإعلامية المتخصصة التي درسوها الغرب والشرق على حد سواء. طبعا الدراسة هذه ما تهدف إلى القول أنه السيد القائد بنى خطابة على تلك النظريات، لكن قادتنا إلى أنه الفكر الإعلامي الراشد لما يستند إلى مرجعية إيمانية عميقة وبصيرة نافذة بينتج مبادئ وقواعد تضاهي ما توصلت إليه هذه الدراسات. أنا أتكلم عن الغرب والشرق الذي قاموا بها هذه الدراسات. طبعا هناك مسألة الحرب النفسية. قال السيد أنه تختص نظرية الحرب النفسية بدراسة كيفية استخدام وسائل الإعلام. شوفوا بس كيف بيستخدموها كسلاح للتأثير على معنويات الخصم وتوجيه الرأي العام وزعزعة الثقة. السيد القائد أشار أنه الميدان الإعلامي هو من أكبر الميادين خطورة وأهمية في الصراع بين المسلمين واليهود، وأن جزءا كبيرا من الحرب الناعمة يأتي عبر الإعلام للتأثير على الأفكار على الرأي العام والولاءات. أيضا السيد القائد قال أن اليهود بيركزوا على هذا الميدان بشكل كبير جدا، بيمتلكوا وسائل إعلامية عديدة، بل ذهب أبعد من ذلك وقال عندما كشفوا أنه هناك وسائل إعلامية باسم حكومات عربية بتعمل في الواقع لخدمة اليهود، وأنه الفارق بينهم بين الإعلام اليهودي المباشر هو فقط إيش تتوقعوا؟ اللغة فقط، اللغة. أما التوجهات، أما العقيدة، أما ما بيقدموه يهودي بس بيتكلم بالعربي مش بالعبري، بالعربي. هذه الرؤية بتتطابق مع مفاهيم الحرب النفسية التي تؤكد أن الإعلام يمكن أن يكون أكثر فعالية من السلاح التقليدي. ما تضربكش برصاصة، ولكن يضربك معلومة تخليك تعيد تفكيرك، يخليك تنفي ما كنت عليه من صدق، من ولاء، من كل شيء. فانتبهوا في هذه النقطة رجاء انتباه عميق. العدو السعودي ذا الحين عيغطي كل جرائمه، ولاحظوا وتابعوا، عيغطي على كل جرائمه بأي بأي بأي كذبة. هذا آخر شيء، قصة الأسير قالوا المرتزقة مسرحية، أي شيء يفشلوا فيها، أي شيء يثبت للعالم أن القوات المسلحة اليمنية هي على الحق قالوا مسرحية. قالوا أنه ما بيقولوا الحوثيين أنه قالوا أنه هذا أسير وخلوه يتكلم بهذا الكلمات ورجعوا يقولوا حرروا، هذه مسرحية بيقوم بها الحوثيين. إحنا فاضيين أصلاً إحنا نكذب؟ فاضيين إحنا نقلد؟ فاضيين إحنا نمثل؟ إحنا معانا معارك كبرى، معانا طموحات عالية. أنتوا طموحاتكم يلا كيف ترضوا أميركم، طموحاتكم كيف أن أنتوا يلا تحصلوا على هذه الريالات السعودية، كيف تحققوا المال، كيف تصلوا إلى الوجهة فقط. أما قائدنا وسيدنا ومسيرتنا تطمح إلى تحرير مقدساتنا من أيادي الطغاة والغاصبين الصهاينة. شوفوا إحنا أين إحنا وأنتوا أين أنتوا، كيف تفكيرنا وكيف تفكيركم المنحط. وشوفوا النصر الذي بيهيئه الله سبحانه وتعالى لنا، وشوفوا الذلة والخزي والعار. حتى شعبكم خلاص قد غثي منكم، ضبح منكم. شوفوا احنا بس كيف ثقتنا بقيادتنا، وكيف ثقت مواليكم بكم. فرق ما بين السماء والأرض. بتشوفوا بس حتى انه السيد القائد يحفظه الله في هذه المعركة كيف بيتعامل معها، كيف بينظر إليها السيد القائد في أي معركة بتخص اليمنيين سلام الله عليه. بالكاد أن يظهر، بالكاد أن يظهر على الشاشة ويقدم خطاب. ولكن شوفوا بس لما ناصرنا القضية الفلسطينية ودخلنا في طوفان الأقصى، كل خميس ما فلت، كل خميس سلام الله عليه يدي لنا تقرير بالوقائع والأحداث، تقرير بعدد الصواريخ والمسيرات، تقرير بعدد السفن والانتصارات في البحار وحتى في العمق السعودي. شوفوا نظرته، شوفوا بعده. وكما قلت لكم هذه المعارك التي بنقودها ما عاد إلا في البداية، وقد بيعولوا بيصرخوا قلتم يا رحمته ما قد به شيء، عاد الصواريخ الذي بنفعلها عاد إلا يعني كلها تجربة. قواتنا وجيشنا ومجاهدينا عدو الله بالعدد احتياط، فما بالكم برجال الرجال لما ينزلوا لكم كتيبة بعد كتيبة. بتخافوا من صرخة جاهل، فما بالك من رصاصة مؤمن في الجبهة. هذا هو حالنا وهذا هو حالكم. باقي بس ان انتم ترجعوا، اذا كان باقي يعني اي انسان عنده ذرة ضمير، ذرة كرامة، لانه انا ما عاد اظنش انه عاد في المرتزقة اي شيء من هذه الاشياء، لانه مع كل هذه السنين اضمحلت مع كل ريال سعودي وكل درهم اماراتي وكل دولار امريكي، ما عاد يبقوا الذل هذا الذي بتعيشوه. ما اظن انه باقي اي شيء من الكرامة والعزة. الشعب اليمني محاصر يعني بيدور بعد لقمة عيشة، لكنه لا يستطيع أن يعيش. ممكن أنه يعيش فقير، ممكن أنه يعيش محاصر، ممكن أنه يعيش من دون خدمات، لكن لا يستطيع وأنا أجزم على ذلك، لا يستطيع أن يعيش بدون كرامة، لا يستطيع أن يعيش غني ويعني في رفاهية مطلقة وقراره ليس بيده، وقراره ليس بيده، وحياته مربوطة بقرار آخر. لكن العدو المرتزقة ما في يعني تحسوا حياتهم مش لهم، قراراتهم مش بأيديهم. حتى أنه لو واحد نفسه مثلا هو في تركيا يشتي يسافر لا دولة ثانية، مستحيل يسافر. واحد في السعودية مستحيل أنه يسافر، مدري بي يعني ما بيخلوهم يفعلوا شيء. ليش؟ لأنهم تحت الإقامة الجبرية وقرارهم ليس بأيديهم، لأنهم قد باعوا رقابهم وذممهم لهؤلاء الطغاة والمتجبرين في الأرض. عاد وعاد يستيزد يفعل. فذا الحين السعودي والإماراتي، السعودي بيحرك الشرعية والعليمي، ما بيقولوا شرعية طبعا لا شرعية لهم، والإماراتي ما بيسموهم الانتقاليين، بيضطربوا فيما بيناتهم يعني قطار الصوف. وإحنا بفضل الله الثلة المؤمنة القائد العظيم المؤمن هو ما جعلنا نصل إلى هذا المستوى. طبعا بيان العميد يحيى سريع تأجل إلى الساعة 10:10 إن شاء الله 10:40. حلو إن شاء الله. أيوة يعني تعليق سوسن قالت باقي معاهم شوية يزيدوا يكملوا، وفعلا من هذا التأخير أكيد إن في عمليات، وأكيد إن في عمليات وإحنا متأكدين، والله يثبت أقدامهم ويعطيهم البصيرة الذي بتثلج صدورنا. هذه الانتصارات العظيمة التي لابه واحد مريض أمنه يقوم خلاص يفتهم يكيف، انتصارات انتصارات عظيمة. كيف كنا وكيف دحنا؟ بإذن الله إن هذه الانتصارات ستتوالى وتستمر حتى تحرير اليمن، كل اليمن، ولا يبقى مرتزق ولا يبقى عميل ولا تبقى وصاية من قبل السعودي والإماراتي والأمريكي والصهيوني، وتبقى اليمن أرض مباركة لا يسكنها ولا يقطنها إلا الأحرار والمؤمنون والموالون لله ورسوله وأعلام وأهل البيت وأعلام الهدى.

وأهمية أن احنا نكون عندنا وعي بإعلام المرتزقة، وأن احنا عارفين أنهم بيكذبوا وما بش في حياتهم أي صلاح في هذه الحياة حقيقة، وأنهم هم لا مرتزقة وشوية عباد الريال والدولار الأمريكي والريال السعودي. أرقام التواصل معنا 7-2-88-20-88 للرسائل والاتصال. نستقبل اتصالاتكم وأيضا نقرأ رسائلكم حتى ما يطلع علينا العميد يحيى سريع في بيان القوات المسلحة اليمنية.

0: عباد الله.
1: في رسالة من أم بيان كتبت: السلام عليكم، صباح العزة والنصر والصمود والوعي. بات العدو إن شاء الله في خسران، ونقول للسعاودة ما نشرت الشائعات فسوف تفاجأ، أو مهما نشرت الشائعات فسوف تفاجأ في الميدان، والله بينصر المجاهدين في جميع الجبهات. شكرا يا أم بيان. طيب مستمعين الأكارم، إحنا لما نجي نتابع هذه الأحداث، إيش الذي بيثر لنا، وإيش الذي كيف أقول لكم، بيظهر ويبان ويوضح بشكل جلي أمام أعين الجميع، إنه الله سبحانه وتعالى عدل. كيف؟ عدالة الله ما زالت هي من تحكم شؤون هذه الحياة. ليش؟ لأن احنا بنشوف المستكبرين بيعيشوا في حالة من الخوف والقلق والاضطراب النفسي نتيجة ظلمهم واستكبارهم، بيحاولوا من خلال إعلامهم يداووا بعض هذه الجروح، يلفقوا الأكاذيب من أجل أنهم يصدقوها، عشان إيش؟ يدوا لهم نصر وهمي. ولكن في المقابل به من يفند، به من ينقل لك الحقيقة وينقل عكس ما قالوا. في معنا رسالة من زينب لقمان كتبت: سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. على السعودي أن يعلم أنه خاسر، وأنه لا يتورط أكثر في سفك دماء الأبرياء، وأن الرد سيكون مضاعف وأكثر ما تتوقعوا. اليمن اليوم ليس كسابق، أصبح قوة لا يستهان بها، لأن اليمن استمد قوته من الله العظيم. لقد حذرناكم وحذركم السيد القائد، وقال لكم ستندمون على كل شيء، وقال ماذا نفعل لكم إذا كنتم بكل هذا الغباء. لذلك تحملوا نتائج غباءكم. على الجميع أن يكونوا لديها الوعي والكبير والتفريق بين الصدق والكذب، لأن العدو السعودي سيعمل كل جهده في المجال الإعلامي لأجل تغطية جرائمه البشعة ونشر أكاذيبه. لذلك الإعلاميين حقنا هنا يأتي دوركم للتصدي لأكاذيبهم وحربهم الإعلامية. يجب أن يكون كل واحد منا مجاهد في مجاله، لأجل أن نكون يد واحدة حتى النصر. والأخوة والأخوات الإعلاميين ما يقصروا، بيعملوا كل جهدهم، لهم خالص التحية والشكر جميعا. نسأل الله أن يمدنا بالنصر والتأييد، وأكثر من الدعاء هذه الأيام لمجاهدينا ولسيدنا المولى. لكم مني خالص الشكر والتقدير. وإذا تكرمت المخرجة تطلع زامل البعد أظلم. شكرا يا زينب لقمان على هذه الرسالة الرائعة، إن شاء الله تسمعي ما طلبتي.

قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده.

إذن مستمعينا الأكارم، نرجع لعدالة الله في هذه الأرض. المرتزقة هؤلاء الذي بيعيشوا في هذه الأرض بيعيشوا في حالة من الخوف والقلق والاضطراب النفسي، لذلك وصلنا إلى استنتاج أنهم بيحاولوا يغطوا هذا القلق والتوتر النفسي والفشل والهزائم في الميدان إلى إعلام كاذب. هم قادرين أنهم يستغلوا ما بأيديهم من نعم للعيش بسعادة، للعيش برفاهية، إلا أنهم بيدركوا أنه مصيرهم الهلاك. هم عارفين، دارين أنه أنهم على غلط، وأنهم ما لهمش حق ولا لهم أي نصرة من الله سبحانه وتعالى. وذلك بنشوفهم بيهلكوا أنفسهم في أنهم يبحثوا عن مصادر نقدر نسميها تهديد لهم أنه ممكن يقتلوا في أي لحظة، ذلك بيلاحقوا بعد الشعب اليمني. هم بيظنوا أنهم هذه التهديدات ستكون سبب في هلاكهم، هم غير مدركين أنه هلاكهم قد يكون على أيديهم أنفسهم. بيحاولوا يواجهوا ما بيسموه الحوثي، وأنه عيجي يشتثهم، وأنه عيهلكهم، وأنه لكن بتغط رصهم، وأيضا ما زالوا في مستمرين في هذا المجال، في هذا الميدان، وفي هذا التيه، وكذلك اللافهم والكذب والتضليل. هم عارفين أنه عيكون هلاكهم هو بأيديهم. الآن السعودي سواء كان في اللاشرعية والعمالقة والانتقالي وغيرهم بيقودوا أنفسهم إلى أكيد إلى الهلاك. ذلك إحنا بنشوف يعني في قصة فرعون ما تمتعش بالنعيم الذي بين يديه، لكن ما هو بيفعل؟ بيبحث عن موسى، بيبصر من هو الذي عايش الملكة، بيدور على موسى بين أطفال بني إسرائيل، بيخاف على ملكه أنه عايزول من بين يديه. لما وجد موسى أدخله وين؟ في قصر فرعون، ووفر له الرعاية، ووفر له الحماية، وبعدين ما فعل، رجع يبحث عنه مرة ثانية. وقضى الله أمرا كان مفعولا. نفس الشيء سيحدث لما بيسموه بالإمبراطورية الأمريكية، تمتلك من النعيم ما يكفل لها العيش والاستقرار لحالها، إذا في قارة لحالها تخلي الناس لحالهم وهي تعيش بأمنها واستقرارها وتكيف، لكن خوفها، ركزوا، خوفها من سنة الله القاضية في هذا الكون إن المستكبرين والظالمين حيزولوا. إيش خلاها تفعل؟ بتبحث هنا وهناك عن مصادر التهديد. هي مدركة إنها ستزول، وليش بتدور بعد أنصار الله وبعد المجاهدين وبعد الشعب اليمني؟ لأني عارفة أنه مصدر تهديد لها، وأن إحنا مش إحنا راضين عنهم. بتدور بعد إيران لأنها مصدر قوة لها، وأنها حتكون سبب في زوال الأمريكي. في لبنان لأنها بتمتلك في حزب الله يعني عقيدة أنه لا بد أن تزول أمريكا والصهاينة. هذا هو ما سيحدث، التاريخ سيعيد نفسه. الأمريكيين حاولوا أنهم ينهبوا ثروات الشعوب، حاولوا أنهم يرأسوا ناس تبعهم، ليش؟ ليأمنوا احتياجاتهم من كل شيء. نهبوا الثروات عشان يأمنوا احتياجاتهم في الطاقة، في البترول. حاولوا أنهم يرأسوا ناس تبعهم عشان القرار السياسي يكون بأيدي الأمريكيين، قرار سياسي لأي دولة من هؤلاء من هذه الدول، عشان يكون الأمريكي هو المطلع على كل شيء، يأمن جانب التهديد أنه يخفضه. طبعا الأمريكيين بيجهلوا مشيئة الله، أنه مشيئة الله نافذة رغم أنف كل الخلائق. المعتوه ترامب لعله سيكون سبب في تدمير أمريكا إلى الأبد إن شاء الله وبإذن الله.
أيضا مستمعينا الأكارم، من بيتأمل حجم وعمق الخلافات الحالية، وسائل الإعلام سواء صحفهم أو مجلاتهم بيتحدثوا أنه هناك خلافات داخل الكونغرس الأمريكي نفسه. هذا الشيء بيكشف لنا أيش؟ أنه أمريكا دخلت مرحلة مرحلة الاهتزاز، ما عاد بيش استقرار. طيب هذه المرحلة، مرحلة الاهتزاز، مرحلة اللا استقرار، مرحلة الهشاشة، مرحلة اللا أمن، أيش تسبق الهلاك؟ كل هذه الأشياء تؤدي إلى هلاككم بإذن الله، سيهلكون إن شاء الله أنه يكون هلاككم أمام أعيننا. في معنا سؤال في هذا الموضوع، هل عدوان أمريكا على إيران سيكون سبب في هلاكها، أم أنه مجرد إرهاصات مثلا، أم أن الله سيهيئ سبب آخر يتكفل بتدميرها نهائيا؟ يجي لك سبب من هناك أمريكا تطيح من خلاله. إحنا حننتظر، بس مع الانتظار إحنا عندنا يقين بأن مشيئة الله ستمضي، رغم أنف أمريكا وحلفائها وعملائها وأحذيتها والمتخاذلين والمرتزقة من كل شعوب العالم. ونؤمن بأنه جميع من يقفون في صف أمريكا أشع يقعبهم، وأيش حيصيبهم، حيصيبهم ما سيصيبها ولو بعد حين. أمريكا ستدمر، وكل من معاهم سيتدمرون، سينتهون، سيضمحلون. ولا ننسى أن العاقبة لمن؟ للمتقين فقط.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

إذن مستمعونا الأكارم مستمرون معكم في هذه الفترة المباشرة. في معنا المرسلة شهد كتبت: العدو منهار وإحنا منتصرين، لأن إحنا بنحارب على الحق، أما هم بيحاربوا لغيرهم. أحسنتي يا شهد. أيضا هنا رسالة من ندى العباسي بتطلب زامر ربا جيزان، وقالت: نقول للسعودي والأمريكي الشعب اليمني جاهز أن يحاربكم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل. قالها السيد القائد عبد الملك، وقالتها القوات المسلحة اليمنية العظيمة، ورددها الشعب. من أختكم ندى العباسي. شكرا. من وصاب السافل ندى العباسي، تحياتنا لك.

0: إذن مستمعينا الأكارم، بات النصر يقترب من أبناء الشعب اليمني، بات النصر يقترب من كل مظلوم ومن كل مستضعف. ومن بعد دقيقة من الآن ستثلج الصدور، ستفرح وتفرح جميع بيوت الشعب اليمني ومجاهدي، لنستمع إلى بيان القوات المسلحة اليمنية.
1: كما عليهم من سبيل، صدق الله العظيم. منذ 12 عاما وشعبنا اليمني العزيز يتعرض للعدوان والحصار من قبل العدو السعودي المجرم. وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا بمئة وإحدى وعشرين غارة جوية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف، استهدفت محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، ومرتكبا جرائم كبيرة آخرها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحزم، بينهم أطفال، بينهم نساء وأطفال من الزوار، سعيا منه لاحتلال بلدنا وقتل شعبنا في تصعيد كبير وشامل خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. تحمل القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، فكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم، ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله. كل تحركات واعتداءات وتحشيدات العدو السعودي المجرم لن ترهب بلدنا العزيز يمن الإسلام والعروبة، ولن تثني عزيمة شعبنا المؤمن الحر المجاهد، شعب الإيمان والحكمة، بل سيزداد إصرارا في مواجهة كل عدوان وكل اعتداء، فشعبنا في موقف الحق وعدونا في موقف الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نؤكد أننا بحول الله وقوته مستمرون في عملياتنا باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 26 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 8 سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: الأمنية في سمانات الود أبطل الدفاع الجوي باع تكسر خشوم أسواق ضربة فاطر لو فاطر ما ترحم ولا تشفق تلقى الصربة وتعاقب لو الدفع حارق واخفق لتحداك
1: أيضا جاء الرد اليماني جاءت الصاعقة اليمانية على رؤوس كل حكام بن سلمان كل حكام الخليج كانت شركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان والمدينة الاقتصادية وقاعدة خميس مشيط على لقاء كبير لقاء وثق لقاء تحدث لقاء كان مفعم بالنيران لقاء أخاف العدو السعودي هذا اللقاء الذي جعل سماء المهلكة السعودية تنعم بالدخان الأسود لأنها جاءت لتعتدي على الشعب اليمني لتعتدي على الأبرياء من أبناء الشعب اليمني جاءت لتمس فردا مواليا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي فجاء الرد جاء الرد لأن العدو السعودي ارتكب جرائم كثيرة جاء الرد لأن العدو السعودي تغطرس في حق الشعب اليمني جاء الرد بالصواريخ والمسيرات إلى العمق السعودي الجبان لنثبت أن النصر لن يأتي إلا بسواعد الرجال المؤمنين بالله الواثقين بنصره في كل وقت وحين.

الشعب اليمني بقواته المسلحة بقيادته الثورية والسياسية قرر ووجه ضرباته القوية، وجه ضرباته النارية في العمق السعودي، توكل على الله، ضرب تحشيدات العدو، العدو السعودي ضرب بضربات مسددة العمق السعودي، ضرب اقتصاد السعودية. لماذا كل هذا التدخل الإلهي في قمع التحشيدات للعدو السعودي؟ لماذا هذه الضربات المسددة والموفقة؟ لماذا هذا التأييد الكبير للقوات المسلحة اليمنية؟ لماذا كل هذا؟ لماذا؟ اسألوا أنفسكم، تفكروا، انظروا إلى العالم، انظروا ماذا يقدم الشعب اليمني للمظلومين والمستضعفين في هذه الأرض.

لماذا الله سبحانه وتعالى يؤيد من كانوا معه؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يقدم الرعاية لهؤلاء المؤمنين المجاهدين؟ لماذا كل هذا؟ لماذا الله يقف مع بعض عباده ضد بعض؟ أليس الجميع عبيد خلقه؟ هل يمكن أن الله يقف مع بعض عبيده ضد بعض لاعتبارات خارجة عن إطار الحق، عن إطار العدالة الكونية؟ فالله غفور ورحيم وعادل، لماذا رعاية الله بالشعب اليمني مستمرة؟ لماذا؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يؤيد عبد من عباده؟ لماذا كل هذا التأييد للسيد القائد؟ لماذا جعل الله سبحانه وتعالى حبه في كل قلب يمني؟ ليش؟ لماذا رعاية الله سبحانه وتعالى للشعب اليمني مستمرة؟ لماذا هذه المواكبة الإلهية لمعركتنا مع العدو؟ لماذا هذه الرعاية لكل مجريات الأحداث منذ بداية العدو السعودي الأمريكي؟ لماذا الله كان يربط على قلوب المؤمنين اليمنيين؟ كان المجاهد اليمني يتنقل من مترس لمترس، من جبهة لجبهة، وهو مشتد وهو واثق بالله، والله سبحانه وتعالى أيده. ليش هذه الرعاية الإلهية كلها؟ ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أيدنا، لأن لدينا من الحكمة والقيادة واليقين والإيمان والنصرة للمستضعفين، ولأن احنا كنا مع الموقف الحق، ولحنا أخذنا بأسباب النصر، فكان حقا على الله أنه ينصرنا وأنه يثبتنا، فاستغفنا بالله، التجأنا إلى الله، توجهنا إلى الله، ثبتنا، كسرنا أعداءنا، عدونا تراجع، عدونا تكهكر، من ظلمنا تراجع وانكسر في كل جبهة وميدان. لماذا الله كان يلقي الرعب في قلوب الأعداء من السعودية للمرتزقة لعبيد المال، كل من واجه حتى من آلاف السنين؟ من دخل اليمن خاف. الآن هناك دراسات إسرائيلية بيحاولوا يفهموا الطبيعة التي هم عليها أبناء اليمن. العدو الأمريكي شارك في حرب مع القوات المسلحة، فشل أشهر أو أيام وأعلن استسلامه. هذا هو الشعب اليمني الذي تولى الله سبحانه وتعالى وتولى رسوله وتولى أعلام البيت وهداة هذا الزمن. العدو الأمريكي جبان، تكهكر أمام نصر الله لأهل اليمن. العدو الأمريكي الجبان حمل كل سلاحه وعتاده وجحافله وكل شيء ليأتي ليعمل على أن الشعب اليمني يركع يقف جبان، ولكن من كان له الجبن هو الأمريكي، من كان له الخسارة هو الأمريكي، من كان له الانهزام الكبير في الميدان وفي البحار

لماذا كل الدول المشاركة في العدوان على اليمن مع مرتزقتهم وتحت قيادة الشيطان الأكبر أمريكا لم يتماسكوا، لم يثبتوا؟ كم يا دول جاءت في 2015؟ كم؟ 20 24 30؟ كل الدول قالوا عيم حول حوثي أسابيع. احنا اليوم 12 سنة يا عالم، الشعب اليمني بينتصر، الشعب اليمني ينصره الله، الشعب اليمني واثق بالله، بيننا حبل، بيننا وبين الله، الله متوعد أن ينصر المجاهدين، أن ينصر من توكلوا عليه، أن ينصر من قدموا المال والولد وكل شيء في سبيل الله، في نصرة المظلومين، فكان حقا على الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم.

0: ليش انهزموا؟ انا العالم كله بيقول ليش انصار الله منتصرين؟ ليش الشعب اليمني منتصر؟ ليش الامريكي مهان؟ ليش السعودي منكسر؟ ليش المرتزقه مذبذبين مشتتين؟ ليش؟ اقول لكم ليش. ايه واضحه في محكم كتابه، الله سبحانه وتعالى ما قال ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار. كيف تكون مشاققتهم لله؟ كيف شاققوا الله؟ ما هي المشاققة هذه؟ المشاققة أو المشاقة عفوا لله ولرسوله متى؟ لما وقفوا في موقف الباطل ضد الحق، عندما حاربوا الحق، عندما خدموا الباطل، عندما ظلموا المستضعفين في هذه الأرض، خذلوا الحق. يعني كان الأجدر بالسعودية وآل سعود أنهم ينصروا أبناء فلسطين، أنهم يحرروا المقدسات، لكن وقفوا جانب الظالم بجانب أخوتهم الصهاينة، اعتدوا، استباحوا الدماء والأعراض والبلاد. كان الله سبحانه وتعالى يعني كيف يقدم لهم المعونة؟ لما الله يسدد ضربات المجاهدين لتحشيدات العدو؟ أيش الدقة الرهيبة في ذلك المشهد الأسطوري الذي لن ينسى ولن يتكرر إلا في اليمن، لن يتكرر إلا بأيدي مجاهد عظيم متوكل على الله واثق بالله. تحشيدات العدو يشتوا أنهم يستمر علينا الحصار المدبق على الشعب اليمني، ظلم وعدوان وهكذا. المشاقة لله ولرسوله لما احتشدوا علينا وأرادوا أنه يستمر العدوان علينا، حرموا كل الشعب اليمني من استحقاقاته وكانوا سبب في هذا الظلم، كانوا طاغين في هذا المجال. ليش الله يريد أن يدافعوا أو أنه بيدافع عمن يتولى مع من ينصره؟ وليش العدو كانوا مصر، وليش المرتزقة كانوا مصرين على حصار وتجويع شعبنا؟ كل هذه الأسئلة هي لها جواب واحد، أنه من تولى الأمريكي. ونرجع لها بداية كلامي، أنه سنة الله في هذا الكون لابد للطاغي والمستكبر أن ينتهي، والأمريكي خوفا على نهايته في هذا الكون بجيش هذه الجيوش بيأكل كل هؤلاء المرتزقة. أنا أتكلم عن المرتزقة الكبار والصغار، المرتزقة حقنا ما هم شيء، لأن مرتزقتها الكبار السعودية والإمارات، مرتزقة بيدوا هؤلاء الكبار بيقدموا كيف يرضوا عبيدهم. لكن المرتزقة عندنا عندما شاقوا الله ورسوله وقفوا مع السعودي في صفة، هم في مشاقة الله ورسوله، عندما احتشدوا ليقتلوا شعبهم هم في هذه المشاقة، عندما تجندوا تحت الراية السعودية المنبطحة للأمريكي هم في هذه المشاقة الذي بنتحدث فيها، عندما أرادوا لشعبهم أنه يموت جوع من حصار أسيادهم الأشرار لشعبهم، هذه هي المشاقة لله ورسوله. عندما وقفوا مع الظالمين ضد المظلومين، حينما وقفوا مع المبطلين ضد أهل الحق والإيمان والحكمة، الله سبحانه وتعالى هنا هو العدل، هو المفصل، منح أهل الإيمان والحكمة من عزته وجبروته وكبريائه ما يكهروا به أعداءهم وأعداء الله. الله سبحانه وتعالى هو من ينصر أولياءه ويقف معهم، فتحرك اليمانيون بفضل الله. وما هذه الانتصارات العظيمة، سواء كان في أبها، في نجران، في جيزان، في المدينة الاقتصادية، في قاعدة خميس مشيط، في كل مكان في السعودية، بعشرات الصواريخ الباليستية، بعشرات الطائرات المسيرة، ما كانت إلا بفضل الله، ما كانت إلا بتأييد الله، ما كانت إلا بنصر الله لكل أوليائه.
1: احنا عانينا بالشام بلادنا والنصر من رب السماء سبحان، احيب معنا كالثقة مرهونة والقرب في الجنة.
0: اليمنيون بقيادتهم الحكيمة، وهنا أعني سيدنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، تحركنا بإيماننا، تحركنا بحكمتنا وفق منهجية القرآن تحت قيادة علم رباني من آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فضرب الله على أيدينا أعداءنا، وعلى أيدينا طهر الله أرضه من رجس شياطين الإنس والجن. ما نقوم به من نصرة للمظلوم، من إعانة للملهوف، من تأييد للمستضعف، هذا هو جزاء لإحساننا، جزاء لإيماننا، جزاء لهذه الكرامة والعزة التي لن ولم نتخلى عنها لمدة 12 سنة. فلله الحمد، لله الشكر، نحمد الله ونسبحه ونستغفره ونتفكر في تأييداته، نتفكر نعي أن الله سبحانه وتعالى من حكمته وعدالته مع ينصر الله من هو في خطه، من هو معه، من هو مؤمن وعنده يقين به. الله ما ينصر الظالم، مستحيل أن يكون الله مع المستكبر. الله ما يقدم إلا الخسران والفشل لكل ظالم ومستكبر، يقدم النصر والمعية والتأييد لكل مظلوم مستضعف على هذه الأرض، يسعى لنشر الحق، يسعى لئلا يبقى مظلوم على هذه المعمورة، لأن تبقى مقدساتنا بأيدينا، حقنا بأيدينا، ربنا لنا. ومن يريد أن يشرك الله سبحانه وتعالى ما معه إلا الأمريكي ولا الصهيوني، هذا الطريق طريق الشيطان، طريق الضلال، طريق الاستكبار والطغيان. ونحن مع الحق، والله معنا، ناصرنا في كل وقت وحين، مؤيدنا في كل وقت وحين، معنا أينما ذهبنا، أينما حللنا، أينما كررنا، أينما ضربنا. الله سبحانه وتعالى معيته لنا هو ما يجعلنا نستمر في هذه الطريق، ثقتنا به وما عنده وثقتنا في نصره هو من سيجعلنا نكمل، لنجعل كل مقدساتنا بأيدينا، نحرر كل المقدسات من رجس الطغاة سواء كان آل سعود أو الصهاينة.
2: والله

0: إذن مستمعينا الأكارم، أرقام التواصل معنا والمشاركة على الرقم 7288-2088. اللي حابب يشاركنا هذه الانتصارات يقدم كلمته، يقدم تحيته، يتفضل الهواء لكم على الرقم الذي ذكرته. في رسالة بتقول: صباح الانتصارات، صباح العزة، صباح الكرامة، كل تحية للعميد يحيى سريع للقوات المسلحة اليمنية، نقول للمجاهدين الأبطال اضربوا بيد من حديد ولا تخلوا مرتزق يرفع رأسه، الصف المرتزقة في أي في الداخل، حياكم الله يا المجاهدين. بنت الشهيد من منطقة الخوخة المحتلة، اطلب سامل من حب موتى أتى، ها من حب موتى أتى مساحة لي أساسا. إن شاء الله تسمعي يا بنت الشهيد، شكرا جزيلا لك. طيب فيها أنا رسالة، الأستاذ محمد قائد الأسلمي كتب: الوعي الثقافي السياسي لابد من غرسه في عقول الناس، لأن الأحداث والواقع توضح ما يجري على الساحة، وكل عقل بشري يتضح لها الكذب من الحقيقة ويتمسك بالحقيقة التي يثبتها الواقع المعاش. فلنبذل الأسباب والنصر من الله، لأننا متوكلين على الله صادق الوعد وموهن كيد الظالمين وضد الباطل وأعوانه. شكرا محمد قائد الأسلمي. في معنا اتصال من الأخ أبو خالد المهري، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم، تحية لك أختي الكريمة وتحية لإذاعة آفاق الوطنية العظيمة.
0: وعليك السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: حياك الله أختي الكريمة، يعطيك العافية. طبعا احنا قبل كل شيء ندين واستنكر، احنا قبائل المهرة والجنوب، الرجال الأحرار في الجنوب، ندين ونستنكر هذه الضربة الغادرة التي حصلت في السجن المركزي وراحوا فيها ضحايا رحمهم الله. ابن سلمان مجدد عهد هذاك الغاشم عبد العزيز منذ قتل الناس في ثنومة، ما تفرق معه قتل مساجين، قتل أطفال، اغتيالات، تشكيل عصابات، تخريب وطن من أجل الكبرياء والشموخ الذي هو يريده، وهو ضعيف هش جدا بما يفعله بهذا الشعب اليمني الأبي. فنحن معنا الله عز وجل وسوف ننتصر عليه عاجلا غير آجل، ونبارك للقوات المسلحة اليمنية على جميع ضرباتها العسكرية في السعودية وما رأته السعودية. يجب أن تتعلم من أنصار الله، فلترى ضرباتنا في أماكن حيوية، لا نضرب المواطنين،
0: صحيح، لا نستهدف الأبرياء ولا الدماء.
1: نعم، يكفي الخناق الذي فعله هذا الشعب منذ سنوات طويلة، وليس وليدة هذا العصر، وليس يعني ناهيك على ما يفعله بالجنوب ويفعل في فلسطين ويفعل في سوريا ويفعل في لبنان. محمد بن سلمان وراء كل هذه الحروب ويده بيده مع نتنياهو من أجل شموخ عزته، وهو إلى جهنم بإذن الله بما يفعله. لكن هذا الشعب الذي قال الله عز وجل لنا في هذه حقا علينا نصر المؤمنين، نحن أصحاب حق ليس أصحاب باطل، دعاة حق، وسوف نكون دعاة حرب غير سلمية على أن سلمان وما فعله من حصار وتجويع، ونأخذ الإذن منه عشان نروح المستشفيات نسافر لبرا، سوف تنقل مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما تدين تدان يا ابن سلمان. فنحن ثقتنا بالله عز وجل قوية، ثم في سماحة السيد عبد الملك بن الدين حفظه الله، ثم بهذا الشعب الكريم الذي عامل ويلات، سوف ننتصر بإذن الله، والنصر قريب جدا مننا. فنحن نوجه رسالتنا لإخواننا في الجبهات أسود الله أن يصبروا وأن يصابروا وأن يثابروا في أماكنهم، وأن يكونوا أسودا يأكلون الخضر واليابس ولا يخافون من أي أحد، خوفنا هو من الله، وسوف نكون عبيد لله عز وجل ولن نكون عبيد من سلمان. ابن سلمان قربت نهايته ولا يريد أن يرفع يده عن اليمن، سوف تقطع يده وسوف يكون زوال آل سلول على يد هذا الشعب الكريم، شعب الحق. ومثل ما قال العميد يحيى سريع، نحن أصحاب حق وهو العدو أصحاب باطل، إن الباطل كان زهوقا.
0: شكرا جزيلا لك أبو خالد،
1: حياكم الله،
0: في أمان الله. إذن المستمعون الأكارم نستمر في قراءة الرسائل. في رسالة بتقول: صباح الانتصار، صباح العزة والكرامة، ما ينفعك يا مرتزق غير الحق وهله مظلتي غرور الدنيا. عود وارجع وراجع نفسك قبل ما تصبح رهينة، والحق العفو العام وارجع لرشدك أفضل ما تكون كرت محروق لدى السعودية الملعونة. نبارك لكم ولكل الأحرار الانتصارات. حي بنت الشهيد من الخوخة، إعلامية المستقبل بنات تعز بثينة العبسي وبنت العبسي. شكرا جزيلا لكم.

إذن المستمعون الأكارم، في هذه الفترة المباشرة كنا معكم حتى الساعة 11، الآن 8 دقائق، ولكن كانت مليئة بالانتصارات، مليئة بالفرحة، مليئة بأن الله سبحانه وتعالى بيقدم لنا، والله بينصرنا وبيدي لنا بشارات أننا على الحق. الله ما ينصر إلا أهل الحق. في الأمور المهمة التي ممكن نحن نتحدث عنها في بيان القوات المسلحة، العملية واسعة، العملية كبيرة جدا، هذا الذي اتضح لنا. شملت منشآت عدة لشركة أرامكو السعودية، سواء في نجران، في جيزان، في عسير، في المدينة الصناعية الاقتصادية في جيزان، كذلك قاعدة خميس مشيط الجوية. كان من اللافت مستمعينا الأكارم أنه في البيان لأول مرة كتحدد المطارات التي انطلقت منها الهجمات السعودية ضد اليمن. في مستهل البيان العميد يحيى سريع قال نفذ العدو السعودي عشرات الغارات على الأبرياء وعلى مناطق يمنية من خلال المطارات. ذكرها لو تذكروها، قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد في الطائف. بتتخيلوا مدى الدقة الذي يا الله سبحانك. بس البيان أيضا إيش وضح عن عدد الغارات العدوانية التي نفذها العدو السعودي ضد اليمن خلال الأيام الماضية، وهي كم سؤال وجواب. كم قال البيان؟ 121 غارة. بتتخيلوا معي مستوى الدقة الذي أصبحنا في مستوى عالي جدا، مستوى عالي. نحن نذكر عدد الغارات، نذكر المطارات والقواعد العسكرية التي انطلقت منها الطائرات اليهودية السعودية لشن غاراتها البربرية والهجمات الإجرامية على الأبرياء. هذه الهجمات والمئة وإحدى عشرة أو 21 غارة كانت من ضمن الغارات هذه سقطت على أبرياء، سقط على إثرها عدد من الشهداء والجرحى، آخرها نزلاء الإصلاحية المركزية بمحافظة الجوف. في ختام البيان ما قال؟ حمل العدو السعودي مسؤولية أي تصعيد. هذا تصعيدك يا عدو يا سعودي، سيقابل بالتصعيد بأشد وأعنف وأنكل. أيضا ختم أن القوات المسلحة أكدت، وهذا هو طريق مستحيل نحن نتراجع عنه كشعب يمني وكقيادة عسكرية، لن نتراجع عن المعادلات التي فرضت على العدو السعودي. باقونا على نفس النهج، باقونا على نفس الطريق، لن نتراجع، لن ننخذل، لن نقدم أي تنازلات. المعركة أصبحت واضحة، إما نصر واستقرار وأمان ورفع الحصار، وإما فلتكن حربا طاحنة علينا وعليهم.

رسالة من قاهرة الأعداء كتبت: ليعرف العدو السعودي بأن هذه الجريمة بداية مزلزلة ومنكلة، والنهاية ستكون بزوال مملكته المتهاوية. نحن لسنا من الذين إذا اعتدى عليه المعتدي رضخ واستسلم، بل نحن قوم نأبى الضيم، وإذا جاء المعتدي بالاعتداء سنرد له بالصاع صاعين، لن نسكت على أي اعتداء. ليفهم العدو السعودي بأن يمن اليوم ليس كيمن الأمس، لقد انتقلنا من مربع الدفاع إلى مربع الهجوم. تطلب زام الحي فزعات النشامة. إن شاء الله تسمعي ونسمعه كلنا يا قاهرة الأعداء. شكرا جزيلا لك.

إذن مستمعينا الأكارم، كل التحية لمن استمع إلينا، لمن تابعنا بشوق وبفرحة، ولله الحمد أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بهذه الانتصارات. لله الحمد أن لدينا قيادة ثورية وعسكرية لا تتراجع بأي ظرف، لا تتأثر بأي ظرف، قيادة حكيمة تعرف متى تسدد، تعرف متى تضرب، تعرف متى تحدد الهدف، تعرف متى تنقل البيان، تعرف متى تنقل الأخبار. يعني لله الحمد، فضل كبير من الله ونصر عزيز من الله. نسأل الله أنه نكون على هذا النهج وعلى هذا الطريق، وأن نكون موالون لله ولرسوله حتى آخر يوم في حياتنا، أن لا يتبدل بنا لا زمان ولا مكان. وكل تحية لمن أرسل إلينا شاركنا، كل تحية للمبدعة والمخرجة لهذه الفترة المباشرة سوسن مجاهد. نلتقيكم إن شاء الله في فترات قادمة مليئة بالانتصارات الحاسمة والمثلجة للصدور بإذنه تعالى، والأيام حبلة بأن تحمل الإنجازات والانتصارات لكل أبناء الشعب اليمني إن شاء الله حتى المناطق المحتلة. نختتم بما طلبته قاهرة الأعداء من زامل، ودمتم ودام الوطن بألف خير. إلى اللقاء.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: مجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف يا تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
0: 7-4 أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: في كعبة العشق وقبلة الحب ومهوى الأفئدة حبيب الله محمد، خط الشعراء أجمل قصائدهم مديحا وثناء، فأطل النبي من ربوة بيان أبياتها، وفاح شذاه من بديع تعابيرها وعميق معانيها. سمت المدائح وشرفت القصائد بمديح سيد الكونين وبذكر خاتم النبيين. المديح النبوي، إطلالة على أشهر القصائد التي نظمت في الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المديح النبوي، إعداد وتقديم أيوب إدريس، إخراج الحسين عيشان.
6: حفل الشعر العربي بنوع رفيع من الأدب والإبداع الشعري الراقي والسامي، ألا وهو شعر المديح النبوي الذي اختص بمدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بمدح صفاته وحياته وسيرته العطرة وجهاده وأخلاقه وكل ما يتعلق به صلوات الله عليه وعلى آله، حيث نجد في شعر المديح النبوي ذلك الحب العظيم والشوق الكبير لرسول الرحمة والإشادة والإعجاب العميق بكل أعمال الرسول الكريم وأخلاقه وخلقه وصفاته المثلى. كما ينضح المديح النبوي بذلك الحب العظيم الذي يكنه كل مسلم لرسول الرحمة وعمق وروعة وعظمة مكانة النبي الكريم في قلوب ووجدان أبناء الأمة الإسلامية. شعر المديح النبوي هو نابع من حب شعراء للرسول الكريم ولمكانته العظيمة، وهو مديح لا يرجو منه الشاعر سوى التعبير عن حبه للرسول والإعجاب الخالص بكل ما يمثله رسول الرحمة من معان وقيم وصور إيمانية ناصعة ومشرقة. في حلقتنا هذه من المديح النبوي نتناول قصيدة البردة لكعب بن زهير. هو كعب بن زهير ابن أبي سلمى، وأبو سلمى هو ربيعة بن رباح المزني، نسبة إلى مزينة إحدى قبائل مضر. أما أمه فهي كبشة بنت عامر ابن عدي، تزوجها زهير ثم نزل فيهم هو وأهل بيته، وكانت منازلهم في نجد. يحكي الدكتور عبد الغفور الأسود في دراسته التحليلية في جوانب شعر كعب بن زهير أن العرب كانوا يقولون إن الشعر لم يتصل في ولد أحد فحول شعراء الجاهلية قدر اتصاله في ولد زهير، فكعب وأبوه زهير وجده أبو سلمى وعمتاه سلمى والخنساء، غير الخنساء تماضر أخت صخر، وخال أبيه بشامة بن الغدير، وابنة عمه الخنساء تماضر، وأخوها صخر، وأخوه بجير، هؤلاء كلهم شعراء. وفي هذه البيئة التي تفيض إلهاما ترعرع كعب، فسمع الشعر طفلا ورواه ناشئا وقاله شابا. طفق كعب بوثنيته يجول في الأرض يهجو المسلمين ويؤذيهم بشعره وكذلك نساء المسلمين، فعلم الرسول الكريم بذلك فأهدر دمه، فلم يبال كعب بذلك، لكنه أخذ يتحاشى المسلمين ولم يقلع عن غيه وعادته. كل ذلك والإسلام ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها. وصل كعبا خبر مقتل المشركين وشعرائهم في حنين وثقيف الذين كانوا يتعرضون للمسلمين ويؤذونهم، فأدرك مدى قوة المسلمين وقائدهم عليه وآله أزكى الصلاة والتسليم. أظلمت الدنيا في وجهه وعلم أنه مقتول لا محالة. وأثناء ذلك وصلته بشرى الخير، وهي رسالة من أخيه بجير يقول: أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه لا يقتل من جاءه تائبا، فإن لم تفعل فانجو بحياتك في الأرض. وصل كعب مخفيا وجهه في عمامه، فاندس وسط المسلمين المقبلين على مسجد الرسول لأداء صلاة الصبح، يرتعد من شدة الخوف. فالرجل مقبل على امتحان عظيم لن تنجيه منه إلا موهبته الشعرية التي لطالما أنصفته وأعلت من قيمته بين قومه. انتظر كعب حتى فرغ الرسول صلى الله عليه وآله من صلاة الفجر، فأخذ نفسا عميقا واقترب منه، ثم حسر العمامة عن وجهه، وكان النبي لا يعرف شكله، جلس بين يديه وقال له متضرعا: هذا مقام العائذ بك يا رسول الله، أنا كعب بن زهير. وما إن نطق باسمه حتى رفع أحد الأنصار سيفه طالبا الإذن من النبي: دعني أضرب عنقه. فقال الرسول صلى الله عليه وآله: دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه، أما المهاجرون فقد سكتوا ولم يتعرضوا له، الشيء الذي جعل كعبا يخصهم بالمدح دون الأنصار في قصيدته. لما أعلن كعب إسلامه وتلقى العفو الجميل من الرسول الكريم، أنشد بين يديه قصيدة من أعظم ما مدح به سيد الخلق عليه وآله الصلاة والسلام. فلم يحظ شعر في العالم بما حظيت به قصيدة بانت سعاد، حيث اهتم بشرحها العلماء والشعراء والمسلمون كافة على مر عصورهم، فشرحت وترجمت إلى عدة لغات، وهي قصيدة لامية تقع في نحو 58 بيتا من البحر البسيط. وقف كعب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ممتدحا ومعتذرا، فجادت قريحته وهو الشاعر العبقري بأروع الأبيات وأبهاها. ولقد كان إسلام كعب بن زهير هو الباعث على إنشاء القصيدة، ولا يمكن استحضار بانت سعاد دون استحضار قصيدة أخرى هجا فيها أخاه بجيرا عندما أسلم، فقد ورد في كتاب الطبقات وكذا في كتاب دلائل الإعجاز أن كعبا بعث أخاه للنظر فيما يقوله الرسول عن الدين الجديد، فسمع بجير من النبي ثم أسلم ولم يعد، فغضب كعب غضبا شديدا جعله يهجو أخاه بقوله: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة؟ فهل لك فيما قلت ويحك هل لك؟ سقاك بها المأمون كأسا روية، فأنهلك المأمون منها وعلك، ففارقت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك، على مذهب لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تعرف عليه أخلك.

اعترض عليه بجير بقصيدة أخرى يقول فيها: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أخرم؟ إلى الله لا العزى ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم. لدي يوم لا ينجو وليس بمفلت، من النار إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. وقد أطلع بجير رسول الله على قصيدة كعب فأهدر دمه، ولما ضاقت به الأرض بما رحبت وعرف بأنه مقتول لا محالة، بحث لنفسه عن مخرج فوجد في التوبة ملاذا، فقدم تائبا وقبل منه الرسول توبته فأنشده القصيدة المشهورة: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، وهي القصيدة التي عرفت أيضا باسم البردة، لأن النبي وهب كعبا بردته حين مدحه بهذه القصيدة، وتعد من أشهر قصائد الشعر العربي، حتى قيل: لا يكاد ناطق بالضاد لا يسمع بها. وتكتسب بردة كعب أهميتها ليس فقط من الظروف التاريخية التي أنتجتها، ولكن أيضا من حيث أصالتها والأثر الذي تركته في شعر المديح النبوي، حتى غدت بذاتها تقليدا يتبعه شعراء موضوعيا وفنيا. يقول كعب في بردته: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل.

وفي وصف بليغ يصور كعب شدة خوفه من وعيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأن الفيل لعظمة جثته يرتعد من هيبة وعظمة النبي الكريم، لكن نفسه ارتاحت وسكنت لما وضع يده بأطيب وأشرف يد فنال عفو سيد الخلق، فيقول: لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك مسبور ومسؤول من ضيغم من ضراء الأسد مخدرة ببطن عثر غيل دونه.

وحين يتحدث كعب عن النبي يقول: إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا. زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. وفي مدح المهاجرين يقول: شم العرانين أبطال لبوسهم، بنسج داود في الهيجا سرابيل. بيض سوابغ قد شكت لها حلق، كأنها حلق القفعاء مجدول. يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم، ضرب إذا عرّد السود التنابيل.

مدح كعب المهاجرين بأحسن الأوصاف وقيم النبل والأخلاق، فهم الذين هاجروا بدينهم وتحملوا ما تحملوا من مشقة وعناء، وهم الأقوياء الشجعان ذو الأصول الكريمة والهيبة المنيعة، استحقوا شرف رفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أشرنا فيما سبق أن كعبا غاضبا من الأنصار ولم يذكرهم، بل تعرض لهم حين قال: يمشون مشيا لجمال الزهر يعصمهم، ضرب إذا عرض السود التنابيل. فأنكر عليه المهاجرون ذلك وقالوا: ما مدحنا منهج الأنصار. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: ألا ذكرت الأنصار بخير؟ فإن الأنصار لذلك أهل. فخصص لهم كعب بعد ذلك قصيدة امتدحهم فيها، حيث قال: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقلب من صالح الأنصار، تزن الجبال رزانة أحلامهم، وأكفهم خلف من الأمطار، المكرهين السمهري بأذرع كسواقل الهندي غير قصار، والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الإبصار.

0: لما فرغ كعب من إنشاد قصيدته خلع النبي بردته الشريفة وأهداها لكعب، وهذا تكريم ليس كمثله تكريم، وتشريف ما بعده تشريف، وهدية ليست ككل الهدايا. ولهذا أطلق على هذه القصيدة اسم البردة، والبردة في الأصل كساء كالعباءة، إلا أنه من قماش غير قماشها، وهي قريبة مما يسمى اليوم الجبة. والعرب كانت تكافئ عالم الشعر والمادح بأن يخلع السيد شيئا من ثيابه النفيسة فيمنحها للمادح، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجدر أن يفعل ذلك، فهو سيد الكونين والثقلين والفريقين جميعا من عرب ومن عجم.
1: المديح النبوي، كنتم مع برنامج المديح النبوي.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

لخلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر.

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

0: في العلوم العسكرية وكذلك في الحسابات التقليدية لقيادة تحالف العدوان والخبراء الأمريكيين والأوروبيين والإسرائيليين الذين تشاركوا معا في التخضيض للحرب على اليمن وتحديد الأهداف وتوفير الموارد القتالية، كان منطقيا من وجهة نظرهم أن يتم القضاء نهائيا على أنصار الله في الفترة الزمنية القصيرة التي تم الإعلان عنها، لتباشر دول ما يسمى بالتحالف بعدها وفي فترة أقصر بإعادة بناء سلطة جديدة في صنعاء تستأنف دورها الوظيفي التبعي للسعودية والولايات المتحدة. لم تكن مؤشرات القوة في الميزان العسكري لطرفي المواجهة قابلة للمقايسة العددية، من حيث العديد البشري، العتاد العسكرية، التقنيات الأكثر حداثة المستخدمة، مساحة الميدان اليمني والخارجي الواسعة جدا، الخبرات الاستراتيجية التي توافرت لتحالف دولي إقليمي في مواجهة قدرات يمنية محدودة جدا.
1: أي قوة عسكرية أو جيش أو تشكيلات مسلحة تريد أن تهاجم في المنطق العسكري تقوم بدراسة قوى الخصم وتقارنها مع القوى المتاحة لها، والمقارنة تتم بشكل عام وفقا لخمس أسس وخمس عناصر. العنصر الأول ما يملك المهاجم، وكلا الطرفين تحديد المهاجم ما يملك من قوى نارية. ثانيا ما يملك من قوى تحرك حركة. ثالثا ما يملك من قوى لوجستية. ثالثا طبيعة التنظيم والمعنويات، وأخيرا القيادة. لو جئنا بهذه العناصر وطبقناها على الواقع اليمني لوجدنا أن العدو الذي قرر شن الحرب متفوق تقريبا بأربع عناصر بشكل مؤكد. يعني في الحد الأدنى هناك أربع عناصر يتفوق بها، والتفوق ليس عملا بسيطا في الواقع اليمني، تفوق كاسح لدرجة لا تصح حتى أصلا المقارنة. لذلك العدو انطلق من هذه النقطة متجاوزا مسألة المعنويات والقيادة، وخطأه هنا، خطأه القاتل هنا.
2: يعني مبدئيا المنطق العسكري أو الواقع العسكري يقول أو يفرض أو يستنتج منه أن من يملك القدرات العسكرية الأكبر والإمكانيات الأوسع بالنهاية هو يربح. هذا معروف تاريخيا، يعني هذه معادلة تاريخية معروفة. الآن الحرب اليمنية كسرت هذه المعادلة، كسرتها لأسباب عدة، كسرتها لتراكم خبرات، كسرتها لتراكم وقائع معينة، يعني أنتجت جبهة متماسكة من الصمود، أنتجت جبهة متماسكة بنيت على قرار والتزام واضح بالدفاع وبالمعركة.
0: أكثر من نصف عقد من الزمن استهلكه تحالف العدوان من دون أن يتمكن من تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها. على العكس تماما، أجمعت الحسابات الرقمية على مدى سنوات العدوان أن أمرا جللا قد حصل في منهجية تقويم وتفعيل عناصر القوة التقليدية أسقطت مفاهيم رائجة في استسهال خوض الحروب واستسهال تحقيق النتائج، وخلطت الوقائع إلى درجة أن المصنف قويا خرج ضعيفا، والمصنف ضعيفا بات هو الأقوى.
1: في البدايات الأولى بين الاستسلام السهل الذي يكون بثمن محدود وبين الصمود الصعب الذي يكون بثمن باهظ وتضحيات عالية، اختارت القيادة اليمنية وسار وراءها الشعب اليمني الحل الثاني. وكانت دائما هذه القيادة تنتج من الميدان ومن الطبيعة النفسية اليمنية عناصر صمود جديدة، تنتج عناصر ثبات جديدة حتى تمنع العدوان من تحقيق أهدافه في المهل الزمنية الأولى، وكانت تراهن على ما نسميه الارتداد العكسي لدى العدو. عندما يفشل في موجة الهجوم الأولى والموجة الهجوم الثانية وينتهي تأثير أو تنتهي مفاعيل عنصر المفاجأة التدميرية، عند ذلك يبدأ المدافع بالتقاط أنفاسه.
3: العدوان لم يحقق شيء من عدوانه غير المسألة للأسف الإنسانية، وهي القتل الذي وقع على المدنيين وعلى البنى التحتية في اليمن، ولكن حقق أشياء كثيرة على الميزان الدولي. أولا لأنه أثبت أن تحالف كبير تقوده الولايات المتحدة بأهم الأسلحة والتكنولوجيا وتواطؤ أكثر من دولة وخبراء من أكثر من دولة لا يستطيع أن يركع اليمنيين أو يهزمهم، وهذا درس كبير في الاستراتيجية العسكرية في العالم، على أن مقاتلين لا يكونوا مجهزين بأفضل أنواع الأسلحة ولكنهم متسلحون بإرادة صلبة وإيمان عالي جدا، يستطيع أن يهزموا أكبر الآلات العسكرية خاصة إذا تعاملوا مع الأرض كحليف لهم وليس عدو لهم.
0: في الفترة الأولى من الحرب تركز جهد القيادة اليمنية في صنعاء على إسقاط مفاعيل استراتيجيتي المفاجأة والصدمة والترويع وإحباط الأهداف السريعة للكتلة النارية الجوية والبرية والبحرية التي مزجها تحالف العدوان في أكثر من جبهة. تدرج ذلك أو تزامن أحيانا في تنفيذ أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى كانت احتواء الضربات الجوية والحد من تأثيرها على عمل سلاح المشاة ومراكز القيادة وخطوط الإمداد لاستمرار الدفاع البري لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية.
1: الهم الأول الذي سكن فكر القيادة اليمنية في المرحلة الأولى عندما شن العدوان هجومه البربري الأول الوحشي التدميري هو كيف تبقى القوى موجودة حتى ننميها، أو ما نسميه تجنب الفناء الكلي.
2: طبعا هذه المرحلة كانت أصعب مرحلة، لأن كان هناك ضغط جوي وتغطية جوية واسعة، تم استهداف جميع المطارات، تم استهداف جميع نقاط الارتكاز الجوية التي كان يملكها الجيش اليمني. يعني هذه المرحلة كانت كما قلنا كانت صعبة صحيح، ولكنها أعطتهم اندفاع معين أنه يمكن ربح هذه الحرب أو يمكن المواجهة، لأنهم رأوا ربما استنتجوا أن قد تكون معركة العدوان فقط هي جوية، واعتبروا أنه بمجرد أن يعني ينجحوا في مواجهة الضربة الجوية بداية سوف يؤسسوا لمعركة استنزاف للعدوان طويلة، وهذا ما حدث لاحقا.
3: الإنجاز الأول إنجاز تعبير هو كان امتصاص الضربة الأولى، لأن كان هناك انتشار على كافة الأراضي اليمنية وقوة الضربة الأولى كانت قوية جدا، بحيث أن كافة الطيران السعودي وغير السعودي شارك بها وبمدفعية وبأسلحة متعددة.
1: ونجحت القيادة اليمنية هنا بأن امتصت زخم العدوان الأول، احتوت الهجوم بأفرعه المتعددة وخرجت من المواجهة الأولى. خلال الأشهر الثلاثة الأولى خرجت على العالم برمته بأنها بقيت موجودة.
0: المرحلة الثانية عملت على الاحتفاظ بما أمكن من الأسلحة وإخراج أكبر كمية ممكنة من مختلف الذخائر والصواريخ والآليات من دائرة نيران الغارات الجوية،
3: واعتقدوا في بداية الهجوم على أنهم سيدمرون المخازن الاستراتيجية للجيش اليمني بناء لمعلومات زودهم بها بعض ضباط الجيش اليمني الفارين، وهذا هو الإنجاز، هو يعني امتصاص الصدمة.
4: عندما بدأ العدوان يتحرك كان لديه المعلومات عن أماكن الصواريخ وعن أماكن القوات وعن تحركات كافة الفئات والوحدات، وبالتالي عندما قام بقصفه كان تصريحه وفقا للمعطيات التي لديه بأنه قضى على 95% من السلاح اليمني وأنه بات يسيطر على زمام الأمور. بدأ العام الثالث ونحن في مرحلة مختلفة تماما. بدأنا نحن من نتحرك في مسألة المواجهة والمباغتة للعدو، بعد أن كنا في موقع الدفاع وفي موقع من يتواجد لصد زحوفات العدو.
0: المرحلة الثالثة الدفاع عن خطوط الاشتباك وتثبيتها عند الحدود التي تموضعت فيها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد توغل الاحتلال السعودي الإماراتي في محافظات الجنوب وبعض محافظات الشمال، وأيضا منطقة الحدود اليمنية السعودية في دائرة قتال زاد قطرها عن 2000 كيلومتر، بما فيها خط الدفاع عن الساحل الغربي لليمن.
4: قدرات العدو في مختلف المستويات، من ناحية التحشيد، من ناحية المعدات، من ناحية التفوق الجوي، من ناحية الحداثة التقنية والعسكرية والتكنولوجية كبيرة جدا. كان هو القادر على أن يزحف على أكثر من جبهة، ونحن كنا إلى حد ما في موقف الدفاع ولملمة الأوراق.
2: طبعا هذه المرحلة بدأت يعني تتحدد جبهات المواجهة فيها بعد الانسحاب من المناطق أو المحافظات الجنوبية. بدأت المعارك تأخذ يعني حدودها العسكرية الصحيحة، جبهات متماسكة، جبهات في مواجهة جبهات أخرى. بدأ تحصين المراكز، بدأ تحديد محاور الدفاع وتحديد محاور الهجوم، بدأ تنظيم المدافعة، والأهم في هذه المرحلة أنه كان هناك قتال أو مواجهة لا مركزية، كل منطقة بمنطقتها هي اعتمدت الدفاع، اعتمدت تحصين مراكزها، اعتمدت تنظيم الحاجات اللوجستية، تنظيم عملياتها.
3: ثم انتقلنا إلى الإنجاز الآخر وهو تجميع القوة ضمن المناطق الحيوية الضرورية من أجل بناء جبهة متماسكة للدفاع والدفاع القوي أمام الهجمات البرية والجوية المستمرة.
1: القيادة اليمنية عملت أيضا بقاعدة عسكرية ثانية، هي استثمار النصر ضمن ما هو متاح. لذلك بدل أن تبقى كما كان ينتظر العدو، تبقى مختبئة خوفا من ضربات العدو الذي فشل في تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى، انتقلت مباشرة إلى إعادة الانتشار. وإعادة الانتشار دائما في الدفاع يأخذ بالحسبان عنصرين رئيسيين على الأقل، ويضاف إليهم عنصر ثالث. العنصر الرئيسي الأول قدرات العدو المهاجم بزخم هجومه واستمرار هجومه، والعنصر الثاني القدرات المتاحة التي يمكن صرفها في الميدان دفاعيا، والعنصر الثالث الذي يضاف هو قدرات تعزيز القدرات المتاحة أو مصادر تعزيز القدرات المتاحة من الوسائط التي تكون في متناول اليد.
0: المرحلة الرابعة كانت التعبئة والتحشيد الشعبية من أجل سد الثغرات وتعويض النقص في المقاتلين الذين ارتفع منهم شهداء وجرحى وأسرى.
1: في المرحلة الرابعة كان هناك ما نسميه عسكريا بالترميم الميداني، لأن العدو بطيرانه وبصواريخه كان وحشيا، حتى أنه لم يميز بين مدني وعسكري، ولذلك أحدث مجازر ومذابح في اليمن. هنا كان على القيادة اليمنية خاصة بعد أن كسبت الجولات هذه دفاعيا ومنعت العدو من تحقيق أهدافه، كان عليها أن تجري عملية سد الثغرات وتعويض النقص وإعادة هيكلة البنى العسكرية الدفاعية للانتقال إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الهجوم المعاكس أو ما نسميه أيضا عسكريا الهجوم في معرض الدفاع.
2: الذي ساعد في هذه العملية طبعا يعني الأهداف والتبريرات التي وضعتها القيادة كانت مهمة وأساسية على أساس وطني، ولكن أيضا تبين أن الشعب اليمني لديه عقيدة وطنية مهمة، وهذا أثر، هذا ساعد، هذا دفعهم لكي يعني يكونوا مرتاحين في التحشيد. للقيادة اليمنية كانت مرتاحة في التحشيد كانت الجبهات ربما أحيانا كنا نشاهد ونتابع يأتي عناصر أكثر من ما هو مطلوب، لا يوجد أسلحة يعني لتغطية هذه العناصر وهذا العديد الذي يريد أن يقاتل، يريد أن يدافع عن اليمن، يريد أن يدافع عن أرضه.
0: اشتغلت المرحلة الخامسة على إحباط المفاعيل السلبية للغارات الجوية وقتل المدنيين وترويعهم، إضافة إلى إظهار الوحشية في القتل لترويع الخصم. كانت وظيفة جرائم الحرب المفرطة تأليب اليمنيين ضد أنصار الله وحلفائهم، وإحداث إرباك في الجبهة الداخلية ينعكس سلبا على أداء القوات العسكرية في جبهات القتال، ويساعد في تسهيل عمليات الاقتحام للعاصمة صنعاء والمناطق الأساسية على الساحل وفي الوساطة. تم تسخيم هذه الوظيفة في مرحلة حساسة بإشغال أمني من قبل خلايا نائمة وجماعات متواطئة تقوم بالعمل العسكري من الداخل، كما حصل في فتنة ديسمبر التي قادها علي عبد الله صالح.
1: في المرحلة الخامسة لجأ العدو إلى مناورات احتيالية خبيثة، فهو لم يكتفي بالنار التي يهطلها من السماء، ولم يكتفي بجنوده الذين يتقدمون في البر ويحاصرون هذا الموقع أو ذاك، بل أيضا أدخل إلى الميدان عمل الطابور الخامس وعمل الخلايا العميلة، هذه التي عول عليها كثيرا لتفسد التماسك الشعب اليمني وتحبط أو تؤلم المعنويات لدى اليمنيين عسكريا وشعبيا.
2: أدرك العدوان أنه بحاجة لتنفيذ مناورة أخرى هي غير المناورة العسكرية والميدانية، عندما بدأ يلتمس صعوبة المناورة العسكرية، لذلك لجأ إلى الأسلوب الآخر الذي يتعلق ب يعني خلق توتر داخلي، خلق توتر وطني، محاولة خلق فتنة، هذا الموضوع عمل عليه. والأهم أنه يعني تم يعني منحه قدرات لوجستية وقدرات إعلامية وقدرات يعني مالية لمحاولة الدخول في هذا الموضوع.
1: لكن هذه المناورة الاحتيالية الخبيثة المعتمدة على الطابور الخامس لم تحقق أهدافها، لأن القيادة اليمنية والشعب اليمني سرعان ما اكتشفوا نقاط الوهن واكتشفوا العمق الخياني لدى هذه الخلية أو تلك، لو قيد لها وأن تنجح لكان العدو عوض كل هزائمه واستطاع أن يمسك بتل أبيب اليمن. فبالتالي هذه الضربات القاسمة التي لم تأخذ بأي حسبان أي ردات فعل، المهم تطهير الصفوف. والمسألة الثانية العمل في سياق الأمن المضاد لمنع تشكل خلايا جديدة، ولذلك وجدنا مثلا أنه بعد ظاهرة فرار علي عبد الله صالح لم تسجل أي حادثة مطلقا في هذا الصعيد.
0: كانت هذه بحد ذاتها مهمة شاقة، لكن حصل أنه تم تحقيق كل هذه النتائج بقدر قليل من الموارد وبقدر لا يقارن من الحافزية والمعنويات. كان الرهان الأساسي ولا يزال على العون الإلهي في تحقيق هذه الإنجازات. أنهى اليمنيون بجدارة مرحلة الصبر الاستراتيجي وانتقلوا إلى مرحلة الهجوم وفرض المعادلات الاستراتيجية مع تحالف العدوان، محدثين تحولا دراماتيكيا في قواعد الصراع بلغ على الأقل مرحلة توازن الردع. تدرجوا في ذلك على عدة مراحل وفق التالي: إعادة الهيكلة والتدريب المركز والتخصصي بناء على التجربة والمراجعة للأداء وتطويره. التطور التقني عبر إدخال منظومات جديدة مثل الصواريخ البالستية المتعددة المدايات والطيران المسير والدفاعين الجوي والبحرية. امتلاك الخبرة في انتقاء الأهداف الحساسة واستطلاعها وضبط إحداثياتها والدقة في الإصابة عبر استخدام الأسلحة المناسبة لكل هدف.
5: الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محليا إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة، والحمد لله رب العالمين، بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات وسلاح الار بي جي، بمختلف أنواع الأسلحة، وكثير من أنواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصادية وحصار شديد وحصار خانق.
0: كسرت القيادة اليمنية المعادلة التي تستثني الدول الفقيرة من القدرة على تصنيع وتطوير الصواريخ البالستية، ليصبح اليمن مصنعا لمنظومات بالستية متعددة ذات مدايات استراتيجية قادرة على تجاوز أحدث الأنظمة الدفاعية لدول التحالف، لينضم بعده سلاح الطيران المسير لتقنيات متعددة ومختلفة إلى لائحة الإنجازات اليمنية. صاروخ بركان واحد، صاروخ مطور محليا عن صاروخ سكود، الطول 12.5 متر، وزن الرأس نصف طن، المدى 800 كيلومتر. أبرز العمليات: استهداف مطار الملك عبد العزيز في جدة. صاروخ بركان اثنان، صاروخ مطور محليا بعيد المدى، العمليات: هدف عسكري في الرياض، وكانت التجربة الأولى للصاروخ. صاروخ بركان H2، صاروخ بالستي بعيد المدى تم تطويره عن بركان واحد في مركز الأبحاث اليمني للصناعات الصاروخية. أبرز العمليات: استهداف مصافي تكرير النفط في ينبع، عمليتا قصف قصر اليمامة ومطار خالد في العام 2017. صاروخ بركان ثلاثة، أطلق عليه صاروخ ذو الفقار، وهو صاروخ يمني بعيد المدى من الجيل الثالث لصواريخ بركان البالستية، المدى 1800 كيلومتر. أبرز العمليات: استهداف الدمام. صاروخ قدس واحد، هو صاروخ مجنح كروز بعيد المدى، صناعة محلية يمنية، يتمتع بدقة إصابة عالية جدا، ويمكنه استهداف جميع المواقع العسكرية والاقتصادية الحساسة على طول وعرض المملكة السعودية والإمارات. صاروخ بدر واحد، صاروخ محلي الصنع، يعمل بالوقود الصلب وذو فعالية عالية. أبرز العمليات: استهداف الدمام، جيزان، وأرامكو في نجران. صاروخ بدر T1، وهو صاروخ محلي الصنع قصير المدى دقيق، تم تطويره من صاروخ بدر واحد.
1: يسجل للقيادة اليمنية إبداعها في التصنيع العسكري على عدة وجوه. الوجه الأول تطوير الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في مرحلة أولى، وصولا إلى الصواريخ البعيدة التي تتجاوز 1200 كيلومتر، وهذه شكلت مفاجأة.
4: بدأ الحديث عن صواريخ تكتيكية إلى حد ما تتجاوز 70 كيلومتر إلى 120 كيلومتر كصواريخ تكتيكية تشارك في الجبهات وتساند تحركات الجيش واللجان الشعبية. بهذه الطريقة استطعنا أن نصل إلى مرحلة نؤثر من خلالها على العدو، وأن نحدث تأثير عميق في نفسية هؤلاء المرتزقة، وأن نحقق اكتساحات لمواقع داخل جبهات العدو وبالذات في الحدود الشمالية.
6: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
0: في ف... فترات زمنية متقاربة وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعمليات تدريب واستطلاع وقصف لطائرات الاستطلاع المصنعة محليا. هذه عينة من المشاهد الأولى لمجموعة الطائرات المسيرة قبل إدخالها الخدمة الفعلية، وليخرج معها إلى العلن تباعا طرازات وأنواع مختلفة. تم عرض صور حية لبعضها وهي تقوم بالقصف وتنفيذ عمليات داخل عمق مناطق العدوان، أو ترصد وتصور عمليات نوعية استخدمت فيها أسلحة أخرى.
7: الطائرة الهجومية قاصف واحد، المدى 150 كيلومتر، الوظيفة مزودة بنظام ذكي لرصد الهدف وتحديده ثم ضربه. طائرة الاستطلاع هدهد واحد، المدى 30 كيلومتر، الوظيفة رصد الأهداف، تحديد إحداثيات تجمعات العدو وعتاده. الطائرة الاستطلاعية رقيب، المدى 15 كيلومتر، الوظيفة رصد مباشر للأهداف وميدان المعركة، تحديد إحداثيات تجمعات وعتاد العدو، تصحيح مباشر لنيران المدفعية. الطائرة الاستطلاعية راصد، المدى 35 كيلومتر، الوظيفة رصد الأهداف، المراقبة اللحظية لميدان المعركة، تصحيح مباشر لإدارة النيران. الطائرة الاستطلاعية صماد واحد، المدى 500 كيلومتر، الوظيفة استطلاعية. قاصف توكي، الوظيفة استهداف مطارات ومواقع عسكرية سعودية، وصلت إلى 30 عملية. صماد ثلاثة، المدى 1550 إلى 1700 كيلومتر، الوظيفة الوصول إلى أهدافها بدقة عالية وتجاوز العقبات.
1: في هذا الإطار ينبغي أن نتوقف عند السياسة العسكرية أو الاستراتيجية اليمنية في الدفاع. دائما انطلقت القيادة اليمنية في الدفاع بتطبيق مبدأ اعمل بالمتوفر وحسن بما يتوفر وطور بما يتوفر، وفي كل مرة كانت تنجح بإدخال عنصر قتالي جديد أو إدخال سلاح جديد أو عنصر جديد في الميدان بأي صيغة لوجستية عملانية أمنية، فإنها كانت تتقن استعماله إلى الحد الأقصى الذي يمكنها من جني الأرباح ميدانيا إلى الحد الأقصى.
2: هذه المعادلة التي خلقوها بالأسلحة والقدرات الاستراتيجية لها أكثر من بعد. أولا خلقوا معادلة هي ربما الوحيدين الذين خلقوها، أنه دولة محاصرة أو شعب محاصر أو وحدات عسكرية محاصرة استطاعت أن تطور وتصنع قدرات استراتيجية عجزت عنها دول كبرى حدودها مفتوحة ولديها الإمكانيات. هذه المعادلة هي معادلة ربما كسرت المتعارف عليه في العلم العسكري والذي هو القدرة على التصنيع.

0: استطاعت عبارة صنع في اليمن أن تزيد من سوداوية المرحلة لدى جبهة تحالف العدوان إلى درجة جعلت السعودية وحدها أكبر مشتري للسلاح في العالم بفاتورة إنفاق بلغت وعلى سبيل المثال نحو 65 مليار دولار في عام 2018 فقط.
1: أثناء القصف والحرب ثبت على أن القوى المعتدية بأموالها وملياراتها تستطيع أن تشتري أفضل سلاح، وهذا مفهوم وشيء عادي. الغير عادي كان على أن اليمنيين استطاعوا أن يطوروا بقدراتهم رغم الحصار القوي على اليمن أسلحة جديدة لم تكن قد وضعت على خارطة التسلح اليمنية قبل العدوان، ولم تكن موجودة في اليمن قبل هذا العدوان، وهذا هو يعتبر من المفاجآت الكبرى.
2: التقانة الأمريكية هي تقانة أمريكية، هي تقانة متطورة، هي تكنولوجي وتسابق الفضاء وتسابق العالم، ولا أستطيع القول أن التقانة اليمنية بمستوى التقانة الأمريكية. المنطق يقبل ذلك، هي منطق عسكري، حيث نوع التقانة الأمريكية بما تنتجه من خبرات، ولديها كل مراكز البحث والتطوير العسكري، وفي اليمن هنالك مختبرات بسيطة بعقل ذكي. إذن لدينا في اليمن أسلحة بسيطة لكنها بعقل ذكي، وفي أمريكا أو في السعودية لدينا تقانة عسكرية هائلة متطورة جدا، إنما بعقل محدود، لا أقول أكثر من كلمة محدود، ربما يكون أقل من ذلك. هذه إذا نحن في صراع العقول، العقل اليمني استطاع أن ينتصر على العقل الذي يدير التقانة العسكرية في السعودية.
0: هكذا ورغم الفوارق العسكرية الهائلة بين الطرفين، ضخمت القدرات العسكرية اليمنية من حجم خسائر العدوان خلال سنوات الحرب. مكن ذلك اليمنيين من الإمساك بزمام استراتيجية المفاجآت بشكل فعال، وحققوا في مرمى التحالف ضربة قوية من خلال إظهار فشلهم الاستخباراتي في التنبؤ بالأسلحة الجديدة واكتشاف مساراتها التصنيعية المحلية رغم الدعم الأمريكي لهم بالمعلومات والاستطلاع.
3: أهداف مهمة واستراتيجية، تستطيع الصواريخ أن تصل إلى الرياض وما بعد الرياض، إلى أبو ظبي، إلى دبي، إلى أهداف حيوية وحساسة، وهم يعرفون ماذا نعني بالأهداف الحيوية والحساسة والمهمة والمؤثرة. نأمل أن يأخذ الدرس من ذلك.
0: ضمن ما سمي بالخيارات الاستراتيجية، وضعت القوات اليمنية 300 هدف في الأراضي السعودية وعشرات الأهداف في الجبهات الداخلية لتكون في مرمى نيران الجيش واللجان الشعبية. استراتيجية الردع هذه شملت منشآت ومطارات وقواعد جوية تستخدمها قوى العدوان، بالإضافة إلى منشآت وشركات نفطية واقتصادية وحيوية من شأن استهدافها إلحاق بالغ الضرر بالاقتصاد السعودي والإماراتي وتكبدهما خسائر كبيرة.
4: السيد عبد الملك يحفظه الله لا يطلق تهديدات لمجرد التهديد أو لمجرد الحرب النفسية والدعائية، هو يعلم بمدى ما وصلت إليه القوات اليمنية المسلحة ومن قدرات وإمكانيات، فهو لا يطلق تهديد إلا وهو يعلم أن لدينا القدرة على التنفيذ، حيث هو متابع للقدرات الصاروخية والصناعات العسكرية بشكل مباشر، وهو يعلم أين وصلنا في التصنيع وأين وصلنا في القدرات.
1: تحديد الأهداف والحديث عن أهداف بالإمارات والسعودية، الطرف المعتدي لم يكن يأخذه جدياً ولم يكن يعتقد على أن هناك إمكانية، واعتبر أنها فقط تهديدات نظرية، ولكن عندما وقعت الواقعة ووصلت الصواريخ إلى الرياض وجدة وإلى أرامكو، خاصة الضربة الأخيرة لأرامكو، اكتشفوا على أن تطور السلاح وأن الإرادة موجودة، والأهم الإرادة باتخاذ القرار بضرب هذه المواقع الاستراتيجية.
5: النجاحات الكاملة يعني والانتصارات، وهذا دشنت بصواريخ وصلت إلى الرياض وأكدت قيادة السياسية والعسكرية للإمارات أنها بتصل عندكم، بتصل ومحسوبة أنها بتصل، ونعادها بتصل كما قال السيد عبد الملك أبعد الرياض وأبعد، يعني ذا كلام
6: ثانيا هذا الرعب، توازن في الرعب يلعب في دور المصداقية.
7: المملكة العربية السعودية كما يعلم الجميع هي دولة ذات مساحة واسعة، وعندما انطلقت بعدوانها وبدراستها لقوى الجهة المعتدى عليها وجدت أن الحرب لن تدور إلا على أرض الخصم، لم يخطر ببال المملكة العربية السعودية أن تنتقل النار عبر الحدود حتى في المساحات الأولى. لماذا؟ لأن اليمنيين لا يملكون القدرات النارية التي يمكن أن تستعمل عبر الحدود، لا يملكون القوى العسكرية التي يمكن أن تعبر الحدود، هذا بظنهم. ولذلك كانت تظن أن هذه المساحة تعطيها الأمان الاستراتيجي، فهي ذات بعد بعيدة عن الحدود مسافات آلاف الكيلومترات ولا يصل العدو إليها، هذه أولا. فإذا العمق الاستراتيجي كان محميا بالنسبة لهم.
0: انعكست عملية إعادة بناء القدرات القتالية اليمنية وتطويرها بشكل ملموس في مسار العمليات العسكرية. أعطى التصنيع المحلي للصواريخ والطيران المسير القدرة على زيادة وتيرة العمليات، كذلك مكن تطوير هذه الأسلحة وزيادة مدياتها ورؤوسها التفجيرية من زيادة شعاع الاستهداف في العمقين السعودي والإماراتي. أيضا أتاحت الوظيفة الاستطلاعية لسلاح الجو المسير الفرصة للرصد في أماكن لا تصل إليها المصادر البشرية.
8: الدوادمي، تاريخ العملية 14 مايو عام 2019. الهدف منشآت حيوية في العمق السعودي في محافظتي الدوادمي وعفيف في الرياض، محطتا الضخ البترولية في خط الأنبوب الرئيسي للنفط 7 و8 الذي يربط بين رأس التنورة وينبع. السلاح المستخدم 7 طائرات تابعة لسلاح الجو المسير. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف أكثر من 1000 كيلومتر عن صنعاء. الدمام، تاريخ العملية 1 أغسطس عام 2019. الهدف موقع عسكري مهم في مدينة الدمام. السلاح المستخدم صاروخ بركان 3. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف 1300 كيلومتر. حقل الشيبة، تاريخ العملية 17 أغسطس عام 2019. الهدف حقل ومصفاة الشيبة التابع لشركة أرامكو والتي تقع جنوب شرق المملكة على الحدود الإماراتية في الربع الخالي في المنطقة الشرقية، وكانت عملية الردع الأولى. السلاح المستخدم 10 طائرات مسيرة. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف 2000 كيلومتر. عملية ينبع، تاريخ العملية 12 يوليو عام 2019. الهدف منشآت تابعة لشركة أرامكو في منطقة ينبع، وكانت عملية الردع الثالثة. السلاح المستخدم

0: ونقطة الاستهداف أكثر من 1500 كيلومتر. توضح سلسلة العمليات والفارق الزمني بينها ومناطق توزع الأهداف وأنواع الأسلحة المستخدمة المسار التصاعدي للضرب اليمني المركز في العمق السعودي. انتقلت القوة الصاروخية من مرحلة استخدام الصواريخ بشكل منفرد وكذلك الطيران المسير إلى مرحلة المزج بين هذين السلاحين، وباتت هذه نقطة القوة المستجدة في الميدان، وانتهت إلى فرض معادلات توازن ردع جديدة كانت ذروتها في عملية أبقيق وخريص التي أخرجت نصف الإنتاج النفطي السعودي من الخدمة.
1: هذه العملية تعتبر خير مثال على ما وصلت إليه قواتنا من قدرات على مستوى التخطيط والتنفيذ. اليوم نؤكد للعالم أن اليمن الحر الأبي الصامد في وجه هذا العدوان، في وجه تحالف العدوان، لن يتردد في الرد على هذا العدوان، وسيستخدم حقه المشروع في استهداف كافة الأهداف المشروعة في عمق دول العدوان.
2: هذه قوة الردع الاستراتيجية التي كان ربما منذ بداية العدوان لم يفكر بها العدو، وربما كانت من قليل المستحيلات على اعتبار أنه انطلق لتدمير كل مقدرات الجيش اليمني، وكان بعيدا عن حسبانه أن سيكون هناك رد إلى داخل العمق السعودي أو الإماراتي، وإذا ما كان هناك رد فلن يتجاوز الكيلومترات. لكنه فوجئ بعد العام الرابع وبعد العام الخامس أن هناك قدرات استراتيجية تستهدفه إلى عمقه الأساسي وعمقه الاقتصادي والاستراتيجي، ضاربة أهدافا حساسة وتاركة رسائل قوية ومؤثرة لدول العدوان، إما أن تستجيب للحوار والسلام وإما أن نتائجها ستكون كارثية عليهم.
3: العقل اليمني استطاع أن يخترق هذه المناطق غير المغطاة، واستطاع أن يتسلل وأن يصل إلى عمق الأراضي السعودية وربما يحلق على مسافة أكثر من 1500 كيلومتر، أيضا بالعقل اليمني وبإبداع منطقي صحيح وسليم وبإبداع التقانة اليمنية استطاع أن يصل إلى هذه الأعماق السحيقة 1500 كيلومتر ويحلق فوقها باتجاه أبو ظبي، باتجاه دولة الإمارات، باتجاه أيضا الموانئ النفطية، باتجاه أقول أرامكو يعني مصانع النفط والغاز، واستطاع أن يشكل تهديدا حقيقيا للصادرات النفطية السعودية، واستطاع أن يربك القيادة في السعودية ويثيرها وأن يكشف سوءتها حقيقة.
4: أرامكو هدف سعودي مباشر، ولكن نظرا لتشعب المصالح والمكاسب انطلاقا من أرامكو فإنها ذات بعد دولي عالمي، ولذلك رأينا كيف أن المسؤولين السعوديين حاولوا تحشيد العالم ضد اليمن وهو محشد أصلا، يعني بالقول بأن هذا الاعتداء بين قوسين هو اعتداء على الاقتصاد العالمي. وهنا كان الرد اليمني قاطعا في الميدان وفي الإعلام أن العالم الذي سكت عن العدوان ينبغي أن يأتيه شيء يوقظه، وعملية أرامكو كانت لها أكثر من وظيفة، من وظائفها هذه أنها أيقظت الحس الدولي على الفظاعات السعودية في العدوان على اليمن.
0: أمام الصدمة العالمية التي قادت واشنطن عملية التعبير الصريح والواضح عنها، حاول تحالف العدوان الهرب إلى الأمام واعتمد استراتيجية الإنكار على اليمنيين قدرتهم في تنفيذ عمليات كهذه. زعمت السعودية وكذلك واشنطن أن عملية أبقيق وخريص تتجاوز قدرة الجيش اليمني واللجان الشعبية في الوقت الذي أثبتت فيه تلك الوحدات تقدما تقنيا واستعلاميا وتكتيكيا مهما، فرض نفسه في عمليات استهداف مطارات جنوب غرب المملكة بالكامل. قامت رواية تحالف العدوان والأمريكيين والصهاينة الذين انضموا إلى هذه الجوقة على مقولة إنه يصعب على هذه الطائرة المسيرة إصابة مصافي أرامكو المتعددة والمنتشرة في أراضي مكشوفة وعلى مساحات واسعة. لكن عملية بقيق وخريص لم تكن الأولى، بل كانت عملية الردع الثانية، حيث سبقتها عملية استهداف حقل الشيبة شرق الرياضة في مناطق قريبة للمنطقة الشرقية من السعودية، وأيضا تم تنفيذها بواسطة الطائرات المسيرة اليمنية.
2: عندما نقرأ مثلا عملية بقيق وهجرة خريص، كان التصريح من الأمريكي أسبق من تصريح السعودي حول أن هذه الضربات لم تكن يمنية وإنما كانت قادمة من مناطق الشمال، بنائيا بنفسه وبالإحراج الذي يمكن أن يصل إلى السلاح الأمريكي، ودفعا من ناحية أخرى إلى الإمارات والسعودية بأن يستمروا في معركة اليمن. لذلك نحن نشاهد أمام كل تلك المعطيات وأمام التحذيرات اليمنية الصارمة والقوية والتي كان من أشدها تعطيل نصف إنتاج السعودية من النفط، إلا أنها لم تستوعب مثل هذه الرسائل وكانت تجد نفسها مدفوعة بقوة الأمريكي والإسرائيلي إلى الاستمرار في المعركة في اليمن.
1: الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم الإرهابي سواء في بقيق أو في خريص تعطي دلالة مبدئية أن هذه الأسلحة هي أسلحة إيرانية، ونحن نعمل على الانتهاء من هذه التحقيقات وسيتم الإعلان عن كافة النتائج.
5: أنهم لا يريدون أن يعترفوا بالحقيقة التي هي الآن موجودة والتي تعتبر يعني تعبر عن القوة اليمنية وما وصلت إليه القدرات اليمنية من تطور وتقدم في هذا الجانب. إذا كان لدى الطرف الآخر والعدو قوى العدوى لديها ما يثبت عكس ما طرحناه أو ينافي ما ذكرناه أننا لسنا من قمنا بالعملية، فليقدمه للمجتمع الدولي.
6: المملكة السعودية بآل سعود لا تقبل أن يوجه إليها ضربات على أراضيها تضرب هيبتها بين شعبها، تضرب هيبتها بدورها الإقليمي والدولي، بحيث أنها تتراجع عن كل هذه الأبعاد، وهذا يهدد وجودها بحد ذاته. ولذلك كانوا يعتمدوا التعمية الكبرى من أجل عدم إظهار أي خسائر في البدايات. حتى لو اتهم الطرف اليمني بأن هذه صواريخ ليست من صناعته، هذا لا يغير شيء في موازين القوة وفي نتائج المعارك. معنى ذلك على أن لنفترض أنها إيرانية، معنى ذلك على أن هناك فشل كبير للحصار على اليمن، معنى ذلك على أنهم ليس لديهم القدرة الاستخباراتية لكشف كيف وصول هذه الأسلحة. ففي كل الأحوال مهما قالوا ومهما صرحوا، هذه هزيمة استخباراتية، هزيمة فنية، هزيمة استراتيجية لقوى العدوان في مواجهة الأسلحة اليمنية والقدرات اليمنية، والأهم هو الإرادة اليمنية.
0: عمليا أصابت هذه العمليات أنظمة الدفاع الجوي الباتريوت الأكثر تضورا لدى الأمريكيين والمنتشرة في السعودية والإمارات بضربة قاتلة، كانت هي السبب وراء إجراء الأمريكيين تحقيقات ميدانية مكثفة عن سبب فشل هذه المنظومة في التصدي للصواريخ البالستية والطائرات اليمنية المسيرة. رفع ذلك من منسوب القلق ومن مستوى الانكشاف لأهداف العدوان أمام أي تهديد يمني بات بالأرقام قابلا للتنفيذ.
5: بفضل الله استطعنا الوصول إلى تقنيات متقدمة وحديثة لم تستطع تلك التقنيات التي يمتلكها العدوان وتلك الأنظمة أنظمة الباتريوت التي يمتلك العدوان أن تتصدى لصواريخنا ولطائراتنا، وهذا شيء مهم. ونؤكد اليوم أن لدينا قدرات قوية ولدينا تقنيات لا تستطيع أي منظومات الآن أن تتصدى لها، وقد أثبتت العملية السابقة ذلك.
2: نحن عندما نتحدث عن الباتريوت نتحدث عن منظومة تم الإنفاق عليها مئات المليارات، تم إنفاق الوقت الطويل من قبل مراكز البحوث والدراسات العلمية، تم تجربتها على الميدان، وبالتالي يأتي اختراقها بقدر ما يكون عسكريا واستراتيجيا، وأيضا يأتي تفوقا علميا وتقنيا وفنيا للجانب اليمني، على اعتبار أن السنوات التي أنفقت في سبيل تطوير وإنتاج منظومة الباتريوت تم تجاوزها من قبل الجانب اليمني في ظل وضعية حصار متكاملة من كافة الجوانب والمستويات.
0: شكلت ضربة أرامكو ونظيراتها صدمة عالمية على مستويات مختلفة، وكشفت مستوى التحول في إدارة المعركة من قبل القيادة اليمنية، وتوج ذلك بإعلان صنعاء معادلة وقف استهداف العمق السعودي مقابل وقف الغارات الجوية.
7: نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف، وننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية، ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة.
0: التعامل المختلف هذه المرة لتحالف العدوان مع مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاض عكس بشكل قاطع ونهائي السقف المنخفض لطموحات قيادة العدوان وثبت نقطة
8: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: 98.7 آفاق اف ام تقدم.
5: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: دروس في السيرة النبوية، مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
5: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله. أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله. ما زلنا مع النبي في هذه العبر والدروس والمتعة والقدوة. كان قادة النبي وجيش النبي في غاية الانضباط، ونفذوا ما أمر به ورسمه لهم، ومن جملة العجائب طبعا الذين مثلا أهدر النبي دماءهم، مثلا واحد منهم كان كثير الأذية للنبي، ومن جملة الأذية تعرض لزينب عندما خرجت إلى النبي فضربها بالرمح فسقطت من على الناقة وكانت حاملا فألقت حملها ومرضت وماتت. هذا يستحق القصاص، يستحق. لكنه اختفى، ولما رجع النبي إلى المدينة بعد الفتح جاء رافعا صوته، هذا هبار اسمه، فقال: يا محمد، جئت مقرا بالإسلام وقد كنت مخذولا ضالا، والآن هداني الله للإسلام. فقال: عفوت عنك، والإسلام يجب ما قبله. وهكذا. فمن جملة أيضا المجرمين وحشي هذا الذي قتل حمزة، دخل مع وفد الطائف وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال له النبي: أنت قتلت حمزة؟ قال: قد كان ذلك. قال: اجلس ويحك، اجلس واحكي لي كيف قتلته. فلما أخبره قال: أما تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ لاحظ، يعني لا يطيق أن ينظر إلى قاتل أحب الناس إليه لأسد الله تلك الفاجعة، غيب عني وجهك. قالوا: ما زال هذا وحشي متهتكا يشرب الخمر، حتى قال العلماء: علمنا أن الله ما كان ليترك قاتل حمزة من المدبر مجرم، لو حسن إسلامه فشرف لحمزة الشهادة، ولكن ما شاء الله كان. دخل قادة الجيش ولم تحصل أي مقاومة إلا مقاومة يسيرة قضي عليها، وتوجه النبي إلى الكعبة المشرف وطلب مفتاحها من عثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة الذي سافر بأم سلمة قد قلنا فيما مضى. فدخل الكعبة وفيها 360 صنما متخمة بالأصنام، الكعبة المشرفة. ما هي الأصنام؟ عبارة عن حجاء أعواء وعقول ضالة، عقول ضالة. أن يعتقد عاقل مفكر أن هذه الورقة إله، يا عجبه يا عجبه، الذي يعبد الشمس أرقى قليلا أو يعبد السماء والعياذ بالله، أما يعبد خشبه أو بقرة، بل الذي يعبد البقرة المنفعة فيها حلي سخافة سخافة. نعبد الإله الذي خلق الكون، لا إله إلا الله. وكان فيها صور للملائكة بالتخيلات، وللنبي إبراهيم وهو يستقسم بالأزلة لعبة، مثل ما بتقولوا الآن يلعب بطه بالأزلة. فطهرها وما حولها من هذا الرجس، وهو يردد: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لا إله إلا. نعم، ثقوا وتأكدوا أن الحق حق والباطل مهزوم، ولابد لليل من صبح، ولابد للكذب أن ينجلي، والخداع أن ينكشف، ولا يصح إلا الصحيح، لا يصح إلا الصحيح. وعندنا مثل يقال: من تغدى بكذبه مات عشابه، من تغدى بكذبه مات عشابه. وأهل الأقنعة والخداع يعني قد انكشفوا وسينكشفوا، فتوبوا إلى الله قبل أن يهجم عليكم الموت وأنتم تخادعون أنفسكم، إن الله لا يخادع. نعم، الذي ظلوا يمجدون أنفسهم وتمجدهم وسائل الإعلام وهم لصوص قطاع طرق، يعني عبارة عن عصابات، ينكشفون للزمان، ينكشفون للزمان. حتى لا هذا النبي الأكرم الذي هو سيد الأنبياء قال: لا تفضلوني على يونس بن متى وهو أفضل الخلق، لكن باب التواضع والأدب والاحترام، مع أنه سيد ولد آدم. نهى عن العبودية، نهى عن العبودية وهو رسول الله، وأمرنا أن نصلي عليه، أن نحبه، أن نوقره، أن نتأدب معه، لكن هذا غير العبودية. العبودية شيء والأدب والاحترام شيء آخر. ثم إن هؤلاء يعني أرهقوا أنفسهم وأفنوا حياتهم في محبة الآخرين وفي خدمة المجتمع وفي ملاحظة الصغيرة والكبيرة وسرعة البت في قضايا الناس وإسعافهم. خرج من الكعبة عندما النبي يطهرها من الرجس والأوثان، خدمة خدمة لنا، يعني وحد الأمة على الله وأزال هذا الكابوس والفجيعة. لأن العقيدة إذا تشتتت ماذا بقي للناس؟ ماذا بقي للناس؟ وجههم إلى رب واحد وقبلة واحدة وكتاب واحد ونبي واحد وهدف واحد، ووجه سلاحهم للعدو الحقيقي. سبحان الله سبحان الله. خرج آخذا بحلقة باب الكعبة طبعا، وتحت قدميه الشريفتين 12,000، 10,000 الجيش الذي أتى من المدينة، وألفان هم أهل مكة الذين وقعوا في قبضة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا قال؟ قال: لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، الإله المهيمن الملك الله، لا شريك له، لا شريك له، العز بيده، يذل من يشاء، يعز من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع ما يشاء، بيده الحول، بيده الطول، له البقاء، له الملك. صدق وعده، ولينصرن الله من ينصره، صدق الله. فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، صدق الله، ودخل، صدق وعده. والله عز وجل قد وعد المؤمنين بالجنة وهو صادق، ولن يتخلف، ولن يتخلف، صادق. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما وصف الله لنا من نعيم الجنة ولمن هي، ومن أهوال النار ولمن هي، حق، انتبهوا، حق، صدق من الله. نعم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم، لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده. لاحظوا، نصر عبده، هذا العبد الكريم النبي، هذا جمال الإسلام. ما نقول مثل الذين يقولون عيسى ابن الله، العزير ابن الله، عبد. الملك لله، الألوهية لله، ونحن عبيد مربوبون، عبيد مربوبون. نصر عبده وأعز جنده. نعم نعم، من عمل لله وجاهد في الله وأحب في الله وأبغض في الله، في الله، وليس الله كما الآن أخي في الله، لله صدق، لا لدينار ولا لدرهم، لله. كنا يحب بعضنا بعضا بالفطرة، والآن مجرد حيل وتكتلات وحزبية وضننات، كلها خداع. وبالله صناعية، كل حزب بما لديهم فرحوا. ليست أخوة في الله، أخوة في الحزب، أخوة في أبو الضيق. أخوة الإسلام واسعة واسعة واسعة. من شهد شهادتنا، قال لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا الكعبة، وأكل ذبيحتنا، صلى صلاتنا، يعني فهو المسلم. يا سلام يا رسول الله، ولو من حزب كذا، ولو هذا الكلام فارغ، له ما لنا وعليه ما علينا، فهو المسلم. ما يشترط أن يكون من بني هاشم، لا يشترط أن يكون من بني قحطان، لا يشترط حبشي، لا يشترط إثيوبي، لا يشترط أمريكي، صنعاني، يمني، صيني، يقول لا إله إلا الله ويلتزم بالإسلام، هذا هو الأخ، هو الأخ. وهذه التي أتينا بها لا معنى لها، حتى إنه من النوادر إنه كل حتى ربما كل أستاذ حلقة أو شيء يعتقد أنه للجنة فقط هو والذين معه في الحلقة فقط يعني الجنة حقي أنا وأمي وأبي وأنتم لنا ما هذا الضيق الجنة حق هذا المذهب الجنة لبني فلان الجنة لمن يدرس الكتاب الفلاني تعلموا السعة انقادوا للحد انظروا بمدارك واسعة اكثروا من القراءة من الذكر من التعلم من التواضع والملك الجليل كبير كبير كبير كبير الشاء كبير الشاء وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أنتم مجرد وسيلة لكن حتى الملائكة لا يقدمون ولا يؤخرون النصر وما جعلنا الملائكة إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله لاحظوا كيف التربية اختصر الطريق واعتمد على الله لأن الله أسرع مما تتصور لذلك قالوا خليل الرحمة عندما رموا به قذفوه من المنجنيق يقال بأنه مرت الملائكة الله تعرض عليه الخدمة جبرائيل وميكائيل وملك الريح الجبال فأدرك بأن هؤلاء مخلوق في قبضة الله فقال أنتم مخلوقون مثلي حسبي الله ونعم الوكيل فماذا فعل الباري جل وعلا يا نار كوني بردا قالوا لو وقف الأمر هنا لما يعني تجمد الخليل عليه السلام وسلاما على إبراهيم فنزل في روضة من رياض الجنة وسط النار الملتهبة والنمرود في أيامها الملك الجبار قال إن إلهك يا إبراهيم العظيم بسلم لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هذا الله الله يفعل للمؤمنين العجائب نعم ثم قال هذا النبي تأمل واحدة فكل شيء من رسول الله سنة إما سنة واجبة أو سنة مؤكدة أو سنة مندوبة أو سنة مستحبة الحبيب قدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة وأنا الآن لا أحدثكم عن ملك من ملوك الأرض أحدثكم عن رسول الله نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه ومن مقتفي طريقه وأن نتأدب بآدابه وأن ننتفع بنصحه وأن نعود إلى ساحته وأن نحمل سماحته وأن نطهر قلوبنا من هذه الأوزار والأدران والعقد والعصبية إن شاء الله ماذا قال ألا كل مأثرة مأثرة يعني امتيازة ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين كل ظلام الجاهلية من ثارات ومن أموال قد تكتست للربا ومن عجائب متروك إلا سدانة البيت يعني خدمة البيت وسقاية الحاج يعني سقاية الحاج كانت للعباس ولبني هاشم تركها وسدانة البيت ناول بني أبي طلحة المفتر قال ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا يعني إذا قتل خطأ وفيه شبه عمد يعني عود كبير أو أي شيء فدية مغلظة لأنه قد يغلب على الظن فيه عمدية العمد طبعا ففيه القصاص 100 من الإبل زمان ذروة 40 منها في بطونها أولاده وهذه تعتبر رادعة للقتل من يأتي بمئة من الإبل في بطونها، 40 منها في بطونها أولاد؟ مشكلة غد هذا للخطأ. يا معشر قريش، الكلام الآن موجه لهؤلاء الذين وقفوا في طريق الإسلام حتى كلوا. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، النخوة يعني الكبر والأنانية والافتخار، وتعظمها بالآباء. أنا ابن فلان، أنا ابن فلانة، الله أتمنى أن يكون لنا من الوقت متسع ونستطلع خطبة للإمام علي عند تلاوتي لألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يا له زورا ما أغفله. يعني بدل أن تفتخر بالعظام البالية، هم عبرة، من أبو قد صار ترابا، قد صار عبرة، أرحال إرثالا. لا لا، يعني الواجب أن تحزن، أن تقلق من المصير الذي صار إليه آباؤك، ولا أن تفتخر أنا ابن زعضان، أنا ابن فلدان. اتركوا هذا، فإنه من أمر الجاهلية. أذهب نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. قال جرى ذكر، قال أنا ابن فلان، قال أنا ابن فلان، وقال سلمان أنا ابن الإسلام. يا سلام، الناس من آدم، كلهم من آدم، وآدم من تراب. هل تأتي قبيلة وتقول لا، نحن نزلنا صواعق من السماء أو نيازك أو من نور الفضاء أو نحن روح البدداء؟ إبليس قال أنا منا مخلوق، منا، والنار يطفئ الماء، ولذلك طرده الله من رحمته. أيها الناس، كلكم لآدم، الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قبل أن أودعكم، أتمنى أن تعتزوا بدينكم، بمعروفكم، بتقواكم، بآدابكم، بما تقدمون، واتركوا الافتخار بأي شيء لا يبقى. لا ينفعك أبوك ولا أمك ولا إخوتك ولا قبيلتك ولا ذهبك ولا وظيفتك، ولا ينفعك إلا العمل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بورك فيكم ورعاكم الله وحفظكم إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى.
4: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
6: إن الله وملائكته يصلون.

0: أعظم هذا النداء يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: تفضل.
4: الودر يقرا واحد فاتحه ويسبح برك على الاولى، والثانيه يقرا الفاتحه ويقول يا ايها الكافرون، وبعدها الصوت منخفض ولا مرتفع؟
3: لا لا، جهرا
4: ضروري.
3: نعم.
4: والنساء هل يجوز يرفع الصوت في صلاة المغرب والعشاء ولا ما فيش؟
3: ارفع صوت لها يسمعها الذي جنبها ضروري. بس. ضروري، مش يصبر.
4: ما بحد جنبها ويغر وحدها؟
3: تقدير، لان لو بحد جنبها يسمعها.
4: بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وزاد الرجال من امثالكم، تحياتي لكم.
3: حياكم الله.
2: في امان الله. سلام، مرحبا. نعم مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف حالكم جماعة مباركة؟
2: الجميع حياكم الله.
5: كيف حال الشيخ عبد الله؟
3: الله يعافيك.
5: الشيخ نعم عبد الله، سلام عزيزي تشجر هنا والعاء وبعدين
3: ما هم ألا؟
5: سلام عزيزي تشجر هنا والعاء.
3: أيوة.
5: أنا معي زوجتي تصيحنا أنا وياها.
3: أيوة.
5: وبعدين قالت بادروح أنت أهلها، وبعدين أقول لها إذا رحتي أنت أهلك أنتي ما يطلقك بسرعة.
3: بعدين
5: هي تعلم تسعى سلامتي وراحت عند أهلها، وأنا رحت بالليل عندهم راضية.
3: طيب، وتراجعتها؟ راجعتها عند أهلها لأنه قد وقع الطلقة عليها بمسيرها إلى أهلها. أصلاً
5: أنا كنت
3: حالي
5: بسمع
3: أثناء عن شجرة
5: كنت
3: سهر
5: يومين،
3: يعني كان قدك مجنون؟
5: أيوة أكيد.
3: مجنون. مجنون.
5: يعني ساهر،
3: خلي ساهر، أنا أعرف الساهر. مش عذر الساهر.
5: يعني بس غضب، ساعات غضب يعني.
3: وساعات غضب، هو واحد ما بيطلق إلا وقت الغضب.
5: يعني ما حق له يعني كيف
3: الغضب. تقع عليها طلقة واحدة ولك أن تتراجعها ما دامت في العدة. فإذا تراجعتها بقيت معك في طلقتين.
5: يعني
3: ايش؟
5: يعني انا اسمع، ايش اجيب لهم اللي ما راجعها؟
3: الذي في العرف عندكم، ما انا داري الشريعه ما فيها شيء.
5: يعني عادي اذا رجعتها
3: مسألة عرف، ما هو تدي لها ولا ما هو تدي لها، هذا مسألة عرف. اما ما يلزم في الفتوى فلا يلزم لهم شيء.
5: يعني اذا
3: ما جبت راشي عادي. يا الله رحمتك. ها
5: هذه
3: إذا
5: ما
3: لقيها
5: بشيء
3: تراجعها على يدين اثنين شهود اشهد على عندهم انك تراجعتها وزير بسر ما تسد انت وهل هذا.
2: سؤال آخر.
5: هذا الطاقم عن سؤال آخر. بسمعنا عندي بسم شبكة الانترنت بسمع أبو كروز. هل هو بسم هل هو حرام علي عن بسم عن ما بيحدي كروز يستخدمه بعضهم بيستخدمه في ما في مرضى الله وبعضهم يستخدمه في ما يقبل يعني. هل أنا ما أسمع ما يستخدمه؟
3: إذا أنت داري أن الذي بتبيع منهم ما بيستخدموه إلا في معصية الله فلا ما يجوز لك. وإن من داري ما بلا ما بلا بتبيع منهم ومن داري ما بيفعلوه ما عليك شيء.
2: واضح.
5: أنا بنزل
3: زق
5: يعني
3: نفس الكلام الأول.
2: سؤال آخر نفس واضح الإجابة. سؤال آخر.
5: يعني أنا أبيع لنا خرد وأنا بسم إذا ما أنا من أشتري ده أو بسم أنا ما مش من ماش معهم صح؟
3: أيوة.
5: طبعا هذا يا شيخ ما يلزم ما نحتاج.
3: يا مالا.
5: يا مالا.
2: سؤال آخر. مرحبا.
6: ألو.
2: نعم.
6: أخي سلمنا أنا وهسي حاجة يعني سلم الماء. على أرضه أو دون أرضه ومالي ونفسه
3: يعني من فهو شهيد قصدك
6: هو الحديث دون أو على
3: أظنه دون ماله
6: دون أرضه ومالي ونفسه فهو شهيد
2: يعني الإشكال الآن في على أو في دون
3: هل
2: فقط؟
3: دون أو ماله أو قصدك أو على ماله ها؟
2: السؤال في دون وعلى
3: ما بش على في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد هكذا الحديث
2: واضح؟
6: يعني هو الحديث من مات دون عرضه وماله فهو شهيد
3: ما بش من قتل دون ماله فهو شهيد
2: في أمان الله. اتصال. مرحبا. يا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جو في تغذية. نعم تفضلوا. نعم في واحدة جاء رمضان وهي مالها سبابهم بالتقطع
3: مكسورة وبعدين
2: المعذرة لو تتصلوا من رقم ثاني أمانة ما بيتضح لنا شيء المعذرة منكم في أمان الله. سؤال آخر. مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: لا حيث يعني ما تبي تجاه أبوك أنا لا أبوك أبي ما كان ذا
3: مات أبوك قبل أبيه أيوة أن تورث أبيك إذا معه ورث مش الذي يأخذه من جدك لأن ما يورث شيء من جدك
7: لا مش ورثه من جدك
3: ايش
7: انا ما ارسلت جدي ما
3: ادالكم ما اقامكم مقام ابيك ها
7: انا ما ادالكم على ابعاد والباء
3: هو الظاهر ان القضاء اليمني بيحكم به
7: انا يحكم من ابان هذه من هذه الجهالة
3: اذا انتم فقراء
7: هو ده هو ده سواء
3: ما هو
7: اذا اذا الصلاه يعني مضطر بنعمل او تفشى الصلاه
3: ما هو
7: ان شاء الله يكون انا تنحنح بعد الشرقه
3: المذهب ان التنحنح في الصلاه لا يجوز وانه من مفسدات الصلاه
7: شكرا جزاكم الله خير
3: حياكم الله.
2: سؤال آخر. مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: لو سمحت الشيخ أنا الشيخ.
2: تفضلوا.
8: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ أختي نظرت أن هذه السنة تدرس تحفيظ.
3: نظرت ماذا؟
8: نظرت أن هي تدرس تحفيظ يعني تحفظ القرآن. وبعدها يا شيخ هي لقيت لها تحفيظ قريب من البيت، يعني هي كانت تدور على تحفيظ أن هي يعني تحفظ كم ما استطاعت وتروح تسمع. بعدين كانت تحفظ وتصير تسمع. الآن التحفيظ هذا يعني حاليا ما عاد إيش موجود، والتحفيظ ولما تصير مكان ثاني يكون بعيد عليها أو يطلبوا منها التزام وهي ما تقدرش، فما عليها يا شيخ؟
3: عليها أنها تتحفظ القرآن وتدور لها من كل يسمع لها، تحفظ لها كم ما كان جزء جزئين ثم تذهب لتسمع. فإذا قد أيوة حفظت أيوة إذا قد حفظت كله يقبلوها في أي مكان تحفيظ.
8: يا شيخ هم الصحافي اللي هنا قريبة يطلبوا منها لا ما بلبسون تحضر يوميا وتسمع على حسب المطلوب.
3: قد فهمت.
8: وهي ما تقدرش يا شيخ.
3: قد فهمت. ولهذا قلنا يصبر إنها ما تلتزم تحفظ في البيت وتبسل لها أي الحافظات تسمع عندهن حتى لو ما هي في مركز تحفيظ.
8: يلا شكرا يا شيخ بارك الله فيكم.
3: وفيكم.
2: السلام. مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
9: ما كان سيدي عبد الله.
3: الله يعافيك.
9: يا سيدي يقول أترك الأب يا عمي تولت من ابن أبي المتوفي حول توفي وهو بطيء لم يكن لديك لا والدتي وفي العم.
3: ماشي ما بتورث العمة. العمه من ذوي الارحام ما بلا بعد عدم العصبه وما هم عادمين العصبه لانها قد يوجد العصبه حتى ولو هو بعيد.
9: يعني تراث يعني
3: ايش؟
9: تراث يعني بعصبات؟
3: ما تورث، هي ما تورث بالمره، العمه مش من العصبات.
9: اه الله يبارك فيك يا عبد الله وحياتي له.
3: حياكم الله.
2: سأل. نعم مرحبا.
10: ألو.
2: نعم.
10: سنور يا جماعة الله.
3: سنور العافية.
10: جا هي نذرنا الواحد يعني كان هو غرق في الماء الدريت. يعني ذهن عادوا يصح النذر يعني بيت ماتات.
3: ما فهمت.
10: ها؟
3: غرق في الماجل وهو نذر قبل يغرق ولا ما هو؟
10: لا لا لا نذرنا فوق يعني قلنا نذرنا بعد ما يعني هو بيخرجوا من الماجل هو يذهن ماتات.
3: يعني نذرت مقابل انه اذا انه يسلم.
10: ايوه.

0: أو كان نذر لله عز وجل مقابل أن الله يسلم هذا الآدمي، فيلزم سواء سلم ولا ما سلم. واضح؟ يعني واضح؟
1: واضح، بس يعني إذا قال أنا نذرت من دون ما هو ناوي أنه يسلم بس مات.
0: هو النذر للسلامة نوعين، إما ينذر بشرط أنه إذا سلم فعلي لله أني أفعل كذا كذا، فلا يلزمه إلا إذا سلم، ولا قال أنا ناذر لله بنية أن الله ينجيه، فهذا يلزم سواء نجي ولا ما نجي. واضح؟
1: واضح، واضح. الله يخليك يا شيخ. يا
0: أجي معنا
1: سؤال.
0: ها.
1: يعني هو يجوز يتزوج واحد يعني بمرت عمه أخو أبوه
0: قد مات عمه ولا طلقها؟
1: أيوة قد مات.
0: أيوة يجوز.
1: يلا
2: سؤال. نعم مرحبا.
3: أهو.
2: نعم
3: مساك الله بالخير يا شيخ عبد الله.
0: مساك الله بالعافية.
3: جمعتكم مباركة ويحفظك أنت الطاقم كامل ويحفظ سيد القائد يا رب يا الله.
0: الله
3: معنا واحد عندنا عرب ينهب ويعمل بصائر يعني مزيفات ويبز الجهال والبيوت والأراضي، وقلنا له يا خبير اتق الله قل ما عليك عادني شابز السيدة بكله
0: ما
3: الله يرضى عليك.
0: ما يجوز له، ما يجوز له، حرام عليه.
3: هذا فاسد بني وبنك يعني بيدعموا فاسدين يعني 12 سنة ويحمل هكذا ولا أبو من الذعب ولا ناقلية ولا الأمصار.
0: بلغوا
3: يحفظك ويحفظ السليم وتحياتي لك وجمعتك مباركة
0: الجميع
2: في أمان الله. اتصال. نعم مرحبا. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: ممكن أسأل الشيخ؟
2: تفضلوا.
4: يا شيخ كان في واحدة نويت أن يصلي السنة، نسيت يعني نسيت أني جدت تجهد وطلعت فاتحة وصلت إلى وتر وصلح
0: يعني زيدت ثلاث ركعات.
4: أيوة كاني نويت أني تصلي السنة ركعتين ونسيت وصلت الوتر فلا.
0: لا ما يجزي لا عن الوتر ولا عن السنة.
4: يلا شكرا.
0: العفو.
2: سهل مرحبا.
5: مساء الخير.
2: مساء النور.
5: يا شيخ اني نزلت ثلاثة ايام الصم اني ما اطلع وحمه، جعل مسات لا صح طلعت وحمه عليها الصم.
0: النذر اذا كانت نذرت لله عز وجل مقابل انها لا تكون وحمه فهذا يلزمها سواء طلعت وحمه ولا ما طلعت وحمه، وإن كانت نذرت بأن تصوم ثلاثة أيام إذا ثبت أنها غير واحمة فلا يلزمها الصيام إلا إذا كانت واحمة.
5: والسؤال الثاني العدسة حرام؟
0: لا مش حرام.
5: وتركيب الأظافر؟
0: تركيب الأظافر هذه شوه ولا مش حرام؟
5: لا شكرا.
0: العفو.
2: سؤال مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: شيخ شهيد يا قاضي.
0: الله عافيكم.
6: يا أخي أنا إنسان معاد وعمل يعني قبل ما أصيب الإعاقة عمل في جنب الجاري.
0: إيش؟
6: عمل في منزل جنب منزل جاري.
0: تمام.
6: وعمل من باب منزله كنت أمر من باب منزله بصورة مستمرة.
0: تمام.
6: يعني طريق لا بيجي. يعني الآن حصل لي مرض وبصره قدمي يعني الآن رابط قدم.
0: تمام.
6: يعني قام جاري هذا ما رحمه الله وهو كان رجل طيب قاموا عياله قطعوا على الطريق جنب بيتهم، قلت لهم ليش قطعوا على الطريق وهذا الطريق قد ينجح منا هو أبوكم؟ قالوا ماشي معنا اشتحقنا. قلت إذا عوفوني أنا بالطريق أنا منزلي بعيد من منزلكم أنا مستعد أعوفكم.
0: من يا يا يا صاحبي يا صاحبي من أخذت الأرضية؟
6: أنا عملت في أرضيتي.
0: أرضيتك ما معها طريق؟
6: أرضيتي كانت طريق أصغر من جنب المنزل جاري.
0: لا لا الواقع في الواقع ما معها طريق.
6: في طريق بس غير صار حلو على باران.
0: لماذا؟
6: لأنه أنا الآن معاك عندي عربية يعني
0: ممكن لها عربية. يخليه عامل ولا اثنين يسواها وانتهمت
6: المشكلة. يعني
0: شوف القضية الذي أقول لك إذا هذا ملكهم الذي من عند بيتهم هو ملكهم مش هو طريق عام. في حق هملهم ومن قال حقي غلب سواء وين كان ما بالله برضاهم ولو كان ما كان ما بالله برضاهم الله يتقبل منك أنت محسن فأنت محسن تقبل الله منك حياكم الله
2: سؤال مرحبا نعم ألو نعم مرحبا ألو نذكر بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية 7-2-88-20-88 7-30-99-100 اتصال مرحبا
7: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
7: أمي يا شيخ إحنا في الناس يا رين في الجامعة الصوف خزة بعدها البوب بدسكوبلي ويعني إحنا نذرنا إنه للجامع ولا البيت ومثله وبيتقوا منه يدون لامع
0: ماشي ما يسقوا منه ولا الجامع ما يسقوا منه هو للجامع والبومبه حق الجامع لا حق من
7: حتى نصرها حتى يشعلوها لحالهم
0: ها وانتو بتسكبوا للجامع يملي الجامع ويخرج منه للمزارع ما دام في صالح الجامع فلا مانع
7: ايوه في صالح الجامع
0: لا مانع لا مانع بل هو احسان واجر
7: ولا غسل صبنا داخل يعني بنغسل داخل الصوف
0: ماشي ممنوع
7: يعني
0: خزق
7: في الأنف حرام
0: يخزق الأنف
7: أيوة يعني هاشر
0: يدي فعلا أيوة ما يجوز
7: حرام
0: ما يجوز أيوة
7: يلا شكرا
0: العفو
2: السلام مرحبا
8: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
0: الله يعافيك
8: لا بالله أبي المرض الجاهل لا ذبحا في نهاية رمضان
0: إنا لنا له راجعون
8: تدرب ثلاثة يا ومنعهم التفادي لأمر الصيام
0: تمام
8: ينفع يصوم
0: قد مات ذا الحين قلتو
8: أيوة موجود بس من يعمل الصيام قال الصيام الذي يتالى الذبحة
0: شوف المسألة هل عاد بالإمكان في المستقبل أنه يصوم فهذا ينتظر إلى أن يمكنه الله من الصيام ويقضي أو كان قدو ميؤس من الصيام في المستقبل وقدو ممنوع من الصيام بالاستمرار فخرجوا عنه عن كل يوم نصف صاع كفارة إذا هو ممنوع على طول ما عاد به أمل أنهم يسمحوا له نهائيا فخرجوا عن كل يوم نصف صاع وإن كان به وقت أمل أنه يتعافى في وقت من الأوقات ويستطيع الصيام فينتظر إلى أن يستطيع ويقضي
8: نصف
0: الصاع حفنتين بثنتين اليدين بر والسلام
2: سأل مرحبا
9: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
9: قبل أجاوب عبد الله معنا سؤال
0: تفضل
9: معنا سؤال
0: تفضل
9: قبل الله معنا واحدة هي قريبة من رب حزينة على زوجها وبعدها خرجت ما بفشت عدتها فبعث ما تحطم مثلا وتحش طبيعي
0: المهم انها لا تبيت الا الليل الا في بيتها
9: لا سلام سلام سلام أجاوب عبد الله سلام
0: حياكم الله
2: بأمل سؤال مرحبا نعم مرحبا ألو انقطع الاتصال اتصال آخر مرحبا سنور
10: ما أفتوه
0: نعم
10: أشتي أسأل على أبي أقدر يلم من حلمة ثلاثة شهر وثلاثة وعد وما قدر يتوش أركان ما كان بشكل منه جلينا سبيل من الجامع لحنا الثلاثة
0: ما قدر دومه
10: أبي يومه ما كان بشوي معنا كفن ورجع صرنا جلينا سبيل من الجامع لحنا الشهر
0: هذا الكفن، هذا الكفن الذي مطروح في الجامع لمن اسمعيني لمن طرحوه؟
10: ولا تروحون لمن مات، هاك بتيجي 10 كفنات في الجامع.
0: ايوه لمن مات، غني ولا فقير ولا من كان. ها
10: ايوه يجي القرية ثم بد ما يكفلوا ويوم ثاني يصير اشتروا، واخواتي ما شاروا، اشتروا بكذال بحلمة شهر وثلاث سواء.
0: اشتروا انتوا ولا انتوا قادرات؟
10: انو اشتروا واخواتي قادرين، غير ما قد اشتروا لهم ميات بشوا ميات عندهم بحطاء.
0: تمام تمام، اذا ما انتوا قاد، اذا ما ما اشتروا اشتروا انتوا، اذا انتوا قادرين ودوا للمسجد. إلا ما يجوز لهم، ما يجوز لهم، ما يجوز لهم
2: تأخر شهرين بس.
0: إلا ما يجوز
2: يشتروا، لكن
0: ما يجوز لهم،
10: ما يجوز
0: الحين
10: تأخروا
0: لهذا
10: الحين.
0: أيوة يدوا ذا الحين العاد يتأخروا.
10: وعدوا سأل من أبي كم 115,000 وضرح عند واحد من خواتي وقال هذا الوصية نفك اسميها بين خواتك السبع، ولأمك واحد من خواتك هي ضعيفة قوي تدايدها 20 ولأمك 20 والباقي تقسمناها بينك كلنا من طلع. وقال ذلك من حلمة نقول لك ترى إيش هم ثلاثة عدو ما قلت لك
0: هذا الوصية. إذا كان هذا أقل من الثلث، هذا الفلوس أقل من ثلث التركة حقه في وصية وهي تصح على المذهب ويجوز أخذها، لكن إذا نازعوا ولا سبتوا إلى القضاء وأنتوا وارثات فعين منعوكم.
10: ما أنا هي ما هي غير هذا، عند أختي ضرحها
0: سوا سوا
10: فهمت قد فهمت
0: قد فهمت.
10: أيوة يا سام هي ما هي قسمتها شيء، يا سام هي حرم عليها أن عادي فوق ذمة أبي أو عادي فوق ذمة
0: لا أختي. تقسمها تقسمها قدي فوق ذمة أختك
10: يا سام، ولو تطول بها ولو ما تهش بعد مشو يا سام عند ديها بعد موت أبي.
0: المفروض الحين للما بتأخرها
10: بأخر ترى قمت نقول لها نفس اللي وصية أبي إنه كان عندها ضرح 115,000 تقسمها بين خواتك وأمك
0: لا تنفذها، ما يجوز لها تأخيرها،
10: ما يجوز لها، حرم عليها هي ومع أختي.
0: إلا على الأخت نعم.
10: أيوه أبي قد وضع قد نقرها قال يا بنتي تايت 115,000 بين أمك 20 والأخت كان كبيرة 20 والباقي تقسميها بين بينهن من 12,000.
0: سؤال ثاني،
2: سؤال آخر،
10: سؤال آخر. الله يحفظكم
2: في أمان الله. اتصال مرحبا.
11: مساء الخير يا شايف.
0: مساء النور والعافية
11: يا أخي. عندنا واحد بيحزن ويصلي ويجز من الله ماشي
0: بيصلي والقات في لقفة.
11: أيوة وبيصلي.
0: وكيف بيسبر بالوضوء؟ والوضوء ما هو سابر إلا وجهه يتمضمض ويستنشق.
2: في أمان الله. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاة، ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
12: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
0: أبقاكم الله.
2: ونذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل من جديد للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7-2-88-20-88 7-30-99-100 اتصال. يا مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: يا شيخ إذا بأهدى ولدة في شعبة، في أول شعبة، وبعدها في حجر ومضى نصد قالت عطسه مربط ما عاد كانت تقدر تتحرك، ما كان يبجع الله بيت ورجع بطبو لا أبدا حيث
0: ضربوا لها برومة
13: وعيد
0: ما هو
13: وشارت.
0: أيوة
13: ورجع لما قدرت لما قدرت عطسوا وجلانة المرض.
0: قالوا لها لا تصوم، من هو قال لها؟
13: ورجع قامت
0: تمام
13: وجلانة المرض
0: بعدين لا يجب عليها أنها تقضي تقضي تقضي وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة لأجل التأخير. واضح.
2: سؤال آخر في أمان له. سؤال مرحبا. ألو.
14: أيوة مساء الخير.
2: مساء النور.
14: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يعافيك.
14: معنا ساء.
0: تفضل.
14: هل يجوز للمرأة تتنقش وتخدر أذانها؟
0: تخزق أذانها؟
14: أيوة تخدرين وتتنقش، هل يجوز لها؟
0: وش دخل هذا في هذا؟ كل شيء وحده.
14: ها؟
0: الخزق حق الأذان الذي هو التخراص أيوة يجوز، والنقش يجوز بشرط أنه ما يكون فيه ضرر، إذا هو بيجيب ضرر فما يجوز.
14: يلا سافر تسلم.
0: يا مال.
14: يلا مع الله.
2: سؤال مرحبا. مرحبا.
15: نعم.
2: نعم.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: كفارة يمين.
15: وكم هي هذا الكفارة؟
0: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
15: الله
2: يسلمك. في أمان الله. تسأل مرحبا.
0: أيوة.
2: طف الراديو تفضلوا.
16: مساء الخير.
0: مساء النور.
16: كيف حالك؟
0: الحمد لله رب العالمين.
16: أنا ساء.
0: تفضل. لا ما يصلح.
16: ما يصلح شيء.
0: لا ما يجوز، العصر وقته قبل الغروب.
16: يلا. والسؤال الثاني بزينا على نقواز ونصيد عصافير ونقمعهن لا ما يمتني يجوز لا ماشي.
0: ما بتفعلوا بهن؟
16: نقمعهن ونصيدهن ونمدكهن يجوز لا ماشي.
0: ما هو تخمعوهن ما هو؟
16: نصيدهن.
0: لا ما يجوز. لا ما يجوز.
16: يلا.
2: سؤال مرحبا. ألو.
17: ألو.
2: نعم.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
17: ألو.
2: طف الراديو تفضلوا. نعم نسمعكم. سؤال آخر مرحبا. ألو. مرحبا. ايش التغطية؟ نعم. ما عذرا انقطع الاتصال. 7-2-88-20-88 وايضا 7-30-99-100 الرقمين للاتصال وايضا للرسائل التغطية. رسالة تقول فضيلة العلامة، عندما يوزعوا سلات غذائية هل هو علينا حرام إذا طلبناهم وإحنا مستضعفين؟
0: لا، إذا من الذي المفترض أنهم يعطوا من هذه السلات يعني تنطبق عليهم مواصفات المعطين فلا مانع.
2: نعم. هل يجوز الكلام أثناء قراءة القرآن الكريم؟
0: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، في الصلاة واجب وفي غيرها مستحب.
2: نعم. أيضا رسالة معنا الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
0: آيات الله عز وجل التي كان ينزلها على الأمم التي قبلنا توجب عليهم واجبات وتحرم عليهم محرمات، فلا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ويبدلوا ويغيروا في هذه الواجبات والمحرمات.
2: نعم. قال معي أخي يجلس يضحك ويجابر نفسه، إيش نفعل له؟ يعني نعالجه عند القرآن ولا كيف؟
0: سيروه عن طبيب نفسي.
2: نعم. قال كيف صلاة الجنازة؟
0: صلاة الجنازة تكبيرة الإحرام، بعدها يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ الإخلاص ثم يكبر ويقرأ الفلق ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم يدعو للميت حسب حاله، طفل أو امرأة أو كبير أو صغير، يكون الدعاء على حسب حال الميت.
2: نعم.
0: أيضا ثم يكبر ويسلم.
2: نعم. أيضا رسالة تقول إذا المرأة فطرت في رمضان وعندما قامت بقضاء أكلت بالغلط في ما حكم صيامها؟ هل تواصل الصيام ولا تقضي؟
0: تتم الصيام، لأن به من العلماء من يقول أن هذا لا يفطر الصائم، ولكن المذهب أنها تكون مفطرة وتقضي يوما بدله.
2: نعم. أيضا رسالة تقول في واحدة تقوم تصلي العشاء الساعة 9 بعد العشاء، هل هو جائز؟
0: هذا لا زال وقتها لصلاة العشاء، لأن آخر وقت العشاء الاختياري الذي هو غير المعذورين إلى أن يذهب ثلث الليل، وهذا لا زال قبل ثلث الليل.
2: نعم. سلام، مرحبا. طفي الراديو تفضل لو سمحت. نعم، طفي الراديو تفضل.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. طفي الراديو لو سمحت تفضل.
18: يا أخي عندنا سؤال.
2: تفضل.
18: واحد يمارس من 40,000 بس كتاب الله، ولم يتلفظ يعني بلغة، يعني وين ولدها؟
0: نواب 70,000 في كتاب الله. ها؟
18: يعني أن يوديها ويدفنها في الحرم.
0: نواة ولا نذر؟
18: يعني نذر، لكن ما تلفظ.
0: ما تلفظ، هذا ما يلزمه، إذا هو يشتي ينفذ فلا مانع، وإلا مش ولازمه.
18: رجع دخل من هناك ومسك في دي فلوس ودرس ولا أخذ الدرس.
0: سابر.
18: خلاص يجي ولا يطبخ.
0: سابر، مع أنه ما نذر، ولا لو كان نذر ما ينبع.
18: يعني نذر في نوته، لكن ما تلفظ هذا.
0: في نفسه ما ينفع، النذر ضروري يتلفظ به واحد، ولا مش هو نذر.
18: جزاكم الله خير.
0: حياك.
2: سلام، مرحبا. نعم. ألو. نعم، مرحبا.
19: مساء الخير.
2: مساء النور.
19: يا أخي ردي لك نتحت لك نحس أننا بس نط
0: بيتحلق معنا
2: تحلقيتها ولا تحلمت؟
19: نتحت بها تنبيه.
2: إيش؟
0: تنبه بها تنبيه ماي
2: لقية
0: ما
2: هي لقية
0: ما
2: هي
0: ايوه ما هو رأي ما هو صدق. اذا فرضنا ان الصدق معاني ما بنصدق، فعليك الخمس وقسم نصها الذي قد نويت به ومش هو لازم لك.
19: يلا
0: تسلم.
2: سلام، مرحبا.
0: خرط على الهواء.
2: ألو.
20: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله.
20: أنا سعد.
0: تفضلوا.
20: أختي قد 4 سنين عندنا حادثة، وزوجها ما قد لحق شلة مرة، وهو متزوج.
0: المفروض إذا تبصروا كيف تصالحوا بينهم.
20: ما راح يقدم نفس.
0: ها؟
20: يقدم نفس ما بيجي يشوف.
0: تقدموا ناس ما رضيش.
20: أيوة ما بيجي يشوف.
0: اطلبوه من القضاء.
20: الله سعد، شكرا.
0: العفو.
2: سؤال، مرحبا.
21: بالله والله.
2: تفضلوا. نعم. بنسمعك. نعم،
21: معي سؤال.
2: تفضلوا.
21: ما معنى قوله تعالى في سورة يوسف وقلنا حاشا لله من اقترن نسوى بالله؟
0: وقلنا ما؟
21: وقلنا حاشا لله.
0: أيوة.
21: من المقصود بالله؟
0: الله سبحانه وتعالى، لكن حاشا الله أو حاشا لله أن يكون هذا بشرا. هذه كلمة تقول بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هذا بشرا، أو لا يصح، أو لا يجوز أن يكون هذا بشرا، هذا معناها.
21: بس النسوة ما كانوا مؤمنين.
0: ها؟
21: النسوة ما كانوا مؤمنين بالله.
0: هو في الغالب المشركين بيكونوا مؤمنين يعني معترفين بوجود الله، إنما بيعدوا الأصنام الأخرى شريكة لله.
21: هاي الله شكرا.
2: في أمان. سؤال مرحبا.
1: الخير.
2: مساء النور.
0: أيوه. أيوه. صائم وما هو؟
1: إذا كان صائم وهو يطرش يعني.
2: صائم صائم وطرش؟
1: أيوة صائم ويجي يعني كي.
0: طلعاني ولا بدون قصد؟
1: لا بدون قصد. هل صيام الكبير؟
0: صيامه نعم يصح ما لم يرجع شيء من الذي خرج إلى جوفه، إذا خرج إلى فمه ورجع إلى جوفه يفطره، أما إذا لم يرجع شيء فليس عليه شيء.
1: شكرا جزاك الله الخير.
0: وإياكم.
2: السلام. مرحبا. مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. انقطع الاتصال، اتصال آخر. مرحبا. ألو. نعم اتصال آخر. مرحبا.
22: نعم
2: صحيح. سنور. نعم تفضلوا.
22: ايش؟
0: لا ضروري ينظف لقفه حتى يزيل الخلال الذي بين الاسنان رجله يسبر الوضوء حقه.
22: اللهم
0: صل على محمد. صلي على محمد وعلى اله. ايش؟
22: عندما يعني
0: يصفه جنابه. ماشي يسبق يغتسل من الجنابه ثم يتوضا.
22: ايوه يعني قبل
0: ما
22: يصلي واحد صح؟
0: ايش؟
22: قبل ما يتحمم يتوضا واحد.
0: ما هذا الوضوء الذي قبل التحمام مندوب، اما الذي بعد التحمام فهو حق الصلاه.
22: سؤال
0: اجر الجميع.
2: سؤال. نعم مرحبا.
23: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
23: يا شيخ جدي زوج أختك قبل 30 سنة وأعطاها من نصف مشخص.
0: أعطاها منه؟
23: أعطاها نصف مشخص رفت منه.
0: تمام.
23: نصف مشخص غير مهرها أعطاها.
0: تمام تمام. وش المشكلة؟
23: أيوه وبعد الفترة أحتاج فلوس أخذ منها نص المشخص ومباع، والآن جيت تشتي حقها قال لها أنا عبيتك مني رفت ما أعرفش عندي رفت.
0: الرفت حقها.
23: أيوة عباها الرفت غير
0: حقها. حقها يرجع لها حقها.
23: ها؟
0: يرجع لها حقها.
23: أيوة الآن مهرها قال أنا جبت لك مني هدية ما
0: حتى لو جاب لها لو جابها لها قدو حقها وبدل لها.
23: خير إن شاء الله.
2: جمال. السلام. مرحبا.
24: الو.
2: نعم.
24: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
24: كيف حالك؟
0: الله يعافيك.
24: ما حكم يا شيخ من يخطب الخطبة وهو ما بيصلي الفجر؟
0: ادوا لهم خطيب غيره ما لقيته الا هو يخطب.
24: يعني هو بفرض نفسه هكذا ما بالله هو يخطب.
0: وانتوا افرضوا واحد بدله.
24: يلا خير.
0: يلا الله.
24: يلا الله.
2: السلام. مرحبا.
25: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
25: يا أخي أنا أبي شهيد في سبيل الله تراي. وسيدي جنب علنا إدعاء وطرح لنا ما كان الذي خلنا.
0: تمام.
25: وبعد أبيه قام لنا إحنا لحالنا أبيه على أم ثاني معفصل من بعد أمه.
0: تمام.
25: كان يقول أبي كان يقول سيدي يا أبي اقسم جهالي أنا بين أصير بين حرب بين أصير بين بين بل ما عدا قسم مش حقي. ثم بعد أبي استشهد الله يرحمه وهو ما قد له إلا يجي شهر وشغلنا عند استرشاد كان يشتي قسم وإنا قسم يا الله كان يريد تفصل من التركة وإنا من التركة قال مجابل ما شكوا أجا على برا قلنا هو ده بيشكى اقتصاد
0: يعني ما فعل داله برك ما هو
25: اقتصاد بي
0: بناي ايوه
25: هو الكبير هو الذي شقا وتعب وضيق كان بعد طلع يقسم ونقسم بعد ما استشهد بي بالشري كان معاه بيفصل من بعد امه قال اشتي رد التركه للجهل كامل قلنا ما يصبرش هذا حتى ما لك منه الا ربع قال ماشي قلنا يلمس مقابل معنا قال مقابل ما تكسبوا الجهال الزرع قلنا منين تكسبوا الجهال الزرع ما قد صبروا هو من حق التركه للتركه ما فعلوا شيء قال ما بالله هكذا ولا هكذا ابو سيطاني قلنا ما عم بطش حقنا ما معك منه الا الورث والباقي حقنا ودي حقه من بعدك قال معه انا عدو متنازل اشتدر ادراج على السبس وعلى رجع وعلى الضع يعني بختصنا خبص ما عد الله غلبنا لها التركه كامله ورحنا لنا ورزقنا على الله وبس
0: كيف ما اشتهتوا بدكم تفلتوها لك كامل بدكم تطالبوا عند القضاء يجوز لكم
25: طلبنا فصل جدتي قال ما بالله انا عدتي لكن اشتي السدس منه واشتي قلنا قدك عارفنا وبنازلت على السدس وباع كان كيف الخبر حتى
0: الورث حقه الدولة
25: وقت بنازل وجميع الورثة تنازلت في السدس
0: ها
25: وبصمنا وعمدنا في المحكمة
0: وذا الحين اشتي يتراجع
25: وذا الحين اشتي يتراجع لان احنا ما خبيناش على ما اشتي من الطلبس الفرقي
0: هو يصبر الله يتراجع
2: سؤال اخر
25: هذا يصبر الله يتراجع
0: هو الهبة نوعان هذا عبارة التنازل عن هبة فاذا هو هبه لكم لله عز وجل فما يجوز له المراجعة وان كان هو هبه مقابل مصلحة او حاجة يرجوها منكم وما حصلت له في جزء لها التراجع واضح؟
25: واضح معد معنا سؤال يا أخي
0: تفضل
25: قمنا نشتي نعمر لنا بيت أنا في أرض
2: اختصار نعم
25: وهو الأرض من حقه طرح لنا قلنا يا سيدي طلبوا مننا في محصصة الشهداء ورقب الملكية لأبناء الشيء رأي
0: نعم
25: صرنا بعنا ورقع عند أمين شرعي وأمور بيضاء وعلى هذا يطلنا مساعد نفعل لنا بيت
0: نعم
25: قمنا الدولة المساعدة والبيل لما قد احنا بنعمر جاء حجرنا قلنا لنا حجرتنا قال فعلوا نقل ما بينكم انتوا عمومات من هذا الموضع الى هذا الموضع الذي هم عمومي فيه مع جدة فيه هو 400 لبنة وهذا الذي طرح لنا يجي 70 لبنة قلنا ما عنا طرح شاك هذا ونحن نعتقد الوقت باسمه خلينا نعمر قد بقى الفلانة ورقة شده يشده هذا منك شده
0: اصبر يبصر الأرضية الذي أداها لكم تعمروا لكم فيها بيت إذا هو يشتي يخصمها من الذي حقكم في الإقعاد
25: تقولنا هكذا قال ماشي
0: بصروا لا بينكم أنتم ويا مشكلة السدو أفضل
2: سؤال آخر
25: تبعنا فتوى عن سيدي شمسة تنجل ما يحكى لها التراجع حسب قطة بينها فيه
0: خلاص بعد فتوى سيدي شمسة تنجل
2: في امان
25: الله
2: استقبل الاخر اتصال مرحبا
4: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
4: عندنا سؤال
2: باختصار نعم
4: واحد قال وصل له عند صاحب الدكان يشتري له قد تزريق مارض يشتري له قال له حرام طلق ما عاد يشتري من عندك
0: اذا اشترى من عندك طلقه على مرته
4: طيب السؤال الثاني في واحد جاء أكلت بالدم أكل عليها فرق وصار حسن مدعوب وما
0: ما يجوز لها تتوب إلى الله وتستغفر
4: يلا خير يلا
2: في أمان الله نكتفي بهذا القدر من استقبال الاتصالات بقي دقيقتين اقرا ولو بعضا من الرسائل قال استلفت من ابي 3500 يمني قبل 35 سنه وقد مات يتوها بسعر الان ولا 3500 على ما كانت
0: 3500 يمني على ما كانت
2: هل مسح الرأس والعنق ثلاث مرات ولا مرة واحدة
0: المذهب أن الثلاث مرات
2: احنا مجموعة نشتغل في مزرعة البعض بيصلي والبعض لا يصلي هل يجوز نجتمع ونأكل سوا ونجلس
0: الأفضل الذي بيصلى ونم يأكله العالم
2: أنا رجعت البلاد رحت البلاد زيارة عند بيت أخي جلست أسبوع وبعدها أنا قلت لهم أني أروح صنعاء وزوجة أخي قالت والله إن إذا سافرت أنها لا تربطني بحبل وأنا سافرت هل وهي لم تربطني هل علي كفارة
0: لا الكفارة على زوجة أخيها
2: أرضية بريكة هي سبيل يجوز يطرحوا المنظومة الشمسية ارتواء زبير يسكوا منه
0: إذا الارتواء سبيل أيضا وإلا فلا.
2: آخر رسالتين، عندما أذهب إلى عمل جهدي أستأجر باص على الماشي، وأحيانا أختي تكون غائبة أضطر أن أذهب وحدي فوق الباصات، فهل أنا آثمة؟
0: إذا ما هو بريد يعني 20 كيلو أو هكذا في جزء، وإلا فلا يجوز لها.
2: آخر رسالة الوقت، هل أجمع النافلة الأربع ولا ركعتين وأسلم؟
0: النوافل ركعتين ركعتين، ما بش نافلة أربع إلا في الصلاة الذي قبل الظهر.
2: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ الرسائل وما هي بالمئات، وأيضا ما لم نستقبل الاتصالات. لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد أشهد أن أحسن الله إليكم سيدي الكريم
0: وإليكم،
2: كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبل خالص التحية مني محمد يحيى الصومني من أخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: أنا في بحر المعاصي
6: من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا هيهات.

0: وخليناها.
1: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
2: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم من خشامة.
3: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتسجوع يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
4: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتناهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.
5: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرض

0: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك

لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفي

أمن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنا ابنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة المعرفة والإحاطة. أقول فيها: أجهل الناس بربه من توهم أنه أحاط معرفة به. فعلامة المعرفة بالله محدود التخلص من كل الدعاوى والحدود. في هذه الكلمة إشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم من عدم إمكان الإحاطة بالله أو إدراك الله، كما قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الإدراك هو الإحاطة، هو الوصول إلى الشيء والإحاطة به، مثل ما ندرك، نحن ندرك مثلا الزهرة مثلا فنحيط بها من كل الجوانب، نرى لونها، نرى شكلها، ندرك رائحتها، ندرك كل ما يرتبط بها. فهذا الإدراك إحاطة، والإحاطة تكون بالمحدود المجسم المتحيز المركب، وبالتالي هذه الملون، لأن الأبصار لا يمكن أن ترى شيئا لا لون له، لا لون له. وبالتالي الإحاطة تكون بالأجسام، وتكون كذلك بالأمور، حتى لو لم تكن في عالم الأجسام تكون في الأمور التي يمكن احتوائها، مثلا معلومة مثلا، فيقول شخص أحط بتلك المعلومة، درست مثلا الفيزياء، كل قوانين الفيزياء الموجودة التي عرفها طبعا البشر، أو عرفت كل الأدوية التي تعالج مثلا مرضا معينا وأحط بها معرفة، فهنا أو أحط بالنحو أو أحط بالصرف أو أحط بلسان العرب والمعاجم، فهذا كله ممكن. لماذا؟ لأن هذه محدودة مهما كانت كثرتها ومهما كان. أما الشيء الذي لا يمكن أو ليست له نهاية، هنا لا نقول أننا أحطنا به. الأعداد مثلا، العدد ما لا نهاية. هل الشخص يقول أحط بالأعداد؟ لا يستطيع أن يقول، لأنه إذا جاء بأي عدد قال مليار مليار مليار مليار، فيقال له هناك أعداد أكبر، هذه الأعداد التي ذكرتها أضف إليها نفس العدد، وبالتالي ما لا نهاية، يعني لا يمكن أن يحاط بالعدد، ما لا نهاية. طبعا هذا مثال على أن هناك ما لا يحاط به. إذا كان هذا في عالم الأعداد فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ وكيف يمكن أن يحاط به؟ وكيف يمكن أن تدعى معرفته؟ لذلك عندما يقول الشخص أنا أعرف الله، فهذه معرفة مجازية أو معرفة فقط يعني عامة، يعني مثل ما يقول الشخص أنا أعرف الأعداد، فهو يقصد لا يقصد الإحاطة، وإنما يقصد الأعداد المعروفة أو الأرقام مثلا أو الرياضيات مثلا، فهو لا يقصد الإحاطة. هكذا بالنسبة لمعرفة الله تعالى. ولذلك البعض، أنا طبعا لا أحب هذا، أن يميز يقول فلان عارف بالله وفلان. طبعا هذه الكلمة القرآن الكريم ذكر بدلها، ذكر أولياء الله، ذكر المؤمنون بالله، ولو أن كلمة أولياء الله أدل دلالة، لأن فيها المعرفة وفيها كذلك نصرة وفيها المحبة وفيها كل مقتضيات الإيمان. لذلك المصطلح الحادث الذي ربما الصوفية خصوصا اهتموا به، فهذا الأمر قد يوهم الكثير أن هذا الشخص قد أحاط معرفة بالله، وطبعا هذا انحراف. وللأسف هناك من الصوفية أو من غيرهم من دعوا بعض المعرفة، لا يقولوا الإحاطة، ولكن تصوروا أنهم وصلوا إلى معرفة الذات وإلى آخره، وفسروا ما يسمى بالوحدة الموجود إلى آخره. وهكذا نرى التيارات السلفية، من يسمى قديما بمذهب أهل الحديث، تصوروا كذلك أنهم أحاطوا بالله فصوروه بصورة الأجسام، وكتبوا في ذلك الكتب الكثيرة وسموها كتب التوحيد، وكان يعني بعضهم يقول هذه كتب الشرك وليس كتب التوحيد. ابن خزيمة ألف كتاب التوحيد ووصف فيه ربه سبحانه وتعالى كما يصف الأجسام، له عين وله يد وله كذا إلى آخره، وتصور أن الكمال في هذا الأمر، وذكر أنه إذا كان كمال الإنسان في وجود عين له فهذا يقتضي أن يكون لله تعالى كذلك عين، بل عينان ويدان وأصابع، وقالوا بأن الأصابع في اليد، وبالتالي تصوروا أنهم هم الذين يعرفون الله، وتصوروا أن المنزه يعبدون الوهم لأنهم لم يصوروا الله بتلك الصورة. إذن هؤلاء كذلك تصوروا أنهم أحاطوا بالله، وهم في الحقيقة حدوه ووضعوا له حدودا، وكل محدود ناقص، كل محدود يعني أنه يمكن أن يزاد عليه، وما دام يمكن أن يزاد عليه فهو ناقص،
وبالتالي الإحاطة يعني الفقر، تعني الحاجة، تعني العوز، تعني النقص، والله تعالى لا حدود له، ولذلك لا يمكن أن يحاط به، لا يمكن أن يدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني البعض عن هؤلاء يقولون أنه نعم لا يمكن إدراكه في الدنيا ولكن يمكن إدراكه في الآخرة، ووضعوا الكثير من الأحاديث في ذلك، وأنهم يرون ربهم كما يرون الشمس، يعني الشمس محدودة كذلك يرون ربهم كذلك، وذكروا أنه في الموقف يظهر ويعرفه المؤمنون بساقه. طبعا هذا كله جهل بالله، الله سبحانه وتعالى يعني لا تدركه الأبصار مطلقا، لأن كماله لا حدود له، ومهما أوتي الإنسان من طاقة فإن هذه الطاقة تبقى قاصرة سواء في الدنيا أو في الآخرة. هل يعني أن الإنسان عندما توضع له مدارك خاصة في الآخرة هل يمكن أن يحاط؟ لا يمكن، لأن الله تعالى لا يحاط به، ولذلك مهما قوينا هذه المدارك لا يمكن أن تحيط بالله سبحانه وتعالى، لأنه الكمال المطلق، العظمة المطلقة. ولذلك الذي يتوهم أنه أحاط معرفة بالله هذا جاهل بالله. الله تعالى ذكر في القرآن الكريم لهذه الإحاطة، والله من ورائهم محيط. طبعا الإحاطة، الإحاطة المرتبطة بالكمال المطلق لله ليست فقط في ذاته، في كل شيء، يعني الله من ورائهم محيط، يعني كل شيء الله تعالى هو المحيط به، هو المحيط بهم، بحيث لا يتجاوزون ما أمر، لا يتجاوزون تقديراته، لا يتجاوزون حدودهم. يعني مثل ما تقول الثانوية والماجوسية بأن هناك إله للخير وإله للشر، وبعض الأديان تقول أن هناك صراع بينهما، فليس كذلك، الله تعالى له الأمر كله، وبالتالي هؤلاء لا يسوون شيء أمام ملك الله، الله تعالى يتيح لهم الحرية أن يفعلوا ما يشاءون ليختبروا، ولكن ليس لهم أن يحيطوا أو إلى آخره. وهكذا الله تعالى ذكر هذا القرآن الكريم، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. وبالتالي إحاطة الله يعني هو المحيط بخلقه وهم لا يحيطون به، هو المحيط بهم يعني العالم بهم، القادر عليهم، المدبر لشؤونهم، المتصرف فيهم، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن يحاط به، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصارم وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
7: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا عوامل الخطورة أثناء الحمل. كونوا معنا. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي، طبيبة مقيمة في جراحة وأمراض النساء والتوليد في إذاعة آفاق، حياكم الله دكتورة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم دكتور، وشكرا لكل طاقم إذاعة آفاق FM وكل مستمعينا الأكارم، ونتمنى أن تكون حلقة مفيدة مليئة بالمعلومات لتنفع بها إن شاء الله كل الحوامل في هذه الحلقة.
7: شكرا لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-88-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-080-01-33-080-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية دكتورة، لطالما هناك الكثير من عوامل الخطورة أثناء الحمل، والتي ينبغي على المرأة أن تذهب مبكرا وأن تسعف نفسها إلى أقرب مرفق صحي. والهدف من حلقتنا هذه هو رفع وعي المرأة الحامل وأسرتها بعلامات الخطر التي قد تشير إلى حدوث مضاعفات خطيرة، والتأكيد على أهمية عدم الانتظار أو العلاج الذاتي عند ظهور الأعراض الخطيرة. المحور الأول، دكتورة، لماذا نحتاج إلى الحديث عن علامات الخطر أثناء الحمل؟
8: كما هو معروف أو نحن نعرف أن الحمل عبارة عن رحلة. هذه الرحلة قد تكون جميلة، فيها تغيرات يصاحبها. هذه التغيرات في منها التغيرات الطبيعية الفسيولوجية اللي تظهر بشكل طبيعي خلال الحمل، ويجب على المرأة الحامل وعلى المجتمع والأسرة معرفتها.
7: نعم.
8: كما هنالك تغيرات طبيعية، هناك تغيرات أو أحداث قد تحصل غير طبيعية، وجودها يعتبر إنذار بوجود مضاعفات قد تضر الأم أو الجنين. هذا اللي احنا نسميها علامات الخطورة. أهمية علامات الخطورة أن المريضة أو المرأة الحامل والمجتمع يعرفوها، بحيث نحن نعرف ما هي العلامة الخطر وما هو المرض اللي ممكن تشير إليه، بحيث تطلب الرعاية الصحية والخدمة الطبية في الوقت المناسب تفاديا للمخاطر اللي ممكن تحدث عند إهمال هذا العلاج.
7: نعم، معنا اتصال. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا دكتور؟
7: الحمد لله. تفضل والدكتورة تسمعكم.
2: معكم الدكتور محمد الدهية الزرحاني،
7: حياكم الله.
2: كيف يعني هذا مضاعفات الحمل؟
8: أهلا.
2: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليكم مستمعين معنا لنهاية الحلقة، وإحنا بإذن الله نغطي المضاعفات ونغطي العوامل الخطورة والعلامات الطبيعية. إذا معكم أي استفسار ممكن تواصلوا معنا نهاية الحلقة.
2: تسلموا.
7: يلا الله يرعاكم. نعم دكتورة، قال السؤال الذي ذكرتموه، لماذا نحتاج إلى الحديث عن علامة الخطر أثناء الحمل، ذكرتموها بالتفصيل. هل كل امرأة حامل معرضة للمضاعفات؟
8: مش بالضرورة أنه كل حامل معرضة للمضاعفات، والمضاعفات اللي تتعرض لها المريضة مش شرط أن كل المريضات ممكن تتعرض لها. في معانا مخاطر أو مضاعفات ممكن تحصل في الشهور الأولى أو في الشهور الوسطى أو في الأخير، أو ممكن تكون رحلة الحمل رحلة سليمة من غير مضاعفات إذا كان فيها اهتمام صحي ومتابعة للطبيبة في الوقت المناسب.
7: نعم، مثلا هل هناك مثلا أنتم ذكرتم مثلا في الأشهر الأولى، في الأشهر الثانية، الأشهر الأخيرة من الحمل، هل هناك مثلا أمراض معينة تعرض لها الأمهات الحوامل، سكري، ضغط، تسمم حامل أو ما إلى ذلك؟
8: أولا، أول 3 شهور في الحمل إحنا نسميها يعني شهور حساسة جدا، كل علامة فيها تنذرنا بوجود شيء معين. مثلا التغيرات الطبيعية اللي بتحصل في هذا الأول 3 شهور يعني كنتيجة فسيولوجية لارتفاع هرمون البيتا اس سي جي اللي هو هرمون الحمل، ممكن تكون اللي هي الجي، الغثيان، كثرة التبول، هذه أشياء قد تكون طبيعية. ولكن هنالك أشياء أو أعراض قد تكون غير طبيعية ممكن تنذر بوجود علامة أو وجود مرض. هذه الأعراض أولها ممكن تكون النزيف
7: المهبلي.
8: النزيف المهبلي في أول 3 شهور يعتبر مش شرط أنه يكون نزيف شديد، حتى ولو وجود قطرات من الدم هي عبارة عن إنذار. هذا الإنذار لعدة فروع وعدة أعراض. مثلا النزيف المهبلي الغير مصاحب له ألم ممكن يكون إنذار بالإجهاض، يحتاج رعاية صحية وتقييم طبي سريع. كمان أسباب النزيف ممكن يكون حمل خارج الرحم، أو قد يكون حمل عنقودي. عشان نفرق بينهن لازم تكون المريضة معانا ومتابعة بالفحوصات وبجهاز التلفزيون. غيرها ممكن تشعان الأم مثلا من ألم شديد، هذا الألم قد يكون أسفل البطن والظهر أو قد يكون في إحدى الجوانب اليمنى أو اليسرى. وجود الألم أكيد حيكون حاجة غير طبيعية، وخاصة لو كان في جهة معينة في اليمين أو اليسار، هذا قد يدل مثلا على وجود حمل خارج الرحم، والحمل خارج الرحم يحتاج رعاية صحية، خاصة لو كان مصاحب مثلا نزيف مهبلي يحتاج تدخل سريع. غيرها ممكن تجينا المرأة الحامل فيها تعاني مثلا من جي، هذا الجي ما عادوش الجي الطبيعي اللي بيجي مثلا في الفترة الصباحية أو نتيجة الأكلات معينة، بيكون جي مستمر مصاحب له مثلا جفاف، ما عاد فيش أي وجبة تأخذها الأم تبقى داخل معدتها. هذا الحالة كمان تعتبر خطيرة، ما نقدرش نسميها مضاعفات عادية أو نتيجة للتغيرات الفسيولوجية للحامل، ممكن تؤدي إلى الجفاف، إلى اللي هي فشل كلوي لا قدر الله. لذلك كمان هذه الحالة ممكن أو مهمة إسعافها وتعويض السوائل ومعرفة السبب في أول ظهورها.
9: نعم دكتورة، ذكرتم موضوع الطرش المستمر، الجي المستمر اللي احنا بنسميه هايبر إيمسيز، هل لديكم نصائح في هذا الجانب يعني لمستمعاتنا الكريمات ولكل من يسمعنا من الأهالي؟ هل هناك مثلا وجبات معينة أو فواكه أو خضروات مثلا تنصحون بها الأمهات لتخفيف الجي الزائد يعني؟
8: أكيد يكون في معنا مثلا نصائح في هذا الموضوع. لازم الأم الحامل تعرف أنه متى حيكون الجي اللي موجود معنا مش طبيعي. يعني معروف أنه الجي ممكن يكون في فترة صباحية بعد وجبة مثلا معينة وبينتهي، بتكون الأم أهم حاجة فيها أن الأم تقسم الوجبات، بدل ما تأخذ 3 وجبات مثلا كبيرة تأخذ 5 وجبات أصغر. الصبوح مثلا ما يحتويش على الدسم، ما يحتويش على السكريات الزيادة أو على الدهون الزايدة، مثلا تكون الصباح بأشياء ناشفة، شعير، خبز، البر وغيرها، وتدرج الوجبات تدريجيا. بعد الوجبة ما تحاولش مثلا أنها تستلقي أو تمتد، بتحاول مثلا أنها تكون جالسة في الوضعية اللي هي الجلوس أو تقوم بالأعمال اللي هي الخفيفة. لكن الهايبر إيمسيز اللي هو الجي المستعصي أو المتكرر، هذه الأشياء كلها ما عاد بتنفعش معه، لأنه ما عاد فيش وجبة للأم ممكن أن تأكلها وتظل عليها، لأن كل أكل حتأكله حتخرجه، يعني لدرجة أنه حتى الماء المريضة إذا شربته بتستفرغ. إذا في هذا الحالة بتكون المريضة عرضة بشكل كبير للجفاف، بتكون عرضة للفشل الكلوي. إذا في هذا الحالة ما عاد نقدرش نحن نقدي للأم نصائح أو نحن بنخليها على داخل المنزل وترجع لنا الأم مثلا بمضاعفات كبيرة وإحنا مراعين للنصائح. النصائح والإرشادات بتكون في حالات طبيعية تخفف منها، وفي كمان علاجات أو أدوية بتخفف منه. لكن إذا وصلنا لمرحلة إنه ما عاد فيش أي حاجة بتبقى في معدة المريضة، ما عاد فيش معانا أي علاج تستجيب له، في هذا الحالة لازم يكون في معاها رقود داخل المستشفى وتأخذ السوائل بناء على البروتوكولات الطبية، ونحسب لها كمية الداخل وكمية الخارج من البول تفاديا لوجود الفشل الكلوي وتفاديا لمضرة الجنين نفسه، ومعرفة السبب الناتج عنها، هل يكون مثلا معها مشاكل في الغدة الدرقية، هل يكون مثلا أو أي اضطرابات هرمونية ثانية يتم علاجها وإعطائها علاجات تمنع اللي هو الجي وبالتالي تخفف منها ونحسن حالة الأم.
9: نعم دكتورة نشكركم على هذه المعلومة. طبعا هل الصداع أثناء الحمل يعتبر مثلا أمر عادي أو أنه نتيجة احتمالية وجود مضاعفات ما؟
8: الصداع احنا بنخاف منه بعد الشهور الأولى، يعني من نص الحمل تقريبا من بعد 20 أسبوع. طبيعي ان المريضة الحامل تحس بصداع خفيف نتيجة مثلا للهبوط اللي بيحصل لها، نتيجة مثلا لوقوف مستمر، هذا الشيء طبيعي، ممكن يهدى بحبة باراسيتامول صافي. ولكن اللي احنا نخاف منه انه من بعد او من الشهر السادس او السابع اللي بيكون من بعد 20 أسبوع، وجود الصداع علامة انذار لوجود تسمم حمل اللي احنا نسميه تسمم حملي، واللي يعرفه المجتمع بارتفاع ضغط الدم للمرأة الحامل. وهذا الصداع قد تكون علامة، ولكن ما حتكونش العلامة الأولية لوجود تسمم حمل. التسمم الحملي بيبدأ في البداية بتورم في الجسم وارتفاع ضغط الدم، يعني المريضة إذا كانت بتتابع في عيادات رعاية الحوامل مجرد ما نقيس ضغطها حنشوف الضغط مرتفع، حنشوف تورم، حنعمل فحص البول حيظهر لنا وجود بروتين، ما حيظهرش الصداع إلا في المراحل اللي تكون فيها المرض قد أصبح سبير، يعني أصبح حاد.
9: نعم مثلا هناك، هل هناك مثلا أعراض أخرى مثلا تتعلق بالعين بالإضافة إلى الصداع، يعني صداع مثلا مصحوبا بصغللة أو تشوش؟
8: الآن إحنا لو جينا نتكلم على الفترة الثانية من الحمل اللي هنسميها second trimester اللي هي من بعد أو من 14 أسبوع إلى 26 أسبوع. طيب هذه الفترة الآن حتكون المريضة ما بين الثلث الأول وما بين الثلث الثاني، يعني علامات الخطورة فيها ما حتشملهاش بس الصداع، يعني ممكن يجي معها اللي هو النزيف، ممكن يجي معها اللي هو الألم. واحد من هذه اللي احنا بنخاف منه هو وجود صداع أو زغللة في العيون، تشوف المريضة أشياء مثلا سوداء أو تشوف لمعة قدامها، يصاحبها مثلا ألم في المعدة، تورم الرجلين أو الساقين. إذن هذه كلها إذا اجتمعت هذه وجود علامة لوجود تسمم حملي، إذن لازم تحتاجها المريضة تأخذ أدوية لخفاض الضغط ووقاية من أني تدخل في التشنجات اللي ممكن تحصل لها وما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الأم والجنين.
9: نعم دكتورة، أنت ذكرتي موضوع تسمم الحمل، ما هو المقصود بالتسمم الحمل حتى يعني تكون المعلومة مبسطة للمجتمع؟
8: تسمم الحمل هو عبارة عن ارتفاع ضغط الدم لمريضة حامل من بعد 20 أسبوع لا تعاني من ضغط سابق، يعني إذا كانت المريضة بتتابع معنا وكان ضغطها طبيعي طوال الحمل، لكن وصلت لي مثلا 20 أسبوع 25 ما بعدها أو في الثلث الأخير من الحمل فجأة بنقيس ضغطها حصلناها مرتفع، يعني كان الطبيعي حكها 120 على 8 الآن جت لي 130 على 90، والله هذا بداية. إذا وصلت ل 160 على 110 مع وجود بروتين أو الزلال في اللي هي البول، هذا هو تسمم الحمل.
9: نعم دكتورة، لماذا يعتبر تسمم الحمل خطيرا؟ لأن البعض مثلا بيظن على أنه غير الحامل بتصاب بارتفاع ضغط، وما وليش احنا بنحذر مثلا الأمهات الحوامل في حال ارتفاع الضغط؟
8: والله ارتفاع الضغط أهم واحدة من أهم المشاكل اللي ممكن يسببها هو الإكلامسيا اللي هي المرحلة اللي هي الخطيرة منه، إن المريضة ممكن تتشنج فيها وتدخل بفشل في الأعضاء الحيوية. أولها ممكن يكون اللي هي الفشل الكلوي، ممكن يكون فيها تجمع السوائل حول الرئة للأم نفسها، ممكن بعدها نتيجة ارتفاع الضغط تدخل بنزيف في الدماغ مع مشاكله. أما بالنسبة للطفل ممكن في البداية يكون في تراجع في النمو، وممكن لو الأم أهملت نفسها أنه تدخل بعدها إيش بوفاة للجنين لا قدر الله.
9: نعم نشكركم دكتور على هذه المعلومات. نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا مستمعين الكرام لنكمل حلقتنا

لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإبن بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: دخل الزكاة.
1: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
0: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
1: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
0: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
1: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
0: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
1: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
0: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلى، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة أفاق في أمس وطلوع عين البصيرة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة أفاق، نناقش عوامل الخطورة لدى الأمهات الحوامل مع ضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي، طبيبة مقيمة في جراحة النساء والتوليد. حياكم الله دكتورة.
1: أهلا بكم دكتور.
0: وصلنا إلى النقطة الثانية التي هي ما هي عوامل الخطورة للأمهات الحوامل في الأشهر الثانية، يعني في الأشهر بعد الثلاثة الأشهر الأولى. أنتم ذكرتم الثلاثة الأشهر الأولى التي قد تحصل منها مثلا القيء الشديد، ها، النزيف، حمل خارج الرحم. لو تحدثونا ذا الحين عن ما هي علامات الخطورة التي تحصل للأمهات الحوامل في الأشهر الثانية من الحمل.
1: إن شاء الله. إذن الشهور الثانية من الحمل إحنا نقصد فيها هو شهر الرابع والخامس والسادس، وطبيا إحنا بنعتبرها من الأسبوع اللي هو 14 إلى الأسبوع 26. طيب هذه أكثر فترة بتكون مريحة تقريبا للأم، لأن التغيرات الطبيعية فيها بتكون خفيفة، لكن كمان لا تخلو من علامات خطر قد تكون موجودة فيها. أول علامة خطر حتكون موجودة معنا مثلا هو النزيف المهبلي، ولكن أسبابه قد تكون إجهاض متأخر، أو قد تكون انفصال للمشيمة إذا صاحبها ألم شديد في البطن. اثنين، قد يكون معنا اللي هو الألم البطنية الشديد أو المستمر، قد يكون يا إما انفصال للمشيمة أو ممكن يكون أسباب أخرى مثلا في المبيض اللي منها الالتواءات أو التواء المبيض. ممكن يكون معنا نزول لماء الجنين، في هذه الحالة بتكون الأم والجنين عرضة للالتهاب إذا ما تمشي التعامل مع الحالة بشكل مبكر. غيرها زي ما تكلمنا سابقا، قد تشترك الأم مثلا من صداع شديد، تشوش في الرؤية، ألم أعلى البطن، غثيان مثلا يظهر لها في هذا الشهور، قي. هذه قد تكون علامات تسمم الحمل اللي احنا عرفناه بارتفاع ضغط الحمل. كمان غيرها قد تكون في معانا اللي هو التورم المفاجئ، يعني طبيعي ان الأم هيكون في معاها تورم مثلا في الرجلين وهذا طبيعي خلال الحمل، لكن التورم الشديد قد يكون واحدة من علامات تسمم اللي هو تسمم الحمل.
0: يعني أنت تذكرين تقصدين أنه قد ممكن يحصل تورم للأمهات الحوامل خفيف، يعني
1: أيوة إذا كان في الساقين بدرجة خفيفة هذا الشيء طبيعي، فسيولوجي بيظهر معنا خلال الحمل. لكن إذا كان التورم هذا شديد ومصاحب لمثلا تورم مثلا أصبح معنا في الوجه، أصبح معانا تورم في البطن، في هذه الحالة هيكون واحد من العلامات لتسمم الحمل اللي يحتاج متابعة وقياس ضغط ومتابعة رعاية الحوامل للتأكد من بقية الأعراض والفحوصات لتأخذ المريضة فيها العلاج المناسب في الوقت المناسب.
0: نعم. موضوع السوائل يا دكتورة، في حال خروج السوائل للأم هذا الحوامل ماذا ينبغي أن تعمل الأم والأسرة؟
1: والله عندنا كثير في المجتمع ما يعرفش يميز بين نزول الماء وبين الالتهابات اللي بتكون عند المريضة، بتختلف الشكوى عند المريضة بنزول الماء. ماء الجنين هو عبارة عن ماء صافي يشبه أيش اللي هو الماء بينزل بكميات مثلا كبيرة. هذه الحالة قد تكون أهم عامل لها هو وجود الالتهابات المهبلية المزمنة أو اللي ما تعالجتش لفترة طويلة. في حال وجودها تحتاج المريضة إلى أخذ مضادات حيوية للراحة التامة وتقييم حالة الأم وحالة الجنين. مثلا في وجود العدوى محتاجين مثلا نحن نعطي الأم جرعة المضاد الحيوي وبعدها إلى إنهاء للحمل، ولكن وجود نزول خفيف للماء بعد المتابعة، كان الماء حول الجنين كافي، كان صحة الأم كويسة، كانت نتائجها مثلا المخبرية كويس، احنا بنخلي الأم عندنا تحت الملاحظة ونتابع تتابع نزول الماء أو إيقافة.
0: نعم دكتورة، ذكرتم موضوع الالتهابات المتكررة، مثلا بالتأكيد على أن هناك أعراض طبيعية قد تأتي للأمهات الحوامل مثلا، وأعراض غير ليست طبيعية، يعني تعتبر من عوامل الخطورة. مثلا ما هي عوامل الخطورة التي تعتبر في التهابات المسالك البولية يجب التنبيه لها في هذه النقطة؟
1: طبعا التهاب المسالك البولية ما بيكونش حاجة فيها تغير طبيعي، هو الطبيعي فقط تكرار التبول.
0: نعم.
1: حتشتكي منها المريضة بشكل طبيعي في الشهور الأولى أو في الشهور الأخيرة نتيجة لتواجد الجنين داخل الحوض. أما الشهور اللي هي الثانية اللي احنا سميناها الرابع والخامس والسادس، ما بيكونش فيها الرحم داخل الحوض أصبح الآن داخل البطن، فهذه الأعراض بتخف. فوجود الالتهابات أو تكرر البول، الحرقة أثناء التبول، تغير لون البول، هذا أشياء ما حتكونش طبيعية، يعني هذه إنذار لوجود التهابات في البول تحتاج علاج. إهمالها قد يؤدي إلى ولادة مبكرة، إلى نزول ماء الجنين وغيره. هذه بالنسبة لالتهابات المسالك البولية. أما الالتهابات المهبلية تكون مثلا مصاحبة لها إفرازات مثلا صفراء رمادية أو خضراء كثيفة رائحتها مثلا نتنة أو كريهة، في أو مصاحب لها مثلا حكة شديدة، كلها تحتاج إلى تقييم صحي وأخذ العلاج المناسب ومعرفة السبب. يعني ممكن تكون الالتهابات المتكررة إنذار لوجود سكر حمل أو سكر مزمن المريضة ما بتستجبش أصلا فيه للعلاجات، أو ممكن تكون المريضة أصلا ما تابعتش أو ما أخذتش الأدوية وما هيش عارفة أصلا أن هذه الالتهابات بتدخلها في مثل هذه المضاعفات، أو أنها تفقد حملها اللي انتظرتها بفراغ صبر.
0: نعم دكتورة، في هذا الصدد معكم رسالة تقول: السلام عليكم يا دكتورة، ابنتي حصل لها تورم مفاجئ وهي في الشهر السابع، وذهبنا إلى الدكتورة قال الدكتور قال فيها فقر دم، ولا زال الورم فيها حتى الآن بل زاد.
1: التورم ما لش علاقة يعني بفقر الدم، لها علاقة مثلا بالبروتين إذا كانت فحوصات تسمم الحمل كويسة. يعني هذه الحالة كانت تحتاج أولا نقيسوا لها الضغط وحنشوف كم، تعمل فحص البول العادي ونشوف كم نسبة البروتين في البول، بعدها في معنا فحص نسميه الألبيومين كرياتين الريشيو، حنشوف كم الكمية اللي تفلترت مثلا من البروتين داخل اللي هي داخل البول نفسه، وبعدها حنشوف مثلا وظائف أو إنزيمات الكبد هل ارتفعت ولا لا. إذا تم استثناء وجود التسمم الحملي بنعمل فحص للألبيومين أو نسبة البروتين، إذا كانت ناقصة بننصح الأم مثلا أنها تزيد أكل البروتينات وأنها تخفف من الوقوف الطويل خلال الحمل، وأنه الوقت اللي بتكون مثلا فيه مرتاحة أو مستلقية تحاول ترفع رجلها شوية على مستوى القلب تقريبا حق 30 سنتي وبتتحسن. ممكن تكون المريضة اللي معاهم بعد الفحوصات اتضح مثلا أنه ما عندهاش تسمم حامل وعندها فقر دم، بتاخذ مثلا العلاج على حسب كم في كم شهر حامل وكم نسبة الدم اللي أصلا وصلت لها وبتم أخذ العلاج. لكن إحنا نربط بين فقر الدم والتورم، يعني هذه حاجة بعيدة.
0: أيضا معنا سؤال قال: الدكتورة السلام عليكم، متى يجب أن يأخذ حمض الفوليك، في الأشهر الأولى ولا في الأشهر الثانية الرابع والخامس والسادس؟
1: حمض الفوليك يفترض أن المريضة تبدأ تأخذه من أول ما تفكر أنها تشي تحمل، يعني كانت على وسيلة منع حمل والآن فكتها راغبة أنها تحمل تأخذ حمض الفوليك. وحمض الفوليك أهميته في أول 3 شهور، هذا بيكون لازم كل مريضة حتاخذه بوصفة مثلا طبية. احنا في معنا جرعتين له، الجرعة العادية اللي بياخذوها يعني أغلب الحالات بشكل طبيعي، وفي معنا الجرعة الأكثر اللي هي 5، هذه بتاخذها حالة معينة نسبة التشوهات عندهم عالية وعوامل الخطر عالية، فاحنا بنعطيها لهم.
0: نعم قال أيضا: السلام عليكم دكتورة، أعرف واحدة كانت تقول أنها حامل، كانت تظن أنها حامل بس ضلع فيها سوائل، ما عاد دفعها أي علاجات، بس إذا كانت فعلت فحص النظر قد كان في الشهر الخامس والآن في حالة لا أعلم بها إلا الله، نصيحتكم في هذا الجانب.
1: ما فهمنا كيف عندها سوائل،
0: يعني بيقول أنه كان بتظن على أنه حامل وضلع أن عندها سوائل، ممكن أصايت سوائل في البطن، يعني ما بدها تعرض نفسها على طبيبة واحدة.
1: أكيد يعني إحنا نعرف المريضة الحامل بفحص فحص اللي هو البول أو فحص الدم للهرمون نفسه، وعمل تلفزيون، يعني التلفزيون مثلا في الشهر الخامس أكيد حيوضح إنه هذا جنين أو هل هذا سوائل، أو لو كانت الحالة مثلا مش متابعة ممكن يكون مثلا حمل عنقودي، فالسوائل يعني كلمة مبهمة، يعني قد تكون سوائل بطن وهذه نحولها لطبيب باطنية، وقد يكون مثلا تجمع لحويصلات قد تكون مثلا حمل عنقودي وغيرها.
0: نعم أيضا معنا سؤال قال: السلام عليكم يا دكتورة، هل البكتيريا والديدان تؤثر على الحامل؟
1: إذا كان في لها أكيد حتأثر على الحامل، لو كان في معها أعراض مثلا هل معها إسهال، هل كان في مثلا ألم شديد، حيتم علاجها على حسب النوع وعلى حسب شكوى المريضة.
0: نعم إذا قال السلام عليكم، عندي طفلة عمرها 2 سنين ما رضعتش من أمها، أكلها كله حليب صناعي، واليوم أفحص لها البكتيريا، هل صحيح؟ ما علاجها دكتورة؟ يعني هو بيسأل إنه بنته ما رضعتش من أمها، والآن بيقولوا له يعمل لها فحوصات للبكتيريا، وكأنه بيقول إنه الحليب الصناعي له دور في موضوع الإنفكشن، يعني عدوى المتكررة.
1: والله الحليب الصناعي أصلاً إحنا بنعطيه في حال اضطرار، يعني الأم ما قدرش ترضع الطفل، كان في الدواعي مثلاً أخرى، جف حليب الأم، الأم حملت بالطفل مثلاً أو مولود آخر، فإحنا نعطيه الحليب الصناعي، في له جرعات معينة تعطى، لازم تهتم الأم أصلاً بنظافة الرضاعة اللي بتعطيها للطفل، لكن إن إحنا نعمل فحوصات للبكتيريا بس لأنها بترضع صناعي، يعني هذه حاجة مش منطقية. مثلاً هيعملها الفحوصات، إذا كانت عندها مثلاً شكوى، في معها إسهال حنعملها الفحص المناسب، في عندها ارتفاع في درجة الحرارة نعمل الفحص، أما إنه في معنا فحوصات نعملها للبكتيريا اللي حتكون ناتجة من الرضاعة الصناعية، ما حنعملهاش.
0: نعم. أيضاً يا دكتورة، ذا سؤال آخر، قال يا دكتورة أنا حامل في الشهر الرابع وعندي نزيف، إيش الحل؟
1: أولاً إحنا لازم نعرف النزيف اللي مع المريضة، هل نزيف شديد أو نزيف بس مجرد قطرات؟ لازم نعرف بعدين في التلفزيون يعني إيش نوع، هل عدد النبض موجود ولا لا، هل نزل جزء من الجنين وبقي جزء مثلا يكون هذا إجهاض، هل بينزل مثلا الدم هذا عبارة عن حويصلات يكون مثلا الحمل العنقودي. فكلمة نزيف ونسكت هذه كلمة مبهمة، يعني إيش الأعراض الأخرى، ما هي نتيجة الفحص الطبي للمريضة، وما هو نتيجة فحوصات مثلا التلفزيون اللي عندها، بحيث نعرف نقسمها، يعني هل هذا إجهاض أو أي نوع من الإجهاض اللي عند المريضة نقدر نتعامل معها.
0: نعم.
1: المهم أن المريضة ما تشوفش النزيف وتجلس في البيت.
0: معنا نفهم كلامك أنه عليها عرض نفسها على طبيبة فورا.
1: أكيد. نعم.
0: أيوة دكتورة، قال أيضا معنا سؤال، أتمنى أن تتحدثوا عن حمى النفاس. طبعا حمى النفاس عسى يكون لنا حلقة، الأعراض المصاحبة لما بعد الولادة، يعني علامات الخطر ما بعد الولادة، ستكون حلقة عن حمى النفاس وعن نزيف ما بعد الولادة وعن بقية التفاصيل. هل لديكم دكتورة نصيحة في هذا الجانب؟
1: حمى النفاس يعني موضوع طويل متشعب، صعب ان احنا نحصره اصلا في كلام معين، ولكن الاهم ان احنا نعرف انه يكون كحمى النفاس هي بتظهر ارتفاع في درجة الحرارة يعني 38.2 وأكثر بعد 24 ساعة من الولادة، يعني ارتفاع الحرارة في أول 24 ساعة ما نعتبرهاش حمى النفاس. طيب إيش النتائج أو ما هي الأسباب؟ بيعتمد على متى ظهرت الحمى، يعني هل في خلال اليومين أو فيما بعد. طيب ظهورها قد يكون نذير مثلا لوجود بقايا وحصل لها التهاب، التهابات في المسالك البولية، التهابات في المسالك مثلا اللي هي المهبلية، أو حتكون حمى أخرى مثلا اللي بتجينا وشائعة هي احتقان للحليب أو التهاب الثدي، ممكن يكون واحد من أسباب حمى النفاس. وهذه الأشياء الخاصة بالنفاس نفسها ممكن تجيلها أصلا حمى ناتجة مثلا عن الملاريا، عن التيفويد، أو أي أمراض أخرى قد تصيب الناس البقية.
0: نعم. وأنتم تذكروها بالتفصيل في تكون في الحلقة ما بعد علامات الخطر ما بعد الحمل
1: إن شاء الله بإذن الله،
0: حمى النفاس وغيرها من
1: إن شاء الله.
0: دكتورة، وصلنا إلى نقطة الولادة المبكرة الذي قلتم عنها من الأعراض أو من عوامل الخطورة التي قد تأتي في الأشهر الثانية الذي هو الرابع والخامس والسادس، إيهاب، أو الأشهر الأخيرة. لو تفصلوها في هذا الجانب، مثلا متى نسميها إيهاب ومتى نسميها ولادة مبكرة؟
1: إحنا بنسميهن الإجهاض، هو بيعتمد مثلا على عمر معين للجنين، مثلا خروج الطفل أو الجنين قبل 28 أسبوع هذا بيسمى إجهاض، بعد 28 أسبوع بنسميها ولادة مبكرة. طبعا هذا الأسابيع معينة بتختلف من دولة إلى أخرى على حسب الإمكانيات اللي متوجدة معاهم في الحضانة بتستقبل فيها الطفل. إحنا بالنسبة لنا في اليمن إحنا بنعتبره ما قبل 28 أسبوع هذا إجهاض، يا أو مبكر أو متأخر، من بعد 28 أسبوع بنعتبرها ولادة مبكرة في حال ظهرت. الشهور الثلاثة الأخيرة هي شهور تعتبر يعني المضاعفات فيها ممكن تكون أكبر، واحد منهم زي ما ذكرت الدكتور هي الولادة المبكرة. إيش يعني هالولادة المبكرة؟ ظهرت للمريضة تقلصات رحمية منتظمة، ألم أسفل البطن والظهر، هذا الألم مع الوقت حيزيد، المدة ما بين الألم والألم حتقل، حيصاحبها خروج إفرازات مهبلية تكون مثلا زي المخاط المصبوغ بالدم، ما حتهدأش المريضة بأي مسكنات. هذه علامة لولادة مثلا تكون ولادة مبكرة، وهي واحدة من علامات الخطورة اللي بتظهر في الشهور الثلاثة الأخيرة.
0: نعم. أيضا دكتورة، ضيق التنفس، هل ضيق التنفس مثلا طبيعي أثناء الحمل أم ماذا؟
1: والله ضيق التنفس يحتاج مننا رعاية صحية وانتباه مهم. قد يكون طبيعي نتيجة لضغط الطفل على الحجاب الحاجز، وهذا بيحصل عند الأغلب، وبيخف في آخر وما قبل الولادة، لأن الطفل بيحصل له اللي هو الانحشار داخل الحوض فبيخف الضغط. لكن كمان في نفس الوقت ممكن يكون علامة لوجود نسميها جلطة رئوية. إذا زاد ضيق التنفس صاحبه مثلا ازدجاج أو في كتمة أو ألم مثلا في الصدر، خاصة لو كانت قبلها المريضة مثلا بتشتكي بألم في أحد الرجلين أو تورم لرجل واحدة من غير الثانية. احنا في تسمم الحمل ذكرنا انه بيحصل معانا تورم في الرجلين مع بعض في نفس الوقت.
0: نعم.
1: لكن في وجود اللي هي الجلطات الرجل حتكون تورم لرجل واحده، حيكون فيها الم او شويه احمرار. اذا ما اخذتش المريضه الرعايه الصحيه لها في الوقت المناسب ممكن تنتقل من جلطه مثلا في الساق الى جلطه رئويه.
0: نعم. معنا السؤال ايضا دكتوره، الذي هو المحور السابع من محاورنا، حركه الجنين. متى تبدأ الأم عادة بالشعور بحركة الجنين، ومتى تصبح قلة حركة الجنين علامة خطر؟
1: طبعا حركة الجنين الأم تحس فيها تقريبا من منتصف الحمل، وبتفرق مثلا لو كانت الأم بكرية أو لو كانت الأم متعددة. يعني الأم ممكن تحس فيها من 16 أسبوع، أما البكرية هتحس فيها مثلا من 20 أسبوع. طيب الحركة الأم أصلا بتحسها حتزيد مثلا معنا في الشهور الأخيرة، ومتعود الأم عليها بنمط معين. إذا بدأت تخف هذه الحركة عن ما كانت عليه، هذه واحدة من علامات خطر لازم إن احنا نتابعها ونتأكد أصلا هل قل الحركة كان فعلا ناتج عن وجود مثلا تأثر على صحة الطفل، هل الماء مثلا كان قليل، أو الطفل هذا عدى الشهر، أو الأم مصابة مثلا بمرض سكري. فإحنا بنتلافى المشكلة في وقت مناسب بعد عمل مثلا اللي هو التخطيط للجنين، فنعرف هل الحركة هذه ناتج عنها مثلا تضرر في الطفل أو أنها أشياء طبيعية. وأهم شيء الأم لما تلاحظ حركة الجنين خفت أنها تأخذ مثلا وجبة يكون فيها مثلا سكريات تزيد شرب السوائل، لأنه كل ما خفت السوائل والسكريات في الجسم أو خفت تغذية الأم حركة الطفل بتقل. لذلك إذا حست الأم أنها خفت الحركة احنا ننصحها دائما تأخذ وجبة فيها سكريات وتأخذ سوائل وترتاح وتحسب حركة الجنين معنا مثلا خلال ساعتين. إذا تحركت أو حست الأم بعشر حركات وما فوق هذا شيء طبيعي. إذا كان أقل في هذه الحالة تحتاج أنها تتابع أو تطلب الرعاية الصحية. احنا بنتابعها بالتلفزيون نتأكد من النبض ومن الماء، وبعدها بنعمل تخطيط للجنين، وبعدها حنشوف هل القلة هذه طبيعية ممكن نصبر عليها أو أنها تحتاج مننا تدخل سريع.
0: نعم. أيضا معنا سؤال، قال يا دكتورة أنا حامل في الشهر السادس ورجلي اليسرى بتوجعني، قد هي بتوجعني من الشهر الخامس؟
1: طب الألم ممكن يكون طبيعي مثلا في الحمل، خاصة لو كان نسبة الكالسيوم عند المريضة هذه أخف أو قليل أو نتيجة لضغط الرحم نفسها. لكن هل الألم هذا مصاحب للتورم، احمرار، ارتفاع خفيف في درجة الحرارة لهذا الساق؟ في هذه لازم تطلب رعاية صحية يتم فحصها طبيا. إذا كان الألم خفيف أو بس كانت المريضة مثلا ممتدة على هذه الرجل أو نتيجة للحركة الزيادة، ممكن نفحص لها نسبة اللي هي الكالسيوم وتحسن تغذيتها وإن شاء الله تتحسن بعد الحمل.
0: نعم دكتورة، أيضا معنا سؤال الذي هو بعد ضيق التنفس الأمراض المزمنة، قال ما هي النصائح والإرشادات في حال إصابة في حال أن الأم مصابة بأمراض مزمنة سواء ضغط من سابق أو سكري، هل توقف الأدوية أو ماذا تعمل؟
1: المريضات اللي معهن أمراض مزمنة يعني يفترض أن الحمل عندها يكون فيه استشارة للطبيبة الباطنية وتنسيق الطبيبة الباطنية مع طبيبة نسائية. في معنى أدوية للضغط ممنوعة تأخذها المريضة الحامل، فأول ما تفكر المريضة أنها تشي تحمل إحنا بنخليها تراجع مع طبيبة الباطنية لتعديل العلاجات، بحيث يتم وصف للمريضة علاج آمن في الحمل وآمن على المريضة نفسها، بحيث مثلا تضبط الضغط أو السكر مع وكمان تأخذ أدويتها بشكل مستمر، وهذه الأدوية لا تضر لنا الجنين ولا تضر الأم.
0: نعم، قبل الختام بالتأكيد أن لكم دكتورة رسائل للأسرة وللمجتمع، ما دور الزوج والأسرة في حماية الحامل؟
1: أكيد أن دور الأسرة في الحمل دور كبير، وخاصة الناس المقربين من المريضة أو من الحامل نفسها. أما بشكل عام إحنا في معنا شوية أشياء أو ملاحظات تعتبر كوقاية من المضاعفات اللي بتحصل في فترة الحمل. أولا أهمية اللي هي رعاية الحوامل أنها تكون متابعة في عيادة أو مثلا مع طبيبة أو داخل مستشفى، يكون هذا الحمل حمل مخطط له، تأخذ حمض الفوليك مثلا من بداية الحمل وتتأكد أصلا أن حملها هذا حمل طبيعي، ما هوش حمل خارج الرحم ولا حمل عنقودي. هذه بتحصل في أول الزيارات. طبعا هنا دور الأسرة كبير، أنه لو كان في تحفيز من الزوج أو من الأهل أن المريضة هذه تتابع وتتلقى الرعاية الصحية بشكل كويس، بالتالي حنتجنب مضاعفات اللي بتحصل لنا في أول 3 شهور.
0: دكتورة على أن الالتزام بمواعيد المتابعة وتوفير التغذية المناسبة والراحة.
1: أيوة، إذا كل ما كانت الأم معها اللي هي زيارات متابعة، كل ما اكتشفنا مثلا الإجهاضات، حمل خارج الرحم، تسمم الحمل، فقر الدم بشكل مبكر، ونعالجها بحيث ما تدخلش المريضة في مضاعفات تؤدي بحياتها وحياة الجنين للخطر.
0: نعم، أيضا رسالة ختامية، ما هي أهم رسالة توجهينها دكتورة غدير عبد الله الشامي لكل امرأة حامل؟
1: الحمل مثل ما ذكرنا عبارة عن رحلة، لازم تكون الأم فيها يقظة ومنتبهة لكل الأشياء اللي بتحصل فيها، منتبهة لعلامات الخطورة، منتبهة لتغذيتها، منتبهة لحركة الطفل، لأن كل شيء بيحصل فيها عبارة عن مؤشر لوجود، يعني يا إما هذا المؤشر إن الحمل ماشي في الاتجاه الصحيح، أو إن هذا المؤشر وهذه العلامة هي علامة خطر بتكلم الأم إنه والله لا، إنه في شيء غلط لازم نحن نتابع أو نحن ننتبه. في هذه الحالة لازم تتابع الأم في هذه العيادة. طيب دور المجتمع إن إحنا بنعطي قصة مرضية للطبيب بشكل صحيح، يعني لا تخبيش المرض، مريضة عندها سكر، مريضة عندها مشاكل في القلب، مريضة عندها ارتفاع في ضغط الدم، لازم يتم إبلاغ الطبيب المتابع للحالة بشكل بدري، بحيث يتم التنسيق ما بين الأطباء، وبالتالي تكون المضاعفات أخف على الأم وعلى الجنين. يهتموا كمان بتغذية الأم، يهتموا بحالتها النفسية، وإن شاء الله تمر رحلة الحمل بكل أمان وبدون مضاعفات وبدون مخاطر.
0: نعم، في النهاية دكتورة، هل لديكم نصيحة مثلا أو رسالة بشكل عام، أو أنكم قد قلتم بما فيه الكفاية؟
1: والله كرسالة للمجتمع احنا بنقول أنه التزموا بالمواعيد اللي حددها لكم الطبيب، قيسوا الضغط معهم، اعمل الفحوصات اللي تطلبها منك مثلا الطبيبة وقت الحمل، الغذاء المتوازن، شرب سوائل كافية، وأهم نصيحة نتجنب التدخين، نتجرب الأدوية والأعشاب اللي هي الغير موصوفة من قبل طبيب والمش معروف أصلا تركيبتها الكيميائية. بالنسبة لنا آخر شيء نقول للمريضة، تابعي أو راقبي حركة الجنين، بحيث أنه لو شعرت الأم بأي تغير في النمط المعتاد للحركة أنها تطلب الرعاية الصحية في الوقت المناسب.
0: نشكركم دكتورة غدير عبد الله شامي على تفاعلكم وعلى حضوركم وعلى هذه المعلومات القيمة التي استفدنا منها نحن، وبالتأكيد استفاد مستمعينا الكرام.
1: وإحنا كمان نشكركم على استضافتنا لهذا اليوم، ونشكر كل المستمعين، نتمنى أن كانت حلقة مفيدة استفادوا منها المستمعين وأخذوا بالنصائح المهمة فيها.
0: نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، كما نشكر أختنا المخرجة الأخت سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومعكم من الإعداد والتقديم فارس وقيد ريس.

تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: جاهزين؟
1: نحن جاهزون مستعدون
2: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
3: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
4: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو بالبلاد، والله لا نذويها الوين.
3: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
4: لن نخضع لكم.
2: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: كلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
1: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
0: والله لن نكل ولن نمل، إحنا جهودي.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ربي يسر وأعن يا كريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان يا منان. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الآثار العظيمة التي تترتب على استجابة الإنسان لله سبحانه وتعالى والإيمان الحقيقي الذي أراده الله عز وجل من الإنسان، والخير الذي ينال هذا الإنسان من الإيمان بالله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. اليوم سنستعرض بعض النتائج السلبية التي ينالها من لا يستجيب لله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بآيات الله ولا يستجيب للهدى الإلهي الذي جاء لينور حياة الإنسان وينور مسيرة الإنسان في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يستغرب من هؤلاء الذين يعرضون عن هدى الله سبحانه وتعالى وعن النور الذي يريد الله عز وجل أن يعطيه للإنسان حتى يستطيع أن ينال السعادة في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ما هي المشكلة مع الإنسان في أن يعترف بالواقع ويعترف بالحق، الحق الثابت الذي هو بداية بوجود الله سبحانه وتعالى وعظمته وصفات جلاله، ثم انتهاء بكل ما وجهنا الله إليه في هذه الحياة من الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي هي في مطلعة الإنسان وتخدم سعادته في الدنيا والآخرة؟ من العجائب ومن العواقب الوخيمة للإنسان الذي يتنكر لهدى الله ويتنكر للعقل والمنطق أنه تنقلب لديه المعايير، تنقلب لديه القيم والموازين التي فطر الله الإنسان عليها، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. الإنسان الذي يستجيب للحق يزداد رغبة في الحق ويزداد إقبالا على الحق ويزداد تفاعلا مع الحق، لكن الإنسان الذي يجحد بآيات الله ويجحد بالحق ويجحد بهدى الله سبحانه وتعالى فإنه يبرمج نفسه برمجة مختلفة تجعله يرى الحق باطلا والباطل حقا، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الإنسان حينما يقف في مفترق طرق، طريق إلى الحق وطريق إلى الباطل، فيختار أن يسلك طريق الباطل وهو يرى الحق واضحا أمامه، فإنه هنا يعود إلى عقله الباطن ليعيد برمجة الفطرة الإلهية التي فطره الله عليها على اتباع الحق وعلى الانقياد للحق، فيعيد البرمجة إلى أنه ينقلب الحق لديه باطلا والباطل حقا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يتركه الله سبحانه وتعالى في الظلمات، يتركه الله في الجهالات في الضلالات، يعمه فيها ويتكمه فيها ويتخبط فيها لأنه لم يستضئ بنور الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات. هذه هي من الآيات العظيمة التي تدل على رحمة الله وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى. لكن الله يقول لأولئك: أفبالباطل يؤمنون، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هكذا حينما تنقلب المعايير لدى الإنسان يصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أيضا من العواقب التي ينالها من أعرض عن هدي الله وعن اتباع الحق هو أنه يصبح مائلا إلى الباطل، تصبح نفسيته وعقليته وميوله يتجه إلى ناحية الباطل، ويصبح يستجيب للباطل ويميل إلى الحديث الباطل وإلى المواقف الباطلة، كما قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. هذا الباطل الذي يتداوله شياطين الإنس والجن هو يكون فتنة للذين
لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بثواب الله وعقاب الله وبالدار الآخرة، يكون هذا الذي يأتي من الشياطين، من شياطين الإنس والجن الذي يتبادلونه فيما بينهم، يكون فتنة لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن من نتائج الإعراض عن الحق وعدم الإنقياد للهدى الإلهي هو أن يصغو قلب الإنسان إلى الباطل، وأن يصبح مائلا إلى زخرف القول الذي يزخرفه شياطين الإنس والجن ويتناولونه ويتبادلونه فيما بينهم. كذلك الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله وعن هداية الله سبحانه وتعالى، بدل أن يكون الله هو وليه والله هو ناصره ومعينه كما تقدم في الذين آمنوا، يكون وليه هو الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن من عاقبة ترك الإيمان والاعتراف بالحق والحقيقة والإذعان للمنطق وللواقع ولهدى الله سبحانه وتعالى أنك تصبح في جانب الباطل، يكون قائدك ووليك وإمامك هو الشيطان الرجيم بدل أن يكون قائدك هو الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس هذا البدل أن تستبدل ولاية الله الذي أراد لك الخير والعزة والشرف والكرامة، والذي أمر إبليس أن يسجد لآدم وكرم هذا الإنسان وأمر إبليس أن يخضع له فكفر إبليس وعاند الله سبحانه وتعالى بسبب أمره بالسجود لهذا المخلوق، ثم يأتي ذرية هذا الإنسان فيكون في صف الشيطان الرجيم ويترك ولاية الله سبحانه وتعالى. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. كذلك يكون الناس الذين لا يؤمنون بالله ولا يهتدون بهدي الله في التصنيف الإلهي هم شر الدواب، هم أسوأ المخلوقات، أسوأ حتى من البهائم، كما قال سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يؤمنون. هؤلاء هم شر الدواب، أشر من الحمير ومن البهائم ومن كل الأصناف، لأن الله ميزهم بالعقل وبالهدى وبالنور فرفضوا إلا أن يعيشوا عيشة البهائم وأن يكونوا أتباعا للشيطان وأتباعا للباطل. كذلك من العواقب الوخيمة في الإعراض عن هدي الله وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبآياته هو أنه لم يعد ينتفع بالآيات الواضحة التي تدله على الحق، لم تعد ترشده إلى طريق النجاة، لم تعد تؤثر فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لكن يقول بعدها: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما الذي تنفع هذه الآيات أمام ناس معاندين، أمام ناس كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعندما يسيطر على عقلية الإنسان التكبر والغطرسة والابتعاد عن الحق، فإنه لم يعد ينتفع بشيء من آيات الله ولم يعد يرده شيء إلى الحق. وكذلك يقول الله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى الذي يكون منهم يظهر الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إيمانه هذا ملتبس بالشرك بالله سبحانه وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلهذا قلنا أنه لابد أن يكون الإيمان، إذا أراد الإنسان الإيمان الصحيح الذي ينفعه في الدنيا والآخرة، أن يكون هو الإيمان الذي يدعو الإنسان إلى توحيد الله وإلى عظمة الله وإلى محبة الله وإلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل معه أي ند، أي أولياء غير الله سبحانه وتعالى وغير أوليائه. كذلك النهاية لهؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله سبحانه وتعالى هو الشقاء في الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هو موعود بالضنك في الحياة الدنيا وموعود بالشقاء والعماء في الدار الآخرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حينما تعرض عن آيات الله، حينما تترك آيات الله، حينما لا تنتفع بآيات الله، فإنك يسمى أنك نسيتها. والنسيان هنا هو بمعنى الترك، بمعنى أنك وضعتها جانبا ولم تنتفع بها ولم تستفد منها. فإذا يوم القيامة سيضعك الله جانبا ولن ينسفت إليك، كما قال الله لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن الترك هنا هو بمعنى عدم الانتفاع بهذه الآيات التي جعلها الله نورا وهدى للمتقين. كذلك من العواقب الوخيمة والكبيرة والعظيمة التي ينالها الذين لا يستجيبون لهدى الله ولا لآيات الله أن مصيرهم هو إلى عذاب السعير. كما أعد الله للمؤمنين الجنات التي عرضها السماوات والأرض، أعد للكافرين النار التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. يستخدم الله لفظ البشارة من باب السخرية والاستهزاء بهؤلاء القوم بأن بشارتهم هي في العذاب الأليم والعذاب المقيم، عذاب جهنم نعوذ بالله منه. ثم يكون عاقبة أولئك الذي كانوا في هذه الدنيا يسخرون من المؤمنين ويستهزئون بهم ويرون أنهم أناس متخلفون وأناس لا يفهمون واقع الحياة، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين ليس الكفار مسؤولين عن المؤمنين حتى يكونوا هم الحفظة عليهم الذي عليهم أن يقيموهم وأن يعطوهم الدرجات والتصنيف في كونهم محقين أو مبطلين، لكن النتيجة التي ستكون يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. العبرة هو بمن يضحك في الآخر، هو بمن يفوز في النهاية. الله سبحانه وتعالى وإن ترك المجرمين يسخرون من المؤمنين في هذه الدنيا ولكنه ترك المؤمنين يسخرون من المجرمين حينما يصلون إلى العذاب المهين وإلى الدار التي لا خروج منها والتي وعد الله فيها بالعذاب الأليم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. كذلك من العواقب لمن أعرض عن هدى الله سبحانه وتعالى ولم يستجب لآيات الله أن هذه الآيات وهذا الهدى يصبح شاقا على نفسيته ويصبح نفسيته بعيدة كل البعد عن الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه. وقد شرح لنا في الآيات السابقة من هو الذي يريد الله أن يهديه، ألم يقول هنالك من يؤمن بالله يهدي قلبه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الله يريد أن يهدي من يستحق الهداية ومن يستحق أن يكون من أهل النجاة ومن أهل الهدى. فالله يقول ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام كما قال في الآية السابقة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الإنسان الذي يستجيب لله الله يدعمه، الله يهديه، الله يوفقه ويسدده ويثبته. والإنسان الذي يعرض تكون عاقبته كما قال الله ومن يريد أن يضله، ومن هو الذي يريد الله أن يضله؟ كذلك كما يقول الله وما يضل به إلا الفاسقين كذلك يضل الله الظالمين. الله لا يريد الضلال إلا لمن اختار لنفسه طريق الضلال وابتعد عن طريق الهدى وطريق الحق وكابر وجحد وعاند الله سبحانه وتعالى وعاند آياته. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. حينما يريد أن يتحمل مسؤولية الإيمان بالله
والسير في طريق لا يكون هذا الطريق شاقا عليه مشقة كبيرة، كأنما يصعد في السماء، كأنما يتنفس في منطقة لا يوجد فيها أكسجين، فيكون هذا التنفس بأصعب طريقة يمكن أن تحصل للإنسان. ثم يقول الله: كذلك يجعل الله الرجس على من؟ على الذين لا يؤمنون. إذن هذه الحالة هي لا تكون من الله ابتداء، أن الله يجعل الإنسان صدره ضيق بالهدى، لكن الإنسان الذي يرفض الهدى وينحرف عن الهدى ويتخذ له طريق الشيطان، فعند ذلك يصبح الهدى ثقيلا على قلبه، شاقا على نفسيته، كما قال الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كذلك من العواقب أن الله سبحانه وتعالى يصرف أفئدة وقلوب هؤلاء عن الحق لما لم يقبلوه، ولما لم يؤمنوا به، ولما لم يرضخوا للحق كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، كما يقول سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الذين يتكبرون عن قبول الحق وعن الانقياد للحق وعن التسليم للخالق سبحانه وتعالى، عاقبتهم أنهم سيصرفون عن آيات الله وسيبتعدون أشد البعد عن طريق النجاة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذه النتيجة لمن كذب بآيات الله، ومن غفل عن آيات الله، ومن جحد بآيات الله. كذلك الله أخبر أنه لا يهدي هؤلاء الذين هم معرضون عن آياته: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. كذلك أخبر الله أنها تكون بينهم وبين الحق حواجز كبيرة وموانع كبيرة تمنعهم عن الانقياد للحق وعن التفهم لهذه الآيات ولهذا الهدى الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذن الإنسان يصنع بينه وبين الحق حواجز كبيرة بإعراضه عن الحق وبعدم استجابته للحق أول مرة.

الخير وسبب السعادة وسبب الأمن والاستقرار والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. ولكن الذي لا يريد لنفسه الخير ولا يريد لنفسه النجاة فإنه يكون مبتعدا عن هذا الطريق وسائرا في طريق الشيطان الرجيم. كذلك من العواقب الوخيمة لمن لم يؤمن بالله ولم يهتدي بهداه أنه يحبط الله سبحانه وتعالى كافة أعماله. قد يعمل أعمال خير، قد يعمل بعض الناس وهو كافر ومعرض عن الله مصالح ويعمل أعمال خيرية ويعتقد أنها ستنفعه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول المنافقين وفي الكافرين، قال في المنافقين أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. سيحبط الله أعمالهم سواء الأعمال الخيرة أو الأعمال الشريرة التي يكيدون بها الإسلام والمسلمين، ستكون عاقبتهم هو أن تحبط كل مؤامراتهم، كل خططهم، كل أهدافهم في هذه الحياة، مصيرها إلى الإحباط وإلى الفشل. كذلك أعمال الخير كما قال الله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن هذه أيها الإخوة هي نتيجة من استجاب لهدى الله ومن آمن بالله ومن اتبع فطرته التي فطر الله الناس عليها في معرفة الحق والباطل. المسألة التي نحن بصددها هي معرفة الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله، كيف نعرف الله، وما هي المعرفة التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا، وما هي السبل والطرق التي يمكن أن توصلنا إلى المعرفة الحقيقية بالله عز وجل، لئلا نكون من الذين قالوا آمنا فيقول الله لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نحن نريد أن نكون من المؤمنين الذين ارتضى الله لهم هذا الإيمان وصنفهم في قائمة المؤمنين ووهبهم كل ما يمنح المؤمنين من الخيرات ومن العطاء في الدنيا وفي الآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنتي. إذن هذه هي الطرق الثلاث التي إذا سلكها الإنسان سيصل إلى المعرفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنتي زالت الرواسي ولم يزل، يكون إيمانه راسخا، يكون إيمانه ثابتا ثبوت الجبال الراسيات لا تزحزحها أي شبه أو عواصف أو أخطار، يبقى شامخا ثابتا أمام كل العواصف وكل الزلازل والمحن. هذا الإيمان العظيم الذي يكون ناتجا عن التفكر في آلاء الله، وآلاء الله معناها هو نعم الله ومخلوقات الله وهذا الكون الوسيع الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتفكر فيه وأن نتدبره، وأمرنا في آيات كثيرة من القرآن الكريم بالتدبر والتأمل في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بأن أعطاه هذا العقل، بأن أعطاه هذه الآلة العظيمة التي توصله إلى معرفة الحق، إلى التفريق بين الحق والباطل، إلى التفريق بين الحسن والقبيح، كما قال الله سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها، وكما قال عز وجل إن علينا للهدى. فالله أوجب على نفسه وألزم نفسه بأنه هو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أن علي أن يهدي الإنسان إلى الطريق التي أراد الله أن يسلكها وإلى النجاة، إلى طريق النجاة التي لا ينجى إلا من سلكها. فالله التزم وأخبر أنه سيهدي من يريد الهداية، فأعطى الإنسان هذا العقل العظيم الذي به يعرف الحق من الباطل، به يعرف الله ويوحد، وبه يعبد الله حق العبادة. هذا العقل هو الكنز الثمين الذي أعطاه الله للإنسان. فإذا استغل الإنسان هذا العقل و ربطه بهدى الله سبحانه وتعالى الذي هو آيات الله وكتاب الله والنور الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها ستكتمل المعرفة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله، يعني بالعقل وبنور هدى الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم والتدبر لآيات القرآن الكريم والتفهم لسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه سيصل إلى المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. طبعا المعرفة الإجمالية بوجود الخالق
ليس هذا الأمر بالتدبر والتأمل في كل آيات القرآن الكريم هو من أجل أن نصدق أن هنالك إله. هذه المسألة قد تكون فطرية، فطر الله البشر عليها، فطر الله الإنسان على أن يعرف أنه لا بد له من إله ولا بد له من خالق. نرى اليوم العالم بكله، أغلب الشعوب وأغلب الأمم تتخذ لها إله، البعض يؤله الله سبحانه وتعالى، والبعض يذهب إلى النجوم، والبعض يذهب إلى النور والظلمة، والبعض يذهب إلى إله الحب وإله الكر، والبعض الكل يخترع له إله. معنى هذا أن فطرة الإنسان تجبره على القول بأنه لا بد من إله، لا بد من شيء وراء هذا هذه المادة وهذا الكون المادي الذي نرى أمامنا. الكثير من الديانات، هناك مئات الديانات في هذا الكون، الكل منها يبحث عن إله وراء المادة وراء هذه الماديات التي يشاهدها أمامه، سواء أصاب أم أخطأ، لكن معنى أن هذه غريزة في الإنسان أن يبحث على الإله العظيم الكامل الذي يكون ملجأ له، الذي يكون داعما له في مسيرته في الحياة. هذه فطرة إلهية، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الدين الذي أساسه معرفة الله سبحانه وتعالى، يقول عز وجل: وأن أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله فطر الناس على أن يعرفوا أنه لا بد لهم من خالق، على أن يعرفوا الحق من الباطل، على أن يميزوا بين الحسن والقبيح. هذه هي فطرة إنسانية، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن هذه الفطرة هي النظام الذي ركب الله الإنسان عليه لكي يتقبل الحقائق، لكي ينسجم كل الانسجام مع الواقع ومع الحق ومع الحقيقة ومع هدى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق هذا الكون بالحق، الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا الحق هو معناه القوانين الثابتة التي خلق الله الكون عليها. وهذا الحق هو ما جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالله أنزل القرآن بالقوانين وبالأنظمة التي يحتاجها الإنسان في مسيرته في هذه الحياة في كل جوانب الحياة. فالفطرة الإلهية هي تقول أنه لا بد أن لهذا الكون إلها، أن لهذا الإنسان خالقا، لا يمكن أن يجحد الإنسان هذه الحقيقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فإذن الله حينما يأمرنا بأن نتفكر في آيات السماوات والأرض وفي الخلق وفي كل شيء في هذا الكون، هو يأمرنا من أجل أن نصل إلى الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي بعظمة الله عز وجل، بقوة الله سبحانه وتعالى، برحمة الله وتفضله على عباده، بنعم الله عز وجل، أن نعرف سنن الله الكونية في هذه الحياة، أن تتشرب قلوبنا بمحبة الله وبعظمة الله وبجلال الله وبالخوف من الله سبحانه وتعالى، حتى نحصل على الإيمان الحقيقي الذي يريده الله منا. أما مسألة أن هناك خالق، فهذه قد آمن بها كل البشرية، كل، حتى كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن ما في السماوات والأرض الكل يسبح بحمد الله، والكل ينزه الله، والكل يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى. إذن حينما نأتي إلى التفكر وإلى آيات التفكر، فإننا نجد أننا مقصرون بشكل كبير جدا في هذه الأوامر. حينما يأمرنا الله سبحانه وتعالى ويقول: قل انظروا، الله يقول لنبيه محمد: قل يا محمد انظروا ماذا في السماوات والأرض. إذن هذا أمر إلهي، هذا توجيه رباني بأن ننظر، بأن نتفكر، بأن نتأمل، بأن نبحث في هذا الكون الوسيع فيما خلق الله من القوانين الطبيعية لهذا الكون وفي كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. نتفكر في كل ما خلق الله، مهما كان الشيء بسيطا أو عظيما، قريبا أو بعيدا، يجب علينا أن نتفكر، أن نتأمل، أن نتدبر. هذا أمر إلهي، هل نحن نقوم بهذا الأمر؟ هل نحن نستجيب لله حينما يأمرنا بالتدبر والتفكر والتأمل في هذه المخلوقات العظيمة التي خلق الله
الكون عليها، للأسف لم نعد نتدبر ولا نتأمل ولا نعترف بأن هذه توجيهات إلهية يجب أن نقوم بها. كما يقول الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نجب أنه من الواجب أن نقوم بهذه الواجبات، لكن حينما نأتي إلى آيات أخرى لم نتعود على أن نطبقها في واقعنا العملي تصبح كأنها آيات مهجورة، كأنها آيات لسنا مخاطبين بها. الله يقول أولم ينظروا، يستغرب عن عدم نظر الإنسان لملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أبسط الأشياء إذا تأملت فيه ستستفيد من هذا التأمل، ستستفيد من هذا التدبر، ستزيد في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ستستفيد منه حتى في واقع حياتك. هذا التدبر والتأمل لا يعني مجرد أن نعرف الله عز وجل، بل الله سبحانه وتعالى خلق في هذا الكون قوانين سخرها للإنسان، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله سخر لنا كل الطاقات وكل القوى التي في هذا الكون، والله يريد منا أن نستفيد من هذه النعم التي سخرها الله للإنسان والتي خلقها للإنسان والتي أوجدها من أجل الإنسان. الله يريد أن يستفيدها الإنسان من هذه الطاقات ومن هذه القوانين ومن هذه القوى التي هي جاءت لخدمة الإنسان. فبدل أن نترك الكافرين هم الذين يتدبرون في هذا الكون، هم الذين يبحثون في أغوار هذا العالم، هم الذين يكتشفون الاكتشافات، المؤمن هو المرشح الذي يستطيع بنور الله وبهدى الله أن يكتشف الواقع أكثر من ذلك الكافر الذي هو في الظلمات. إذا كان يكتشف ما يكتشفه وهو عايش في الظلمات فكيف بالمؤمن إذا كان يتدبر في آيات الله؟ هذا القرآن هو نور، فكم الفرق بين الإنسان الذي يبحث في النور والإنسان الذي يبحث في الظلمات؟ لكن للأسف المسلمون تركوا هذا النور جانبا ولم يقوموا بحقه ولم يعرفوا قيمة هذا النور ولم يعرفوا فائدة هذا النور. الله حينما يأمرنا أن نتدبر ونتفكر في آيات الكون وفي السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، هو يريد منا أن نستفيد منها، نستفيد منها في معرفة الله، في عظمة الله، في الثقة بالله والتوكل على الله والحب لله والخشية من الله والمعرفة العميقة لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت نستفيد منها في واقعنا في الحياة. لأن الله حينما وضع مثلا الطاقة الشمسية هو أراد أن نستفيد منها، هذه الطاقة موجودة من قبل آلاف السنين لكن لم يستفيد منها البشر إلا من قبل عشرات السنين. إذن الله خلق هذه الطاقة، الطاقة الكهربائية، الطاقة النووية والذرية وكل الطاقات الموجودة في هذا الكون هو خلقها من أجل الإنسان. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخرها للإنسان. لكن حينما لا يتجه الإنسان إلى النظر وإلى التفكر وإلى التدبر وإلى البحث العلمي في واقع الحياة وفي قوانين هذا الكون، فإنه يبقى بعيدا عن الاستفادة من هذه النعم ومن هذه الخيرات التي وهبها الله للإنسان. فالله يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ويقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أليس هذا أمر إلهي؟ سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. من الذي قد سار لينظر كيف بدأ الخلق؟ من الذي من المؤمنين طبق هذا التوجيه؟ أليس الآن الكافرون هم من يبحثون عن بداية الخلق وعن البيج بان وعن الانفجار العظيم وعن بداية هذا الكون؟ هم من يطرحون لنا الفرضيات والنظريات والنظريات العلمية في بداية هذا الكون، مع أن الله أمر المؤمنين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذا أمر إلهي، إذا لم نستجب له فإننا سنبقى عايشين في الظلمات. كذلك يقول الله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وقال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، ويقول سبحانه وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. يأمرنا الله أن نتفكر ونتأمل ونتدبر في الأجرام السماوية العظيمة، في النباتات، في الحيوانات، في كل ما في هذا الكون من المخلوقات، لأن هذا التدبر وهذا التفكر وخصوصا إذا كان على ضوء هدي الله سبحانه وتعالى ونور الله هو ما سيوصل الإنسان إلى الحقائق العلمية، إلى التطور، إلى استخراج نعم الله سبحانه وتعالى التي أهل هذا الكون لتكون هذه النعم في خدمة الإنسان. كما قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا.
وهو الذي يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذا لم نبحث عن هذه النعم الباطنة فإننا لن نستفيد منها. فعلينا أيها الإخوة أن نكون نحن من يستخدم عقله ويستجيب لتوجيهات ربه ويتأمل في هذا الكون الوسيع وفي ما خلق الله من شيء، ويستخدم هدي الله سبحانه وتعالى ليرشده إلى أقرب وأخصر الطرق في معرفة الحق ومعرفة الحقائق والقوانين الثابتة التي خلق الله السماوات والأرض وهذا الكون عليها. هذا الكون لم يخلق عبثا كما قال الله سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. لم يخلق الله هذا الكون باطلا، بل خلقه بقوانين وأنظمة تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ويستفيد منها الإنسان ويستخرج منها النعم والخدمات التي أراد الله أن يستفيدها من هذا الكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يرزقنا العلم والإيمان، وأن يعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كرما ويغفر عنده وخطاه. إليك وجهت

الفقير إلى مولاي يا يرحمني في بطن لحد وحيش

0: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع. قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
1: بسم الله الرحمن.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط.

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

0: الأزيغ عنه، وصل على محمد وآله.
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

المتوكلين بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. الله.

مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

محكم القرآن، واعصمنا من أن نزيغ عنه، وصل على محمد وآله.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخري.
1: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
2: آفاق إف إم. آفاق إف إم.
3: الكون في القرآن.
4: الكون في القرآن.
5: الحديد. الحديد عنصر فلزي شديد البأس، وهو أكثر العناصر تماسكا وقوة وانتشارا في الأرض، فهو يقدر بنسبة 35.9%، عدده الذري 25، ووزنه الذري 56. قال تعالى:

عند النظر في القرآن الكريم نجد أنه قد تحدث عن الحديد ومنافعه واصفا له بالبأس والقوة، فيما أثبت العلم الحديث مدى قوته ومنافعه وانتشاره في الأرض، وأن وجود الحديد بتلك الكمية الهائلة هو ما يعطي للكرة الأرضية مجالها المغناطيسي الذي يحفظ غلافها الجوي ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية. وقد أثبتت الدراسات الفيزيائية أن الحديد يتطلب طاقة هائلة لتكوينه، فلذلك لا يمكن أن يتشكل داخل الأرض، بل جاء نتيجة انفجارات نجمية عملاقة خارج المجموعة الشمسية ثم أنزل إلى الأرض عبر نيازك. والحديد عنصر أساسي يدخل في كل مقومات الحياة، فهو جزء أساسي في تركيب هيموجلوبين الدم لنقل الأكسجين، وبدونه لا تستقيم الحياة. قال تعالى:

0: الناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
1: والصاحب مناسب والصديق من صدق غيبه. في علاقتك بالناس هناك من هم أصحاب لك تربطهم بك صلة قوية من الصحبة، من الرفقة، من الأخوة، من التعاون، إلى درجة ترجى أحيانا مع البعض وكأنه قريب لك من النسب، في مستوى اهتمامه بك، في مستوى تدخله معك في إعانتك في الأمور المهمة ومواجهة التحديات والصعوبات أو المحن، فكأنه قريب لك من النسب، يعني فهو يستحق منك، وهو الصاحب لك الذي يعينك، الذي يقف معك، الذي يهتم لأمرك، الذي يواسيك، يستحق منك أن تتعامل معه وأن تهتم به كما لو كان قريبا لك من النسب. والصديق من صدق غيبه، الصديق الحقيقي هو الذي هو صادق معك في اهتمامه بأمرك، في مواساته، سواء كان غائبا عنك أو حاضرا معك، لأن البعض من الناس صداقته في حدود أن يكون بشوشا معك، أن يكون محسنا للتعامل معك إذا كان في حضرتك، أما إذا غاب عنك فلا يهمك شيء، فلا يهمه شيء من أمرك، ولا يبالي بك، ولا يبالي بما قيل عنك، ولا بما قيل فيك، ولا بما جرى لك، وليس مباليا بك، هو صدوق في حضرتك فقط، صديق في حضرتك فقط، أما في حال الغياب عنك فلا شأن له بك أبدا. ورب بعيد أقرب من قريب، وقريب أبعد من بعيد. تلك الجملة تبين لك من الذي ينبغي أن ترى فيه صديقا لك، فهو الصادق معك في مختلف الأحوال، في مختلف الظروف، لأن من الأصدقاء من هم أصدقاء لك في حالة اليسر والظروف المتحسنة، لكن فيما لو واجهت ظروفا مختلفة نفدت صداقتهم، لو واجهت العسر انتهت صداقتهم، لو واجهت الظروف الصعبة التي تحتاج فيها إلى شيء منهم، إلى معونة منهم، لن يفعل لك أي شيء. لو قيل عنك ما قيل في مغيبك أو جرى ما جرى لا يبالون بك ولا يكترثون لحالك، فالعلاقة بهم لا ترجع إلى مستوى

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

سعود نتحداك قل للسعودي كفى الظل يرفع حصاره ويرحل له يرفع قررنا كسر الحصار هذا قرار لا رجعة عنه.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آد أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انت 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبق فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل، كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كلمة لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بنسجلنا بفرق الصوت شهود الموت. لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله،
0: لن نخضع إلا لله.
4: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
5: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
6: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني، مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله، والله على ما نقول شهيد.
2: يا سيدي نحن سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد، وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله

0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف.
1: امضي بنا يا سيدي، فوالله أنا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
2: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد.
3: حاضرون، إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب، مفوضون لك وجاهزون لكل الخيارات.
4: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
1: ووالله العظيم إننا عصاك التي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
0: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
1: نحن معك يا سيدي، عبر منا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك.
5: فأمر بنا حتى نخوض البحر.
6: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت. فنصل بنينا.
7: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلا الله، قوة لا تخشى إلا الله.
8: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
0: والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

0: سوا.
1: نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية. في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية.
2: البحر الأحمر.

0: كان في البحر الأحمر يخنق إسرائيل.
1: إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم؟

لأن أنا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

أنه رحيم بنا، أن نفهم بأنه يجب أن ننظر حياتنا له. فمتى ما نذرت حياتك لله فستعرف النهج الذي تسير عليه، وتعرف الصراط المستقيم الذي يجسد ما أنت عليه أنك قد نذرت حياتك لله سبحانه وتعالى. وحينئذ لن تسير على طريق آخر، لن تجعل حياتك في خدمة الطغيان، لن تجعل حياتك في خدمة أعداء الله سبحانه وتعالى. إذا كنت أيضا قد نذرت موتك لله فأنت من سينطلق في سبيل إعلاء كلمة الله، في نصر دين الله، في دفع أعداء الله، في محاربة أعداء الله، لأنك لا يصبح لديك، لم يعد لديك خوف من الموت. أنت قد أصبحت قد اتخذت لنفسك قرارا أن تستثمر موتك، وأنك قد نذرت موتك. وهذه القضية تتأملها الإنسان سيرى بأنها قضية من الحماقة ألا تحصل لدى أي إنسان منا، من الحماقة ألا يكون أي مؤمن قد نذر موته لله. لماذا؟ لأن الموت قضية لا بد منها، أليس كذلك؟ الموت قضية لا بد منها، وستموت إما بالموت الطبيعي أو تموت على يد أعداء الله. إذا كان الله على حد لدى الناس ليس لتصور الألم، ليس لاستشعار أن هناك ألم، وإنما لاستشعار أنه يريد أن يبقى حيا، يتشبث بالحياة، يحس بالحياة، لا يريد أن يدخل في غيبوبة مطلقة. فالمسألة إذن الله سبحانه وتعالى قد منح الشهيد الحياة الأبدية منذ أن يفارق، أن تفارق روحه جسده، عندما قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن فالخسارة الحقيقية هي أن يكون الإنسان متهدد من الحياة الأبدية. إذا كنت تخاف من الموت فإن المفترض منك هو أن تكون ممن يحرص على أن يكون حيا، فلا يدخل في غيبوبة مطلقة من بعد أن تفارق روحه جسده، ستكون حيا. إذا هذا نخلص إلى

طالب العلم إذا لم يكن يريد من وراء طلب العلم هو أن يكون على هذا النحو، أن تكون صلاته وأن يكون نسكه وأن تكون حياته وأن يكون موته لله رب العالمين، فلا فائدة في علم، لا فائدة في حياته، لا فائدة من موته، لا فائدة في عبادته. أنت كطالب علم يجب طبعا هذا نصب عينيك، لماذا أريد أن أطلب العلم؟ أنا أريد أن تكون عبادتي لله وأن تكون حياتي لله وأن يكون مماتي لله. علم آخر يصرفك عن هذا فليس العلم الذي هو عبادة لله، ليس العلم الذي ملائكة أجنحتها لطالبه، ليس العلم الذي من سلكه سلك طريقا إلى الجنة. هذه طريق الجنة الذي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الذي أمرنا بأن نبتدي به وأن نبتدي آثاره وأن نسير على نهجه ونسير بسيرته ونتحلى بأخلاقه. هذه القضية. القضية الثانية، لا يجوز أن يكون هم الإنسان من وراء التعلم وأن يكون له مكانة رفيعة عند هذا أو عند ذاك أو عند هؤلاء الناس أو أولئك. هذه من حماقة أيضا. أهم ما يجب أن تطلبه وأهم رفعة يجب أن تطلبها وتنشدها وأعظم علو يجب أن تنشده وتطلبه وتعمل على أن تبتغي بنفسك إليه وأن تحظى بالقرب من الله. أرفع الناس، أعلى الناس، أعظم الناس وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا قيمة لأي رفعة إذا كان الإنسان منحطا عند الله، إذا كان الإنسان لا كرامة له عند الله.

0: القوات المسلحة تعلن تنفيذ عملية واسعة في العمق السعودي شملت قاعدة خالد ومنشآت لأرامكو في جيزان ونجران وأبها.
1: نؤكد أننا بحول الله وقوته مستمرون في عملياتنا باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن بلدنا العزيز.
0: حرائق كبيرة في منشآت أرامكو وأقمار اصطناعية ترصد أضرارا بالغة في حظائر الطائرات السعودية ومستودع في قاعدة خميس مشاء.

تواكب انتصارات القوات المسلحة في اليتامى بالجوف وتنقل رسائل القبائل المشاركة في الدفاع عن المحافظة. الاعتداءات الصهيونية تتواصل على لبنان وغزة والضفة، ومقاطعة هامشية تصعد الخلاف بين كيان العدو

معادلة ثابتة يستحيل تجاوزها، ولا يمكن لنظام الرياض أن يأكل الثوم بفم أدواته. وقد وصلته الرسالة شديدة بصواريخ اليمن ومسيراته لتشتعل منشآت أرامكو في جيزان ونجران وأبها، مع ضربة موازية لقاعدته الجوية في خميس مشيط، وفيها تم دك حظائر للمقاتلات السعودية، كما أكدت صور الأقمار الاصطناعية التي كشفت أيضا عن حرائق لا تزال مشتعلة في المنشآت النفطية، وهي صورة مصغرة عن حريق سيشمل مملكة قرن الشيطان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها إن تورطت في تصعيد شامل. فاليد على الزناد، والردود ستصبح أكثر فاعلية، ولن يحقق نظام العدوان السعودي مآربه في خدمة الأجندة الصهيونية باليمن، وعليه أن ينزل عن شجرة غروره، ما لم فإن بنك الأهداف بات أوسع، ومديات الصواريخ باتت أبعد وأدق، ولن تفلح منظومات الدفاع المستوردة في توفير مظلة لحماية الاقتصاد ومفاصل الطاقة، فزمن الهيمنة قد ولى بلا رجعة، والمعادلة اليوم تفرض وقائع ميدانية.

0: القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في عمق العدو السعودي ردا على جرائم العدو واعتداءاته على محافظات عدة ب 121 غارة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
1: منذ 12 عاما وشعبنا اليمني العزيز يتعرض للعدوان والحصار من قبل العدو السعودي المجرم، وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب 121 غارة جوية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف، استهدفت محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، ومرتكبا جرائم كبيرة آخرها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحزم، بينهم أطفال بينهم نساء وأطفال من الزوار، سعيا منه لاحتلال بلدنا وقتل شعبنا في تصعيد كبير وشامل خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت.
0: وحملت القوات المسلحة على لسان متحدثها العميد يحيى سريع العدو السعودي مسؤولية التصعيد، مشددة على أن أي اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم وضربات أشد وأوسع.
1: القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، فكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم، ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله. كل تحركات واعتداءات وتحشيدات العدو السعودي المجرم لن ترهب بلدنا العزيز يمن الإسلام والعروبة، ولن تثني عزيمة شعبنا المؤمن الحر المجاهد شعب الإيمان والحكمة، بل سيزداد إصرارا في مواجهة كل عدوان وكل اعتداء، فشعبنا في موقف الحق وعدونا في موقف الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نؤكد أننا بحول الله وقوته مستمرون في عملياتنا باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن بلدنا العزيز.
0: وإثر العملية الواسعة للقوات المسلحة اليمنية على منشآت طاقة حيوية وقواعد عسكرية جنوب السعودية، سجلت أسعار النفط العالمية قفزات جديدة، وجاء الارتفاع إثر إعلان وزارة الطاقة السعودية عن اندلاع حرائق وتعليق مؤقت للعمليات التشغيلية في بعض مرافق شركة أرامكو النفطية في مدن جيزان وأبها ونجران جراء الهجمات. وفور تأكيد الأضرار النفطية استجابت أسواق الطاقة بحدة، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لتلامس حاجز 99 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي متجاوزا 93.70 دولارا وسط مخاوف دولية متزايدة من تعثر امدادات الخام من المملكة. توسعت العمليات اليمنية لتطال منشآت عسكرية واقتصادية حيوية في السعودية مخلفة أضرارا كبيرة قد تحتاج أشهرا لإعادة تشغيل بعض المنشآت، وخسائر تتجاوز كلفة الضربة المباشرة، واستهداف مواقع الانتاج والتكرير والتوزيع يفتح الباب أمام تأثيرات على إمدادات الوقود وحركة التصدير والسوق السعودية في وقت تتصاعد فيه كلفة الحرب على اليمن.
2: عملية عسكرية واسعة نفذتها القوات المسلحة اليمنية ووسعت فيها نطاق الاستهداف داخل العمق السعودي لتطال منشآت حيوية تابعة لأرامكو في أبها وجيزان ونجران إلى جانب قاعدة خميس مشيط الجوية في ضربة تحمل أبعادا عسكرية واقتصادية. العملية جاءت ردا على الغارات والجرائم السعودية التي استهدفت عددا من المحافظات اليمنية، وانطلقت طائرتها من قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط، القاعدة ذاتها التي تحولت في المقابل إلى أحد أبرز أهداف الرد اليمني بعدما تعرضت لوابل من الصواريخ والمسيرات. صور الأقمار الصناعية كشفت عن أضرار لحقت بحظائر الطائرات المقاتلة داخل القاعدة السعودية، في مؤشر على أن الاستهداف لم يكن رمزيا بل طال منشأة عسكرية تستخدم بصورة مباشرة في العمليات العدوانية على اليمن. ومن القاعدة العسكرية إلى قلب المنظومة الاقتصادية، توسعت دائرة الاستهداف لتشمل منشآت أرامكو في جنوب السعودية، حيث طالت الضربات مصفات أرامكو ومحطة التوزيع في جيزان والمدينة الاقتصادية إلى جانب محطة أرامكو للتوزيع في أبها. ورغم محاولات التعتيم التي اعتاد النظام السعودي فرضها على حجم الأضرار، جاءت صور الأقمار

0: فضلا عن الخسائر الناجمة عن توقف العمليات والإصلاحات وإعادة التشغيل. وبهذه الطريقة تحرق اليمن المال السعودي في آبار النفط ومحطات التخرير والتوزيع قبل أن يتحول إلى أسلحة ومعسكرات وتحشيدات ومرتزقة لاستهداف اليمن.
1: القوات المسلحة اليمنية تكرس معادلة الرد والردع، فلم تكد دماء ضحايا التصعيد العدواني السعودي تجف حتى جاء العقاب اليمني المزلزل برد عسكري واسع ضرب في صميم العصب السعودي عسكريا واقتصاديا في رسالة مفادها أن النفط ليس أغلى من دماء اليمني.
2: وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية.
3: عدد صادم للغارات التي شنها طيران العدو السعودي على 5 محافظات يمنية خلال 3 أيام فقط، وأحدثت خسائر كبيرة في الأرواح والأعيان المدنية، كان آخرها جريمة بحق نزلاء إصلاحية الحزم هزت الأوساط اليمنية ولم تهز الضمير العالمي المنافي. ما كان لهذا الطفل المفجوع لهول ما رأى بحق نزلاء إصلاحية الحزم المثخن بجراح العدوان أن يصرخ ويبكي بألم وحرقة ثم لا يجيبه أحد؟ وما كان لهذا الطفل أن يغادر الحياة بصمت أو أن يستفيق هذا الطفل الآخر من هول الصدمة قبل الرد؟ وما كان للعدوان والتصعيد أن يمر دون عقاب؟ رسالة صريحة قالتها القوات المسلحة عقب كل تلك الجرائم وجاءت عملياتها في هذا الإطار.
2: وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل،
3: ولأن المجرم السعودي وسع عدوانيته على محافظات الجوف ومارب والبيضاء والحديدة وتعز، فقد جاء الرد في المقابل واسعا ضمن نطاق جغرافي شمل نجران وخميس مشيط وجيزان، وتركز على أهداف عسكرية حيوية واقتصادية. عمليات الرد والعقاب اليمني تكتسب أهميتها من أهمية أهداف تنوعت بين الاقتصادي والعسكري والحيوي. وفي الأهمية ترتبط شركة أرامكو في أبها ونجران بعصب الاقتصاد السعودي وبعصب الأمن المائي والكهربائي والخدماتي، وبهما تناط مهمة توفير إمداد المشتقات البترولية لكافة القطاعات الحيوية في جنوب المملكة. وتعد هاتان المنشآتان هدفان اقتصاديان وحيويان بالغ الحساسية، والأمر ينسحب على المدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان، فهي إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية الكبيرة للصناعات الأساسية والتحويلية، وتضم مجمع أرامكو لتكرير النفط ومشروعات طاقة ضخمة ومجمعا لمعالجة النفط الخام وإنتاج المنتجات المكررة ومحطة كهرباء متكاملة تعمل بتقنية التغويز وميناء تجاريا ومحطة لتحلية المياه، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للصناعات الأساسية والتحويلية. وعلى المقلب الآخر في شقه العسكري تعد قاعدة الملك خالد في خميس مشيط إحدى أكبر وأهم القواعد العسكرية الاستراتيجية في المنطقة، تضم خبراء أجانب وتمثل مركز قيادة المنطقة الجنوبية للمملكة، تتمتع بأحدث الأنظمة العسكرية والتقنيات المتطورة في الرصد والهجوم، والأهم أنها مثلت إحدى منطلقات العدوان الجديد وعدوان السنوات الماضية. انتقاء هذه الأهداف ورسائل النار اليمني المتصاعد في كل اتجاه تفاقم خسائر العدو السعودي، ترفع عليه الكلفة اقتصاديا وعسكريا من بين أهداف عسكرية أخرى تمهد لما بعد، وتؤكد للعدو عمليا أن أي تصعيد لن يمر دون رد مزلزل. اليمن وقواتها هنا لا يكترثون بالتبعات ولا يستوحشون من كثرة الإدانات، فنفط أرامكو ليس أغلى من دماء اليمنيين.
1: المسيرة في مواكبة ميدانية ترصد جانبا من انكسارات مرتزقة العدوان السعودي في اليتمة، وتغطي هبة القبائل الوفية لدحر الخونة والعملاء، وتلتقي مقرر به.

0: مو كامل. أول من هب أهل المنطقة أنفسهم، أهل اليتيمة أول من قاتل، قبائل ذو حسين، قبائل ذو محمد، قبائل دهم كلها مواجهين للعدو من البنات إلى اليتيمة إلى أي مكان، ولا يصح أن تمركزها أو تموضعها في أي مكان في محافظة الجوف، لا يجوز أبدا إلا أنهم حرقوا وتم التنكيل بهم وتم اغتنام عدد من الأسلحة.
1: أولا نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر أبناء ذو حسين الذي طردوا العدوان وهم الرجال الأوفياء.
2: أبناء قبائل ذو حسين ولا المجاهدين منطقة يتم بعد مباغة العدو، لا المواطنين العزل ومزارعنا فصدناهم تصدي كبير، الله سبحانه وتعالى يضروكم إلا هذا ونقاتلوكم ولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ونقول الله لسعود من خلفهم من العمر والمرزقة ومن حذا حذوهم لا يقرروا بهم أن رجال الله قدامهم ولا لا خزوالهم إن شاء الله ندفنهم بذا التراب بإذن الله، ونقول للسيدنا مع نحن معك صفا إلى صف وجنبا إلى جنب وجاهزين راني الإشارة.
3: والمغتربين من البيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية السعودية، وأكدت وزارة الخارجية أن استهداف اليمن لتحشيدات السعودية وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والرد على الاعتداءات والجرائم السعودية هو حق مشروع كفيلته الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وأشارت إلى أن النظام السعودي هو من أعلن العدوان على لسان وزير خارجيته واستهدف المدنيين والأعيان المدنية بما يزيد عن 250,000 غارة خلال 12 عاما من العدوان والحصار المفروض على اليمن، مما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين وفي مقدمته من النساء والأطفال وتدمير آلاف الأعيان المدنية، مؤكدا أن اليمن عندما أعلن موقفه بفرض الحصار على النظام السعودي كان بهدف مشروع واضح وهو رفع الحصار من قبل هذا النظام، ولفت إلى أن النظام السعودي رفض الجنوح للسلام والمضي في تنفيذ خارطة الطريق، وبدلا من الاستجابة للمطالب اليمنية المشروعة اتجه نحو التصالح الصعيدي من خلال تحشيد أتباعه في المناطق المحتلة والدفع بهم نحو تفجير الوضع واستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكان آخرها استهداف الإصلاحية المركزية في الجوف. واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أن أي عدوان على اليمن سيقابل بالرد والعقاب، وأن زمن الوصاية والارتهان للخارج قد ولى إلى غير رجعة. أكد عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري أن السعودية قابلت جهود السلام لإنهاء آثار الحصار الشامل بالتعنت والمماطلة. العجري وفي تدوينة على منصة إكس أشار إلى أن محاولة ترهيب الأطراف الدولية مما تقوم به القوات المسلحة في باب المندب مغالطة مكشوفة، فأهداف القوات المسلحة معلنة ومحصورة بمن يفرض الحصار على اليمن، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن تحركات اليمن تأتي في إطار حقه المشروع بالدفاع عن نفسه، لا واليمن لا يستهدف أحدا وإنما يواجه من اعتدى عليه. شن طيران العدو السعودي اليوم سلسلة غارات على تعز، بالإضافة إلى عدوان استهدف محافظة صعدة. وأفاد مراسلنا في تعز أن طيران العدو السعودي شن سلسلة غارات على مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وفي صعدة استهدف طيران العدو السعودي المسير مديرية كتاف والبقع، فيما تعرضت قرى سكنية في مديرية رازع الحدودية إلى قصف مدفعي للعدو السعودي أدى إلى نفوق عدد من الماشية. ارتفعت حصيلة ضحايا استهداف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف إلى 19 شهيدا بالإضافة إلى 7 جرحى. وزارة الصحة والبيئة أشارت إلى أن في بيانها إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير مع تواصل جهود فرق الإنقاذ التي تعمل ليل نهار في ظل ظروف بالغة الصعوبة نتيجة حجم الدمار الهائل وكثافة الأنقاض التي تعيق عملية الوصول إلى المفقودين. إذن أدانت رابطة علماء اليمن بشدة مجزرة العدو السعودي بحق نزلاء وزوار الإصلاحية المركزية بمحافظة الجوف. رابطة علماء اليمن حملت النظام السعودي المعتدي على اليمن والمحاصر له ظلما وعدوانا تبعات هذه الجريمة الوحشية التي تذكر بسجل جرائمه بحق اليمن طيلة 12 عاما، ودعت أبناء الشعب اليمني إلى التحرك الفاعل وأن تكون هذه الجريمة وغيرها دافعا إضافيا لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني بفك الحصار وإنهاء العدوان. وأهبت بقبائل اليمن الأبية بالجهوزية العالية لإسناد القوات المسلحة والاستمرار في الموقف الجهادي لرفض الجبهات، مشيدة بالضربات النوعية لتحشيدات العدو السعودي وإمداداته لها بالأسلحة. وأدان مجلس النواب بشدة استهداف العدو السعودي إصلاحية الحزم بمحافظة الجوف، واعتبرها جريمة شنعاء بحق الإنسانية وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتضاف إلى سجل الجرائم الممنهجة بحق الشعب اليمني. مجلس النواب وفي بيان له أضاف أن النظام السعودي لم يتوقف عن قتل اليمنيين وحصارهم وتجويعهم منذ أكثر من 12 عاما، واستهدف خلال العدوان السجون والإصلاحيات ومخيمات النازحين والأسواق والمدارس والمساجد وغيرها، واستهجن الصمت الدولي والتواطؤ الأممي تجاه الجرائم المرتكبة في اليمن، وطلب بوضع حد للمعايير المزدوجة والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي. وكان طيران العدو السعودي قد استهدف مشروع ومحطة مياه الصليف بعدة غارات أسفرت عن تدمير كلي للخزان الرئيسي ومشروع الطاقة الشمسية والمولدات والمرافق الأخرى، ليخرج المشروع الحيوي عن الخدمة ويحرم أكثر من 30,000 نسمة في الصليف ورأس عيسى وجزيرة كمران من المياه الصالحة للشرب.
4: جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي، سجل حافل بالإجرام واستهداف مصالح المواطنين وتدمير ممكنات الحياة. هذا كل ما تبقى من محطة مياه الصليف بعد أن استهدفها العدو السعودي بخمس غارات أسفرت عن تدمير كلي للخزان الرئيسي ومشروع الطاقة الشمسية والمولدات الإسعافية للمشروع وغرف التحكم والضخ والإدارة والحراسة ليخرج المشروع الحيوي عن الخدمة نتيجة هذا التدمير الممنهج، ويحرم أكثر من 30,000 نسمة من المياه الصالحة للشرب في الصليف وجزيرة كمران ورأس عيسى.
5: في فجر اليوم السبت قام العدوان السعودي الغاشم بضرب محطة المياه في الصليف التي تغذي المواطنين بالمياه النقية والصالحة للشرب، وإنما يدل هذا على عدوان غاشم قام به العدوان السعودي. دمر العدوان المولدة الثلاثة والبنية التحتية للمحطة وغرف المولدات وغرف السكن وغرفتي الكلور، وإتلاف 2 طبرونات تحكم، وكذلك 4 طبرونات تحكم دي سي، بالإضافة إلى مضخات غاطسة والطاقة الشمسية بالكامل.
4: غارات العدو السعودي التي استهدفت بشكل مباشر محطة ضخ المياه الصالحة للشرب في الصليف ومرافقها أسفرت أيضا عن إصابة أحد الحراس العاملين في المحطة بجروح بليغة.
6: وصل لدينا إلى مستشفى الثورة العام أحد الإصابات نتيجة قصف العدوان السعودي الأمريكي على محطة المياه بمديرية الصليف، وهو الآن يتلقى العلاجات اللازمة إن شاء الله. إصابته لديه عدة شظايا في الفخذ، ولديه بعض الشظايا في الظهر، وشظية في خلف الرأس، ولديه بعض وكمان معه جرح نازف قطعي كبير في الرجل.
4: استهداف العدو السعودي للأعيان والمنشآت المدنية وفي مقدمتها قطاع المياه الذي يمد عشرات الآلاف بالمياه الصالحة للشرب في الصليف ورأس عيسى وجزيرة كمران جريمة نكراء تجاوزت الانتهاك الصارخ للأعراف والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية، وهي جرائم أصبحت تشكل بصمة دونية للإجرام السعودي في استهداف مقومات الحياة والبنية التحتية لليمن ومقدرات اليمنيين.
7: طبعا النظام السعودي خادم أمريكا والصهيونية يمارس عادته الإجرامية في استهداف الأعيان المدنية، وبالأمس وبالأحرى في فجر هذا اليوم استهدف محطة المياه التي تعمل لمديرية الصليف في هذه المنطقة، استهدفها بعدة غارات مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل وخروجها عن الخدمة. وهذه هي عادة النظام السعودي الإجرامي الذي على مدى 12 عاما وهو يقوم باستهداف الأعيان المدنية في اليمن.
4: تمادي العدو السعودي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء بهذا التصعيد الخطير في استهداف المنشآت الخدمية والبنية التحتية يشكل دافعا أقوى للشعب اليمني في انتزاع حقوقه ورفع الحصار وإنهاء العدوان والرد على هذه الجريمة كأولوية فرضتها طبيعة الجريمة السعودية وآثارها الإنسانية. من محافظة الحديدة محمد معوضة، المسيرة.

0: غداة استشهاد 8 فلسطينيين استشهد فلسطيني آخر اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في منطقة المسلخ جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في أحدث خروقات وقف إطلاق النار. كما استشهد أسير محرر متأثرا بجراح أصيب بها في استهداف صهيوني بمنطقة مواصي خان يونس قبل أيام. وأطلقت دبابات العدو نيران كثيفة باتجاه مواصي الخان واستهدفت محيط خيام النازحين، كما واصلت الآليات إطلاق النار باتجاه مواصي رفح وشمال القطاع. أصيب عدد من الفلسطينيين بصاروخ من مسيرة على محيط مقبرة الفالوجة، كما أصيب آخرون بغارة من مسيرة على منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وتعرضت مناطق عدة شرق مدينة غزة إلى قصف مدفعي صهيوني. شيع أهالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم الشهيد المسن فتحي أحمد محمود أبو عيادة البالغ من العمر 69 عاما، والذي استشهد برصاص قناص إسرائيلي في منطقة المسلخ جنوب المدينة وسط أجواء من الحزن والغضب والتنديد باستهداف المدنيين. وقال النجل الشهيد فتحي إن والده خرج من الخيمة التي كان يقيم فيها وسار مسافة قصيرة قبل أن يستهدفه قناص إسرائيلي من الخلف، مشيرا إلى أن والده كان مسنا ويعاني من صعوبة في الحركة. كما شيع الأهل الشهيد الأسير المحرر رمزي أبو ريدة بعد 15 عاما قضاها في سجون العدو قبل أن يرتقي شهيدا متأثرا بجراح أصيب بها إثر استهداف العدو له قبل أيام. تحول شاطئ قطاع غزة الذي كان يمثل المتنفس الوحيد لآلاف النازحين إلى بيئة خطرة تنذر بكارثة صحية واسعة النطاق نتيجة تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحر بشكل مباشر.
1: استقر الحال بهذه المرأة نازحة على شاطئ بحر غزة، لا مياه تصلها إلا ماء البحر الذي تستخدمه لحاجات الأسرة رغم علمها بالتلوث الكبير لمياهه.
2: لكن البحر بينه الكل وسخ وريحته مجار وبأمنش على أولادي إنهم ينزلوا يسبحوا فيه، بس من قلة المي الواحد مضطر إنه يغسر ما يظلها ريحة الجل ما يتوسخة ومشك مليحة. ولا عندي أطفال وعندي بنت صغيرة الساعة 3 سنين جسمها حساس، إيش ما بنت حد ما بتنزل على البحر جسمها بتلوث، وما بطلش إلها علاجات وأدوية على البحر بسبب تلوث المياه كله ملوث. انت شفت البحر كيف كله بطلع أتربة ومجاري، أولادي بتغلبوا لما بننزل على البحر بتعبوا من ريحة المجاري اللي فيه متعب جدا.
1: ومنذ بداية الحرب أوقف العدو الإسرائيلي إمداد غزة بالكهرباء ومنع إدخال السولار لمحطات معالجة المياه العادمة التي تلقى في البحر بكميات كبيرة، فازدادت نسبة التلوث.
3: المشكلة التي استجدت على التلوث على شاطئ البحر، أولا نوعية المياه العادمة التي يتم إلقاءها، هذا من ناحية. في السابق كان كمية المياه العادمة التي تلقى على شاطئ البحر هي عبارة عن مياه معالجة في محطات معالجة، وبالتالي نسبة الملوثات الموجودة قليلة جدا. الآن الذي حصل أنه يتم ضخ ما يقارب 50-60 ألف متر مكعب يوميا من الروسويج أو المياه العادمة الخام بكل ما تحتويه من فيروسات وفطريات وبكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية بدون أي نوع من المعالجة.
1: ومع ازدياد كميات المياه العادمة تزداد نسبة التلوث يوميا، الأمر الذي خلق مخاطر صحية وبيئية على الحياة البحرية في غزة.
4: لا يرغب الفلسطينيون بتلوث مياه البحر، فهو مهربهم من الحر الشديد، ومنه يحصلون على جزء من طعامهم. لكنها الحرب التي تمتد تداعياتها من الحصول على الماء النقي إلى العجز عن التخلص منه وقد أصبح ملوثا. دعاء رخاء، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: تصاعد الخلاف بين كيان العدو الإسرائيلي وبريطانيا على إثر إقرار الحكومة البريطانية مقاطعة التجارة مع المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة.
5: بعد يوم من بيان لإحدى عشرة دولة بينها فرنسا وكندا يركز على فرض عقوبات ومقاطعة التبادلات التجارية مع المغتصبات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بريطانيا تقر إجراء مماثلا وتعلن حظرا لبضائع المستوطنات.
6: لذا يمكنني أن أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد البضائع من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، ولتحقيق ذلك سنطبق نظام عقوبات شاملا جديدا بالتعاون مع وزير الأعمال مع مراعاة الاستثناءات الدينية المناسبة.
5: يمكنه أن ينظر إلى ذلك أنه تحول أوروبي في التعامل مع كيان العدو الإسرائيلي، لكنه في الواقع صورة محدودة وهامشية عن الدعم الأوروبي، إذ أن العلاقات التجارية الأوروبية الإسرائيلية لم تتغير، فضلا عن أن المواقف الرسمية تأتي تحت ضغط شعبي متصاعد. مع ذلك جاء موقف العدو الإسرائيلي تجاه الإجراءات الأوروبية وبعض الدولية متشددا. أعلن العدو الإسرائيلي إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، بالإضافة إلى إجراءات أخرى بينها مقاطعة 12 دبلوماسيا بريطانيا.
7: إن الخطوة البريطانية مشوهة أخلاقيا وتعد تدخلا سافرا في شؤون دولة ذات سيادة وعملياتها الانتخابية. إن محاولة حكومة حزب العمال البريطاني فرض إجراءات على غير الكتاب الأبيض تذكرنا بالكلمات المعادية للسامية للفريق البريطاني باركر قائد القوات البريطانية في أرض إسرائيل خلال فترة الانتداب، الذي قال حينها وأكتبس: عاقب اليهود بضرب جيوبهم.
5: وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلق على الإجراءات البريطانية، لكنها أكدت أنها لن تتخذ أي سلوك مشابه بحسب وزير الخارجية ماركو روبيو، على أن تصريحات سفير الولايات المتحدة في الكيان مايكا كابي كانت أكثر وضوحا وتتصل بالتحريض الاقتصادي على بريطانيا في الداخل الأمريكي.
8: أعتقد بلا شك أن ذلك سيحدث، وليس فقط من الحكومة الفيدرالية. لا أعلم إن كنتم على دراية بأن ولايات مثل فلوريدا، وهي ولاية كبيرة جدا تربطها علاقات تجارية واسعة مع المملكة المتحدة بموجب قانون فلوريدا، وهناك ولايات أخرى ستطبق قوانين مماثلة. إذا أبرم البريطانيون مقاطعة مع شريك مثل إسرائيل، فلن يتمكنوا من ممارسة أعمالهم في فلوريدا.
5: تصاعد الخلافات الأوروبية وبعض الدولية مع كيان العدو الإسرائيلي ومقاطعة التجارة مع المغتصبات الصهيونية يضرب في الأزمة الداخلية لكيان العدو الإسرائيلي مع اقتراب موعد الانتخابات في أكتوبر المقبل. فتقويض العلاقات الخارجية مع الكيان إحدى شعارات المعارضة في مواجهة نتنياهو واليمين الإسرائيلي.
0: مع تجدد حملة المداهمات والاعتقالات في مدن الضفة الغربية، أكدت مصادر فلسطينية استشهاد شاب عقب محاصرة منزله واستهدافه بقذائف إنرجيا وهدم أجزاء منه في بلدة عقربة جنوب نابلس، كما استشهد عامل من غزة في مقر لجنة زكاة طول كرم أثناء اقتحام الجيش الصهيوني لها واعتقال عدد من العمال. وفي نابلس أيضا أصيب اثنان جراء اعتداء المغتصبين على منزل قرب قرية برقة، في حين اقتحمت قوة صهيونية قرية أسرين وبلدة حوارة واعتقلت شابا عقب مداهمة منزله في قرية كفر قليل. وطالت اقتحامات العدو ضاحية شويكة شمال طول كرم وبلدة طمون جنوب طوباس وبلدة ميثلون جنوب جنين وبلدة حجة شرق قلقيلية ومخيم شعفاط شمال القدس، وفرضت قوات العدو حظرا للتجول في عناتة ومنعت وصول طواقم الإسعاف إلى المرضى والحالات الطارئة، واعتبرت محافظة القدس ما يجري في البلدة هو استمرار للحملة العسكرية لفرض حصار على شمال شرق القدس. وتخلل المداهمات اعتقال قرابة 20 فلسطينيا بينهم طفلان وأسرى محررون. حذرت حركة حماس من جرائم الحرب المتصاعدة ومن تداعيات إعلان حكومة العدو الإسرائيلي عن عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتة شمال شرق مدينة القدس المحتلة، كما حذرت الحركة من الحصار المطبق الذي يرافق العملية وإغلاق للمداخل وتجريف للبنية التحتية واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، مؤكدة أن مدينة القدس وبلداتها ومخيماتها ستبقى فلسطينية خالصة، وأن محاولات العدو عزلها وتهويدها وفرض سيطرته عليها ستتحطم أمام صمود أهلها وإرادتهم وثباتهم على أرضهم ودعت حماس دول العالم رسميا وشعبيا إلى تحرك واسع وفاعل للضغط على كيان العدو لوقف عدوانه ومحاسبة قادته على جرائمهم. خلف العدوان الصهيوني على بلدة عقربة جنوب شرق نابلس فجر اليوم الثلاثاء دمارا واسعا عقب محاصرة منزل الشاب عبد الكريم سليمان الذي ارتقى بعد ساعات من الاشتباك، وخلال الحصار الذي استمر 5 ساعات منعت قوات العدو الطواقم الطبية من الوصول إليه لإسعافه.
9: خرج الصباح بعد ليل معتم ليكشف عن آثار دمار في مكان لم يهدأ طوال الليل. هنا في هذا البيت داخل قرية عقربة جنوب شرقي مدينة نابلس كانت ساعات الليل شاهدة على عملية عسكرية حاصر خلالها جيش الاحتلال البيت، واستهدف الشاب عبد الكريم سليمان الذي ارتقى بعد ساعات من الاشتباك مع قوات الاحتلال، مشهد خلف وراءه دمارا واضحا في المكان.
10: حشرونا في البيت يعني المجاور عند جمال، وقاموا ضرب صواريخ على الدار واطلاق رصاص حي. بعد محاولة 3 ساعات تقريبا طلع وهدموا طبعا الأجزاء من المنزل في الجرافة. طلع عبد الكريم هان على الباب للباب وقاموا تصفيته.
9: منع الاحتلال الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى البيت خلال حصارا استمر نحو 5 ساعات استخدمت خلاله قذائف محمولة على الكتف، فيما رافق ذلك دخول جرافات الاحتلال التي شرعت بهدم أجزاء من البيت قبل أن تنسحب محتجزة جثمان الشهيد عبد الكريم سليمان.
11: منعوا أي حدا يوصل للموقع نهائيا قوات الاحتلال، كان في إطلاق نار كثيف لهيك منعوا حدا يوصل، ويعني بأنه يعني بطك النار تتكرب على الموقع.
12: يعني منذ ساعة الصباح الأولى هنالك مئات من الجنود والجرافات العسكرية وقذائف محمولة على الكتف ومختلف أصناف الأسلحة كانت في مواجهة مصير شاب أعزل ووالدته وزوجته. بعد 6 ساعات من الحصار والقصف العنيف والتدخل العنيف خرج من المنزل، وعند خروجه مباشرة قام الاحتلال بإعدامه بدم بارد وكأنه جاء برسالة واضحة للقتل فقط.
9: رحل عبد الكريم سليمان وبقيت آثار الحصار والاشتباك شاهدة على ما جرى داخل المنزل وحوله. وفي عقربة لا تبدو آثار العملية على الجدران وحدها، بل تحملها أيضا ذاكرة الأهالي الذين يجدون أنفسهم أمام مشهد جديد من مشاهد الاقتحام والقتل، وبينما يبقى الركام شاهدا على ليلة دامية. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: أعلنت الصحة اللبنانية استشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين بغارتين على الريحان والنبطية الفوق، لترتفع حصيلة الشهداء منذ يوم أمس إلى 14 شهيدا وقرابة 30 جريحا جراء تصعيد العدو المستمر منذ 4 أيام. وفي جديد اعتداءات العدو الصهيوني تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة بيت يحون باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل، وقصفت بقذائف المدفعية وادي السلوقي ووادي الحجير، وأطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المجاورة لبلدة كبريخة، وطالت قذائف العدو ونيران أسلحة المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت يحون وبرعشيت والمنصور التي تعرضت 3 عمليات تفجير، إضافة إلى تفجير في وادي السلوقي لجهة بلدة طلوسة. وتوغلت قوة صهيونية الليلة الماضية عند أطراف بلدة كفر شوبة جنوب لبنان. شيع جنوب لبنان شهداء المجزرة الصهيونية التي ارتكبها العدو في بلدة كفر رمان بحضور شعبي عاهد الشهداء على مواصلة دربهم وأكد تمسكه بالأرض.
13: هكذا يجيء الموت في جنوب لبنان، يختصر المدى بين المهد واللحد. 12 شهيدا من عائلة واحدة ارتقوا في مجزرة صهيونية شيعهم الجنوبيون اليوم. بينهم أطفال كأنهم أحلام لم تكتمل، وجد كان يحرس الزيتون بصلواته، ونساء كنا يفرزن الصباح بابتساماتهن. رحلوا جميعا في لحظة بطش واحدة، وغاب بيت كامل بأهله وذكرياته وأصواته.
14: العيلة بأكملها بتوفى الجد والست وأولاده 2 أساتذة مدرسة مع نسوانهم وحده فيهم موظفه بلديه وحده موظفه بوزاره العمل واطفالهم فيهم طفل رضيع.
13: في لحظه التشييع لا يحضر وجع الناس وحده، بل يحضر السؤال الذي بات يعلو اكثر من قبل. اهالي الجنوب الذين يواجهون العدوان بصدورهم وابنائهم وارزاقهم يسألون عن دولة يفترض أن تكون حاضرة لحمايتهم، وعن موقف يوازي حجم الدم الذي يسيل على الأرض.
15: دولة اللي هلأ قررت أنه بدها تدافع عنها وبدها تعمل اتفاق إطار وغير اتفاق إطار، تجي تشوف الفترة التجريبية اللي عم تعملها بدماء نوينا، مصدر 12 شهيد وشهيد شهيد إسعاف، يعني شهيد كمان يغطى من القانون الدولي. وين الدولة؟ وينه جوزيف عون؟ وينه نواف سلام؟ يجي يشوف طفل رضيع عمره شهرين، هيدا هو البنى التحتية لحزب الله.
16: علي علي يا شهيد قد جاورت الرسول.
13: يظن الغاصب أن القتل يمحو الآثار، وأن النعوش حين تتزاحم تخيف الأحياء، لكنه ينسى أن الدم هنا يصير ذاكرة، وأن الوجع مهما اشتد لا يصنع بالضرورة انكسار.
17: نحن صامدين، نحن بأرضنا، نحن صامدين ومقاومين، صرنا شهرين ونص تحت الضرب.
18: هالأرض أرضنا، هالبلد بلدنا، نحن أصحاب مواقف، نحن أصحاب المقاومة، نحن أهل المقاومة، نحن عز المقاومة.
19: هيدي دماء لها حق علينا، وأقل الواجب لمن يستطيع أنه نحن نكون هون عم نجدد العهد، وعم نعاهد هدول الشهداء أنه نحن حنكفي المسير.
13: تغفو أجساد الشهداء تحت التراب، ويبقى الأحياء في هذه الأرض يحملون صور الراحلين ويمضون في الطريق الذي مشوا فيه، وكأن كل نعش يحمل يقول إن الموت قد يأخذ الإنسان من أرضه، لكنه لا يستطيع أن يأخذ الأرض من أهلها.
20: من هنا حيث تشيع اليوم أرواح أزهقها العدو الصهيوني، يبدو المشهد أكبر من مجرد وداع، فالجنوب رغم الدم والدمار ما زال متمسكاً بأرضه، يودع أبناءه، يودعهم في التراب، ثم ينهض أصلب وأقوى. من بلدة كفر رمان في جنوب لبنان، زهراء حلاوي، المسيرة.
0: قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضاي إن الولايات المتحدة تلقت خلال الأيام الأخيرة تحذيرا واضحا من الصواريخ الإيرانية الجديدة، متوعدا بالرد على الحرب الاقتصادية عبر إجراءات بحرية عسكرية. وأضاف في منشور على موقع إكس أن الحرب الاقتصادية سيرد عليها بإنشاء منطقة بحرية محظورة في أنحاء الخليج وصولا إلى نطاق الحصار. وأشار إلى أن إيران أجرت مراجعة أساسية لموقفها العملياتي تجاه السفن والقواعد العسكرية الأمريكية، في إشارة إلى احتمال تغيير قواعد التعامل مع الأهداف البحرية والعسكرية الأمريكية في المنطقة. أعلنت القوى البحرية في حرس الثورة الإسلامية السيطرة على إحدى أحدث الغواصات الذكية وغير المأهولة التابعة لجيش أمريكا الإرهابي عند مدخل مضيق هرمز. وأضافت بحرية الحرس أن الغواصة تتمتع بأحدث التقنيات في مجال المركبات تحت السطحية في العالم، وقد سلمت عام 2025 لأسطول جيش أمريكا الإرهابي. من جانبها أكد حرس الثورة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة متطورة من طراز MQ-1 بواسطة نظام دفاع جوي متطور فوق سماء مضيق هرمز. بعد اعتقال دام قرابة عام، طلبت سلطة الجماعات المسلحة في سوريا من عائلة القيادي الفلسطيني عادل الناطور ترحيله خارج البلاد بشكل نهائي، ويعيد ذلك فتح ملف التحول الذي طرأ على موقع الفلسطيني في سوريا من بلد احتضن لعقود نشاط الفصائل الفلسطينية إلى سلطة جديدة تلاحق عددا من الفلسطينيين بالاعتقال والترحيل.
21: القيادي عادل الناطور فلسطيني آخر يضاف إلى قائمة الموقوفين في سوريا الجديدة. الفلسطيني البالغ 71 عاما والمقيم في دمشق منذ عام 1992، أوقفت الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الجولانية في سبتمبر 2025 وبعد نحو 11 شهرا من الاحتجاز أبلغت عائلته بضرورة ترحيله خارج سوريا بشكل نهائي.
2: ما كان أنه مواطن سوري يعني، هو معه وثيقة سورية، فما من حق أي حدا يرحله. وثانيا ما في بلد بتستقبله يعني، بابا زلمة ختيارة من 71 سنة، صحته نص نص يعني، عنده أمراض، وأساسا إذا في تهديدات أو هو ملاحق من إسرائيل فما في دولة حتستقبله. هذا الشيء الأهم، أنه الدولة يا أما حتستقبله تعتقله وتسلمه لإسرائيل، يا أما حيتم ترحيله مرة تانية على سوريا. يعني قضية الترحيل مرفوضة نهائيا.
21: الناطور فلسطيني من قطاع غزة سبق أن اعتقله العدو الإسرائيلي وأبعده قبل أن يستقر في دمشق، وبحسب عائلته كان من مؤسسي حركة الجهاد الإسلامية قبل أن ينفصل عنها قبل نحو 3 عقود، فيما اقتصر نشاطه خلال السنوات الأخيرة على العمل الإنساني والإغاثي في مخيم اليرموك. اليوم تتحول قضيته إلى جزء من مشهد أوسع. حملات أمنية طالت فلسطينيين 5 شبان من مخيم خان الشيح لا يزالون موقوفين، وحملات تضامن تطالب بالكشف عن مصير المحتجزين. المفارقة أن هذا يحدث في سوريا التي كانت لعقود أبوابها مشرعة أمام العمل الفلسطيني المقاوم، واستضافت قيادات الفصائل ومكاتبها. أما اليوم فأغلقت المكاتب وقيد النشاط ورحل قادة الفصائل، فيما بات فلسطينيون آخرون يواجهون الاعتقال والترحيل تنفيذا لضمانات طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية مقابل رفع اسم سوريا عن قوائم ما يسمى الإرهاب، وهو ما أقر به رئيس سلطة الجماعات المسلحة في لقاء سابق.

0: يجب دعمه إلى عبء سياسي وأمني يجب التخلص منه.
1: ونحن لدينا ثقة كبيرة بأشقائنا في محور المقاومة.
2: شيع المواطنون في أكثر من محافظة كوكبة من عظماء اليمن الذين ارتقوا إلى الله شهداء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
3: زف اليمنيون في محافظات تعز ريمة وصعدة وإب كوكبة من شهداء اليمن العظماء بمواكب ملؤها الفخر والاعتزاز على عظيم النعمة وجزيل المكرمة. حيث جرى في محافظة تعز تشييع الشهيد محمد الصغير محمد الشلبي، وفي محافظة ريمة شيع الشهيدان محمد يحيى ناصر المرواح وعلاء الدين حميد محمد السعيدي.
4: ونقول لعداء الله اليهود ونصارى أمريكا وإسرائيل والسعودية ومن تحارب معهم، والله لم تفنوا من هذا الخط من هذا المسار، إن نحن مستمرين على هذا الخطاب.
5: إن اليمن مقبرة الغزاة، وعلى الجميع أن يفهم ذلك، أن الحصار بالحصار مهما كلفنا الثمن، وسنقدم الشهيد تلو الشهيد مهما كلفنا الثمن من أجل استقلال اليمن ومن أجل رفعة الدين.
6: ونقول لسيد عبد الملك نحن جاهزون يا سيدي بإشارة منك فقط، وسنتقدم على العدو ونقول للعدو التسعيد بالتسعيد.
3: إلى ذلك وبكل فخر واعتزاز شيع في محافظة صعدة الشهيد يوسف دومان حسين سليمان والشهيد رائد خالد صالح ضيف الله، وهنا في محافظة إب تشيع مهيب للشهيد مختار محمد غانم الأبيض.
7: الحمد لله الذي أصطفى منا هذا الشهيد العظيم المجاهد الذي قدم روحه في سبيل الله ودفاعا عن المستضعفين ودفاعا عن هذا الوطن. ونقول لسيدنا وقائدنا ومولانا، يا سيدنا نحن قطعنا العهد بدمائنا وإن شاء الله مستمرين على هذا النهج وعلى هذه المسيرة القرآنية،
8: وهو قدوة لنا، ونعاهد الله ونعاهد الشهيد أننا على خطاه ماضون وفي دربه سائرون حتى ندحر أعداء الله،
9: ونحن سنواصل هذا الدرب وهذه المسيرة تحت قيادة السيد عبد الملك يحفظه الله لنقاوم الأعداء الطغاة الذين يريدون أن يستعمرونا وهيهات منا الذلة.
3: من المؤمنين رجال صدقوا الوعد وأوفوا العهد فنالوا الحسنيين معا، ومن ورائهم رجال على ذات الطريق سائرون مجاهدون ومضحون حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده والعاقبة للمتقين. إسماعيل المضواحي، المسيرة.
2: وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.ye. في أمان الله.

0: الجبار الامريكي والعرب السعودي على مدينه حزم الجوف، وهذا احد الضحايا.
1: لما قصف السجن حسب طيران العدوان السعودي الامريكي، ونحن داخل السجن والان السجناء تحت الركام، وكان لدي الاطفال استشهد من اخي وعيالي وهم في المستشفى الحين،
2: وكذلك جرحى اولاد اخي اثنين، والبقيه ما زالوا تحت الركام لم نستطع انقاذ احد منهم.
3: هذا احد اهداف العدو السعودي.
1: لعنة الله على هذا العدوان الإجرامي الخبيث.

0: اليوم خرجت كامل جبائر بالملايين خرجوا ليروا أعداء الله إن إحنا أنصار رسول الله.
1: إحنا نقول للعدو اليهودي أمريكا وإسرائيل، ونقول للسعود
2: أننا متمسكين براية رسول الله ولن نتخلف عنها مهما كان.
3: أننا أمة متمسكة بنبيها، متمسكة بقرآنها، متمسكة بأعلامها، متمسكة بقضاياها، وأهمها القضية الفلسطينية.
4: لكل من أراد أو فكر أن يغزو بلدنا أو يحاول احتلال بلدنا،
0: إن احنا جاهدين لك وإننا لك بالمرصاد، سنلقنك دروسا لن تنساها عبر التاريخ.
5: جاهزين في أتم الجهوزية، متوكلين على الله تحت راية سيدي عبد الملك بن الدين الحوثي.
6: والله لن نوهن ولن نضعف ولن نستكين.
7: لن تجدونا إلا حيث تكرهوا، وهيهات منة الله، هيهات منة الله، هيهات منة الله،
8: والحصار بالحصار.
9: هريمنا السعودي اليهودي،
10: سنكسر قرن الشيطان أمريكا وإسرائيل، وأن نحن لا نهاب وجاهزين لتنفيذ توجيهات القيادة مهما كانت الأمور ومهما سرنا إليه. نحن جاهزين لمحاربة الطغاة وكسر قرن الشيطان إن شاء الله من علوقه، مهما كانت التبعد، مهما كانت التضحيات. هذا قرار واضح واضح قبل ما عبش فيه لا تراجع ولا خذلان ولا تراجع ولا نهائيا.
11: والله ما نرجع، لو دفنا ونفنا أولادنا وأرواحنا ما نرجع. قيد عنا ثابتين بأولادنا بأرواحنا بأموالنا، وما نملك نجاهد في سبيل الله.
12: عليها نموت عليها نحيا.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب أوفر.

خرجت القبائل اليمنية في وقفات لم تتوقف كل هذه الأسابيع في مختلف المحافظات، المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز. خرجت بسلاحها وبعزمها بثباتها لتعبر عن موقفها الصادق والوفي، ويا ذات التاريخ العظيم في مواجهة الغزاة والطامعين والمستكبرين يشهد لها تاريخها المشرف والعظيم والبطولي. تخرج هي جيش مكتمل بكل ما تعني الكلمة، تمتلك الإرادة العزم الشهامة النخوة الشرف. القبائل اليمنية هي العمود الفقري للمجتمع اليمني.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن انفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم الا السيف، ولن ينفع معهم الا القتال، ولن ينفع معهم الا ان نحاصرهم في البحر الاحمر وفي باب المندب وفي جميع انحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة ان تمادى واعتدى واخترق الاجواء اليمنيه.
3: ونقول يا آل سعود المجرمين، امامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
4: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحه اليمنيه، نقول العباره التي قالها الامام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله ان نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسناخذها بالقوه وبحسب توجيهات السيد إذا المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
5: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، طاوى في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزل. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لم نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثبات، أكثر عزم، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموت.

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.
5: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون. ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
2: والله لأن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
1: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بالسيوف والتاره،
5: وسمكتي علي ومن فوق العروش، وعلى السلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاح الايمان والعالم تشوف.
6: ان شعب اليمن نفذ صبره،
2: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع.
3: صبرنا
7: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله القاسم للظالمين، بسم الله ناصر المستضعفين ومسدد رمية المجاهدين الصادقين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل مكان، حياكم الله في هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق اف ام 98.7 و98.5. أيضا أهلا بمن يتابعنا في هذه الأثناء على الهواء مباشرة عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي. أهلا بكم في هذه الفترة التي هي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة عادل الأشول.
2: ومسائل التفضيل للسيناء كده سلمت وتوليت

مسافة البادي خال في الجدول.

إذن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل. ما أكثر الآيات التي تشرعن والتي تؤكد أيضا مصداقية ومشروعية قرارنا. الحمد لله القائل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. أهلا بكم من جديد يا أحرار اليمن، أهلا بكم يا رجال الإيمان والحكمة. نحييكم مستمعينا الأكارم تحية المجد والصمود، تحية الفخر والاعتزاز عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5 في هذه الفترة المسائية المباشرة. نحن نطل عليكم على وقع بشائر النصر، نحن نطل عليكم في هذه الأثناء على وقع نشائم الفتح، على زئير البالستي الذي يدوي في أعماق مملكة قرن الشيطان. في ليلة مباركة يرتفع فيها صوت الحق أبلجا وينكسر فيها الباطل ودعائه خاسئين في هذه الليلة وليلة أمس أيضا، كما تشير الدلائل والقرائن والمؤشرات إلى أنها ليلة يمانية مباركة. نعم، فيها تسبيح الطائرات المسيرة، فيها تهليل وتكبير الصواريخ البالستية، وقد رأينا آثارها ورأينا الدخان لم نراه برأي العين ولا عن قرب من هم قريبين من الحدث، ولكن عبر الأقمار الصناعية، ما يشير إلى أن الدخان وإلى أن سماء مملكة قرن الشيطان كلها ملبدة أو كلها ملوثة بالدخان، دخان نقول إجرامهم حقيقة. وقد اشتعل النفط الذي يغذون من خلاله أو من خلاله يغذون جرائمهم في اليمن وفي كل مكان. مستمعينا الأكارم، في هذه الليلة نحن نلتقيكم واليد على الزناد كما يقال، نلتقيكم والعيون شاخصة نحو الميدان، هناك حيث الجبهات المشتعلة، هناك حيث عمق الكيان. الكيان السعودي هو كيان. في هذه الأثناء أيضا ونحن نتابع هذه الأخبار وهذه الانتصارات سواء المعلنة أو غير المعلنة، نلتقيكم مستمعينا الأكارم ونحن نرفع الأكف مرفوعة طبعا بالحمد والثناء لرب السماوات والأرض الذي أيد رجال القوات المسلحة اليمنية، الذي رسخ أيديهم على أو ثبتهم وأيدهم وكان معهم وكان في ضرباتهم ضربات مسددة ومسددة. فالمعادلة التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية قبل أيام أو قبل أكثر من تقريبا قرابة شهرين، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، القاعدة الثابتة المشروعة السن بالسن والباد أظلم، قلناها منذ اليوم الأول. واليوم القوات المسلحة اليمنية تترجمها عمليا على هيئة مراحل تصعيدية وصولا إلى ما وصلت إليه اليوم من حالة من حالة الردع في مواجهة العدو السعودي. وقد رأينا ما رأيناه وقد سمعنا ما سمعناه من على لسان العميد يحيى سريع صباح اليوم، وهو يكشف عن عملية يمانية مباركة في عمق الكيان السعودي، وقد استهدفت أماكن حيوية نفطية واسعة في مناطق مختلفة أيضا في عمق المهلكة التي يسمونها المملكة. هذه المعادلة التي نحن تحدثنا عنها منذ البداية، تحدثت عنها القوات المسلحة اليمنية، تحدثت عنها القيادة بأنه لا تراجع عنها مطلقا مهما كانت الأسباب، مهما كانت الظروف، لا يمكن أن نتراجع بأي حال من الأحوال إلا بأن نظفر بالنصر الكبير، إلا بأن يرفع الحصار كل الحصار عن الشعب اليمني، إلا أن تسلم المرتبات كل المرتبات إلى كل الموظفين، إلا أن يرحل كل القوات الأجنبية من على الأرض اليمنية شمالا وشرقا وغربا وشمالا، لا يمكن أن نقبل بغير ذلك. هذه هي المعادلة اليمانية الاستراتيجية الصلبة، هي صلبة ولا يمكن إلا لأحلام الطغاة والمستكبرين والظلمة والمعتدين إلا أن تتكسر على هذه الصخرة الثابتة التي لا يمكن أن تتزحزح. والبادئ أظلم يا ملوك العهر والعنجهية.

نطي من نطي كل القبائل.

هذه المعادلة إذن مستمعينا الأعزاء، المعادلة اليمنية الخالصة الصلبة التي لا يمكن أن تتزحزح كما ذكرنا. هذه المعادلة لماذا هي بهذا البأس؟ لماذا هي بهذا الصمود؟ ولماذا هي بهذه المشروعية؟ لأنها صيغة بدماء أطهر الشهداء، لأنها صيغة بصبر سنوات، والسنوات هذه كانت مليئة بالآلام وبالجراح وبالمجازر وبالجرائم التي لا زالت مستمرة إلى اليوم، والعدو لا زال أيضا مستمر في عدوانه وفي عنجهيته وفي إجرامه. أمس ارتكب جريمة نكراء، جريمة حرب، استهدف إصلاحية الجوف. كان يعتقد أن أسراه الذين باتوا في أيدي القوات المسلحة اليمنية، كان يعتقد أننا أخذناهم إلى هناك، ولذلك كعادته تعامل معهم بالاستهداف وكان يريد تصفيتهم، لكنهم كانوا رجال الله قد نقلوهم إلى أماكن مضمونة وأماكن آمنة، لأننا نعرف العدو جيدا، نعرف العدو أنه عدو متعجرف غبي لا يأبه بحياة اليمني، سواء كان هذا اليمني مرتزق أو يمني مقحقح وقف في وجهه. عموما هذه المعادلة المسنودة طبعا بتوفيق الله أولا، وبالطائرات المسيرة وبالصواريخ البالستية. هذه المعادلة التي امتنع أو رفض وحاول ولا زال يستكبر النظام السعودي في أن يرضخ لها، يحاول اليوم أن يتجاوزها لكنه لا يستطيع. هذه المعادلة أسقطت كل رهاناته أو رهانه العقيم. ظن النظام السعودي الإجرامي أنه بما يمتلك من أسلحة، ما يمتلك من أدوات ومن فصائل، يستطيع أن يمرر عدوانه وأن يمرر حصاره الشامل دون حساب. لكن بالمناسبة صباح اليوم جاءه ردا سريعا من حيث لا يحتسب، جاءته الرسالة مزلزلة شديدة في قلب منشآته النفطية وفي قواعده الجوية. نتحدث عن عملية يمنية مباركة لا زالت إلى الآن وإلى هذه اللحظة وأنا أتحدث إليكم، لا زالت الدخان تشتعل أو يرتفع ويتصاعد إلى السماء، وهذا يرى وهذه المشاهد ترى من على الأقمار الصناعية، ما يشير إلى اتساع مدى وعمق هذه الضربة وأثرها أيضا، ما يشير إلى أن الضربة اليمنية مسددة ودقيقة، ما يشير أيضا ويؤكد إلى أننا نمتلك قاعدة بيانات وقاعدة وبنك أهداف واسع وكبير، وهذا البنك مش يعني إصلاحيات مركزية ولا أماكن ولا أسواق ولا مقابر ولا مزارع ولا من هذه طبيعة الأهداف التي يستهدفها العدو خلال أو التي استهدفها خلال 12 عاما. لا، أهدافنا نعرفها أو نعرف اختيارها جيدا، نعرف اختيارها جيدا، وما أكبرها وما أكثرها وما أوسعها، ما أوسع انتشارا في أراضي المهلكة، كلها حيوية، كلها اقتصادية، وهناك خطوات تصعيدية، هناك خطوات تصعيدية إذا لم يتوقف العدو ويرتدع فإننا سنمضي واثقين بالله سبحانه وتعالى، واثقين بنصره في أن نغطي كل الأهداف. ولا يعني ذلك أننا سنكتفي، الأهداف ستتجدد والقائمة أيضا ستتوسع، والأسلحة المناسبة ستصنع وإحنا جاهزين، بل مستعدين أن نكمل المسير والمشوار جيل بعد جيل في سبيل أن نكسر الإرادة والعنجهية السعودية التي هي تطبيقا لعنجهية ولأيديولوجية ولأجندة صهيونية أمريكية امتدت لعقود. مستعدين أن ندفع حياتنا ثمنا في أن نصبح أعزاء كرماء وأن نحيا كما أراده الله سبحانه، كما أراد لنا الله سبحانه وتعالى، في عزة وفي كرامة وفي استقلال. وهذه الحالة أيضا هي من تمكننا في أن نطبق دين الله كما يجب، أن نواجه وأن نجابه وأن نعادي أعداء الله دون أن يكون هناك في مواجهتنا أو في الوسيط أي حاجز،
لماذا العدو اليوم السعودي اليوم يضحي بنفطه وبمستقبله وبمنشآته وبسوقه وبتجارته إلى آخره؟ لماذا يضحي بهذا كله؟ مش على خاطر عيون المرتزقة اللي داخل، والله ما هو ضارب لهم كرت. كل ما في الأمر أنه مدفوع بالأجندة الصهيونية الأمريكية، كل ما في الأمر أنه وجد كما تحدثنا ونتحدث دائما، وجد ضمن أهداف وظيفية، فهو اليوم يقوم بوظيفته، ونحن بدورنا سنقوم بوظيفتنا في مواجهته، وسنعيده إلى سيرته الأولى.

من تعليق ومن حديث ومن بيانات مختلف المستويات السياسية في صنعاء، بمن فيها وعلى رأسها بيان المجلس السياسي الأعلى. الصواريخ اليمنية والمسيرات المباركة أيضا بالعشرات ولله الحمد دكت بضربات دقيقة أعيان العدو، أعيان حيوية وأعيان اقتصادية. العالم بأسره شهد احتراق أرامكو في جيزان وفي نجران وفي أبها، وشهد أيضا تدمير المنشآت الاقتصادية، وهناك ضربات موازية أيضا وضربات صاعقة، ضربات مؤثرة استهدفت القواعد التي تنطلق منها الطائرات لقصف اليمن والارتكاب جرائم في اليمن، وهي قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيد. وبذلك بهذه العمليات، بهذه العملية تحديدا التي استهدفت هذه القاعدة التي انطلق منها العدوان، تم تدمير وتم دك حظائر المقاتلات السعودية التي طالما انطلقت منها طائرات الموت والدمار. فإذا لم تعد خافية إذا صور الأقمار الصناعية التي أو الصناعية التي تداولتها وكالات العالم ونشرتها على أوسان الضاق، وكشفت عن عن عن إشعاعات حرارية هائلة، عن دخان هائل أسود كثيف، كشفت عن حرائق ضخمة لا تزال تلتهم خزانات النفط ومفاصل الطاقة في جيزان وفي أبها. إنها والله ليست إلا صورة مصغرة عن حريق شامل ومستعر بإذن الله، بإذن الله سيلتهم مملكة قرن الشيطان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، إذا ما أصرت على الاستمرار في هذا التصعيد الشامل، في هذا العدوان الغاشم تنفيذا للأجندة الأمريكية والصهيونية الخبيثة.

نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: نحن حينما نتحدث مستمعينا الكرام عن هذا الرد وعن مدى حمدنا وشكرنا لله سبحانه وتعالى أن وفقنا وأن أثلج صدورنا بهذا الرد وبوقع هذه الضربات اليمانية البارسية المزلزلة، ذلك من منطلق أنه أولا حق مشروع، حق مشروع في الدفاع عن النفس وعن السيادة. لكم أن تتخيلوا مستمعينا خلال الثلاث الأيام الماضية ووسط الصمت المخزي المريب الدولي، العدو السعودي المجرم شن أكثر من 121 غارة جوية في ثلاثة أيام. خلال هذه المدة، خلال هذه الأيام، أكثر من 121 غارة جوية ظالمة انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف لتمطر أطفالنا ونساءنا وشهداءنا بغارات جوية ظالمة، بغارات في مارب، في البيضة، في الحديدة، في تعز وفي الجوف. وكان أشد تلك الجرائم، أشدها وحشية وأشدها توحش، وفق ما ذكر بيان العميد يحيى سريع صباح اليوم، تلك المجزرة البشعة التي استهدفت الإصلاحية المركزية بمدينة الحزم في الجوف. يعني أكثر من 20 شهيد، أكثر من 20 شهيد مستمعينا، هذا أمس في الإصلاحية المركزية في مدينة الحزم في محافظة الجوف بفعل طيران العدوان السعودي. حولت أجساد الزوار من النساء والأطفال والنزلاء إلى شظايا، إلى شظايا، وهناك ناس في إعداد المفقودين ما وجدوهمش، لم يتعرفوا عليهم بفعل الغارات الغدر السعودية. لكن عموما العدو المجرم، العدو السعودي الخائب، ظن أنه بارتكاب هذه المجازر، ظن أنه بتشديد الحصار أنه يمكنه ذلك أو سيمكننا من تركيع يمن الإيمان والحكمة. لكن نقول هيهات، قلنا لهم منذ اليوم الأول، دماء أبناء شعبنا ليست مستباحة، كرامة أرضنا ليست موضع للمساومة. ذلك جاء بيان القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم، يعني كان واضحا، واضح وضوح الشمس، زمن الوصاية والارتهال الخارج قد ولى إلى غير رجعة. مش هكذا وبس، مش هكذا وبس يا سعودي يا مجرم، لا، كل اعتداء، كل اعتداء سيقابل برد أشد وأوسع، ولن نتردد لحظة واحدة في توجيه الضربات القاسمة. هذا هو منطق الأحرار، هذا منطق المجاهدين. وعلى النظام السعودي أن يستوعب الدرس جيدا، على النظام السعودي أن يستذكر 9 أعوام وأكثر من الفشل الذريع. كل منظومات الدفاع الجوي المستوردة، كل المظلات الأمريكية والأوروبية عسكرية وسياسية ودبلوماسية وغيرها لن تتمكن من حماية مقومات الاقتصاد السعودي، لن تتمكن من تأمير بئر نفط واحدة، طالما وأن العدو لا زال مستمر في غيه وفي إجرامه، طالما لا زال مستمر في، بل يمعن في الاستباحة، استباحة الحقوق المشروعة لشعبنا. عموما سنذهب إلى فاصل قصير مستمعينا، و سيكون معنا بعد قليل بمشيئة الله ضيف خبير عسكري للحديث معه حول هذه العملية وأبعادها.
1: الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار،

هذا هي ام المعارك. المملكة ما تنسحب لا شباكه، يا ويلها من ضربة احفاد مالك ومن انفجار الحيدرة وانتهاكه. نظامها قادم على ليل حالك، وجيشها ما بات في ده شراكه. من حالف امريكا هوا في المهالك، تشرد ولا قد شاركت في اشتباكه. مالك جهنم من دورة هلاكه، وتختلف عن جبهة يلونا ماسك وناشطين الفسبكه واللواكه. جبهة جمل للحرب حارك مبارك، من ناده الدربات ضد الحلاكه. من ساقته نفسها جرب يشارك، من ساقته نفسه وشعب يشارك، نسحب من الدنيا رصيده اشتراكه. معنا نيازك، معنا نيازك يا الهام النيازك، تزوك الاعداء في المعاركه زواكه. بالفرطه نضغط للمطارات لايك، وبلا المسير دين شيكه شياكه. طفره في المخزون والدرب سالك، كل من اسلاكه يدور فكاكه. قلتوا توانك بس كيف التوانك، وكم دوائر عرضها والسماكه. حديد بايهلك ملوكه الممالك، وجيشها بايسقطه في شباكه، وباينزل متكينه الارايك من بطشته لا تحت نخلها وراكه. وبايجف الدرف بقاره نادك، ورامكو ترجع تصدر فواكه. تطلب مصافيها طبيبه مسالك، وهي بحاجتها معلمه سباكه. هذه رساله واحفظوها لذلك اليوم، ذي بايذكره ذا وذاك. الدرب لا صنعاء ملقم وشايك، حكناها يا جاهل بالاشلاء، حياك حكناها يا جاهل بالاشلاء.

طيب إذن أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، نحن معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة آفاق اف ام 98.7 و98.5. نحاول الآن، يعني بيقول جاهزين وبعدها لما نتصله مشغول. طيب مش عارف هل ايش المشكلة استاذ، قد تكون مشكلة فنية. طيب نحاول التواصل بالضيف، بيقول لنا انه جاهز. طيب طلعنا فاصل يا استاذ.

0: طيب إذا نعود لكم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء، ومعي في هذه الأثناء على الهواء مباشرة سيادة العقيد عبد الله مطهر وهو الخبير العسكري. سيادة العقيد حياكم الله، مساء الخير.
1: مساكم الله بالخير والعافية.
0: أهلا وسهلا، نبارك لكم ونبارك لكل أبناء الشعب اليمني هذه الانتصارات، يعني سواء المعلنة أو غير المعلنة. واسمحوا لي بداية أن نبدأ من بيان القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم، كيف تقرؤون عسكريا واقتداريا أيضا استهداف القوات المسلحة اليمنية لعدة مواقع حيوية وقواعد جوية أيضا في العمق السعودي، يعني بالتزامن كلها في ضربة واحدة وفي عملية واحدة، دلالة وصول الصواريخ والمسيرات يعني بأرقام وبدقة عالية رغم الاستنفار الأمني، يعني نقول رغم الأنظمة الدفاعية للعدو التي حاول أن يتباهى بها سابقا.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير، والتحية موصولة لمستمعينكم الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم.
1: البيان العسكري كان واضح وضوح الشمس عندما يعني تم استهداف العمق السعودي بهذه الضربات المكثفة وبهذه الكثافة النارية من خلال الطائرات المسيرة الذي ضرب 4 محافظات يعني سعودية في وقت واحد وفي زمن واحد، يدل دلالة واضحة بأن القوات المسلحة اليمنية تمتلك كل الخيارات الاستراتيجية وتمتلك من القوة الصاروخية ومن الطيران المسير الشيء الكثير.
0: نعم.
1: يعني حسابات العدو، نحن نتمنى من صادع القرار الاستراتيجي في القوات المسلحة المزيد من ضرب العمق السعودي حتى يذعن للمطالب الشعب اليمني، وحتى يعني الآن السعودي يعرض إلى الأمان من خلال تحريك يعني المرتزقة في الداخل وتحريك أكثر من جبهة. هذه الضربات النوعية التي تهز يعني صانع القرار السعودي سيتم يعني تخفيف العمليات العسكرية. العمليات العسكرية التي تم في الداخل لا تؤثر ولا تحرك قيد أنملها، كلها يعني دعايات إعلامية وفربكات إعلامية لا أقل ولا أكثر، سواء كان في الجور أو في يعني تعز أو في البيضاء أو في أي مكان آخر. القوات المسلحة لا زالت هي المسيطرة وهي التي تمتلك زمام المبادرة، خير دليل مع العمليات العسكرية التي تم تجري يومنا هذا بضرب العمق السعودي وضرب 4 محافظات في آن واحد.
0: نعم، هناك أيضا مؤشرات تشير إلى أن هذا الليلة أيضا تشهد عمليات يمنية مباركة مسددة، كما يتحدث أبناء تلك المناطق عن سماع دوي انفجارات كبرى، تحدثنا عن عمق العدو السعودي. ولكن قبل ذلك سيادة العقيد، يعني نتحدث عن معادلات التصعيد بالتصعيد. النظام السعودي خلال الأيام الماضية وفق ما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية كرر اعتداءاته بأكثر وغارات الجوية الإجرامية بأكثر من 121 غارة على عدة أو في عدة محافظات، كيف يغير الرد اليمني البالستي السريع والمختلف، كيف يغير قواعد الاشتباك ويفرض معادلة ردع ميداني جديدة ومعها يمنع استباحة الأجواء والأعيان المدنية، خاصة ونحن نتحدث عن خلال أمس تم الإعلان عن إسقاط تقريبا 4 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة.
1: أولا مسار العملية العسكرية في كافة المحاور وفي كافة الجبهات يعني يقوم بدوره القوات المسلحة بعملية مدافعة النظير. الآن العدو السعودي لجأ إلى طيرانه، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى لأنه اعترف اعتراف كامل بأنه هو من يضرب يعني الأعيان المدنية في الداخل. وكان في الأول يتنصر ويقول هي القوات المسلحة ما يسمى بالشرعية. الآن الحرب هي حقيقية يعني كاملة بين القوات المسلحة اليمنية وبين الشعب اليمني وبين السلطات السعودية. الآن يعني مثل العمليات العسكرية تغير، القوات المسلحة قاعدة الأرض وهي في نقاط حاكمة وهي من تسيطر وهي من يعني تدير العملية العسكرية بحرفية عالية، سواء كان في تعز أو في البيضاء أو في يعني الجوف أو في أي يعني يعني تحريك الجبهات الذي يرى لها المرتزقة أن تتحرك. الآن قوات المسلحة فضل الله سبحانه وتعالى وطير المسير القوات الصاروخية يضرب عمق العدو السعودي ويشل حركته من خلال يعني مرابط الطائرات التي تقلع وضرب اليمن. هذه العمليات وهذه المعلومات الاستخباراتية القوية والاصطلاع القوي والعيون الوطنية المحقة لليمن من العمدة السعودي من تأتي بنك الأهداف، وبنك الأهداف بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية واضحة في العمدة السعودي، وصفف قواتنا وطائرات المسير إلى ما بعد الرياض. على السعودي الآن أمام خيارين لا فارض له، إلا الإذعان لحكومة صنعاء وإلا الحرب الشاملة والتصعيد بصوت أو التصعيد. يعني نبشر يعني مستمعينكم الكرام لأن قوات المسلحة في أعلى معنوياتها في كل المحاور وفي كل الجبهات. يعني الطيارات لا يحسن معركة، وإنما يحسن معركة هم أفراد المتواجدين على الأرض.
0: نعم. وفي هذه الجزئية أيضا اليوم المرتزقة كانوا قد ظهروا بفيديو صباحا وتحدثوا عن أنهم سيطروا على سوق اليتمة تحديدا في الجوف. يعني الإعلام الحربي تحدث، وهناك أيضا تصريحات أخرى يعني عسكرية تحدثت عن عمليات التفاف وكمائن محكمة دحرت التحشيدات السعودية في سوق اليتمة بمديرية خبو شعف في الجوف. ما التقييم العسكري لتكتيكات السيطرة والتطويق اليمنية في الميدان البري في مواجهة مرتزقة العدو السعودي؟
1: قد يكون هناك نحن في حرب، والحرب معروفة فيها كر وفر، وحتى لو في عملية اختراق نحن لا نتصور هذا التصور الكبير لأن سقطت اليتمة أو
0: هي منطقة يعني صحراوية مفتوحة. يعني
1: هذا الكلام ليس له أساس من الصحة. قد يكون هناك في التفاف يعني بعملية عسكرية، لكن العملية النوعية التي تقوم بها القوات المسلحة من خلال الهجوم المعاكس ومن خلال التطويق على قوات المعادية وإجبارها على الاستسلام، هذا هي القوة، وهنا هو مركز التكتيك العسكري الكبير. قد تعطي يعني عدوك مساحة من الأرض للدخول على أساس يتم عملية الاكتظاظ عليه، وهو يعلنها انتصار يعني أمام الإعلام. الآن التكتيكات العسكرية على مستوى المسرح العمليات العسكرية إنه يعني أمام العدو خيارين. الخيار الأول إما فتح له طريق يعني للدخول على أساس إنه يعني كسر نقطة استراتيجية، ولكن تتم عملية الاتفاق من خلال التطويق والقضاء على المجاميع المهاجمة. هنا تصنع فعلا تكتيك عسكري كبير وتعطي زخم لبقية المحاور العسكرية أن تعطي هذا الاتجاه. الآن ما يتم في الجوف هي عملية يعني تكتيكات عسكرية، والعدو يعني يأكل الطعم من حيث لا يشعر.
0: نعم جميل. طيب على مستوى أيضا نعود إلى موضوع العمليات اليمنية في عمق العدو السعودي التي نفذت صباح اليوم أو فجر اليوم، وربما التي نفذت مساء اليوم ولم يعلن عنها بعد. الأقمار الصناعية، صور الأقمار الصناعية تظهر اندلاع حرائق كبيرة وإشعاعات حرارية ضخمة، دخان أيضا يعني ينبعث من المنشآت النفطية ومن القواعد العسكرية المستهدفة في أبها وفي جيزان. يعني هل أثبتت هذه الضربات فشل منظومات الدفاع الجوي المستوردة لدى العدو السعودي في حماية مفاصل الطاقة والشرايين الاقتصادية السعودية؟
1: أولا بفضل الله سبحانه وتعالى استطاع المصنع اليمني أن يصنع يعني الطيران المسير، يستطيع فعلا عملية التخطي ويوصل إلى هدفه بكل سلاسة ويسر. الآن الآن الآن ما يتم بالنسبة للسعودية هو يعني شل يعني حركة أولا الملاحة البحرية وحصارها الحصار المطلق. الثاني هو ضرب مرافق الطائرات قبل إجلاعها للمهاجمة الأعيان المدنية في الداخل. الآن هذه التكتيكات الكبيرة التي يعني تقوم بها القوات المسلحة مثلا بالطائرة المسيرة والقوة الصاروخية، أنا هنا يعطي يعني دلالة واضحة بأنه بنك الأهداف يعني واضح وضوح الشمس. الآن العملية التصاعدية تتم من نجران، عسير، أبها، خميس مشيط، هذه العمليات القريبة للحد الجنوبي ما يسمى بالنسبة للسعودية والحد الشمالي بالنسبة للجمهورية اليمنية. الآن قد تأتينا عمليات يعني مفاجأة تقوم بها القوة المسلحة وهي الزحف البري نحو استعادة نجران وعسير ونجران، والأيام القليلة القادمة مبشرة بهذه التوشيات، لأنه عملية الاتفاق للسطو على المحافظات اليمنية وإبطال معاهدة 1934 التي يتغنى بها السعودي ليلا ونهارا.
0: نعم، وبكل تأكيد نحن لم ننسى أرضنا على مستوى هذه المناطق، وهي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية اليمنية. طيب سيادة العقيد، أختم معكم هذا اللقاء بسؤال، يعني في حال واصل نظام السعودي المجرم واصل حماقته وتصعيده خدمة للأجندة الأمريكية والإسرائيلية، ما هي برأيكم الخيارات الميدانية المتاحة أمام القوات المسلحة هنا في صنعاء ضمن بنك الأهداف المفتوح في عمق العدو وفي مفاصل قوته؟
1: اولا يعني القيادة الثورة وقيادة المجلس السياسي الاعلى اعطت توجيهات كبيرة وصريحة للقوات المسلحة لانه يدهم الطولة توصل الى منابع النفط السعودي. قد يكون المرحلة القادمة رأس تنورة، وهذا عمل يعني كبير للقوات المسلحة، سيعودون يعني كما بدوا رعاة للإبل، وسيحاصرون كما حاصروا الشعب اليمني، وسيجمعون كما جمعوا الشعب اليمني، والأيام القليلة القادمة كفيلة بهذه الأشياء. بنك الأهداف الآن بالنسبة للقوة المسلحة اليمنية هي المنشآت الاقتصادية السعودية ومنابع النفط. على السعودي الآن أن يختار إن منابع النفط وإلا السلام، وإلا القوة المسلحة اليمنية قادمة له سواء كان برقم أو جوا.
0: شكرا جزيلا لك إذن سيادة العقيد عبد الله مظهر، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الفترة. شكرا لكل ما تفضلت به، وتقبل تحياتنا وتحيات كل المستمعين.
1: حياكم الله وعلى صلاتكم.
0: حياكم الله، شكرا لكم، في أمان الله.
1: في رعاية الله.
0: في رعاية الله.

عملية عسكرية واسعة نفذتها القوات المسلحة اليمنية ووسعت فيها نطاق الاستهداف داخل العمق السعودي لتطال منشآت حيوية تابعة لأرامكو في أبها وجيزان ونجران إلى جانب قاعدة خميس مشيط الجوية في ضربة تحمل أبعادا عسكرية واقتصادية. العملية جاءت ردا على الغارات والجرائم السعودية التي استهدفت عددا من المحافظات اليمنية، وانطلقت طائرتها من قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط، القاعدة ذاتها التي تحولت في المقابل إلى أحد أبرز أهداف الرد اليمني بعدما تعرضت لوابل من الصواريخ والمسيرات. صور الأقمار الصناعية كشفت عن أضرار لحقت بحظائر الطائرات المقاتلة داخل القاعدة السعودية في مؤشر على أن الاستهداف لم يكن رمزيا بل طال منشأة عسكرية تستخدم بصورة مباشرة في العمليات العدوانية على اليمن. ومن القاعدة العسكرية إلى قلب المنظومة الاقتصادية توسعت دائرة الاستهداف لتشمل منشآت أرامكو في جنوب السعودية، حيث طالت الضربات مصفاة أرامكو ومحطة التوزيع في جيزان والمدينة الاقتصادية إلى جانب محطة أرامكو للتوزيع في أبها. ورغم محاولات التعتيم التي اعتاد النظام السعودي فرضها على حجم الأضرار، جاءت صور الأقمار الصناعية لتكشف ما حاولت الرواية الرسمية حجبه، إذ أظهرت أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من عدد من المواقع المستهدفة بما يعكس حجم التأثير الذي خلفته الضربات. واللافت أن وزارة الطاقة السعودية اضطرت في إقرار غير معتاد إلى الاعتراف بإصابة منشآت تابعة لأرامكو في الجنوب، معلنة توقف العمليات التشغيلية في المواقع المتضررة والبدء في تقييم حجم الأضرار. وبالنظر إلى أهمية هذه المنشآت كمصادر للطاقة والإنتاج والتوزيع، فإن ضربها واستهدافها يعد تحولا لافتا ويفرض كلفة اقتصادية مباشرة على السعودية، ويهدد بإرباك قطاعات مرتبطة بهذه المنشآت، فضلا عن الخسائر الناجمة عن توقف العمليات والإصلاحات وإعادة التشغيل. وبهذه الطريقة تحرق اليمن المال السعودي في آبار النفط ومحطات التكرير والتوزيع قبل أن يتحول إلى أسلحة ومعسكرات وتحشيدات ومرتزقة لاستهداف اليمن.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. منذ 12 عاما وشعبنا اليمني العزيز يتعرض للعدوان والحصار من قبل العدو السعودي المجرم. وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف. استهدفت محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، ومرتكبا جرائم كبيرة آخرها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحزم، بينهم أطفال، بينهم نساء وأطفال من الزوار، سعيا منه لاحتلال بلدنا وقتل شعبنا في تصعيد كبير وشامل خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة. استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. تحمل القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، فكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم، ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله. كل تحركات واعتداءات وتحشيدات العدو السعودي المجرم لن ترهب بلدنا العزيز يمن الإسلام والعروبة، ولن تثني عزيمة شعبنا المؤمن الحر المجاهد، شعب الإيمان والحكمة، بل سيزداد إصرارا في مواجهة كل عدوان وكل اعتداء. فشعبنا في موقف الحق وعدونا في موقف الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نؤكد أننا بحول الله وقوته مستمرون في عملياتنا باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 8 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما سمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الاعزاء، مستمعينا الاكارم، مستمعينا الاوفياء، الاوفياء لبلدكم، لدينكم، لجهادكم. امام هذا المشهد، امام ما نسمع ونقرا ونشاهد ونتابع، امام هذا المشهد الميداني العظيم، حقيقه يعني انها تتجلى حقيقه واحده. هذه الحقيقه تحدث بها الخبراء، اكدها الخبراء، لا تحدثنا على مستوى الخبراء في صنعاء او في يعني الذين يظهرون في وسائل الاعلام صنعاء يعني حرفيا، وانما كل متابع للمشهد في اليمن يدرك جيدا ان صنعاء اليوم هي التي تفرض قواعد اللعبه، وان صنعاء بحمد الله، بقوه الله، بتأييد الله، هي الرقم الصعب، وهي القوة الإقليمية القادرة على إخضاع الخصوم وكسر كبرياء الاستكبار. وبالنظر يعني نحن نقول ذلك مستشهدين بمعارك سابقة خضناها في مواجهة العدو الأمريكي رأسا برأس، وفي وجه مباشر أيضا مع العدو الصهيوني، وانتصرنا وركعنا تلك القوة المستكبرة المستكلبة رأس الشر في هذا العصر، في هذا العالم. يأتي النظام السعودي بما معه من آمال ومن طموحات ومن أدوات، يحاول جاهدا الوصول إلى ما فشل في الوصول إليه أسياده. فاليوم بينما تسقط الرهانات السعودية في الرمال، بينما تتلاشى خطط التحشيد على أطراف الجوف وفي سوق اليتمة في مديرية خبو الشعف، اليوم ظهر بلغم، اسمه فدغم على أساس من سوق اليتمة صباحا، وقال احنا سيطرنا ووصلنا ودحرنا وفعلنا وتركنا. رجال الله سويعات، هي منطقة مفتوحة أصلا، منطقة مفتوحة جدا، وكما جاء على لسان سيادة العقيد عبد الله مظهر تحدث، يعني طبيعة المعركة، وربما هذا تكتيك وتكنيك ميداني جديد، السماح لهم بالدخول إلى منطقة معينة ثم الالتفاف ومن ثم إحكام وإطباق الخناق عليهم. وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل. والمعلومات تفيد بأن العدو أو مرتزقة العدو السعودي منيوا بخسائر كبرى في العديد وفي العتاد وفي القدرة في يعني في أعداد المرتزقة. هذه معلومات تتحدث عنها، ولا يمكن إلا أننا نسلم أمام هذه المعلومات ونصدقها، لأنها منطقية جدا، منطقية جدا. هناك في اليتمة تحديدا في مديرية خبو الشعف في الجوف صباح اليوم، لقنا رجال القوات المسلحة اليمنية مجاميع العدو السعودي، لقنوا دروس قاسية، وكانت هذه الدروس عبر كمائن وعبر تضويق محكم، من خلاله تم تدمير عشرات الآليات. يعني نحن نرى العدو السعودي يخسر، يعني يخسر على كل المستويات، عسكريا، اقتصاديا، سياسيا، وعلى أكثر من جبهة، ولذلك لم يتبقى له إلا مخرج واحد، مخرج واحد، وهو الانصياع، الانصياع التام لإرادة الشعب اليمني ورفع الحصار الكلي ووقف العدوان. ما دون ذلك مزيد من الخسارة، مزيد من الغرق، ومزيد من التنكيل، مزيد من الخسارة على كل المستويات، سياسيا، عسكريا، واقتصاديا، تجاريا، وإلى ما لذلك.

0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر للإسلام. اليتامة محررة معززة مكرمة بيد أهلها ورجالها. الأرض أرضنا والبلد بلدنا، هذا ما قالته قبائل الجوف. إما أن نعيش عليها أعزاء أو نسقط على إثرها كرماء.
1: احنا الآن في سوق اليتامة، الآن بمكان الكاميرا التقاط السوق كامل. أول من هب أهل المنطقة أنفسهم، أهل اليتامة أول من قاتل، قبائل ذو حسين، قبائل ذو محمد، قبائل دهم كلها مواجهين للعدو، من البنات إلى اليتامة إلى أي مكان، ولا يصح لتمركزها أو تموضعها في أي مكان في محافظة الجوف، لا يجد أبدا إلا أنهم حرقوا وتم التنكيل بهم وتم اغتنام عدد من الأسلحة.
2: أولا نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر أبناء ذو حسين الذي طردوا العدوان وهم الرجال الأوفياء.
3: أبناء قبائل ذو حسين والمجاهدين منطقة اليتامة بغزة العدو للمواطنين العزل والمزارع هنا، فتصديناهم تصدي كبير. الله سبحانه وتعالى يضركم الا هذا ونقاتلوكم ويولوكم الادبار ثم لا ينصرون. ونقول الله لسعود من خلفهم من العمر والمرزقه ومن حذا حذوهم لا يضروا بهم ان رجال الله قدامهم والهلاك وزوالهم ان شاء الله ندمنهم بذا التراب باذن الله. ونقول للسيد اننا مع نحن معك صفا الى صف وجنبا الى جنب وجاهزين رهن الاشاره.
4: طبعا وهذا الاخ هو لا يستطيع التكلم ولا يستطيع الحديث، وهو من ضمن الاسرى الذين هم لدينا معززين مكرمين ومتواجدين ويتلقون العلاج والرعايه الطبيه والصحيه اللازمه.

0: طيب إذا نعود لكم مستمعينا الأكارم، مستمعينا الأوفياء في كل مكان، ونفتح باب المشاركة لمن يريد المشاركة معنا، ونكمل التغطية في هذه الفترة على الهواء مباشرة من استديوهات إذاعة آفاق اف ام. في هذه الأثناء نستقبل الأستاذ النبيل، نبيل السلطان، معي عبر الهاتف. حياكم الله أستاذ.
1: حياكم الله، حيا المستمعين، حيا المتابعين لإذاعة آفاق المنبر الحر. التحية كل التحية والشكر والتقدير للقوات المسلحة بشكل عام. التحية لهم على ثباتهم، على صمودهم، على مواقفهم الذي أسهلت العالم. لكم تحية إجلال وإبطار أمام صمودكم وثباتكم، تنحني لكم هامات الجبال الشامخة. أنتم من رجع لليمن والشعب اليمني اعتباره، بيض الله وجيهكم، وإحنا لكم السند والمدد. والله لو تطلبوا من جلود وجيهنا أحذية لا نبذلها، وإن هي رخيصة لكم وتستاهلوا تستاهلوا الروح. ما بيوعناهش بسيط ولا قليل ولا حد يستخف به. أنجوا رجال اليمن، أنجوا قبائل اليمن. الله الله يا رجال، في الثبات، في الصبر، في الوع. الشائعات والدعايات والهضرمة في قنواتهم وفي الإعلام حقهم لا تصدقوها. قد إحنا دارين بكل شيء، قد خضى كل شيء من عندنا.
0: الله.
1: مضى كل شيء، ما عدت هذه. طلعنا، نزلنا، شلينا، فعلنا، تركنا، عصدنا، كذب كل في كذب. من تغدى بكذب ما تعشى به. بيننا يذرح الصراع، هذا هو الصراع. اليوم حصحص الحق. اليوم بانت حقيقة السعودي وحقيقة المرتزق ومن وراهم. هذا هو الواقع بيحكي. والمشاهد الذي بتدرس والذي بيبصرها الكبير والصغير، نعمة من الله الأول وفرت لنا وقت. كم عن جلس نتقاتل لو ما يكمل عليهم السلاح هذا؟ في ليل وضحاها قضينا عليه بأمر وتوفيق إلهي. يكون في علمكم يا ناس هذا النعمة تشتي حمد وشكر. لا تغتروش ولا تتخايوا أرواحكم. اللهم أنه كل ما ارتفع درجة تنزل سنتي لله، يرفع فرحم الراحمين أربع.
0: الله
1: هو الذي بيأيد. الله هو الذي بيتدخل كل شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والله ما هي إلا توفيقات إلهية. والله وإلا أن كانهم من وين يتكشمون قشمي في ليل وضحاها، كان هكذا في أملهم وفي عقولهم. لكن رحبا رحمين خيب آلهم آمالهم. الرجوع إلى الله يا ناس، رجوع إلى الله والوعي والالتفاف حول القيادة الثورية. أيوة احنا مش احنا ساعة الشعوب الثانية، مش احنا حق بهذل وأهانوا وتذمر ودعوة. اعقلوا، معانا عاء، معانا ناموس، معانا مكالف، ما نقبل إن شاء الله الأول بهذل. السعودي هذا مشو حق هجعة ولا هو حق يخطط طريق. فاوضنا يا خلق الله عن ستة اليوم، عن ستة قطوة، عاد افترع اليوم، عاد افتك اليوم. هذا مرأي يستعبد ويدسع التقو، يعيد عليه وعلى أبوه هو وغيره، ومن عايز حالف معه ومن عايز طامع. بعد السماء والأرض، قلنا رجال دافوا الرجال ورجال دافوا الحجاج.
0: الله.
1: ورجال لا تتهمى رجال ولا عطوع رجال. هم حتى أنا هذا الزمر الحيمن الذي سمعوا بنا ونقول لهم الضوء، استحوا على أرواحكم، قعونا استقبلوا. احنا غرقوا ولي قد وقع مش أنتوا غرمانا وداري ينبلع أبوه مخطط. أنتوا غير حق بوكشتاي فعلتوا نفروا وفعلوا ما تلفلف. الضوء داهم بنقول الضوء الضوء، كل واحد يدبر روحه. اهربوا، سلموا، دبروا أرواحكم. ما احناش مفلتين ولا احنا متراجعي لو ما استقاف الجع في اليمن. حرم ان احنا عن الجع، والسعودية حرم عليها اني تعيش في مأمن. بنطلب حد، بنقول فوق الاحصاء، بنقول ابني ما في بطنك، ما بنقول قيد الكلام هذا شيء ولا في الشيء. حتى لا عندك وانت مهيمن على الشعب اليمني سني، لا سنة ولا عشر ولا 50 سنة. الأب والجد بيسح من السعودية اليوم، نطبع السعودية ونخطيها الطريق. بل والشاذة ولا ثاني، ضحينا بأغلى الرجال ولا زلنا بندفن خيلة الرجال. ما يشتي السعودي ومن يقولوا له ومن حضرته. السعودي رجال يتخطط، والمتخطط والمتحيد يزدم في ألف عضية. ترجع لك فوق الابريالي في السجون بدون مسجون ويجد يحلق من هذا النظر. ما يدل هذا يا ناس على ما يدل على عجز، على ضعف، لا عدي الطيني يرد ولا تبيل ولا جورو ولا إنساني ولا حاجة. الله الله يا رجال الفتحة والقيادة الثورية معانا قاعد حرم بالله ان بيتمنى اي شعب في العالم انه يكون منه فيه
0: والله.
1: واحنا عز وعظم لله من الله علينا بهذه القيادة الرشيدة
0: الحمد لله.
1: نعطل والذي ما يعطل عطل الشيطان. واعتقد ان الناس ما اعتقدش اجزم واقول ان الناس واعيين واعيين وفاهمين وقدارين. وهذا النعمة من الله ان الناس فهموا ودركوا الخطر المحتك الذي بيلف على البلاد والعباد. الله الله في السباء يا سبات ننهيهم والحمد بعد حمر راحمي والمعذرة على الإطالة.
0: حياكم الله شكرا لك وأحسنتم فيما طرحتم في كل ما شاركتم به في هذه المداخلات. لك تحية نبيل السلطان
1: ولك ولكل المستمعين والمتابعين لإذاعة أفا.
0: أهلا وسهلا بك شكرا في أمان الله. نعم
2: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

0: طيب هنا أيضا مشاركة الشاعر أيمن، مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله،
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
1: الشاعر أيمن من محافظة حجة معك.
0: أهلا وسهلا بك، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: أهلا بك، أهلا وسهلا.
1: كيف المعنويات الليلة؟
0: دحين من الشاعر أيمن، أنت ولا الأول؟
1: أنا أبو، لكن هو الشاعر.
0: أبو، أهلا وسهلا بأيمن وبأبا أيمن.
1: يلا
0: بأبي أيمن، تفضلوا.
1: قلت بدأت بسم الله الواحد الديان يا مالك الملك يا ذي الجود سبحانه، العلم عندك بما في داخل الإنسان، تألم بسر النفوس شره وإحسانه، قال النبي في يمنا موطن الإيمان، لبار في نصرة إحقادات فرسانه، تكرمه ربنا لما رفع شانه، ودمر الكفر والباطل مع الشيطان بهدي رب السماء، والنور قرآنه، واليوم يظهر أمامي خادم أمريكان وكل ذي هم اليهود أخوانه، يضرب بلادنا القدر، هذا واحد جبان وردك الأسود رجال الموت شجعانه.
0: الله
1: اضرب يا سيدي خلي جيش ومحكان، اضرب لو ما مطاركم من الدم يرفع عرمانه، هو اللي بدأ لازم يتحمل الغسران ويكون قدها من شبكي عند نسوانه، عاد الكلاب رجل منك وكامل النسوان، وعاد المرأة رجل منك في المرجانه، انت اللي بدأت الحرب والعدوان، وانت الذي قلت ان اليمن يعلن بخسرانه، ما قد عرفت ان العقل بلاغه بتفجر كما البركان، واسأل ترامب كيف فجر اليماني بركانه، واسأل من اعتدى، واسأل الرومان وكم من غزاها بريطاني وعثمانه، ولو انت مش مصدق تفضل الى الميدان ونشوف من بعد تصير ويش بس بوسط ميدانه.
0: والله يبدو كمل عليه الرصيد وكان متفاعل ويلقي قصيدة حماسية بليغة حقيقة. طيب نستقبل مكالمة ثانية، ونتمنى أيضا إذا كان بيسمعنا يعاود الاتصال، سنكون في استقباله. مرحبا.
2: مساء النور.
0: مساء الأنوار والمسرات.
2: كيف حالك؟
0: حياكم الله.
2: الدم اليمني مقابل النفط السعودي.
0: الله
2: كلام،
0: وفي نفس الوقت والله لو نفط الخليج بكله والله لن يساوي قدر الدم يمني واحد.
2: بس في حكم المنطق وحكم الظروف بس. ولا ما الدم اليمني هو أغلى دم في العالم، ما هو اللي يعطي شيء.
0: صحيح.
2: حاربنا أمريكا وبريطانيا
0: وكل ما ارتكب العدو السعودي جريمة يأتيه الرد في عقر داره.
2: كذا ولو احنا ايش كلش منا هكذا ما نشي. لأنه ورد نصل ليله كله كامل فرصة أرامكو كله.
0: يا الله
2: والله هذا ابن سلمان الطفل الجال الرهبل هذا، هو مودف لا حفره والله ما حطلع منها عمره، هيك الجال البكر حق جدته ام حق عامر حمد اخرت النور يشتي قادر اليمني. احنا بين الحربين زمن الاتراك.
0: صحيح.
2: بطلع هذا اليمني اللي ما يشتي قادر، هو اللي ما يشتي قادر كل باقي
0: عمره. والحل الحل الوحيد للخروج السعودي مما هو فيه وقف العدوان ورفع الحصار.
2: يا أخي لا يوقف، وأوقف غصبا عن أبوي والعود وخلاص. ثم وقف في 2022 بواحد مسيرة حرقة بقاك من ذلك خلاص.
0: صحيح
2: حسنتم. ما بالك يرعو لك 15-20 30 50 شارك و 50 مسيرة في ليلة.
0: حسنتم.
2: أي سلم غصبا عن أبو
0: يلا،
2: ويحب أرجل الصغير لما يقول يا من خلص.
0: بس بيقول لك، بيقول لك انه مدفوع من الامريكي والصهيوني، يعني ما هوش بيده، ما يف ما ما
2: يعني هو صهيوني في نفسه. عدو لا مدفوع.
0: صحيح.
2: ويعني جد عبد العزيز الدير سلاطه الكلب الكبير حقهم اللي اثرت اسرائيل بقابل انه يبقى على عرجه.
0: صحيح هذا حقيقه.
2: ولا من هو اللي
0: طلع؟ لا حقيقه.
2: قبل ما نقول لك انا
0: شكرا.
2: المنبر الحر، المنبر الحر هذا انه يا الله الله الله القوة الصاروخية والطائرة يا أخي شد ولا ثنتين. وها
0: معنا قيادة احنا مسلمين لكل ما تتخذه.
2: لا بالنسبة للجبهات الحرب كروفر بطلع ثبت تنزل ثبت يطلع سوق ينزل سوق هذه مش لهولة.
0: صحيح.
2: العقال الرئيسي هو داخل المهلكة والمحرقة والاسماء هذا العملاء حق الله الغرب والأمريكان دي كثروا العرب والمسلمين كلهم.
0: صحيح.
2: هذا آخر تجربة.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا لك،
2: تحياتي
0: لك، تحية في أمان الله.

0: طيب ابو خالد المهري، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا فيك يا اخي العزيز،
0: حياك.
1: تحيه لك كبيره، وتحيه لاذاعه افاق، تحيه لجميع المتصلين الاحرار.
0: يا مرحبا،
1: صحه وعافيه، طول عمركم ان شاء الله.
0: يلا ابو خالد.

0: احنا سالنا داخل لنا يعني فضل الله عز وجل اعيننا داخل السعوديه، مو بس السعوديه تحسب نفسها ان هي لها اعين في اليمن، بالعكس لنا اعين داخل السعوديه. وازيد من الشعر بيت انصار الله يعرفون تحركات محمد بن سلمان اول باول، يعني فضل الله عز وجل متمكنين تمكين كامل. والله نعرف وين يروحوا، باي قصر جالسين، في قصر الجزيره وفي قصر السلامه وفي روضه خريم ووزراهم. لكن رحمة من سماحة السيد عبد الملك عبد الله ما يبغى ان يكون الضربة تكون بشرية، يعني نبغى ضربتنا تكون على الاماكن الحيوية لهم اللي هي حق النفط والبترول وهذا. واتصلنا ببعض اعيننا هناك، ما زالت تحترق السعودية.
1: صحيح،
0: ما زالت
1: طبعا تحترق. شهود عيان وفق ما نقلت ولو قاطعتك في هذا النقطة ايضا، يعني ورسل قلنا نقلت عن شهود عيان قالت أمكن رؤية مصفات جيزان وهي تحترق من المدينة، يعني من سكان المدينة بإمكانهم يشوفوا مصفات جيزان وهي تحترق.
0: والله
1: هذا مساء اليوم لا زالت.
0: نعم كلام صحيح. والله الكلام اللي وردنا من السعودية نفسها من إخواننا الأحرار هناك، السعودية تحترق مثل مبخرة البخور، مبخرة دائما ضربات والله قوية جدا جدا.
1: يعني معنا بنك أهداف ونعرف جيدا أن نضرب، وصواريخنا وطائراتنا المسيرة الحمد لله لا تخطئ الهدف، تصيب الهدف بدقة عالية
0: بفضل الله عز وجل. إيش أقوى من كذا؟ إحنا نعرف مكان الكلب الغازي هذا
1: الله
0: بن سلمان، بفضل الله أنصار الله يعلمون مكانه ويعرفون أمور، لكن نحن ليس جبناء مثله. هذا ونعرف موقعك يا ابن سلمان، أين تختبئ أنت وزراءك وفي ديوانك الملكي، وكم تداوم هناك في الرياض وكم تجلس في جدة مع أهلك، يعني
1: يعني كل شيء مرصود.
0: الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل.
1: الحمد لله.
0: هذه بنك الأهداف، هذه بنك المعلومات، وهذا الرصد الدقيق بفضل الله عز وجل يوجد عند إخواننا في أنصار الله القوات المسلحة. يشهد الله في سماء يمتلكون أشياء لو يعلمها ابن سلمان والله لا يهرب إلى أمريكا ويجلس في أمريكا. والله
1: خلي لا يعلمها على أساس إن شاء الله يكون الإطاحة بالعرش على يد اليمنيين. شكرا لك أبو خالد.
0: الله يعطيك العافية. وكلمتي الأخيرة يعني الله يطول عمرك، لا أريد من المنافق والمرتزق والعميل والخير يفرح، نقول ولا خير يرفع رأسه والحرب كر وفر، لكن النصر للشعب اليمني على رأس سماحة السيد عبد الملك، نبتدى من الله عز وجل. ونحن أبناء المهرة والرجال الأحرار في الجنوب خدامون في صنعاء،
1: ونعم بكم
0: اللي سمع السيد وأرواحنا تذهب فداء لكم،
1: ونعم بكم. حياكم الله أخوة وعزة وأشقاء لنا، ويعني مصيرنا واحد وأرضنا واحدة. شكرا لكم،
0: حياك الله فوق العين والرأس.
1: حياكم، شكرا جميعا بإذن الله. في أمان الله.

0: غلق المايك، حس انه مربط داخل الاستوديو. خلينا اذا نستقبل اذا هذه المكالمه، وفي معنا ايضا اخبار يعني نحب ان نطلعكم بها مستمعينا الاكارم في هذه الفتره. مرحبا الشاعر محمد الغيلي من عمره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف حالك يا احمد؟
0: اهلا وسهلا، حياكم الله.
1: حياك ربي، معك الشاعر محمد الغيلي من عمره.
0: محمد الغيلي، تفضل.
1: محمد الغيلي من عمره.
0: معروف الحمير. معروف، الله المستعان، تفضل.
1: قلنا يا استاذ يدقوا المملكه اهتجوا وما تصيح، يسمع من في بابنا الارض الصياح. قبح الله وجه ابن سلمان القبيح، غدار مكارم نصيب الكلاح. لن نسلكه في وطننا يسيح، فلن نقبل السائح ولا السواح. ما قصده انها نسلك يستريح، واربعين مليون بين الضباح. من غداها اليمن في تلاها ذبيح، ومن عاد ما يعود الا مكسور، ومن عاد مكسور الجناح. مئة عام واليمن من السعود الجريح، واليوم سنثخن المملكة بالجراح، واليوم سنثخن المملكة بالجراح. ممنوع بعد اليوم لليمن يستبيح، الحق والدم لن يستباح. وما سمعت ابن سلمان النطيح، زمان الوصايح يا سعودي راح. سيبنى الكد في الحوارات والتلويح، ما له الا بأحدث السلاح، ما له الا بأحدث السلاح.

0: وحده في مسير ما تهز الرياح، وحده في مسير ما تهز الرياح، ما حدا ما ينفع ولو يلبح لبيه، ومن تعصب معه انوجهه وداه بالجو والبحر، بالجو والبحر يصبح ضريح. هذول الامريكيين واليهود السفاح، قلنا من المنبر ما يمشي الا بتصريح، قال المنبر ما يمشي الا بتصريح، وانت عنس لا يقول اه. الحيدري لا تكلم كلام الصريح، بارق النصر في الافاق قدلاح، واليمن فوض واكد التصريح، واثق بالله رجاج الصحاح، يا ابن سلمان جهز لمملكتكم ضريح، ومن اليمن بالغصب تنزح، ومن اليمن بالغصب تنزح، وسلامتك يا استاذي.
1: صح الله لسانك، شكرا جزيلا.
0: يا الله.
1: في رعايه الله. طيب تشضحكم مستمعينا الاكارم، مستمعينا الاعزاء، اضحكم شويه تضحكوا. المجلس السعودي، مجلس الوزراء السعودي اليوم اجتمعوا تمام على اساس يقفوا امام التطورات الجديده وامام الضربات اليمنيه المنكله بهم. المضحك في الامر انه بعد 12 سنه من الحرب ومن العدوان على اليمن، بعد 12 سنه بعد يعني ما جيشت ودفعت وفعلت ما فعلت خلال 12 سنة. تخيلوا في مجلس الوزراء اليوم السعودي ما فعل، وصف العمليات التي أطلقتها القوات المسلحة اليمنية بأنها عدوان، قالت أنه نحن شنينا عليهم عدوان. الآن يا عيال الكلب تعرفوا ما هو عدوان؟ الآن تعرفوا ما هو ماذا يعني عدوان؟ بعد 12 سنة وأنتم ترتكبون أبشع أنواع المجازر وتعتدوا على اليمن، وفي عدوان واضح وحشي سافر مجرم على اليمن، فاليوم يشربون من ذات الكاس الذي أذقونا منه، وما قد أذقناهمش ما ذقنا إحنا، ما قد أذقناهمش. لم تأتي بعد الضربات الأكبر، الضربات المنكلة يعني التي ستسقط عروشهم، لم تأتي بعد. يعني بمعنى يوفروا هذا المصطلحات لوقتها. اليوم بيجتمعوا في وكالة الوكالة السعودية الرسمية، يصفون العدوان أو يصفون العمليات اليمنية بأنها عدوان، ويصفون الغارات العدوانية على اليمن والجرائم البشعة على اليمن، وأكثر من 300 ألف غارة جوية شنت على اليمن منذ مارس 2015 إلى اليوم. ما هيش عدوان، حرب سلام، إعادة أمل، استعادة شرعية، ومن هذا المجابر، وهو وساطة. السعودية تقدم نفسها على أنها وسيط، وأنها لم تعتدي على اليمن ولم تحاصر اليمن، وأنه اليمن من اعتدى عليها. اسمعوا ما قالها، يعني قال إيش ارتكبت، قال ميليشيا الحوثي ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيد وجازان، جيزان يا كسروا القافكم، ونجران. وقال استمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة. هذا كله إشادة بالعملية، إحنا نعتبرها ونقرأها أخبار النصر، أخبار انتصارات، وتؤكد مدى فعالية الضربات اليمنية، مدى فعالية الضربات اليمنية المركلة بالعدو السعودي الذي لا زال يمعن في حربه وفي حصاره وفي يعني حياكة الدسائس والمؤامرات على الشعب اليمني، وفي تجيش، وفي الدفع للمرتزقة، الدفع إلى أن يكونوا يعني يؤدوا أدوار محددة. عموماً وول ستريت جورنال، أعود إلى ما قالت الهجمات من اليمن استهدفت أيضاً قاعدة خميس مشيد الجوية، وحجم الأضرار لم يتضح بعد. قالت منشآت أرامكو السعودية النفطية في جيزان تعرضت لهجوم يوم الاثنين، وكانت أرامكو لا تزال تقيم الأضرار عندما وقع الهجوم الجديد. يعني كان عادهم بالله يعني بيقيموا الهجوم السابق، وقد جاء لهم الهجوم الجديد تجدد، يعني بمعنى يعني عملياتنا تقطع عليهم الطريق أمام كل الخطط وال وما يريدون فعله. يعني عادهم بيقيموا الضربة السابقة، وقد جاء لهم الضربات الجديدة المنكرة. وهذا هو الحال، هذا صورة مصغرة لمستقبل النظام السعودي. سابقا في 2023 كانت كانت عفوا رجعت احمد الوزان اتمنى عادة الاتصال شا جاوب غلقت عليك. عموما كانت العمليات اليمنية تنفذ او تنفذ ب يعني طائرتين. اليوم بالجملة اليوم الوضع بالجملة اختلف تماما يعني. عموما ابو عمار مرحبا. اهلا وسهلا بك. اسعد الله مساك بالخير والعافيه والنصر. اهلا يا ابو عمار.
2: الله يحفظك الله يطول عمرك اللهم صل على سيدنا محمد الرسول العظم. كتب الله عليكم اجاعه عذاب اجاعه الوعد البصيره والله انها اجاعه الوعد البصيره. سلام الله على هذه اجاعه عذاب جميعا لانها هي الحقيقه و لان يعني العلامه الثانيه يعني المنظومه الصهيونيه المنظومة على هي منظومة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعودية والإماراتيين كل إجاعتهم وكل تعليقاتهم وكل فترتهم وكل مشاكلهم هي فترة كبيرة على الإسلام والمسلمين وموجة ضد العرب والمسلمين وموجة بالذات على اليمنيين بالذات علينا أهل اليمن. ولكن يريد أخوتنا اليمنيين الوعي والبصيرة والطاقم العدو يدور له أي مشاكل وأي علام وأي عدى وأي خبيات. العدو مهزوم العدو السعودي مهزوم مهزوم مهزوم ما أفعل ما
1: صحيح
2: ما قام الطائرة وما جمع المنتزكة والله والذي يسير يدعو اليوم مهزوم الشعب اليمني منتظر. نحن على حق نحن نقاتل في سبيل الله ونقاتل من أجل عزتنا وكرامتنا وننتزع حقنا ننتزع من هذا العدو السعودي
1: نعم. شكرا لك يا ابو عمار شكرا جزيلا. شكرا جزيلا في امان
2: الله
1: في امان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ايضا هناك انباء مستمعينا تفيد ب انباء عن انسحاب القوات المرتزقه التابعه للسعوديه. هناك ما تفيد المعلومات انسحابها بشكل كامل من الوازعيه وسط تقدم متسارع لقوات صنعاء وفق ما افادت الاخبار والانباء غير الرسميه. هنا ايضا مشاركه احمد الوزان يا مرحبا.
0: سعد الله مساك.
1: سعد الله مساكم بالخير والنصر ان شاء الله.
0: كيف الاحوال؟
1: حياكم الله.
0: كيف المعنويات؟
1: والله الحمد لله عاليه ومرتفعه وسترتفع اكثر بانتصارات اكبر ان شاء الله.
0: علي بوجود القوات المسلحه هؤلاء الابطال القوى الصاروخيه والطيران المسير والله اثلجوا سطورنا في هذا الضربات حقهم المنكله سواء في الوديعه سواء في الجوف سواء في الساحل الغربي سواء يعني القوات البحرية سلام الله عليهم جميعا وتمنى منهم المزيد. والله إنه قليل في حق أهل سعود ما بنعمل بهم هذا الأيام والله قليل والله لو نردهم لنا أهل سعود هؤلاء إنه قليل في حقهم من ما قد يعني عانينا منهم أباءنا وأجدادنا ونحن يعني من عهد محمد بن سلمة محمد آل سعود عندما جاء محمد عبد الوهاب بن بريطانيا يعني قبل أكثر من 150 سنة وهم بيحاربوا اليمن وهم بيحاربوا اليمن قتلوا حجاجنا قتلوا أبناءنا يعني خلوها ثارت فيما بيننا في داخل اليمن قد قفلت الملايين ثارت داخل البلاد في ذمتهم. هؤلاء آل سعود هؤلاء سرطان وضعتا بريطانيا سرطان في قلب الجزيرة العربية. هذا معسكر صهيوني من نعم. اول يوم ما وقع في في في يعني في الجزيره العربيه هؤلاء آل سعود وآل ذهين هؤلاء سرطان ولا يعني يهدى لنا بال الا بعد ازالتهم باذن الله تعالى. والله معانا والله ناصرنا ونقول لاخوتنا الابطال وابنائنا في القوات المسلحه طيران المسير كذلك القوى الصاروخيه المزيد في آل سعود المزيد نشتي نسمع صراخهم هكذا ساكتين نشتي نسمع صراخهم ساكتين وهم بيعدوا لنا الملاعين هؤلاء ومستعدين يضحوا بتريليونات ولا يعني يدوا حقوق الشعب الإيراني. يضحوا بتريليون
1: خدمة للأجندة الصهيونية.
0: لليهود والنصارى يعني يدوا تريليونات حتى نفوسهم يدوها على يعني لا صهاينة ولا يعني يعني يعوض اليمن يعني من من نعم. جزء من ما فعلوا في الشعب اليمني جزء. نعم. أما لو
1: شكرا لك.
0: والله نعم. والله لن يرضي لا منهم لو يشكابثروا لهم من ينسله لصالح اليمن والله لن يرضي لا. وإحنا نقول بإذن الله تعالى نحن منتصرين ونحن مع أبلانا في القوات المسلحة وكذلك القوات الأمن نقول لهم عيونكم ساهرة وعيوننا ساهرة معكم لأي حركات لأي حاجة في هؤلاء الملاعن الأمراض الذي عاد معنا داخل البلاد ونقول لهم يا أمراض إحنا بنقاتل نبي معاشاتكم إحنا بنقاتل نبي حقوقكم حقوقكم مشي معانا إحنا بنضحي بأبلانا ونساءنا وأخوتنا وعلي وعيالنا في الجبهات من أجل في حقوقكم الذي أنتم أمراض بتقولوا اشتوا معاشات اشتوا حقوقكم والله إن أنتم تحاسبوا الشعب اليمني من أول ثورة سبتمبر الآن ما قد أخذتوا يعني لو ما يعني تلحظ بضطة اليمن كل واحد ضرى بيتهم
1: نعم.
0: وقاموا الأحرار الأحرار من الصامتين الذي كانوا ساكتين الليل النائم يعني صحي من أجل قاتل على الشعب اليمني
1: نعم.
0: وإحنا
1: شكرا لك يا
0: تعالى محمد منتصر لك التحية من عمال قلبي وكل الأحرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: تحية لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في أمان الله.

0: الغنى والعدوان.
1: إذا مستمعينا الكرام، بالنسبة لبنك الأهداف، بنك الأهداف كما تتضح الصورة وكما يتضح المشهد، بات اليوم هذا البنك أوسع، باتت مدايات صواريخنا وأجنحة مسيراتنا أضحت أبعد وأدق وأشد إيلاما على العدو السعودي. المؤشرات تشير إلى أنه أيدي رجال الله على الزناد وحاضرين منتظرين توجيهات لخوض مراحل جديدة تجعل النظام السعودي المجرم، تجعله يندم على كل لحظة فكر فيها بمساس سيادة اليمن وحرمة دماء. هذا هو الواقع وهذا هو المشهد، ولا خيار أمام العدو إلا النزول كما يقال من على الشجرة، إلا الرضوخ وإلا دفع، لا نقول فقط أن يكف يده عن اليمن، بل قبل ذلك دفع كل الاستحقاقات التي عليه من كل يعني ما ترتب على ذلك. نعم مستمعينا الأكارم، هنا مجموعة من الأخبار، مجموعة من الأنباء يعني على المستوى الإقليمي. وكالة تسنيم، القوات الأمريكية اعتدت على ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك. إذن وكالة تسنيم الدولية تفيد بأن القوات الأمريكية اعتدت على ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، وردا على ذلك وفق ما أيضا أفاد التلفزيون الإيراني بعدوان أمريكي على ناقلة نفط ثانية قرب مياه جاسك، وجار النقل طواقم الناقلتين بقوارب النجاة نحو ساحل جاسك أو جاسك. نعم كان هنا خبر على لسان الحرس الثوري، بحرية الحرس، حرس الثورة الإسلامية، قال ردا على استهداف ناقلتنا نحذر جميع أطقم الناقلات في نطاق مراسي الكويت والبحرين بضرورة مغادرة سفنهم فورا لأنها ستتعرض للاستهداف. وهو تحذير إذن واضح على لسان البحرية، بحرية الحرس الثوري الإيراني، بأنها ستستهدف مراسي الكويت والبحرين، ودعت أطقم الناقلات في هذا النطاق بضرورة مغادرة السفن فورا، لأنها كما قال الحرس الثوري أو بحرية الحرس الثوري كما قالت أنها هذه الأماكن مراسي الكويت والبحرين ستتعرض للاستهداف المباشر.

0: على مستوى جديد جريمة العدو السعودي بحق إصلاحية الجوف. هنا تقرير كتبه منصور البكالي تحدث عن هذه الجريمة وما أسفر عنها من شهداء ومن جرحى أيضا ومن مفقودين. سنتحدث ونشير إلى جانب من هذا التقرير بعد استقبال هذه المكالمة. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
0: ألا معك، تفضل أنتم على الهواء.
1: حياكم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: أخباركم؟ قلنا يا خبير نحن نهني أبطال قوات المسلحة ورجال الرجال في جبهة الجوف وجبهة الساحل الغربي وجبهة حرب، ونقول لهم أنتم نحن لكم السند والمدد قولا وفعلا. والله العظيم لو اجتمع عن قوات العالم بكلها لكي تهز فينا شعرة لن تهز فينا شعرة، وإنا مستعدين نعد جيوش لتحرير العالم. وهؤلاء الصهاينة الكراتين المتهوزين لم يضلوا إلا بهزيمة وخسارة
0: بإذن الله تعالى.
1: ونرسل رسالتنا لكل المجاهدين المرابطين في جبهة الساحل الغربي وجبهة حرز وجبهة الجوب ومارب، ونبلغهم من أبطال من الرجال الرجال من مشايخ وأعيان وشخصيات اجتماعية أن لهم السند والمدد في وقت الشدة، وإننا مستعدين لهم قبل أن يرتد عليهم طرفهم وكشفهم. ونرسل رسالتنا لسيدي ومولاي وقرة عيني حفظه الله وطال بقاه الأمة الإسلامية بالكامل، يا سيدي قرأينا مستعدين نقطع أبواب حور وبرا وجوا. والله العظيم لن ننال الأعداء الصهاينة والمتيهودين الذين باعوا الأمة العربية وباعوا القضية إلا مننا شر التنكيل، وكلما اشتدت زدنا قوة وحماس، ولن نضر على هذه الضرب وعن هذه المشيئة القرآنية حتى نحرر العالم ونحرر فلسطين. وهيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود من كافة أبناء خير المشايخ.
0: حياكم الله. لو سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.
1: كافة باكم عفاد على هذا الشموخ والمشاركة من أبناء مديرية خيران المحرق ومدينة الجاني مشايخ وعيان ومجاهدين،
0: وتحياتنا لكم فردا فردا. شكرا لكم.
1: سلام يا رائع.
0: في أمان. في رعاية.

انا قصدي 28 والقدي 48 يعني قدروا كمل. عموما اشير الى التقرير الذي وعدتكم به, الجريمة النكراء التي استهدف بها العدو السعودي استهدف نزلاء إصلاحية الحزم بمحافظة الجوف, أسفر عنها وفق ما أفادت المعلومات والبيانات قرابة 20 شهيد وسبعة جرحى وأكثر من 30 مفقود تحت الأنقاض حتى اللحظة, ليدشن بها كما قال التقرير ابن سلمان حربه العدوانية على الشعب اليمني مجددا متقدما من خلالها بقربان يظن أنه يقربه إلى الشيطان لتعزيز مشورته ومكره ضد اليمن. أقرأ الرسائل والمشاركات التي شاركتنا بها مستمعينا في هذه الفترة. مساء النصر والتأييد الإلهي, نحيي أبطالنا قوات أبطال قواتنا المسلحة على دحر العدو وتدمير تحشيداته وضرب العمق السعودي حتى أفقده صوابه ولن يرضخ إلا بتدمير منشآته, وقواتنا قادرة على ذلك بفضل الله. وشكرا لآفاق جبهة الإعلام. أخوكم خالد القصاري عمران جبل يزيد لك التحية.

0: نشكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والسعودي ايش قال؟ متسعى من زمان. عبد الولي منصور منصور العباسي، ايضا هذه رسالة يبدو قصيدة البحر المسجور، البحر الاحمر، قال يمكن قصيدة بس مرسلة على هيئة رسالة عادية. قال ايش؟ مسجير والسواحل الجمور والمندب تكسر وهرمز وكل البحور والمسير والمجنح في مدنهم يزور، نقلنا المعارك من بلدنا إلى بلدهم، والثغور كسرنا كبر أمريكا وحلف الشرور ومملكة نجد وصهيون اللعينة والغرور. ترامب يصرخ بن يامين يدعو ثبور، قل ادعو ثبورا كثيرا يا عصابة الفجور. تحياتي للجميع. الشاعر أبو علي القيفي اب الإصلاحية المركزية.
1: يا عبدنا عن اليهود شعب اليمن منحنى إلا لرب الوجود سرب المسير لانطلق
0: وعاد. مساء النصر والعزة والكرامة، حياتي وتقديري واحترامي للجبهة الإعلامية إذاعة أفاق على المعنويات التي تزودنا بها، شكرا جزيلا. وقالت أيضا رسالة، نشكر القوات المسلحة بكل تشكيلاتها على النصر المبين الذي يثلج قلوبنا، ونقول لهم المزيد المزيد، نريد نسمع كل يوم بيان، ونحن بجانبكم وسندكم وعونكم ودرعكم بأموالنا وأرواحنا وأولادنا وكل ما نملك، ونعم بكم. وأطلب زامل بيان عاجل مع صوت الفرد صوتي العميد يحيى سريع. أبو إياد الشضبي لك التحية.

جوف بتبتلع كل منافق في جوفها وتحرقهم حريق في مشيط وابها والمخا قد تربي بيلمخهم لمخا والساحل الغربي بيمسحهم مسحة وجنود ربي في كل جبهة أوتادها يضربوا كل خاين ومرتزق نصفة يرسلهم لجهنم مباشر حرقة والخزي والعار يلحقهم وهم صرعى.

يقول السعودي عرق اليهودي لإزالة عملياتنا في لا زالت عملياتنا في البداية وستشمل عملياتنا العسكرية كل منشآتي الحيوية وقواعدها العسكرية، فلا داعي للصراخ والعويل من اليوم حيث وستشاهدون المزيد من اشتعال النيران في نفطكم. ونعم بك صحيح أبو مهر الشيخ، لك التحية، كنت آخر من قرأنا رسالته في هذه الفترة. شكرا لكل من شاركنا في هذه الفترة، لمن استمع إلينا، لمن تابعنا. وأختم مستمعينا بهذا التصريح لعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، قال: معركتنا ليست اعتباطية وهي لفك الحصار والحظر وتوقف العدوان، نقطة ومن أول الصدر كما يقال. إذا توقفت هذه التفاصيل أو هذه المطالب إذا نفذت ستتوقف عملياتنا، ما دون ذلك على العكس ستتسع أكثر وأكثر حتى تشمل كل المناطق المشاركة أو كل المناطق المستهدفة. شكرا لكم عموما مستمعينا على طيب الاستماع والمشاركة، نلقاكم إن شاء الله على خير ومع انتصارات أخرى جديدة وأكبر وأوسع بمشيئة الله، نشكر الله دائما عليها مهما كانت. لكم التحية والتقدير، تقبلوا في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة عادل الأشول، في أمان الله.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 عصرا على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: وجهوا كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تظلم، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصد والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: 98.7 آفاق FM تقدم.
6: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
5: دروس في السيرة النبوية. مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
6: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله. أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله. ما زلنا مع النبي في هذه العبر والدروس والمتعة والقدوة. كان قادة النبي وجيش النبي في غاية الانضباط، ونفذوا ما أمر به ورسمه لهم، ومن جملة العجائب طبعا الذين مثلا أهدر النبي دماءهم، مثلا واحد منهم كان كثير الأذية للنبي، ومن جملة الأذية تعرض لزينب عندما خرجت إلى النبي فضربها بالرمح فسقطت من على الناقة وكانت حاملا فألقت حملها ومرضت وماتت. هذا يستحق القصاص، يستحق. لكنه اختفى، ولما رجع النبي إلى المدينة بعد الفتح جاء رافعا صوته، هذا هبار اسمه، وقال: يا محمد، جئت مقراً بالإسلام وقد كنت مخذولاً طالاً، والآن هداني الله للإسلام. فقال: عفوت عنك، والإسلام يجب ما قبله. وهكذا. فمن جملة أيضاً المجرمين وحش وحشي، هذا الذي قتل حمزة، دخل مع وفد الطائف وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال له النبي: أنت قتلت حمزة؟ قال: قد كان ذلك. قال: اجلس ويحك، اجلس واحكي لي كيف قتلته. فلما أخبره قال: أما تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ لاحظ، يعني لا يطيق أن ينظر إلى قاتل أحب الناس إليه لأسد الله، تلك الفاجعة، غيب عني وجهك. قالوا: ما زال هذا وحشي تهتكا يشرب الخمر، حتى قال العلماء: علمنا أن الله ما كان ليترك قاتل حمزة من المدبر مجرم، لو حسن إسلامه فشرف لحمزة الشهادة، ولكن ما شاء الله كان. دخل قادة الجيش ولم تحصل أي مقاومة إلا مقاومة يسيرة، قضي عليها وتوجه النبي إلى الكعبة المشرف وطلب مفتاحها من عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة الذي سافر بأم سلمة قد قلنا فيما مضى، فدخل الكعبة وفيها 360 صنما متخمة بالأصنام، الكعبة المشرفة. ما هي الأصنام؟ عبارة عن حجاء أعواء وعقول ضالة، عقول ضالة. أن يعتقد عاقل يفكر أن هذه الورقة إله، يا عجبه يا عجبه، الذي يعبد الشمس أرقى قليلا أو يعبد السماء والعياذ بالله، أما يعبد خشبه أو بقرة، بل الذي يعبد البقرة المنفعة فيها حلي، سخافة سخافة. نعبد الإله الذي خلق الكون، لا إله إلا الله. وكان فيها صور للملائكة بالتخيلات، وللنبي إبراهيم وهو يستقسم بالأزلة، لعبة مثل ما بتقولوا الآن، يلعب بطه بالأزلة. فطهرها وما حولها من هذا الرجس، وهو يردد: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لا إله إلا. نعم، ثقوا وتأكدوا أن الحق حق والباطل مهزو، ولابد لليل من صبح، ولابد للكذب أن ينجلي، والخداع أن ينكشف، ولا يصح إلا الصحيح، لا يصح إلا الصحيح. وعندنا مثل يقال: من تغدى بكذبه مات عشابه، من تغدى بكذبه مات عشابه. وأهل الأقنعة والخداع يعني قد انكشفوا وسينكشفوا، فتوبوا إلى الله قبل أن يهجم عليكم الموت وأنتم تخادعون أنفسكم، إن الله لا يخادع. نعم، الذي ظلوا يمجدون أنفسهم وتمجدهم من وسائل الإعلام وهم لصوص قطاع طرق، يعني عبارة عن عصابات، ينكشفون للزمان، ينكشفون للزمان. حتى لا هذا النبي الأكرم الذي هو سيد الأنبياء قال: لا تفضلوني على يونس بن متى وهو أفضل الخلق، لكن باب التواضع والأدب والاحترام، مع أنه سيد ولد آدم. نهى عن العبودية، نهى عن العبودية وهو رسول الله، وأمرنا أن نصلي عليه، أن نحبه، أن نوقره، أن نتأدب معه، لكن هذا غير العبودية. العبودية شيء، والأدب والاحترام شيء آخر. ثم إن هؤلاء يعني أرهقوا أنفسهم وأفنوا حياتهم في محبة الآخرين وفي خدمة المجتمع وفي ملاحظة الصغيرة والكبيرة وسرعة البت في قضايا الناس وإسعافهم. خرج من الكعبة عندما النبي يطهرها من الرجس والأوثان، خدمة لنا، يعني وحد الأمة على الله وأزال هذا الكابوس والفجيعة، لأن العقيدة إذا تشتتت ماذا بقي للناس؟ ماذا بقي للناس؟ وجههم إلى رب واحد وقبلة واحدة وكتاب واحد ونبي واحد وهدف واحد، ووجه سلاحهم للعدو الحقيقي. سبحان الله سبحان الله. خرج آخذا بحلقة باب الكعبة طبعا، وتحت قدميه الشريفتين 12,000، 10,000 الجيش الذي أتى من المدينة، وألفان هم أهل مكة الذين وقعوا في قبضة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا قال؟ قال: لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، الإله المهيمن الملك الله، لا شريك له، لا شريك له، العز بيده، يذل من يشاء، يعز من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع ما يشاء، بيده الحول، بيده الطول، له البقاء، له الملك. صدق وعده، ولينصرن الله من ينصره، صدق الله. فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، صدق الله، ودخل، صدق وعده. والله عز وجل قد وعد المؤمنين بالجنة وهو صادق، ولن يتخلف، ولن يتخلف، صادق. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما وصف الله لنا من نعيم الجنة ولمن هي، ومن أهوال النار ولمن هي، حق، انتبهوا، حق، صدق من الله. نعم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم، لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده. لاحظوا، نصر عبده، هذا العبد الكريم النبي، هذا جمال الإسلام. ما نقول مثل الذين يقولون عيسى بن الله، العزير بن الله، عبد، الملك لله، الألوهية لله، ونحن عبيد مربوبون، عبيد مربوبون. نصر عبده وأعز جنده. نعم نعم، من عمل لله وجاهد في الله وأحب في الله وأبغض في الله، في الله، وليس الله كما الآن أخي في الله، لله صدق، لا لدينار ولا لدرهم، لله. كنا يحب بعضنا بعضا بالفطرة، والآن مجرد حيل وتكتلات حزبية وضننات، كلها خداع. وبالله صناعية، كل حزب بما لديهم فرحوا. ليست أخوة في الله، أخوة في الحزب، أخوة في أبو الضيق. أخوة الإسلام واسعة واسعة واسعة. من شهد شهادتنا، قال لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا الكعبة، وأكل ذبيحتنا، صلى صلاتنا، يعني فهو المسلم. يا سلام، يا رسول الله، ولو من حزب كذا، ولو هذا الكلام فارغ، له ما لنا وعليه ما علينا، فهو المسلم. ما يشترط أن يكون من بني هاشم، لا يشترط أن يكون من بني قحطان، لا يشترط،
7: حبشي لا يشترط، اثيوبي لا يشترط، امريكي، صنعاني، يمني، صيني، يقول لا اله الا الله ويلتزم بالاسلام، هذا هو الاخ، هو الاخ. وهذه التي اتينا بها لا معنى لها، حتى من النوادر انه كل، حتى ربما كل استاذ حلقه او شيء يعتقد انه للجنه فقط، هو والذين معه في الحلقه فقط، فقط يعني الجنه حقي انا وامي وابي وانتم لنا، ما هذا الضيق؟ الجنه حق هذا المذهب، الجنه لبني فلان، الجنه لمن يدرس الكتاب الفلاني. تعلموا السعه، انقادوا للحد، انظروا بمدارك واسعه، اكثروا من القراءه، من الذكر، من التعلم، من التواضع. والملك الجليل كبير كبير كبير كبير الشأن، كبير الشأن، واعز جنده، وهزم الاحزاب وحده. انتم مجرد وسيله، لكن حتى الملائكه لا يقدمون ولا يؤخرون. النصر، وما جعلنا الملائكة إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. لاحظوا كيف التربية، اختصر الطريق واعتمد على الله، لأن الله أسرع مما تتصور. لذلك قالوا خليل الرحمة عندما رموا به، قذفوه من المنجنيق، يقال بأنه مرت الملائكة الله تعرض عليه الخدمات، جبرائيل وميكائيل وملك الريح، الجبال، فأدرك بأن هؤلاء مخلوق بقبضة الله، فقال أنتم مخلوقون مثلي، حسبي الله ونعم الوكيل. فماذا فعل الباري جل وعلا؟ يا نار كوني بردا. قالوا لو وقف الأمر هنا لا، وما يعني تجمد الخليل عليه السلام. وسلاما على إبراهيم، فنزل في روضة من رياض الجنة وسط النار الملتهبة. والنمرود في أيامه الملك الجبار قال إن إلهك يا إبراهيم العظيم، أسلم. لا، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الله، الله يفعل للمؤمنين العجائب. نعم. ثم قال هذا النبي، تأمل، واحدة واحدة، فكل شيء من رسول الله سنة، إما سنة واجبة أو سنة مؤكدة أو سنة مندوبة أو سنة مستحبة. الحبيب قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة. وأنا الآن لا أحدثكم عن ملك من ملوك الأرض، أحدثكم عن رسول الله. نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه ومن في طريقه، وأن نتأدب بآدابه، وأن ننتفع بنصحه، وأن نعود إلى ساحته، وأن نحمل سماحته، وأن نطهر قلوبنا من هذه الأوزار والأدران والحقد والعصبية إن شاء الله. ماذا قال؟ ألا كل مأثرة، مأثرة يعني امتيازة، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين. كل ظلام الجاهلية من ثارات ومن أموال تكتست للربا ومن عجائب متروك، إلا سدانة البيت يعني خدمة البيت، وسقاية الحاج، يعني سقاية الحاج كانت للعباس ولبني هاشم تركها، وسدانة البيت ناول بني أبي طلحة المفتح. قال ألا وقتيل الخطأ، شبه العمد بالصوت والعصا، يعني إذا قتل خطأ وفيه شبه عمد يعني عود كبير أو أي شيء فدية مغلظة، لأنه قد يغلب على الظن فيه عمدية. العم طبعا ففي القصة 100 من الإبل زمان ذروة، 40 منها في بطونها أولاده، وهذه تعتبر رادعة للقتل. من يأتي بمئة من الإبل في بطونها، 40 منها في بطونها أولاد؟ مشكلة غد هذا للخطأ. يا معشر قريش، الكلام الآن موجه لهؤلاء الذين وقفوا في طريق الإسلام حتى كلوا. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، النخوة يعني الكبر والأنانية والافتخار، وتعظمها بالآباء. أنا ابن فلان، أنا ابن فلانة، الله أتمنى أن يكون لنا من الوقت متسع ونستطلع خطبة للإمام علي عند تلاوتي لألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يا له زورا ما أغفله. يعني بدل أن تفتخر بالعظام البالية، هم عبرة، من أبو قد صار ترابا، قد صار عبرة، أرحال إرثالا. يعني الواجب أن تحزن، أن تقلق من المصير الذي صار إليه آباؤك، ولا أن تفتخر أنا ابن زعضان، أنا ابن فلدان. اتركوا هذا، فإنه من أمر الجاهلية. أذهب نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. قال جرى ذكر، قال أنا ابن فلان، قال أنا ابن فلان، وقال سلمان أنا ابن الإسلام. يا سلام، الناس من آدم، كلهم من آدم، وآدم من تراب. هل تأتي قبيلة وتقول لا، نحن نزلنا صواعق من السماء أو نيازك أو من نور الفضاء أو نحن روح البددة؟ إبليس قال أنا منا مخلوق منا، والنار يطفئ الماء، ولذلك طرده الله من رحمته. أيها الناس، كلكم لآدم، الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قبل أن أودعكم، أتمنى أن تعتزوا بدينكم، بمعروفكم، بتقواكم، بآدابكم، بما تقدمون، واتركوا الافتخار بأي شيء لا يبقى. لا ينفعك أبوك ولا أمك ولا إخوتك ولا قبيلتك ولا ذهبك ولا وظيفتك، ولا ينفعك إلا العمل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بورك فيكم ورعاكم الله وحفظكم إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى.
5: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور

0: عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضلكم إيمانا أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الواصلون لأرحامهم، الباذلون لمعروفهم، الكافون لأذاهم، العافون بعد قدرة.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك امني واحد واكتب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزه ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمه.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد مانش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنيه. امنيتك صعبه خاطره
6: ولا صعبه ولا شيء، مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون، اصاله وتواصل. انتم تستمعون الان الى اذاعه افاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيره.

0: في العلوم العسكرية وكذلك في الحسابات التقليدية لقيادة تحالف العدوان والخبراء الأمريكيين والأوروبيين والإسرائيليين الذين تشاركوا معا في التخطيط للحرب على اليمن وتحديد الأهداف وتوفير الموارد القتالية، كان منطقيا من وجهة نظرهم أن يتم القضاء نهائيا على أنصار الله في الفترة الزمنية القصيرة التي تم الإعلان عنها، لتباشر دول ما يسمى بالتحالف بعدها وفي فترة أقصر بإعادة بناء سلطة جديدة في صنعاء تستأنف دورها الوظيفي التبعي للسعودية والولايات المتحدة. لم تكن مؤشرات القوة في الميزان العسكري لطرفي المواجهة قابلة للمقايسة العددية، من حيث العديد البشري، العتاد العسكرية، التقنيات الأكثر حداثة المستخدمة، مساحة الميدان اليمني والخارجي الواسعة جدا، الخبرات الاستراتيجية التي توافرت لتحالف دولي إقليمي في مواجهة قدرات يمنية محدودة جدا.
1: أي قوة عسكرية أو جيش أو تشكيلات مسلحة تريد أن تهاجم في المنطق العسكري تقوم بدراسة قوى الخصم وتقارنها مع القوى المتاحة لها، والمقارنة تتم بشكل عام وفقا لخمس أسس وخمس عناصر. العنصر الأول ما يملك المهاجم، هو كلا الطرفين تحديد المهاجم ما يملك من قوى نارية، ثانيا ما يملك من قوى تحرك حركة، ثالثا ما يملك من قوى لوجستية، ثالثا طبيعة التنظيم والمعنويات، وأخيرا القيادة. لو جئنا بهذه العناصر وطبقناها على الواقع اليمني لوجدنا أن العدو الذي قرر شن الحرب متفوق تقريبا بأربع عناصر بشكل مؤكد. يعني في الحد الأدنى هناك أربع عناصر يتفوق بها، والتفوق ليس عملا بسيطا في الواقع اليمني، تفوق كاسح لدرجة لا تصح حتى أصلا المقارنة. لذلك العدو انطلق من هذه النقطة متجاوزا مسألة المعنويات والقيادة، وخطأه هنا، خطأه القاتل هنا.
2: يعني مبدئيا المنطق العسكري أو الواقع العسكري يقول أو يفرض أو يستنتج منه أن من يملك القدرات العسكرية الأكبر والإمكانيات الأوسع بالنهاية هو يربح، هذا معروف تاريخيا، يعني هذه معادلة تاريخية معروفة. الآن الحرب اليمنية كسرت هذه المعادلة، كسرتها لأسباب عدة، كسرتها لتراكم خبرات، كسرتها لتراكم وقائع معينة، يعني أنتجت جبهة متماسكة من الصمود، أنتجت جبهة متماسكة بنيت على قرار والتزام واضح بالدفاع وبالمعركة.
0: أكثر من نصف عقد من الزمن استهلكه تحالف العدوان من دون أن يتمكن من تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها. على العكس تماما، أجمعت الحسابات الرقمية على مدى سنوات العدوان أن أمرا جللا قد حصل في منهجية تقويم وتفعيل عناصر القوة التقليدية أسقطت مفاهيم رائجة في استسهال خوض الحروب واستسهال تحقيق النتائج، وخلطت الوقائع إلى درجة أن المصنف قويا خرج ضعيفا، والمصنف ضعيفا بات هو الأقوى.
1: في البدايات الأولى بين الاستسلام السهل الذي يكون بثمن محدود وبين الصمود الصعب الذي يكون بثمن باهظ وتضحيات عالية، اختارت القيادة اليمنية وسار وراءها الشعب اليمني الحل الثاني. وكانت دائما هذه القيادة تنتج من الميدان ومن الطبيعة النفسية اليمنية عناصر صمود جديدة، تنتج عناصر ثبات جديدة حتى تمنع العدوان من تحقيق أهدافه في المهل الزمنية الأولى، وكانت تراهن على ما نسميه الارتداد العكسي لدى العدو. عندما يفشل في موجة الهجوم الأولى والموجة الهجوم الثانية وينتهي تأثير أو تنتهي مفاعيل عنصر المفاجأة التدميرية، عند ذلك يبدأ المدافع بالتقاط أنفاسه.
3: العدوان لم يحقق شيء من عدوانه غير المسألة للأسف الإنسانية، وهي القتل الذي وقع على المدنيين وعلى البنى التحتية في اليمن، ولكن حقق أشياء كثيرة على الميزان الدولي. أولا لأنه أثبت أن تحالف كبير تقوده الولايات المتحدة بأهم الأسلحة والتكنولوجيا وتواطؤ أكثر من دولة وخبراء من أكثر من دولة لا يستطيع أن يركع اليمنيين أو يهزمهم، وهذا درس كبير في الاستراتيجية العسكرية في العالم، على أن مقاتلين لا يكونوا مجهزين بأفضل أنواع الأسلحة ولكنهم متسلحون بإرادة صلبة وإيمان عالي جدا، يستطيعوا أن يهزموا أكبر الآلات العسكرية، خاصة إذا تعاملوا مع الأرض كحليف لهم وليس عدو لهم.
0: في الفترة الأولى من الحرب تركز جهد القيادة اليمنية في صنعاء على إسقاط مفاعيل استراتيجيتي المفاجأة والصدمة والترويع وإحباط الأهداف السريعة للكتلة النارية الجوية والبرية والبحرية التي مزجها تحالف العدوان في أكثر من جبهة. تدرج ذلك أو تزامن أحيانا في تنفيذ أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى كانت احتواء الضربات الجوية والحد من تأثيرها على عمل سلاح المشاة ومراكز القيادة وخطوط الإمداد لاستمرار الدفاع البري لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية.
1: الهم الأول الذي سكن فكر القيادة اليمنية في المرحلة الأولى عندما شن العدوان هجومه البربري الأول الوحشي التدميري، هو كيف تبقى القوى موجودة حتى ننميها، أو ما نسميه تجنب الفناء الكلي.
2: طبعا هذه المرحلة كانت أصعب مرحلة، لأن كان هناك ضغط جوي وتغطية جوية واسعة، تم استهداف جميع المطارات، تم استهداف جميع نقاط الارتكاز الجوية التي كان يملكها الجيش اليمني. يعني هذه المرحلة كانت كما قلنا كانت صعبة صحيح، ولكنها أعطتهم اندفاع معين أنه يمكن ربح هذه الحرب أو يمكن المواجهة، لأنهم رأوا ربما استنتجوا أن قد تكون معركة العدوان فقط هي جوية، واعتبروا أنه بمجرد أن يعني ينجحوا في مواجهة الضربة الجوية بداية سوف يؤسسوا لمعركة استنزاف للعدوان طويلة، وهذا ما حدث لاحقا.
3: الإنجاز الأول جاز تعبير هو كان امتصاص الضربة الأولى، لأن كان هناك انتشار على كافة الأراضي اليمنية وقوة الضربة الأولى كانت قوية جدا، بحيث أن كافة الطيران السعودي وغير السعودي شارك بها وبمدفعية وبأسلحة متعددة.
1: ونجحت القيادة اليمنية هنا بأن امتصت زخم العدوان الأول، احتوت الهجوم بأفرعه المتعددة، وخرجت من المواجهة الأولى خلال الأشهر الثلاثة الأولى، خرجت على العالم برمته بأنها بقيت موجودة.
0: المرحلة الثانية عملت على الاحتفاظ بما أمكن من الأسلحة وإخراج أكبر كمية ممكنة من مختلف الذخائر والصواريخ والآليات من دائرة نيران الغارات الجوية.
3: واعتقدوا في بداية الهجوم على أنهم سيدمرون المخازن الاستراتيجية للجيش اليمني بناء لمعلومات زودهم بها بعض ضباط الجيش اليمني الفارين، وهذا هو الإنجاز، هو يعني امتصاص الصدمة.
4: عندما بدأ العدوان يتحرك كان لديه المعلومات عن أماكن الصواريخ وعن أماكن القوات وعن تحركات كافة الفئات والوحدات، وبالتالي عندما قام بقصفه كان تصريحه وفقا للمعطيات التي لديه بأنه قضى على 95% من السلاح اليمني وأنه بات يسيطر على زمام الأمور. بدأ العام الثالث ونحن في مرحلة مختلفة تماما. بدأنا نحن من نتحرك في مسألة المواجهة والمباغتة للعدو، بعد أن كنا في موقع الدفاع وفي موقع من يتواجد لصد زحوفات العدو.
0: المرحلة الثالثة الدفاع عن خطوط الاشتباك وتثبيتها عند الحدود التي تموضعت فيها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد توغل الاحتلال السعودي الإماراتي في محافظات الجنوب وبعض محافظات الشمال، وأيضا منطقة الحدود اليمنية السعودية في دائرة قتال زاد قطرها عن 2000 كيلومتر بما فيها خط الدفاع عن الساحل الغربي لليمن.
4: قدرات العدو في مختلف المستويات، من ناحية التحشيد، من ناحية المعدات، من ناحية التفوق الجوي، من ناحية الحداثة التقنية والعسكرية والتكنولوجية كبيرة جدا. كان هو القادر على أن يزحف على أكثر من جبهة، ونحن كنا إلى حد ما في موقف الدفاع ولملمة الأوراق.
2: طبعا هذه المرحلة بدأت يعني تتحدد جبهات المواجهة فيها بعد الانسحاب من المناطق أو المحافظات الجنوبية. بدأت المعارك تأخذ يعني حدودها العسكرية الصحيحة، جبهات متماسكة، جبهات في مواجهة جبهات أخرى. بدأ تحصين المراكز، بدأ تحديد محاور الدفاع وتحديد محاور الهجوم، بدأ تنظيم المدافعة، والأهم في هذه المرحلة أنه كان هناك قتال أو مواجهة لا مركزية، كل منطقة بمنطقتها هي اعتمدت الدفاع، اعتمدت تحصين مراكزها، اعتمدت تنظيم الحاجات اللوجستية، تنظيم عملياتها.
3: ثم انتقلنا إلى الإنجاز الآخر وهو تجميع القوة ضمن المناطق الحيوية الضرورية من أجل بناء جبهة متماسكة للدفاع والدفاع القوي أمام الهجمات البرية والجوية المستمرة.
1: القيادة اليمنية عملت أيضا بقاعدة عسكرية ثانية، هي استثمار النصر ضمن ما هو متاح. لذلك بدل أن تبقى كما كان ينتظر العدو، تبقى مختبئة خوفا من ضربات العدو الذي فشل في تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى، انتقلت مباشرة إلى إعادة الانتشار. وإعادة الانتشار دائما في الدفاع يأخذ بالحسبان عنصرين رئيسيين على الأقل، ويضاف إليهم عنصر ثالث. العنصر الرئيسي الأول قدرات العدو المهاجم بزخم هجومه واستمرار هجومه، والعنصر الثاني القدرات المتاحة التي يمكن صرفها في الميدان دفاعيا، والعنصر الثالث الذي يضاف هو قدرات تعزيز القدرات المتاحة أو مصادر تعزيز القدرات المتاحة من الوسائط التي تكون في متناول اليد.
0: المرحلة الرابعة كانت التعبئة والتحشيد الشعبية من أجل سد الثغرات وتعويض النقص في المقاتلين الذين ارتفع منهم شهداء وجرحى وأسرى.
1: في المرحلة الرابعة كان هناك ما نسميه عسكريا بالترميم الميداني، لأن العدو بطيرانه وبصواريخه كان وحشيا، حتى أنه لم يميز بين مدني وعسكري، ولذلك أحدث مجازر ومذابح في اليمن. هنا كان على القيادة اليمنية خاصة بعد أن كسبت الجولات هذه دفاعيا ومنعت العدو من تحقيق أهدافه، كان عليها أن تجري عملية سد الثغرات وتعويض النقص وإعادة هيكلة البنى العسكرية الدفاعية للانتقال إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الهجوم المعاكس أو ما نسميه أيضا عسكريا الهجوم في معرض الدفاع.
2: الذي ساعد في هذه العملية طبعا يعني الأهداف والتبريرات التي وضعتها القيادة كانت مهمة وأساسية على أساس وطني، ولكن أيضا تبين أن الشعب اليمني لديه عقيدة وطنية مهمة، وهذا أثر، هذا ساعد، هذا دفعهم لكي يعني يكونوا مرتاحين في التحشيد. للقيادة اليمنية كانت مرتاحة في التحشيد كانت الجبهات ربما أحيانا كنا نشاهد ونتابع يأتي عناصر أكثر من ما هو مطلوب، لا يوجد أسلحة يعني لتغطية هذه العناصر وهذا العديد الذي يريد أن يقاتل، يريد أن يدافع عن اليمن، يريد أن يدافع عن أرضه.
0: اشتغلت المرحلة الخامسة على إحباط المفاعيل السلبية للغارات الجوية وقتل المدنيين وترويعهم، إضافة إلى إظهار الوحشية في القتل لترويع الخصم. كانت وظيفة جرائم الحرب المفرطة تأليب اليمنيين ضد أنصار الله وحلفائهم، وإحداث إرباك في الجبهة الداخلية ينعكس سلبا على أداء القوات العسكرية في جبهات القتال، ويساعد في تسهيل عمليات الاقتحام للعاصمة صنعاء والمناطق الأساسية على الساحل وفي الوساطة. تم تسخيم هذه الوظيفة في مرحلة حساسة بإشغال أمني من قبل خلايا نائمة وجماعات متواطئة تقوم بالعمل العسكري من الداخل، كما حصل في فتنة ديسمبر التي قادها علي عبد الله صالح.
1: في المرحلة الخامسة لجأ العدو إلى مناورات احتيالية خبيثة، فهو لم يكتفي بالنار التي يهطلها من السماء، ولم يكتفي بجنوده الذين يتقدمون في البر ويحاصرون هذا الموقع أو ذاك، بل أيضا أدخل إلى الميدان عمل الطابور الخامس وعمل الخلايا العميلة، هذه التي عول عليها كثيرا لتفسد التماسك الشعب اليمني وتحبط أو تؤلم المعنويات لدى اليمنيين عسكريا وشعبيا.
2: أدرك العدوان أنه بحاجة لتنفيذ مناورة أخرى هي غير المناورة العسكرية والميدانية، عندما بدأ يلتمس صعوبة المناورة العسكرية، لذلك لجأ إلى الأسلوب الآخر الذي يتعلق يعني خلق توتر داخلي، خلق توتر وطني، محاولة خلق فتنة، هذا الموضوع عمل عليه. والأهم أنه يعني تم يعني منحه قدرات لوجستية وقدرات إعلامية وقدرات يعني مالية لمحاولة الدخول في هذا الموضوع.
1: لكن هذه المناورة الاحتيالية الخبيثة المعتمدة على الطابور الخامس لم تحقق أهدافها، لأن القيادة اليمنية والشعب اليمني سرعان ما اكتشفوا نقاط الوهن واكتشفوا العمق الخياني لدى هذه الخلية أو تلك، لو قيد لها وأن تنجح لكان العدو عوض كل هزائمه واستطاع أن يمسك بتلابيب اليمن. فبالتالي هذه الضربات القاسمة التي لم تأخذ بأي حسبان أي ردات فعل، المهم تطهير الصفوف. والمسألة الثانية العمل في سياق الأمن المضاد لمنع تشكل خلايا جديدة، ولذلك وجدنا مثلا أنه بعد ظاهرة فرار علي عبد الله صالح لم تسجل أي حادثة مطلقا في هذا الصعيد.
0: كانت هذه بحد ذاتها مهمة شاقة، لكن حصل أنه تم تحقيق كل هذه النتائج بقدر قليل من الموارد وبقدر لا يقارن من الحافزية والمعنويات. كان الرهان الأساسي ولا يزال على العون الإلهي في تحقيق هذه الإنجازات. أنهى اليمنيون بجدارة مرحلة الصبر الاستراتيجي وانتقلوا إلى مرحلة الهجوم وفرض المعادلات الاستراتيجية مع تحالف العدوان، محدثين تحولا دراماتيكيا في قواعد الصراع بلغ على الأقل مرحلة توازن الردع. تدرجوا في ذلك على عدة مراحل وفق التالي: إعادة الهيكلة والتدريب المركز والتخصصي بناء على التجربة والمراجعة للأداء وتطويره، التطور التقني عبر إدخال منظومات جديدة مثل الصواريخ البالستية المتعددة المدايات والطيران المسير والدفاعين الجوي والبحرية، امتلاك الخبرة في انتقاء الأهداف الحساسة واستطلاعها وضبط إحداثياتها والدقة في الإصابة عبر استخدام الأسلحة المناسبة لكل هدف.
5: الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محليا إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة، والحمد لله رب العالمين، بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات وسلاح الار بي جي، بمختلف أنواع الأسلحة وكثير من أنواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصادية وحصار شديد وحصار خانق.
0: كسرت القيادة اليمنية المعادلة التي تستثني الدول الفقيرة من القدرة على تصنيع وتطوير الصواريخ البالستية ليصبح اليمن مصنعا لمنظومات بالستية متعددة ذات مدايات استراتيجية قادرة على تجاوز أحدث الأنظمة الدفاعية لدول التحالف، لينضم بعده سلاح الطيران المسير بتقنيات متعددة ومختلفة إلى لائحة الإنجازات اليمنية. صاروخ بركان واحد، صاروخ مطور محليا عن صاروخ سكود، الطول 12.5 متر، وزن الرأس نصف طن، المدى 800 كيلومتر. أبرز العمليات: استهداف مطار الملك عبد العزيز في جدة. صاروخ بركان اثنان، صاروخ مطور محليا بعيد المدى، العمليات: هدف عسكري في الرياض، وكانت التجربة الأولى للصاروخ. صاروخ بركان H2، صاروخ بالستي بعيد المدى تم تطويره عن بركان واحد في مركز الأبحاث اليمني للصناعات الصاروخية. أبرز العمليات: استهداف مصافي تكرير النفط في ينبع، عمليتا قصف قصر اليمامة ومطار خالد في العام 2017. صاروخ بركان ثلاثة، أطلق عليه صاروخ ذو الفقار، وهو صاروخ يمني بعيد المدى من الجيل الثالث لصواريخ بركان البالستية، المدى 1800 كيلومتر. أبرز العمليات: استهداف الدمام. صاروخ قدس واحد، هو صاروخ مجنح كروز بعيد المدى، صناعة محلية يمنية، يتمتع بدقة إصابة عالية جدا، ويمكنه استهداف جميع المواقع العسكرية والاقتصادية الحساسة على طول وعرض المملكة السعودية والإمارات. صاروخ بدر واحد، صاروخ محلي الصنع، يعمل بالوقود الصلب وذو فعالية عالية. أبرز العمليات: استهداف الدمام، جيزان وأرامكو في نجران. صاروخ بدر T1، وهو صاروخ محلي الصنع قصير المدى دقيق، تم تطويره من صاروخ بدر واحد.
1: يسجل للقيادة اليمنية إبداعها في التصنيع العسكري على عدة وجوه. الوجه الأول تطوير الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في مرحلة أولى، وصولا إلى الصواريخ البعيدة التي تتجاوز 1200 كيلومتر، وهذه شكلت مفاجأة.
4: بدأ الحديث عن صواريخ تكتيكية إلى حد ما تتجاوز 70 كيلومتر إلى 120 كيلومتر كصواريخ تكتيكية تشارك في الجبهات وتساند تحركات الجيش واللجان الشعبية. بهذه الطريقة استطعنا أن نصل إلى مرحلة نؤثر من خلالها على العدو، وأن نحدث تأثير عميق في نفسية هؤلاء المرتزقة، وأن نحقق اكتساحات لمواقع داخل جبهات العدو وبالذات في الحدود الشمالية.
6: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
0: في فترات زمنية متقاربة وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعمليات تدريب واستطلاع وقصف لطائرات الاستطلاع المصنعة محليا. هذه عينة من المشاهد الأولى لمجموعة الطائرات المسيرة قبل إدخالها الخدمة الفعلية، وليخرج معها إلى العلن تباعا طرازات وأنواع مختلفة. تم عرض صور حية لبعضها وهي تقوم بالقصف وتنفيذ عمليات داخل عمق مناطق العدوان، أو ترصد وتصور عمليات نوعية استخدمت فيها أسلحة أخرى.
7: الطائرة الهجومية قاصف واحد، المدى 150 كيلومتر، الوظيفة مزودة بنظام ذكي لرصد الهدف وتحديده ثم ضربه. طائرة الاستطلاع هدهد واحد، المدى 30 كيلومتر، الوظيفة رصد الأهداف، تحديد إحداثيات تجمعات العدو وعتاده. الطائرة الاستطلاعية رقيب، المدى 15 كيلومتر، الوظيفة رصد مباشر للأهداف وميدان المعركة، تحديد إحداثيات تجمعات وعتاد العدو، تصحيح مباشر لنيران المدفعية. الطائرة الاستطلاعية راصد، المدى 35 كيلومتر، الوظيفة رصد الأهداف، المراقبة اللحظية لميدان المعركة، تصحيح مباشر لإدارة النيران. الطائرة الاستطلاعية صماد واحد، المدى 500 كيلومتر، الوظيفة استطلاعية. قاصف توكي، الوظيفة استهداف مطارات ومواقع عسكرية سعودية، وصلت إلى 30 عملية. صماد ثلاثة، المدى 1550 إلى 1700 كيلومتر، الوظيفة الوصول إلى أهدافها بدقة عالية وتجاوز العقبات.
1: في هذا الإطار ينبغي أن نتوقف عند السياسة العسكرية أو الاستراتيجية اليمنية في الدفاع. دائما انطلقت القيادة اليمنية في الدفاع بتطبيق مبدأ اعمل بالمتوفر وحسن بما يتوفر وطور بما يتوفر، وفي كل مرة كانت تنجح بإدخال عنصر قتالي جديد أو إدخال سلاح جديد أو عنصر جديد في الميدان بأي صيغة لوجستية عملانية أمنية، فإنها كانت تتقن استعماله إلى الحد الأقصى الذي يمكنها من جني الأرباح ميدانيا إلى الحد الأقصى.
2: هذه المعادلة التي خلقوها بالأسلحة والقدرات الاستراتيجية لها أكثر من بعد. أولا خلقوا معادلة هي ربما الوحيدين الذين خلقوها، أنه دولة محاصرة أو شعب محاصر أو وحدات عسكرية محاصرة استطاعت أن تطور وتصنع قدرات استراتيجية عجزت عنها دول كبرى حدودها مفتوحة ولديها الإمكانيات. هذه المعادلة هي معادلة ربما كسرت المتعارف عليه في العلم العسكري والذي هو القدرة على التصنيع.

0: استطاعت عبارة صنع في اليمن أن تزيد من سوداوية المرحلة لدى جبهة تحالف العدوان إلى درجة جعلت السعودية وحدها أكبر مشتري للسلاح في العالم بفاتورة إنفاق بلغت وعلى سبيل المثال نحو 65 مليار دولار في عام 2018 فقط.
1: أثناء القصف والحرب ثبت على أن القوى المعتدية بأموالها وملياراتها تستطيع أن تشتري أفضل سلاح، وهذا مفهوم وشيء عادي. الغير عادي كان على أن اليمنيين استطاعوا أن يطوروا بقدراتهم رغم الحصار القوي على اليمن أسلحة جديدة لم تكن قد وضعت على خارطة التسلح اليمنية قبل العدوان، ولم تكن موجودة في اليمن قبل هذا العدوان، وهذا هو يعتبر من المفاجآت الكبرى.
2: التقانة الأمريكية هي تقانة أمريكية، هي تقانة متطورة، هي تكنولوجي وتسابق الفضاء وتسابق العالم، ولا أستطيع القول أن التقانة اليمنية بمستوى التقانة الأمريكية. المنطق يقبل ذلك، هي منطق عسكري، حيث نوع التقانة الأمريكية بما تنتجه من خبرات، ولديها كل مراكز البحث والتطوير العسكري، وفي اليمن هنالك مختبرات بسيطة بعقل ذكي. إذن لدينا في اليمن أسلحة بسيطة لكنها بعقل ذكي، وفي أمريكا أو في السعودية لدينا تقانة عسكرية هائلة متطورة جدا، إنما بعقل محدود. لا أقول أكثر من كلمة محدود، ربما يكون أقل من ذلك. هذه إذا نحن في صراع العقول، العقل اليمني استطاع أن ينتصر على العقل الذي يدير التقانة العسكرية في السعودية.
0: هكذا ورغم الفوارق العسكرية الهائلة بين الطرفين، ضخمت القدرات العسكرية اليمنية من حجم خسائر العدوان خلال سنوات الحرب. مكن ذلك اليمنيين من الإمساك بزمام استراتيجية المفاجآت بشكل فعال، وحققوا في مرمى التحالف ضربة قوية من خلال إظهار فشلهم الاستخباراتي في التنبؤ بالأسلحة الجديدة واكتشاف مساراتها التصنيعية المحلية رغم الدعم الأمريكي لهم بالمعلومات والاستطلاع.
3: أهداف مهمة واستراتيجية، تستطيع الصواريخ أن تصل إلى الرياض وما بعد الرياض، إلى أبو ظبي، إلى دبي، إلى أهداف حيوية وحساسة، وهم يعرفون ماذا نعني بالأهداف الحيوية والحساسة والمهمة والمؤثرة. نأمل أن يأخذوا الدرس من ذلك.
0: ضمن ما سمي بالخيارات الاستراتيجية، وضعت القوات اليمنية 300 هدف في الأراضي السعودية وعشرات الأهداف في الجبهات الداخلية لتكون في مرمى نيران الجيش واللجان الشعبية. استراتيجية الردع هذه شملت منشآت ومطارات وقواعد جوية تستخدمها قوى العدوان، بالإضافة إلى منشآت وشركات نفطية واقتصادية وحيوية من شأن استهدافها إلحاق بالغ الضرر بالاقتصاد السعودي والإماراتي وتكبدهما خسائر كبيرة.
4: السيد عبد الملك يحفظه الله لا يطلق تهديدات لمجرد التهديد أو لمجرد الحرب النفسية والدعائية، هو يعلم بمدى ما وصلت إليه القوات اليمنية المسلحة ومن قدرات وإمكانيات، فهو لا يطلق تهديد إلا وهو يعلم أن لدينا القدرة على التنفيذ، حيث هو متابع للقدرات الصاروخية والصناعات العسكرية بشكل مباشر، وهو يعلم أين وصلنا في التصنيع وأين وصلنا في القدرات.
1: تحديد الأهداف والحديث عن أهداف بالإمارات والسعودية، الطرف المعتدي لم يكن يأخذه جديا ولم يكن يعتقد على أن هناك إمكانية، واعتبر أنها فقط تهديدات نظرية، ولكن عندما وقعت الواقعة ووصلت الصواريخ إلى الرياض وجدة وإلى أرامكو، خاصة الضربة الأخيرة لأرامكو، اكتشفوا على أن تطور السلاح وأن الإرادة موجودة، والأهم الإرادة باتخاذ القرار بضرب هذه المواقع الاستراتيجية.
5: النجاحات الكاملة يعني والانتصارات، وهذا دشنت بصواريخ وصلت إلى الرياض، وأكدت قيادة السياسية والعسكرية للإمارات أنها بتصل عندكم، بتصل محسوبة، أنها بتصل ونعادها بتصل كما قال السيد عبد الملك، أبعد الرياض وأبعد، يعني ذا كلام ثانيا هذا الرعب، توازن في الرعب يلعب في دور المصداقية.
6: المملكة العربية السعودية كما يعلم الجميع هي دولة ذات مساحة واسعة، وعندما انطلقت بعدوانها وبدراستها لقوى الجهة المعتدى عليها، وجدت أن الحرب لن تدور إلا على أرض الخصم. لم يخطر ببال المملكة العربية السعودية أن تنتقل النار عبر الحدود حتى في المساحات الأولى. لماذا؟ لأن اليمنيين لا يملكون القدرات النارية التي يمكن أن تستعمل عبر الحدود، لا يملكون القوى العسكرية التي يمكن أن تعبر الحدود، هذا بظنهم. ولذلك كانت تظن أن هذه المساحة تعطيها الأمان الاستراتيجي، فهي ذات بعد بعيدة عن الحدود مسافات آلاف الكيلومترات ولا يصل العدو إليها. هذه أولا. فإذا العمق الاستراتيجي كان محميا بالنسبة لهم.
0: انعكست عملية إعادة بناء القدرات القتالية اليمنية وتطويرها بشكل ملموس في مسار العمليات العسكرية. أعطى التصنيع المحلي للصواريخ والطيران المسير القدرة على زيادة وتيرة العمليات، كذلك مكن تطوير هذه الأسلحة وزيادة مداياتها ورؤوسها التفجيرية من زيادة شعاع الاستهداف في العمقين السعودي والإماراتي. أيضا أتاحت الوظيفة الاستطلاعية لسلاح الجو المسير الفرصة للرصد في أماكن لا تصل إليها المصادر البشرية.
7: الدوادمي، تاريخ العملية 14 مايو 2019. الهدف منشآت حيوية في العمق السعودي في محافظتي الدوادمي وعفيف في الرياض، محطتا الضخ البترولية في خط الأنبوب الرئيسي للنفط 7 و8 الذي يربط بين رأس التنورة وينبع. السلاح المستخدم 7 طائرات تابعة لسلاح الجو المسير. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف أكثر من 1000 كيلومتر عن صنعاء. الدمام، تاريخ العملية 1 أغسطس 2019. الهدف موقع عسكري مهم في مدينة الدمام. السلاح المستخدم صاروخ بركان 3. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف 1300 كيلومتر. حقل الشيبة، تاريخ العملية 17 أغسطس 2019. الهدف حقل ومصفاة الشيبة التابع لشركة أرامكو والتي تقع جنوب شرق المملكة على الحدود الإماراتية في الربع الخالي في المنطقة الشرقية، وكانت عملية الردع الأولى. السلاح المستخدم 10 طائرات مسيرة. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف 2000 كيلومتر. عملية ينبع، تاريخ العملية 12 يوليو 2019. الهدف منشآت تابعة لشركة أرامكو في منطقة ينبع، وكانت عملية الردع الثالثة. السلاح المستخدم صاروخ بركان H2. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف ما يقارب 1373 كيلومتر. إفقيق وخريص، تاريخ العملية 14 سبتمبر 2019. الهدف معامل شركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت هذه العملية عملية الردع الثانية. السلاح المستخدم 10 طائرات مسيرة. المسافة بين صنعاء ونقطة الاستهداف أكثر من 1500 كيلومتر.
0: توضح سلسلة العمليات والفارق الزمني بينها ومناطق توزع الأهداف وأنواع الأسلحة المستخدمة المسار التصاعدي للضرب اليمني المركز في العمق السعودي. انتقلت القوة الصاروخية من مرحلة استخدام الصواريخ بشكل منفرد وكذلك الطيران المسير إلى مرحلة المزج بين هذين السلاحين، وباتت هذه نقطة القوة المستجدة في الميدان، وانتهت إلى فرض معادلات توازن ردع جديدة كانت ذروتها في عملية أبقيق وخريصة التي أخرجت نصف الإنتاج النفطي السعودي من الخدمة.
8: هذه العملية تعتبر خير مثال على ما وصلت إليه قواتنا من قدرات على مستوى التخطيط والتنفيذ. اليوم نؤكد للعالم أن اليمن الحر الأبي الصامد في وجه هذا العدوان، في وجه تحالف العدوان، لن يتردد في الرد على هذا العدوان، وسيستخدم حقه المشروع في استهداف كافة الأهداف المشروعة في عمق دول العدوان.
9: هذه قوة الردع الاستراتيجية التي كان ربما منذ بداية العدوان لم يفكر بها العدو، وربما كانت من قبيل المستحيلات على اعتبار أنه انطلق لتدمير كل مقدرات الجيش اليمني، وكان بعيدا عن حسبانه أن سيكون هناك رد إلى داخل العمق السعودي أو الإماراتي، وإذا ما كان هناك رد فلن يتجاوز الكيلومترات. لكنه فوجئ بعد العام الرابع وبعد العام الخامس أن هناك قدرات استراتيجية تستهدفه إلى عمقه الأساسي وعمقه الاقتصادي والاستراتيجي، ضاربة أهدافا حساسة وتاركة رسائل قوية ومؤثرة لدول العدوان، إما أن تستجيب للحوار والسلام وإما أن نتائجها ستكون كارثية عليهم.
2: العقل اليمني استطاع أن يخترق هذه المناطق غير المغطاة، واستطاع أن يتسلل وأن يصل إلى عمق الأراضي السعودية، وربما يحلق على مسافة أكثر من 1500 كيلومتر أيضا بالعقل اليمني وبإبداع منطقي صحيح وسليم وبإبداع التقانة اليمنية، استطاع أن يصل إلى هذه الأعماق السحيقة 1500 كيلومتر ويحلق فوق باتجاه أبوظبي، باتجاه دولة الإمارات، باتجاه أيضا الموانئ النفطية، باتجاه حقول أرامكو ومصانع النفط والغاز، واستطاع أن يشكل تهديدا حقيقيا للصادرات النفطية السعودية، واستطاع أن يربك القيادة في السعودية ويثيرها وأن يكشف سوءتها حقيقة.
6: أرامكو هدف سعودي مباشر، ولكن نظرا لتشعب المصالح والمكاسب انطلاقا من أرامكو فإنها ذات بعد دولي عالمي، ولذلك رأينا كيف أن المسؤولين السعوديين حاولوا تحشيد العالم ضد اليمن وهو محشد أصلا، يعني بالقول بأن هذا الاعتداء بين قوسين هو اعتداء على الاقتصاد العالمي. وهنا كان الرد اليمني قاطعا في الميدان وفي الإعلام، أن العالم الذي سكت عن العدوان ينبغي أن يأتيه شيء يوقظه، وعملية أرامكو كانت لها أكثر من وظيفة. من وظائفها هذه أنها أيقظت الحس الدولي على الفظاعات السعودية في العدوان على اليمن.
0: أمام الصدمة العالمية التي قادت واشنطن عملية التعبير الصريح والواضح عنها، حاول تحالف العدوان الهرب إلى الأمام، واعتمد استراتيجية الإنكار على اليمنيين قدرتهم في تنفيذ عمليات كهذه. زعمت السعودية وكذلك واشنطن أن عملية أبقيق وخريص تتجاوز قدرة الجيش اليمني واللجان الشعبية، في الوقت الذي أثبتت فيه تلك الوحدات تقدما تقنيا واستعلاميا وتكتيكيا مهما، فرض نفسه في عمليات استهداف مطارات جنوب غرب المملكة بالكامل. قامت رواية تحالف العدوان والأمريكيين والصهاينة الذين انضموا إلى هذه الجوقة على مقولة إنه يصعب على هذه الطائرات المسيرة إصابة مصاف أرامكو المتعددة والمنتشرة في أراضي مكشوفة وعلى مساحات واسعة، لكن عملية أبقيق وخريص لم تكن الأولى، بل كانت عملية الردع الثانية، حيث سبقتها عملية استهداف حقل الشيبة شرق الرياض في مناطق قريبة للمنطقة الشرقية من السعودية، وأيضا تم تنفيذها بواسطة الطائرات المسيرة اليمنية.
9: عندما نقرأ مثلا عملية بقيق وهجرة خريص، كان التصريح من الأمريكي أسبق من تصريح السعودي حول أن هذه الضربات لم تكن يمنية وإنما كانت قادمة من مناطق الشمال، بنائيا بنفسه وبالإحراج الذي يمكن أن يصل إلى السلاح الأمريكي، ودفعا من ناحية أخرى إلى الإمارات والسعودية بأن يستمروا في معركة اليمن. لذلك نحن نشاهد أمام كل تلك المعطيات وأمام التحذيرات اليمنية الصارمة والقوية والتي كان من أشدها تعطيل نصف إنتاج السعودية من النفط، إلا أنها لم تستوعب مثل هذه الرسائل وكانت تجد نفسها مدفوعة بقوة الأمريكي والإسرائيلي إلى الاستمرار في المعركة في اليمن.
10: الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم الإرهابي سواء في بقيق أو في خريص تعطي دلالة مبدئية أن هذه الأسلحة هي أسلحة إيرانية، ونحن نعمل على الانتهاء من هذه التحقيقات وسيتم الإعلان عن كافة النتائج.
4: أنهم لا يريدون أن يعترفوا بالحقيقة التي هي الآن موجودة والتي تعتبر يعني تعبر عن القوة اليمنية وما وصلت إليه القدرات اليمنية من تطور وتقدم في هذا الجانب. إذا كان لدى الطرف الآخر والعدو قوى العدوان لديها ما يثبت عكس ما طرحناه أو ينافي ما ذكرناه أننا لسنا من قمنا بالعملية، فليقدمه للمجتمع الدولي.
1: المملكة السعودية بآل سعود لا تقبل أن يوجه إليها ضربات على أراضيها تضرب هيبتها بين شعبها، تضرب هيبتها بدورها الإقليمي والدولي بحيث أنها تتراجع عن كل هذه الأبعاد، وهذا يهدد وجودها بحد ذاته. ولذلك كانوا يعتمدوا التعمية الكبرى من أجل عدم إظهار أي خسائر في البدايات. حتى لو اتهم الطرف اليمني بأن هذه صواريخ ليست من صناعته، هذا لا يغير شيء في موازين القوة وفي نتائج المعارك. معنى ذلك على أن لنفترض أنها إيرانية، معنى ذلك على أن هناك فشل كبير للحصار على اليمن، معنى ذلك على أنهم ليس لديهم القدرة الاستخباراتية لكشف كيف وصول هذه الأسلحة. ففي كل الأحوال مهما قالوا ومهما صرحوا، هذه هزيمة استخباراتية، هزيمة فنية، هزيمة استراتيجية لقوى العدوان في مواجهة الأسلحة اليمنية والقدرات اليمنية والأهم هو الإرادة اليمنية.
0: عمليا أصابت هذه العمليات أنظمة الدفاع الجوي الباتريوت الأكثر تدورا لدى الأمريكيين والمنتشرة في السعودية والإمارات بضربة قاتلة، كانت هي السبب وراء إجراء الأمريكيين تحقيقات ميدانية مكثفة عن سبب فشل هذه المنظومة في التصدي للصواريخ البالستية والطائرات اليمنية المسيرة. رفع ذلك من منسوب القلق ومن مستوى الانكشاف لأهداف العدوان أمام أي تهديد يمني بات بالأرقام قابلا للتنفيذ.
4: بفضل الله استطعنا الوصول إلى تقنيات متقدمة وحديثة لم تستطع تلك التقنيات التي يمتلكها العدوان وتلك الأنظمة أنظمة الباتريوت التي يمتلكها العدوان أن تتصدى لصواريخنا ولطائراتنا، وهذا شيء مهم. ونؤكد اليوم أن لدينا قدرات قوية ولدينا تقنيات لا تستطيع أي منظومات الآن أن تتصدى لها، وقد أثبتت العملية السابقة ذلك.
9: نحن عندما نتحدث عن الباتريوت نتحدث عن منظومة تم الإنفاق عليها مئات المليارات، تم إنفاق الوقت الطويل من قبل مراكز البحوث والدراسات العلمية، تم تجربتها على الميدان، وبالتالي يأتي اختراقها بقدر ما يكون عسكريا واستراتيجيا، وأيضا يأتي تفوقا علميا وتقنيا وفنيا للجانب اليمني، على اعتبار أن السنوات التي أنفقت في سبيل تطوير وإنتاج منظومة الباتريوت تم تجاوزها من قبل الجانب اليمني في ظل وضعية حصار متكاملة من كافة الجوانب والمستويات.
0: شكلت ضربة أرامكو ونظيراتها صدمة عالمية على مستويات مختلفة، وكشفت مستوى التحول في إدارة المعركة من قبل القيادة اليمنية، وتوج ذلك بإعلان صنعاء معادلة وقف استهداف العمق السعودي مقابل وقف الغارات الجوية.
11: نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف، وننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية، ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة.
0: التعامل المختلف هذه المرة لتحالف العدوان مع مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاضة عكس بشكل قاطع ونهائي السقف المنخفض لطموحات قيادة العدوان، وثبت نقطة الفشل والهزيمة التي وصل إليها الطرف الآخر، والتي عززها الإعلان الإماراتي الملتبس بالخروج من الحرب على اليمن خوفا من أن تطال الضربات اليمنية أهدافا إماراتية حساسة. هكذا مثلت مرحلة فرض معادلات توازن الردع ذروة الإنجاز العسكري اليمني الذي لم يظهر في أي تقدير عسكري سعودي أو إماراتي أو أمريكي أو أوروبي أو إسرائيلي لما يمكن أن تنتهي إليه الحرب على اليمن.
6: عملية أرامكو تعتبر عملية مفصلية في النزاع، بحيث أنها رسمت المشهد وقسمته إلى قسمين، وأصبح يقال القسم الأول ما قبل عملية أرامكو والقسم الثاني ما بعد عملية أرامكو، وكل الخطط وقواعد الاشتباك التي كانت قائمة قبل عملية أرامكو تمت إعادة النظر بها، فكانت هناك قيود جديدة وكانت هناك قواعد اشتباك جديدة وكانت منهجيات جديدة للعمل الدفاعي أو للعمل الهجومي على حد سواء. ولذلك نقول أن عملية أرامكو هي

0: الأسعار بشكل كبير في عدة مجالات، وأثر ذلك سلبا على الاقتصاد. في مقابل مشروع ولي العهد محمد بن سلمان لمستقبل اقتصاد غير نفطي، سلبية الاقتصاد السعودي وضربة أرامكو جعلته لا يستطيع أن يبيع أسهم أرامكو في السوق العالمي ويحصد المليارات كما كان يتوقع، وأدى الانكماش الاقتصادي على أن تتراجع كل أحلامه بتنفيذ هذه المشاريع التي تحتاج إلى مئات المليارات.
1: لم تكن الإمارات العربية المتحدة بمنأى عن الضربات اليمنية، وخاصة أنها شريكة أساسية في العدوان. في 23 مايو 2019 عرض اليمنيون صورا تعود لعام 2018 حين قطعت طائرة مسيرة من طراز صماد 3 مسافة 1500 كيلومتر حتى وصلت مطار أبو ظبي. استشعرت قيادة أبو ظبي خطر التهديد اليمني، وخاصة أن 3 من الأهداف الاستراتيجية اليمنية تقبع في قلب هذه الإمارات.
2: الحديث حول الأهداف، خارطة أهداف في الإمارات، هذه فعلا هي من التوازن الذي ذكرناه، التوازن الخوف من عندهم، هذا وزنها وقيمتها. والآن وكان من قبل يدركوا أن الإمارات مركبة على استثمارات وعلى شركات وعلى تهريب الأموال وعلى غير ذلك، يعني وكلها تركيبة بسيطة جدا، يعني ممكن تنهار في أي لحظة. كان مفروض يفكروا في هذا.
3: بنك الأهداف اليمني عندما يقول أنه قادر اليوم على توجيه طائراته وصواريخه ووسائطه القتالية باتجاه عمق الإمارات رغم المسافة البعيدة أكثر من 1500 ربما 2000 كيلومتر في بعض الأهداف، هذا يعني أن الإمارات في دائرة الخطر، والتي كانت تعتقد نفسها أنها خارج منطقة الاستهداف أو أنها بعيدة، اليوم عليها أن من كان بيته من زجاج فلا يرمي جاره بالحجارة.
4: على مستوى التأثير الحقيقي الذي وصلت إليه القوى الاستراتيجية الصاروخية وسلاح الجو المسير في الوصول إلى تنفيذ تهديداتها وإنعكاسها على الواقع الميداني، وبالتالي الإمارات تحاول النأي بنفسها بعيدا عن تلك الضربات التي وصلت إليها بطريقة أو بأخرى، سواء عن طريق التحذيرات المباشرة في وصول ضربات إلى مناطق لا تبتعد عن الإمارات أو تساويها في المسافة، كوصول صواريخ بركان إلى منطقة الدمام وطائرات قاصف 2K إلى حقل الشيبة. أيضا اليوم نتحدث
5: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أولا تحياتي إلى أخي محمد يحيى الصوملي وتحياتي لفضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي وجمعتكم المباركة ومعايا سؤال أو سؤالين.
3: تفضل.
4: هل الوتر يقرا واحد فاتحة ويسبح فرق على الأولى، والثانية يقرا الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وبعدها الصوت منخفض
3: ولا
4: مرتفع؟
3: جهرا أو لا؟ جهرا. جهرا
4: ضروري.
3: نعم.
4: والنساء هل يجوز يرفع الصوت في صلاة المغرب والعشاء ولا ما فيش؟
3: أرفع صوت لها يسمعها الذي جنبها ضروري. ضروري، مش يصبر.
4: ما بحد جنبها ويغر وحدها؟
3: تقدير، لأن لو بحد جنبها يسمعها.
4: بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وزاد الرجال من امثالكم، تحياتي لكم.
3: حياكم الله.
2: في امان الله. صار مرحبا. نعم مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
5: كيف حالكم؟ جماعه مباركه
2: للجميع، حياكم الله.
5: كيف حال الشيخ عبد الله؟
3: الله يعافيك.
5: الشيخ نعم عبد الله سلام عليكم. جهي
3: ما هم على
5: معي زوجتي يتحجر لنا ولا؟
3: ايوه
5: انا معي زوجتي يتحجر لنا ولا؟
3: ايوه.
5: وبعدين كانت تروح عند اهلها، وبعدين اقول لها اذا رحتي عند اهلك انتين ميدلق بسرع.
3: تمام.
5: هي تعلم دفع سلمتي وراحت عند اهلها، وانا رحت بالليل عندهم راضية.
3: طيب، وتراجعتها؟
5: كيف؟
3: راجعتها عند اهلها لان قد وقعت طلقة عليها بمسيرها الى اهلها.
5: أصلاً
3: أنا
5: كنت
3: حاضر
5: بسمع
3: الأستاذ
5: الساوي بسمع الأستاذ على الوقت أثناء عن فجر، كنت
3: شهر
5: يومين
3: عرفت؟ يعني كان قدك مجنون؟
5: أيوة أكيد.
3: مجنون
5: يعني ساهر، أنا كنت ساهر.
3: خلي ساهر، أنا أعرف الساهر. مش عذر الساهر.
5: يعني
3: بس
5: غضب،
3: ساعات غضب هو واحد ما بيطلق إلا وقت الغضب.
5: يعني ما حق يعني
3: كيف تقع عليها طلقة واحدة ولك أن تتراجعها ما دامت في العدة، فإذا تراجعتها بقيت معك في طلقتين.
5: أنا راجعها وما بيجيهم.
3: إيش؟
5: يعني أنا الآن اسمع إيش أجيب لهم إنما راجعها.
3: الذي في العرف عندكم ما نادر، يا الشريعة ما فيها شيء.
5: يعني عادي رجعت.
3: مسألة عرف، مسألة عرف، ما هو تدي لها ولا ما هو تدي لها، ما هذا مسألة عرف. أما ما يلزم في الفتوى فلا يلزم لهم شيء.
5: يعني إذا ما جت
3: ناشي
5: عادي.
3: يا الله رحمتك. ها
5: أنا ردتها وعادي إذا ما
3: ردتها
5: بشيء.
3: تراجعها على يدين اثنين شهود، اشهد على عندهم أنك تراجعتها، وصير بسر ما تسد أنت وهل هذا.
2: سؤال آخر.
5: أنا بتقيم إنسان آخر.
3: انت داري ان الذي بتبيع منهم ما بيستخدموه الا في معصيه الله، فلا ما يجوز لك. وان من داري ما بلا ما بلا بتبيع منهم، ومن داري ما بيفعلوا، فما عليك شيء.
2: واضح.
5: انا بنقدر
3: ازق يعني نفس الكلام الاول.
2: سؤال اخر. نفس واضح الاجابه. سؤال اخر.
5: يعني انا ابيع لهم قرض، وانا باسم اذا ما انا من اشتري بدل او باسم انا ما باسم ما اسمع لهم صح؟
3: ايوه.
5: طب انا هذا يا شيخ ما يلزم لهم، ما نحتاج.
3: في امان الله.
5: في امان الله.
2: سؤال اخر. مرحبا.
6: الو.
2: نعم.
6: اخي اختلفنا انا واحد في حاجه، يعني سلم الماء على أرضه أو دون أرضه وماله ونفسه؟
3: يعني من فهو شهيد قصدك؟
6: هو الحديث دو أو على؟
3: أظنه دون ماله.
6: دون أرضه وماله ونفسه فهو شهيد.
2: يعني الإشكال الآن في على أو في دون فقط؟
3: هل دون أو ماله أو قصدك أو على ماله؟ ها؟
2: السؤال في دون وعلى؟
3: ما بش على في الحديث. من قتل دون ماله فهو شهيد، هكذا الحديث.
2: واضح؟
6: يعني هو الحديث من مات دون أرضه وماله فهو شهيد.
3: ما بش من قتل دون ماله فهو شهيد.
2: في أمان الله. اتصال. مرحبا. يا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جو في تغذية. نعم تفضلوا. نعم.
7: في واحدة جاء رمضان وهي مالها
2: سباف بتقطع
3: مكسورة، وبعدين
2: المعذرة لو تتصلوا من رقم ثاني. أمانة ما بتضح لنا شيء. المعذرة منكم. في أمان الله. سؤال آخر. مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: لا حيث يعني ما تبي لجاه أبوه أنا لا أبوه تبي ما كان ذا
3: مات أبوك قبل أبيه. أيوة أنت تورث أبيك إذا معه ورث مش الذي يأخذه من جدك، لأن ما يورث شيء من جدك.
8: لا مش ورث شيء من جدي.
3: إيش؟
8: أنا ما ورث جدي. ما
3: أدالكم ما أقامكم مقام أبيك. ها؟
8: أنا ما أدالكم أنا إقعاد والباو.
3: هو الظاهر ان القضاء اليمني بيحكم به. اذا انتم فقراء.
8: فقراء ما هو فقراء.
3: سواء.
8: وسؤال ثاني.
3: ما هو؟
8: اذا الصلاة يعني مقدر ومع العدل. او تفسق الصلاة.
3: ما هو؟ المذهب أن التنحنح في الصلاة لا يجوز، وأنه من مفسدات الصلاة. حياكم الله.
2: سؤال آخر. مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: لو سمحت الشيخ أنا الشيخ.
2: تفضلوا.
9: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
9: يا شيخ أختي نظرت أن هذه السنة تدرس تحفيظ.
3: نظرت ماذا؟
9: نظرت أن هي تدرس تحفيظ يعني تحفظ القرآن. وبعدها يا شيخ هي لقيتها تحفيظ قريب من البيت، يعني هي كانت تدور على تحفيظ أن هي يعني تحفظ كما استطاعت وتروح تسنى. بعدين كانت تحفظ وتصير تسمع، الآن التحفيظ هذا يعني حاليا ما عاد موجود، والتحفيظ ولما تصير مكان ثاني يكون بعيد عليها أو يطلبوا منها التزام وهي ما تقدرش، فما عليها يا شيخ؟
3: عليها أنها تتحفظ القرآن وتدور لها من كل يسمع لها، تحفظ لها كم ما كان جزء جزئين ثم تذهب لتسمع، فإذا قد حفظت إذا قد حفظت كله يقبلوها في أي مكان تحفيظ.
9: يا شيخ هم التحافيظ اللي هنا قريبة يطلبوا منها لا ما بلبسهم تحضر يوميا وتسمع على حسب المطلوب.
3: قد فهمت.
9: ما تقدرش يا شيخ.
3: قد فهمت، ولهذا قلنا يصبر أنها ما تلتزم تحفظ في البيت وتبسل لها أي الحافظات تسمع عندهن حتى لو ما هي في مركز تحفيظ.
9: يلا شكرا يا شيخ، بارك الله فيكم.
2: وفيكم.
9: الله
2: يسلمك. سلام، مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
10: ما كيف سيدي عبد الله؟
3: الله يعافيك.
10: يا سيدي كل أب دي هي العمة تولد من ابن أب المتوفي، حول توفي وهو بطيء، لم يكن لدي إلا والدتي وهي العمة.
3: ماشي، ما بتورث العمة. العمة من ذوي الأرحام، ما بلا بعد عدم العصبة، وما هم عادي من العصبة لأنها قد يوجد العصبة حتى ولو بعيد.
10: يعني ولا في
3: عني إيش؟
10: تورث يعني مع عصبات؟
3: ما تورث، هي ما تورث بالمرة، العمة مش من العصبات. حياكم الله.
2: سأل. نعم، مرحبا.
11: ألو.
2: نعم.
11: سنور يا حفظ الله.
3: سنور العافية.
11: جا حين درنا الواحد يعني كان هو غرق في الماء الدريت. يعني ذا عادوا يصح النادر يعني بيت ما تات.
3: ما فهمت.
11: ها؟
3: غرق في الماجل وهو نذر قبل يغرق ولا ما هو؟
11: لا لا لا، نذرنا فوق يعني قلنا نذرنا بعد ما يعني هو بيخرجوا من الماجل اللي هو يجي يصحني ما تات.
3: يعني نذرته مقابل انه اذا انه يسلم.
11: ايوه نذرنا انه يسلم.
3: شوف النذر نوعين، يعني عندما ينذر واحد اولا لابد في النذر من ان يتلفظ بها الانسان وان يكون اللفظ فيه ما يفيد الايجاب، مثل علي لله ولا اوجبت على نفسي ولا نذرته لله. لحظه تسمعني، الله يحفظك. هذا اولا. الثاني النذر إذا إما أن ينذر أنا ناذر لله بتلاوة ختمة مثلا، إذا شفى الله هذا الإنسان أو سلمه من الموت من هذا الحادثة، فلا يلزم الإنسان إلا إذا سلم، أو كان نذر لله عز وجل مقابل أن الله يسلم هذا الآدمي، فيلزم سواء سلم ولا ما سلم. واضح؟
11: يعني
3: واضح؟
11: واضح، بس يعني إذا قال أنا نذرت من دون ما هو ناوي
3: انه
11: يسلم بس مات.
3: هو النذر للسلامة نوعين، اما ينذر بشرط انه اذا سلم فعلي لله اني افعل كذا كذا فلا يلزمه الا اذا سلم، ولا قال انا ناذر لله بنية ان الله ينجيه فهذا يلزم سواء نجي ولا ما نجي. واضح؟
11: واضح. واضح الله يحفظك يا شيخ.
3: ياي
11: معنا سؤال.
3: ها
11: يعني هو يتزوج واحد ب يعني بمرت عمه أخو أبوه
3: قد مات عمه ولا طلقها؟
11: أيوة قد مات.
3: أيوة يجوز.
11: يلا
2: سأل. نعم، مرحبا.
10: أبو.
2: نعم.
10: مساك الله بالخير يا شيخ عبد الله.
3: مساك الله بالعافية.
10: ويحفظك
3: يا رب.
10: يا الله عندنا عرب ينهب ويعمل بصائر يعني مزيفات ويبذل الجهاز والبيوت والأراضي، وقلنا
3: يجوز له، ما يجوز له، حرام عليه.
8: هذا فاسد بني وبنك، يعني ابن عمه فاسد يعني 12 سنة ويحمل هكذا، ولا ابو من يبدا ابو لا ناقيه ولا الانصار.
3: بلغوا
8: يحفظ اخي يحفظ السيد، وتحياتي لك وجمعتك مباركه
3: الجميع
2: في امان الله. اتصال. نعم مرحبا. الو مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: ممكن أسأل الشيخ؟
2: تفضلوا.
12: يا شيخ، كان في واحدة نوتني تصلي السنة، نسيت يعني نسيت إني بدي أتجهز وطلعت فاتحة وصلت إلى وتر وصلح،
3: يعني زيدت ثلاث ركعات.
12: أيوة، كاني ناوي نوتني تصلي السنة ركعتين ونسيت وصلت الوتر. فلا
3: لا، ما يجزي لا عن الوتر ولا عن ولا عن السنة.
12: يلا شكرا.
3: العفو.
2: تعال مرحبا.
13: مساء الخير.
2: مساء النور.
13: يا شيخ، انا نزلت ثلاثة ايام الصم اني ما اطلع وحمة، جعل ما فات لها صح طلعت وحمة عليها الصم.
3: النذر اذا كانت نذرت لله عز وجل مقابل انها لا تكون وحمة، فهذا يلزمها سواء طلعت وحمة ولا ما طلعت وحمة. وإن كانت نذرت بأن تصوم ثلاثة أيام، إذا ثبت أنها غير واحمة فلا يلزمها الصيام إلا إذا كانت واحمة.
13: والسؤال الثاني، العدسة حرام؟
3: لا، مش حرام.
13: وتركيب الأظافر؟
3: تركيب الأظافر هذه شواه ولا مش حرام؟
13: لا شكرا.
3: العفو.
2: سؤال مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: شيخ سعيد يا قاضي،
3: الله عافيكم.
14: يا أخي، أنا إنسان معاد وعمل يعني قبل ما أصيب الإعاقة عمل في بيت جنب جاري.
3: إيش؟
14: عمل في منزل جنب منزل جاري.
3: تمام.
14: وعمل من باب منزله، كنت أمر من باب منزله بصورة مستمرة.
3: تمام.
14: يعني طريق لبيتي. يعني الآن حصل لي مرض وبصره قدمي، يعني الآن فقد قدم.
3: تمام.
14: يعني قام جاري هذا ما رحمه الله، وهو كان رجل طيب، قاموا عياله قطعوا على الطريق جنب بيتهم، قلت لهم ليش قطعوا على الطريق؟ هذا الطريق قد ينجح منا هو أبوكم. قالوا ماشي، ما احنا اجتهدنا. قلت إذا عوضوني أنا بالطريق أنا منزلي بعيد من منزلكم، أنا مستعد أعوضكم.
3: من يا يا يا صاحبي يا صاحبي، من من أخذت الأرضية؟
14: أنا عملت في أرضيتي.
3: أرضيتك ما معها طريق؟
14: أرضيتي كانت طريق أصغر من جنب المنزل جاري.
3: لا لا، الواقع في الواقع ما معها طريق.
14: في طريق بس غير صار حلو على باران.
3: لماذا؟
14: لأنه أنا الآن معاك عندي عربية، يعني أمام كل عربية.
3: يخلي عامل ولا اثنين يسووها وانتهمت
14: المشكلة.
3: يعني شوف القضية، القضية الذي أقول لك، إذا هذا ملكهم الذي من عند بيتهم هو ملكهم، مشو طريق عام فحقهم لهم، ومن قال حقي غلب سواء. وإن كان ما بالله برضاهم، ولو كان ما كان ما بلا برضاهم.
14: ولو بيجا بين حكي لا سامح عم حكي.
3: الله يتقبل منك، أنت محسن.
14: ها؟
3: فأنت محسن، تقبل الله منك.
14: إذا شكرا على الإجابة.
3: حياكم الله.
2: سؤال مرحبا. نعم. ألو. نعم مرحبا. ألو. نذكر بأرقام التواصل لاتصال عبر الأرقام التالية 7-2-88-20-88 7-30-99-100. اتصال مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: أمي يا شيخ، احنا في الناس في الجامعة في الصوف خزة، بعدها البوم بدس كبلي، ويعني احنا نذرنا انه ولا للجامع ولا البيت ومثلها وبيسقوا منه يدون لامع.
3: ماشي، ما يسقوا منه ولا الجامع. ما يسقوا منه هو للجامع.
16: لا البومبر بدسكم لاش حتى أنا البومبر.
3: والبومبا حق الجامع لا حق من؟
16: حتى أنا صراحة حتى يفعلوها لحالهم.
3: ها وانتو بتسكبوا للجامع يملي الجامع ويخرج منه للمزارع. ما دام في صالح الجامع فلا مانع.
16: ايوه في صالح الجامع
3: لا مانع لا مانع، بل هو احسان واجر.
16: ولا غسل سطنا داخل يعني بنغسل داخل السطح.
3: ماشي ممنوع.
16: يلا او نسمها لا واحد يعني خزق في الانف حرام.
3: يخزق الانف؟
16: ايوه يعني
3: هاشا اللي يفعل. ايوه ما يجوز
16: حرام.
3: ما يجوز ايوه.
16: يلا شكرا.
3: العفو.
2: السلام. مرحبا.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: الله يعافيك.
17: لا بالله ابي مرض الجاه لا ذبحا في نهاية رمضان.
3: انا لا انا ليه راجعون.
17: تدام ثلاثة يا. يقول نعم التفاتي لهم للصياح.
3: تمام.
17: ينفع ينسو.
3: قد مات ذا الحين قلتوه.
17: ايوه موجود بس ممنوع من الصيام. قال الصيام الذي يتالى الذبحة.
3: شوف المسألة، هل عاد بالإمكان في المستقبل أنه يصوم فهذا ينتظر إلى أن يمكنه الله من الصيام ويقضي، أو كان قدو ميؤس من الصيام في المستقبل وقدو ممنوع من الصيام بالاستمرار فخرجوا عنه عن كل يوم نصف ساعة كفارة. إذا هو ممنوع على طول ما عاد به أمل أنهم يسمحوا له نهائيا فخرجوا عن كل يوم نصف ساعة، وإن كان به وقت أمل أنه يتعافى في وقت من الأوقات ويستطيع الصيام فينتظر إلى أن يستطيع ويقضي. نصف الساعة حفنتين بثنتين اليدين بر. والسلام.
2: سال. مرحبا.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
18: قبل أجاوب عبد الله معنا سؤال.
3: تفضل.
18: معنا سؤال.
3: تفضل تفضل.
18: قبل الله معنا واحدة هي قريبة من رب حزينة على زوجها وبعدها خرجت ما بفشت عدتها فبعث متحطم مثلا وتحش طبيعي.
3: طبيعي، المهم انها لا تبيت الا الليل الا في بيتها.
18: لا سلام سلام سلام يا قاضي عبد الله.
3: حياكم الله.
2: جمال. سال. مرحبا. نعم مرحبا. الو انقطع الاتصال. اتصال اخر. مرحبا. سنور.
19: ما افتح هواه.
3: نعم. اشتي اسال على ابي ادري لمن حنمه ثلاث شهر وثلاث اوعد وما قدرت
19: اوش اركن ما كان بيش كتر موجه لنا سبل من الجامع ذحن الثلاثه.
3: ما قدر
19: دومه
3: ابي
19: يومه.
3: ها
19: ما كان بيش معنا كفن ورجعت لنا جرينا سبل من الجامع ذحن الشهر.
3: هذا الكفن وعد. هذا الكفن الذي مطروح في الجامع لمن اسمعيني لمن طرحوه
19: ولا بيدرحون لمن مات.
3: هاك
19: بيجي
3: 10 كفنة فالجامع. ايوه لمن مات غني ولا فقير ولا من كان. ها
19: ايوه يجي للقرية ثم بد ما يكفنوا ويوم ثاني يصير يشتروا واخواتي ما شاروا يشتروا بكذا لمحلمة شهر وثلاث
3: سواء. اشتروا انتوا ولا انتوا قادرات
19: نشتروا واخواتي قادرين غير ما يشتروا لهم ميات بشوا ميات عندهم بعضها.
3: تمام تمام. اذا ما انتوا قادر اذا ما اشتروا اشتروا انتوا اذا انتوا قادرين ودوا للمسجد. إلا ما يجوز لهم ما يجوز لهم ما يجوز لهم
2: آخر شهرين بس.
3: إلا ما يجوز.
2: أشتروا لكن
3: ما يجوز لهم.
19: ما يجوز الحين
3: قد
19: تأخروا
3: لهذا
19: الحين.
3: أيوة يدوا ذا الحين العاد يتأخروا.
19: وعد سأل من أبي كم 115,000 وضرح عند واحد من خواتي وقال هذا الوصية نفك اسميها بين خواتك السبع وامك واحد من خواتك هي ضعيفة تو يتأذى 20 وامك 20 والباقي تقسمنا بينك إنه من طلع وقلنا ربي من حلمة بنقول لك ثلاثة شهر ثلاثة عاد وما قلنا
3: هذا الشهر. إذا كان هذا أقل من الثلث هذا الفلوس أقل من ثلث التركة حقه في وصية وهي تصح على المذهب ويجوز أخذها، لكن إذا نازعوا ولا سبتوا إلى القضاء وأنتوا وارثات فعين منعوكم.
19: ما هي غير هذا عنده
3: اختي ضرحها سوا
19: قد فهمت
3: قد فهمت
19: ايوه يا سعد هي ما هي قسمتها شيء يا سعد حرم عليها ان عادي فوق ذمه ابي او عادي فوق ذمه
3: لا أختي. تقسمها تقسمها قد فوق ذمه اختك
19: يا سعد ولو تطول بها ولو ما تهش بعد ما شو يا سعد عند بديها بعد موت ابي
3: المفروض الحين للما بتاخرها
19: با اخر ترى قلت نقول لها نفس اللي وصيتها بي انه كان عندها ضرح 115 تلقتني بين خواتف وامه
3: لا تنفذها ما يجوز لها تاخيرها
19: ما يجوز لها حرم عليها هي ومع اختي
3: الا على الاخت نعم
19: ايوه ابي قد وضع قلت نقلها قال يا بنتي تايت 15 115 بين امك 20 والاخت كان كبيره 20 والباقي تقسميها بين بينهن من 12 12000
3: سؤال ثاني
2: سؤال آخر
19: سؤال آخر الله يرحمكم
2: في أمان الله اتصال مرحبا
20: مساء الخير يا شايف
3: مساء النور والعافية
20: يا أخي عندنا واحد يحزن ويصلي ويجز من الله ماشي
3: بيصلي والقات في لقفة
20: أيوة وبيصلي
3: وكيف بيسبر بالوضوء والوضوء ما هو سابر إلا وجهه يتمضمض ويستنشق
2: في أمان الله إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاة ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا
21: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى نرحبكم مستمعينا من جديد أينما كنتم كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي حياكم الله سيدي من جديد
3: أبقاكم الله
2: ونذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل من جديد للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7-2-88-20-88 7-2-30-99-100 اتصال يا مرحبا
22: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
22: يا شيخ بابا وردة ولدة في شعبة في أول شعبة وردة في حجر رمضان أسد دارت عطسو مربط ما عاد كانت تقدر تحرك ما كان يبجي الله بس ورجع بربو لا أبدا حيث
3: ضربوا لها ضربوا ما؟
22: وعيد
3: ما هو؟
22: وشارب
3: أيوة
22: ودي جاء لما قد أهربنا وراء تصوم وقالوا نفس المرض
3: قالوا لها لا تصوم منه قال لها
22: ورجاء قامت
3: تمام
22: وقالوا نفس المرض
3: بعدين لا يجب عليها أنها تقضي تقضي تقضي وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة ليلة التأخير
22: ما كانت هذا في نفس السنة كانت تقضي يعني هذا
3: واضح
2: سؤال آخر في أمان الله سؤال مرحبا الو
23: ايوه مساء الخير
2: مساء النور
23: كيف حالك يا شيخ
3: الله يعافيك
23: معانا اسماء
3: تفضل
23: هل يجوز لما تتنقش وتخدر اذانها
3: تخزق اذانها
23: ايوه تخدرين وتتنقش هل يجوز لهم
3: وش دخل هذا في هذا كل شيء وحده
23: ها
3: الخزق حق الاذان الذي هو التخراص ايوه يجوز والنقش يجوز بشرط انه ما يكون فيه ضرر اذا هو بيجيب ضرر ما يجوز
23: والله صابر تستم
3: يا مال
23: والله
2: مال سلام مرحبا مرحبا
24: نعم
2: نعم
24: السلام عليكم
2: السلام ورحمه الله
24: امي حلفت ان هي تربيتها
0: يمين الدماء.
3: كفارة يمين.
0: وكم هي هذا الكفارة؟
3: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
0: الله
2: يسلمك. في أمان الله. تسأل مرحبا.
3: أيوة.
2: طف الراديو تفضلوا.
3: سنور.
1: كيف حالك؟
3: الحمد لله رب العالمين.
1: أنا دا.
3: تفضل.
1: بالله واحد بيصل عاصر ما بين المغرب والعشاء ويصلح.
3: لا ما يصلح.
1: ما يصلح شيء.
3: لا ما يجوز العصر وقته قبل الغروب.
1: يلا. والسؤال الثاني بن بزينا لنا قواز ومسيد عصافر ونخمحن لا ما يمثني يجوز لا ماشي.
3: ما بتفعلوا بهن؟
1: نخمعهن ونصيدهن ونندكهن يجوز لا ماشي.
3: ما هو تخمعهن ما هو؟
1: نصيدهن.
3: لا ما يجوز.
1: ما يجوز.
3: لا ما يجوز.
1: يلا.
2: سهل مرحبا. ألو.
4: ألو.
2: نعم.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. طف الراديو تفضلوا. نعم نسمعكم.
4: السلام عليكم.
2: اتصال آخر مرحبا. ألو. مرحبا. إيش التغطية؟
4: ألو.
2: نعم. ما عاد انقطع الاتصال. 7288 20 88 وأيضا 7239 99 100 الرقمين للاتصال وأيضا للرسائل التغطية. رسالة تقول فضيلة العلامة عندما يوزعوا سلات غذائية هل هو علينا حرام إذا طلبناهم وإحنا مستضعفين؟
3: لا إذا من الذي المفترض أنهم يعطوا من هذه السلات يعني تنطبق عليهم مواصفات المعطين فلا مانع.
2: نعم. هل يجوز الكلام أثناء قراءة القرآن الكريم؟
3: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا في الصلاة واجب وفي غيرها مستحب.
2: نعم. أيضا رسالة معنا الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
3: آيات الله عز وجل التي كان ينزلها على الأمم التي قبلنا توجب عليهم واجبات وتحرم عليهم محرمات فلا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ويبدلوا ويغيروا في هذه الواجبات والمحرمات.
2: نعم. قال معي أخي يجلس يضحك ويجابر نفسه إيش نفعل له يعني نعالجه عند القرآن ولا كيف؟
3: سيروه عن طبيب نفسي.
2: نعم. قال كيف صلاة الجنازة؟
3: صلاة الجنازة تكبيرة الإحرام بعدها يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ الإخلاص ثم يكبر ويقرأ الفلق ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ثم يدعو للميت بحسب حاله طفل أو امرأة أو كبير أو صغير يكون الدعاء على حسب حال الميت.
2: نعم. أيضا
3: ثم يكبر ويسلم.
2: نعم. أيضا رسالة تقول إذا المرأة فطرت في رمضان وعندما قامت بقضاء أكلت بالغلط في ما حكم صيامها؟ هل تواصل الصيام ولا تقضي؟
3: تتم الصيام لأن به من العلماء من يقول أن هذا لا يفطر الصائم ولكن المذهب أنها تكون مفطرة وتقضي يوما بدله.
2: نعم. أيضا رسالة تقول في واحدة بتقوم تصلي العشاء الساعة 9 بعد العشاء هل هو جائز؟
3: هذا لا زال وقتا لصلاة العشاء لأن آخر وقت العشاء الاختياري الذي هو غير المعذورين إلى أن يذهب ثلث الليل وهذا لا زال قبل ثلث الليل.
2: نعم. السلام مرحبا. طفي الراديو تفضل لو سمحت. نعم طفي الراديو تفضل.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. طفي الراديو لو سمحت تفضل.
5: يا أخي عندنا سؤال.
2: تفضل.
5: يا
3: نواب 70,000 في كتاب الله. ها؟
0: يعني أن يديها ويدفعها بالحرم.
3: نواب ولا نذر؟
0: يعني نذر لكن ما تلفظ.
3: ما تلفظ هذا ما يلزمه، إذا هو يشتي ينفذ فلا مانع، وإلا مش ولازم له.
0: رجع دخل معناك وما استفدي فلوس ودرس ما أخذ الدرس.
3: سابر.
0: خلاص يجي لا تبوش.
3: سابر مع انه ما نذر، ولا لو كان نذر ما ينفع، في نفسه ما ينفع، النذر ضروري يتلفظ به واحد ولا مشو نذر.
0: جزاكم الله خير.
3: اياك
2: سؤال. مرحبا. نعم الو. نعم مرحبا.
5: مساء الخير.
2: مساء النور.
5: يا
3: أخي
5: لك
3: نتحت
2: لك نحن
5: شامنا
2: بس تعلقيتها ولا تحلمت؟
5: نبه بها تنبيه.
2: إيش؟
3: نبه بها تنبيه ماي؟
5: تنبيه
3: بها ونويت
2: أنا بس النصف
3: ماي ما؟ أيوة
5: ونوه أبلا
3: ما رأي. ما هو رأي، ما هو صدق. إذا فرضنا أن الصدق معاني ما بنصدق، فعليك الخمس وقسم نصها الذي قد نويت به ومشو لازم لك.
5: يا الله
3: تسلم. العافية.
2: سؤال مرحبا.
3: خرط على الهواء.
2: ألو.
6: السلام
2: عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله.
6: أنا سعد.
3: تفضلوا.
6: أختي جبتها 4 سنين عندنا حاربة، وزوجتها ما قد لحقش إلا مره، وهو متزوج. ما حكم هذا؟
3: المفروض إذا تبشروا كيف تصالحوا بينهم؟
6: ما لاحظ يقدم نفسه.
3: ها؟ تقدموا ناس ما رضيش.
6: ايوه ما بيجي. شو
3: اطلبوه من القضاء.
6: الله
3: سعادة. شكرا. العفو.
2: تسأل. مرحبا.
7: بالله والله.
2: تفضلوا. نعم بنسمعك. نعم
7: معي سؤال.
2: تفضلوا.
7: ما معنى قوله تعالى في سورة يوسف وقلنا حاشا لله من اقتنى النسوى بالله؟
3: وقلنا ما؟
7: وقلنا حاشا لله.
3: أيوة.
7: من المقصود بالله؟
3: الله سبحانه وتعالى. لكن حاشا الله أو حاشا لله أن يكون هذا بشرا، هذه كلمة تقول بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هذا بشرا، أو لا يصح أو لا يجوز أن يكون هذا بشرا، هذا معناها.
7: بس النسوة ما كانوا مؤمنين.
3: ها؟ هو في الغالب المشركين بيكونوا مؤمنين، يعني معترفين بوجود الله، إنما بيعدوا الأصنام الأخرى شريكة لله.
7: هاي الله شكرا.
2: في أمان. سؤال. مرحبا. مساء النور.
3: أيوه. أيوه. صائم وما هو؟
9: إذا كان صائم وهو يطرش يعني.
2: صائم وطرش؟
9: أيوة صائم ويجيه يعني كي.
3: طلعاني ولا بدون قصد؟
9: بلا بدون قصد. هل صيام الكبير؟
3: صيامه نعم يصح ما لم يرجع شيء من الذي خرج إلى جوفه، إذا خرج إلى فمه ورجع إلى جوفه يفطره، أما إذا لم يرجع شيء فليس عليه شيء.
9: شكرا جزاك الله الخير.
3: وإياكم.
2: سلام. مرحبا. مرحبا.
25: السلام
2: عليكم. السلام ورحمة الله. انقطع الاتصال. اتصال آخر. مرحبا. ألو. نعم، اتصال آخر. مرحبا.
8: نعم صحيح.
2: سنور. نعم تفضلوا.
3: ايش؟ لا ضروري ينظف لقفه حتى يزيل الخلال الذي بين الاسنان لجله يسبر الوضوء حقه.
8: اللهم
3: صل على محمد وصلي على محمد وعلى اله. ايش؟
8: عندما يعني يصفى هو جنابه
3: ماشي يسبق يغتسل من الجنابه ثم يتوضا.
8: ايوه يعني قبل ما يصلي واحد صح؟
3: ايش؟
8: الحمام يتوضا واحد.
3: ما هذا الوضوء الذي قبل الحمام مندوب، اما الذي بعد الحمام فهو حق الصلاه. اجر الجميع.
2: سؤال. نعم مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: يا شيخ جدي زوج أختك قبل 30 سنة وأعطاها من نصف مشخص.
3: أعطاها منه؟
10: أعطاها نصف مشخص رفت منه.
3: تمام.
10: نصف مشخص غير مهرها أعطاها.
3: تمام تمام، وش المشكلة؟
10: أيوه، وبعد الفترة أحتاج فلوس أخذ منها نص المشخص وباع، والآن جيت تشتي حقها قال لها أنا عطيتك مني رفت ما وش عندي رفت.
3: الرفت حقها.
10: أيوة عطاها الرفت غير
3: حقها. حقها يرجع لها حقها.
10: ها؟
3: يرجع لها حقها.
10: أيوة الآن قال أنا جبت لك مني هدية ما
3: حتى لو ما جاب لها، لو جابها لها قدو حقها ويبدلها لها.
10: أيوة إن شاء الله.
2: جمال تسأل. مرحبا.
11: ألو.
2: نعم.
11: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
11: كيف حالك؟
3: الله يعافيك.
11: ما حكم يا شيخ من يخطب الخطبة وهو ما بيصلي الفجر؟
3: ادوا لهم خطيب غيره، ما لقيته إلا هو يخطب.
11: يعني هو بفرض نفسه هكذا ما بالله هو يخطب،
3: وانتوا افرضوا واحد بدله.
11: يلا خير.
3: يا مالا.
11: يلا.
2: سلام مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: يا أخي كل عبي شهيد في سبيل الله تراي. وسيدي جنب علنا إدعاء وطرح لنا ما كان الذي خلنا.
3: تمام.
12: وبعد أبي وكم لنا إحنا الحالة نبيه على أم ثاني معفصل من بعد أمه.
3: تمام.
12: كان يقول أبي كان يقول سيدي يا أبي اقسم وجه هذه أنا بين أصير بين حرب بين أصير بين بين بل ما عنده قسم مش حقي. ثم بعد أبي استشهد الله يرحمه وهو ما قد له إلا يجي شهر وشغلنا عند استشهد كان يشتي قسم وإنا قسم يا الله كان يريد تفضل من التركة وإنا من التركة قال مجابه ما شكوه السؤال جهال برأي قلنا هو ده بيشده واقتصاد وخطر.
3: يعني ما فعل ما فعل الداله برك ما هو
12: اقتصاد بي برأي.
3: ايوه
12: هو الكبير هو الذي شقاه وتعب وضيه.
3: اها.
12: كان بعد قال عيكسن ونكسن بعد ما استشهد بي بالشري.
3: اها.
12: كان معاه بفصل من بعد امه قال اشتير التركه للجهر كامل قلنا ما يسترش هذا حتى ما لك منه إلا ربع بل ماشي قلنا يرميه مقابل ما نه قال مقابل ما تكسبوا الجهال الزرع قلنا منين تكسبوا الجهال الزرع ما قد تصبروا قومن حتى التركي ولا التركي ما فعلوا شيء قال ما بالله هكذا ولا هكذا بابو سيطاني قلنا ما عم بكش حقنا ما معك منه إلا الورث والباقي حقنا ودي حقه من بعدك قال معه أنا عدو متنازل أشتدر أدراج على السبس وعلى ودع وعلى الضع يعني بختصنا خبص ما عد الله غلبنا لها الكركة كاملة ونحنا لنا ورزقنا على الله بس.
3: كيف ما اشتهتوا بدكم تفلتوها لك كامل بدكم تطالبوا عند القضاء يجوز لكم؟
12: طلبنا فصل جدتي قال ما بالله أنا عدتي لكن أشتري السدس منه وأشتري أقول ما بدك عارف تناو بنازلت على السدس وباع كان كيف الخبر حتى
3: الورث حقه الدولة
12: قد نازل وجميع الورثه تنازل تقصي بس
3: ها
12: وبصمنا وعمدنا في المحكمه
3: وذا الحين اشتي تراجع
12: وذا الحين اشتي تراجع لان احنا ما خبيناش على ما اشتي من الطلبص الدرجه
3: ويصبر الله يتراجع
2: سؤال اخر
12: هذا سيدي يصبر الله يتراجع قبل ما تنازل
3: هو الهبه نوعان هذا عباره التنازل عن هبه فإذا هو وهبه لكم لله عز وجل فما يجوز لها المراجعة وإن كان وهبه مقابل مصلحة أو حاجة يرجوها منكم وما حصلت له في يجوز لها التراجع واضح؟
12: واضح معنا سؤال يا أخي
3: تفضل
12: قمنا نشتي نعمر لنا بيت أنا في أرض
2: اختصار نعم
12: وهو الأرض من حقه طرح لنا قلنا يا سيدي طلبوا مننا في محصصة الشهداء ورقب الملكية لأبناء الشهيد رأي
3: نعم
12: صرنا بعنا ورقع عند أمين شرعي وأمور بيضاء وعلى هذا يطلنا مساعدة نفعل لنا بيت
3: نعم
12: قمنا يطلنا مساعدة والبيت لما قد احنا بنعمر جاء حجرنا قلنا لنا حجرتنا قال فعلوا نقل ما بينكم انتوا عمومات من هذا الموضع إلى هذا الموضع الذي هم عمومي فيه مع جدة فيه هو 400 لبنة وهذا الذي طرحه أنا يجي 70 لبنة قلنا ما عنا طرح الشاكة ده ونحن نعتقد الله في جسمه خلينا نعمل قبضة على فلانا ورقة شده يشده هذا منك شده وزلنا بعنا خطوة
3: اصبر يبصر الأرضية الذي أداها لكم تعمروا لكم فيها بيت إذا هو يشتي يخصمها من الذي حقكم في الإقعاد
12: فقلنا هكذا قال ماشي
3: بصروا لا بينكم أنتم يا مشكلة السدو أفضل
2: سؤال آخر
12: تبعنا فتوى عن سيدي شمسة تنقل ما يحكى لها التراجع حسب قطة بينا فيه
3: خلاص بعد فتوى سيدي شمسة الدين شي
2: في أمان الله
12: الله
2: استقبل آخر اتصال مرحبا
13: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
13: عندنا سؤال
2: باختصار نعم
13: واحد قال وصل له عند صاحب الدكان يشتري له قال تزريق ما رضي يديه قال له حرام طلق ما عاد يشتري من عندك
3: إذا اشترى من عندك طلقه على مرته.
13: طيب السؤال الثاني في واحدة أكلت بالدم أكل عليها فرق وصار حسن ما مدروب وما
3: ما يجوز لها تتوب إلى الله وتستغفر.
13: يلا خير يلا.
2: في أمان الله. نكتفي بهذا القدر من استقبال الاتصالات بقي دقيقتين اقرا ولو بعضا من الرسائل قال استلفت من ابي 3500 يمني قبل 35 سنه وقد مات يتوها بسعر الان ولا 3500 على ما كانت
3: 3500 يمني على ما كانت
2: هل مسح الراس والعنق ثلاث مرات ولا مره واحده
3: المذهب ان الثلاث مرات
2: احنا مجموعه نشتغل في مزرعه البعض بيصلي والبعض لا يصلي احنا يجوز نجتمع وناكل سوا ونجلس
3: الافضل الذي بيصلى وانهم ياكلوا الحالم
2: انا رجعت البلاد رحت البلاد زياره عند بيت اخي جلست اسبوع وبعدها قلت لهم اني اروح صنعاء وزوجة اخي قالت والله ان اذا سافرت انها لا تربطني بحبل وانا سافرت هل وهي لم تربطني هل علي كفاره
3: لا الكفاره على زوجة اخيها
2: أرضية بريكة هي سبيل يجوز يطرحوا المنظومة الشمسية ارتواز بير يسكوا منه
3: إذا الارتواز سبيل أيضا وإلا فلا
2: آخر رسالتين عندما أذهب إلى عمل جهادي أستأجر باص على الماشي وأحيانا أختي تكون غائبة أضطر أن أذهب وحدي فوق الباصات فهل أنا آثمة
3: إذا ما هو بريد يعني 20 كيلو أو هكذا في جزء وإلا فلا يجوز لها
2: آخر رسالة الوقت هل أجمع النافلة الأربع ولا ركعتين وأسلم
3: النوافل ركعتين ما بش نافلة أربع إلا في الصلاة الذي قبل الظهر
2: انتهى وقتنا مستمعينا نعتذر عما لم نقرأ الرسائل وما هي بالمئات وأيضا ما لم نستقبل الاتصالات لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد أشهد أن أحسن الله إليكم سيدي الكريم
3: وإليكم
2: كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء تقبل خالص التحية مني محمد يحيى الصومني من أخراج محمد الجابري نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
14: أنا في بحر المعاصي يا
21: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
15: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا عوامل الخطورة أثناء الحمل. كونوا معنا. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي، طبيبة مقيمة في جراحة وأمراض النساء والتوليد في إذاعة آفاق، حياكم الله دكتورة.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم دكتور، وشكرا لكل طاقم إذاعة آفاق اف ام وكل مستمعينا الأكارم، ونتمنى أن تكون حلقة مفيدة مليئة بالمعلومات لتنفع بها إن شاء الله كل الحوامل في هذه الحلقة.
15: شكرا لكم. مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-88-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-080-01-33-080-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنها. بداية دكتورة، لطالما هناك الكثير من عوامل الخطورة أثناء الحمل والتي ينبغي على المرأة أن تذهب مبكرا وأن تسعف نفسها إلى أقرب مرفق صحي، والهدف من حلقتنا هذه هو رفع وعي المرأة الحامل وأسرتها بعلامات الخطر التي قد تشير إلى حدوث مضاعفات خطيرة، والتأكيد على أهمية عدم الانتظار أو العلاج الذاتي عند ظهور الأعراض الخطرة. المحور الأول دكتورة، لماذا نحتاج إلى الحديث عن علامات الخطر أثناء الحمل؟
16: كما هو معروف أو نحن نعرف أن الحمل عبارة عن رحلة، هذا الرحلة قد تكون جميلة فيها تغيرات يصاحبها، هذه التغيرات في منها التغيرات الطبيعية الفسيولوجية اللي تظهر بشكل طبيعي خلال الحمل، ويجب على المرأة الحامل وعلى المجتمع والأسرة معرفتها.
15: نعم.
16: كما هنالك تغيرات طبيعية، هناك تغيرات أو أحداث قد تحصل غير طبيعية، وجودها يعتبر إنذار بوجود مضاعفات قد تضر الأم أو الجنين، هذا اللي احنا نسميها علامات الخطورة. أهمية علامات الخطورة أن المريضة أو المرأة الحامل والمجتمع يعرفوها، بحيث أن احنا نعرف ما هي العلامة الخطر وما هو المرض اللي ممكن تشير إليه، بحيث تطلب الرعاية الصحية والخدمة الطبية في الوقت المناسب تفاديا للمخاطر اللي ممكن تحدث عند إهمال هذه الأعراض.
15: نعم، معنا اتصال. ألو مرحبا.
17: السلام عليكم.
15: السلام ورحمة الله وبركاته.
17: كيف حالك يا دكتور؟
15: الحمد لله.
17: ممكن نسأل الدكتورة هذا؟
15: تفضلوا الدكتورة تسمعكم.
17: عظم الدكتور محمد الفرحاني،
15: حياكم الله.

0: مضاعفات؟
1: مش بالضرورة أنه كل حامل معرضة للمضاعفات، والمضاعفات اللي تتعرض لها المريضة مش شرط أن كل المريضات ممكن تتعرض لها، في معانا مخاطر أو مضاعفات ممكن تحصل في الشهور الأولى أو في الشهور الوسطى أو في الأخير، أو ممكن تكون رحلة الحمل رحلة سليمة من غير مضاعفات إذا كان فيها اهتمام صحي ومتابعة للطبيبة في الوقت المناسب.
0: نعم، مثلا هل هناك مثلا أنتم ذكرتم مثلا في الأشهر الأولى في الأشهر الثانية الأشهر الأخيرة من الحمل، هل هناك مثلا أمراض معينة تعرض لها الأمهات الحوامل، سكري، ضغط، تسمم حامل أو ما إلى ذلك؟
1: أولا أول 3 شهور في الحمل إحنا نسميها يعني شهور حساسة جدا، كل علامة فيها تنذرنا بوجود شيء معين، مثلا التغيرات الطبيعية اللي بتحصل في هذا الأول 3 شهور يعني كنتيجة فسيولوجية لارتفاع هرمون البيتا اس سي جي اللي هو هرمون الحمل، ممكن تكون اللي هي الجي، الغثيان، كثرة التبول، هذه أشياء قد تكون طبيعية، ولكن هنالك أشياء أو أعراض قد تكون غير طبيعية ممكن تنذر بوجود علامة أو وجود مرض. هذه الأعراض أولها ممكن تكون النزيف
0: المهبلي.
1: النزيف المهبلي في أول 3 شهور يعتبر مش شرط أنه يكون نزيف شديد، حتى ولو وجود قطرات من الدم هي عبارة عن إنذار، هذا الإنذار لعدة فروع وعدة أعراض، مثلا النزيف المهبلي الغير مصاحب له ألم ممكن يكون إنذار بالإجهاض يحتاج رعاية صحية وتقييم طبي سريع. كمان أسباب النزيف ممكن يكون حمل خارج الرحم أو قد يكون حمل عنقودي، عشان نفرق بينهن لازم تكون المريضة معانا متابعة بالفحوصات وبجهاز التلفزيون. غيرها ممكن تشعان الأم مثلا من ألم شديد، هذا الألم قد يكون أسفل البطن والظهر أو قد يكون في إحدى الجوانب اليمنى أو اليسرى، وجود الألم أكيد حيكون حاجة غير طبيعية، وخاصة لو كان في جهة معينة في اليمين أو اليسار، هذا قد يدل مثلا على وجود حمل خارج الرحم، والحمل خارج الرحم يحتاج رعاية صحية، خاصة لو كان مصاحب مثلا نزيف مهبلي يحتاج تدخل سريع. غيرها ممكن تجينا المرأة الحامل فيها تعاني مثلا من جي، هذا الجي ما عادوش الجي الطبيعي اللي بيجي مثلا في الفترة الصباحية أو نتيجة الأكلات معينة، بيكون جي مستمر مصاحب له مثلا جفاف ما عاد فيش أي.
2: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وما زلنا معكم أيها المستمعون الكرام في مسائل من مسائل الفقه التي لا يعذر المكلف عنها، ومعنا درس يحتاجه الإنسان قد يحتاج في دهره، وهي مسألة التيمم. التيمم القصد لغة، لكن احنا ما احناش في صدد اللغة وكذا، ولا يتيمم تقصد الخبيث. فالتيمم عبادة شرعية هيئتها وكيفيتها وشروطها بينها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. التيمم استعمال أحد المظهر، الماء يسمى وضوء أو غسل، والتيمم لما يستعمله المصلي أو نحوه من التراب، ولذا جاء عن النبي التراب لأبي ذر بخاطبه التراب كافيك ولو إلى 10 حجج ولو إلى 10 سنين. ومن رحمة الله قال في سورة النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. كيف التيمم؟ وما هي العين التي يستعملها وما شروطها؟ قلنا يشترط أن تكون العين ترابا، تراب، إذن لا يسمى متيمما إلا إذا استعمل التراب. فتيمموا بيقول الله صعيدا ما صعد من الأرض، لكن النبي قد حدد لنا صفاته صعيدا طيبا، خرج لنا المغصوب، خرج لنا النجس مثل الماء والرجز فاجر. التراب إذا كان متنجس يعني نجاسات باولة وغائط أو من مخلفات القضاد أو نحو ذلك، لا، وأن يكون منبت لأنه بيقول لنا صعيدة. فإذا السبخة الساحل في ساحل الباح ذلكم الرمل لا ينبت بها شجر، فلا الملح أو يعني النورة، الإسمنت، البر، الدقيق، هذا وإن كانت يعني مواء معروف، لكن حدد وبين الشر أن التيمم لا يكون إلا بتراب طاهر مباح، يعني غير مخلوق غير مستعمل مثل الماء، سواء. ولكن بعض الناس، هذا مسألة مهمة، بعض الناس إذا مرض أو أواف الزوة يعني أعيق عن الحركة، فرضا زرنا رجلا مريضا وإن الله يشفيك الله يعافيك كذا، هل تصلي؟ قال نعم. هل تتوضأ؟ قال لا أقدر على أنه أو لا أقدر على المشي إلى الحمام. قلنا اتق الله، كيف تصلي؟ قال يأتون بتراب إلي وأتيمم. قلنا لحظة، هل جسمك يتحمل الماء؟ قال نعم. قلنا إذن صلاتك باطلة. قال كيف؟ قلنا بيقول لنا فلم تجد ماء، أنت واجد للماء. قال لكن لا أقدر على المشي أو الذهاب إلى الحمام. قلنا لما جعل الله للإنسان من ذريتين على أولادك أو بناتك أو زوجتك؟ فإذا قال ليس لي لا زوج ولا أولاد، قلنا ائتي من يقوم بخدمتك بأجرته، والأجر من رأس مالك ولا اعتراض لأحد. يأتون في وعاء بماء، يأتون في وعاء بماء ويتوضى الإنسان. قال لا أستطيع أن أستنجي. قلنا ولو بدأت من عند المضمضة والاستنشاق إلى آخر، صلي في وعاء ضروري الصلاة يا عباد الله. وبعض الناس كذلك في المستشفى يستطيع أن يمشي وكذا ويتيمم، ما صح صلاته. التراب لا يصح استعماله ممن يقدر على استعمال الماء والماء موجود، وإن لم يقدر أن يستعمله بنفسه فعلى أهله أن يوضوه أو يأتون بمن يوضوه مثل الصحيين ويعطوا الأجرة الكاملة يعني حسب أمثاله أو بما يقدروا عدلا. أما أننا نتهاون في هذه المسألة ونفتي نفسنا ويقول الله غفور رحيم، قلنا غفور رحيم وإني لغفار لمن تاب. أما الذي يخالف الشارع هي صلب، يقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، اتباع النبي واجب وقد بين لنا. أما إذا كان الإنسان فرضا في صحراء أو في مكان يخشى لو استعمل الماء لنفد أي انقطع عنه الماء، قلنا هذا يصح له أن يتأمل ما مش علش. أو قال له الدكتور المختص العارف ممنوع استعمال الماء، جسمك لا يتحمل، أو جسم محروم أو في كذا، ومنع الدكتور. قلنا خلاص على المريض أن يمتثل لأمر الطبيب وأن يتيمم، أما الصلاة لا يتركها. قال هيا ابصروا، هذا الرجل في مكان مغلق عليه لا يجد ماء ولا ترابا وخشي من خروج الوقت. قلنا خلاص صلي على حاله. قال يتيمم يعني بضربة عرض الجدار، قلنا الجدار ليس بماء ولا تراب، الله تعبدنا بالماء أو بالتراب، فإذا لم نجد ماء ولا ترابا صلينا على الحالة آخر الوقت. ما بتقولوا آخر الوقت، أقول لك هذا مغلق عليه، كان يصلي أول الوقت ثم فتحوا له والوقت باقي، قلنا أعد الصلاة وجوبة هيا بسرتوا، إذن ما بالآخر الوقت. بخلاف الذي هو معروف مثل المريض جسم لا يتحمل، قال الدكتور لا يتحمل جسمك الماء متدشة، قلنا إذن صلي أول الوقت لأن انتظار الله آخر الوقت كأول ما عاد يرجى الشفاء. هذا احنا بنقول الذي يمكن أن يوجد الماء أو يتعافى ولا يخرج الوقت إلا وقد تعافى أو وجد الماء ينتظر. أما من يعلم أو قد أخبره الدكتور أن آخر الوقت كأوله لأن الحالة ستستمر وستبقى فيصلي أول، هيبصروا هذا مسألة مهمة. أنا ها أوضأ أعلمكم، تقول لكم نويت بوضوء هذا بقلبيها غير بين أعلمكم نويت بوضوء هذا الماشي يبي من الصلاة والضيف الظهر، وبقيت في الجامع صايم حتى أذن العصر، يحق لي طالما وأنا محافظ على الوضوء أن أصلي العصر بالوضوء الأول. لماذا؟ لأني جعلت النعم بخلاف التيمم، من تيمم لي فريضة ولو قال ما شئت بي من الصلاة لا يصلي بي إلا فريضة واحدة. فرضا كان نويت تيممي هذا لما شئت به من الصلاة فصلى الظهر والسنة وأراد أن يصلي العصر لابد من تيمم جديد، لقول ابن عباس من السنة، والصحابي إذا أطلق السنة لم يقصد إلا سنة رسول الله، قال من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا فريضة واحدة. فعلى العموم من أراد أن يصلي أكثر من فريضة بالتيمم فيلزم لكل فريضة تيمم جديد، تيمم جديد. احفظوا هذا، عن مسافر ومعك ماء قلي وتخشى إذا توضأت أن ينقطع الماء وتموت من العطش، لا يجزي لك، هذا معصية. ها هنا الذي يؤثر الماء ويبقى ويتيمم ويتيمم، مفهوم هذا؟ أو علم أن هناك ماء لكن قال الطريق مخوف، هناك قطع طرق لو خرجت لتقطعوا لي لأصبت بكذا، سواء أو موج الثلجي لو خرج هو مريض وكذا سيصاب بمرضه كالتكاد. قلنا إذن كأنك عادم للماء، مفهوم هذا؟ هذا مهمة قوي قوي. هيا بسروا، قلنا هيا واحد سأل فرضا هو مسافر من طريق الربع الخلي ومعه ماء فوق الباب وفوق الموتر، ها، ونسي أن لديه ماء، نسي أن لديه ماء، فصلى آخر الوقت الظهر والعصر أذن المغرب، ذكر أن لديه ماء، قلنا صلاتك صحيحة لأن الناسي للماء كالعادم، الناسي للماء كالعادم، الناسي للماء كالعادم، كأنه غير واجد للماء. وصل إلى محلة فيها ماء لكن لا يعطون أحدا من الماء إلا بالثمن، بيبيع بين وله مال، له مال، قلنا اشتري الماء وجوبا، وجوبا اشتري الماء، لكن قال له اشتري الماء ما عاد عبقاليش يعني فلوس استنفع بها في الطريق، قلنا طالما وما معك إلا ما يكفيك طول الطريق فلا تشتري الماء، فلا تشتري. ويسأل وجوبا، وصل إلى محلة يبحث عن الماء ووجد ناسا فعلى أن يسألهم هل نجد ماء أن نتوضأ به؟ قال وإنما يتيمم بتراب، خرج ماسي وخلاص، وهذا التراب صفة الماء الذي نتوضأ به، طاهر ما يصبرش لا متنجس ولا نجس، حلا لا يصح مغصوبا ولا مسروقا، مباح لم يستعمل، لم يستعمل، هيا بسروا، لم يستعمل، مفهوم هذا؟ وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
2: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حبيب اليمنيين
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
6: أنت تأج رؤوسنا
7: وترة أعيننا.
2: نقول له بيض الله وجهك،
8: بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
10: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي.
11: وضم على السلام القراعة والله،
10: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
12: رحنا بيانا سيد والله،
13: لقد عددنا العدة وشحذنا الهمة،
14: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
15: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
16: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
17: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
18: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
19: الله يحد فقروسنا، أنا نحن فقروسنا.
20: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
21: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
22: راهن بنا،
23: راهن بنا،
24: نقابلك الوفاء بالوفاء.
9: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، فتورطوا وجربوا.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ربي يسر وأعني يا كريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان يا منان. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الآثار العظيمة التي تترتب على استجابة الإنسان لله سبحانه وتعالى والإيمان الحقيقي الذي أراده الله عز وجل من الإنسان والخير الذي ينال هذا الإنسان من الإيمان بالله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. اليوم سنستعرض بعض النتائج السلبية التي ينالها من لا يستجيب لله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بآيات الله ولا يستجيب للهدى الإلهي الذي جاء لينور حياة الإنسان وينور مسيرة الإنسان في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يستغرب من هؤلاء الذين يعرضون عن هدى الله سبحانه وتعالى وعن النور الذي يريد الله عز وجل أن يعطيه للإنسان حتى يستطيع أن ينال السعادة في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم.